0: وأن تكون مبادرتين في تحقيق السلام والاستقرار لليمن والمنطقة ودول الجوار، بدلا من الاشتراك في العدوان والإجرام السعودي والظلم على اليمن وشعبها المظلوم. ومهما حاولت السعودية ونظامها المجرم والعميل تغطية حقيقة عملتها وخيانتها وخدمتها لأمريكا وبريطانيا والغرب وكيان العدو الإسرائيلي، فلن يستطيع مطلقا وأبدا، فلن يستطيع أحد تغطية الشمس بغربال. وأمام ذلك تخترع الرياض الأكاذيب وتنسج المؤامرات وتحيكها تحت عناوين مفضوحة وكاذبة وتحت يافطة أكذوبة القرن، كما سماها سماحة السيد القائد يحفظه الله في خطابه الأخير، استهداف مكة والمدينة في افتراء وكذب مفضوح. ولهذا على أنظمة دول المنطقة إدراك أكاذيب نظام آل سعود وألا تنجر وراء الأكاذيب، فما كل تلك الأكاذيب إلا محاولة لتغطية الحقيقة المطلقة للتحالف والاشتراك مع إسرائيل وأمريكا وبريطانيا والغرب في تنفيذ المشاريع الاستعمارية الشيطانية، ولا سيما أن نظام الرياض بني بإرادة وحماية بريطانية أمريكية إسرائيلية، فهو نظام وظيفي وأداة هدم ومعول خراب وكتلة من الشر وبقرة حلوب ووسيلة لاستهداف الأمة العربية والإسلامية والتآمر على القضايا المحقة، وعلى رأسها قضية فلسطين والقدس والأقصى، والعمل على تمكين الكيان الصهيوني من تدنيس المقدسات واحتلال فلسطين وقتل شعبها المظلوم ومجاهديها الأبطال، ولا سيما إدخالهم في قوائمها لما يسمى بالإرهاب وتصويرهم في إعلامها إرهابيين. وهذه حقيقة نظام آل سعود المجرم البعيد عن الإسلام والعروبة، والنظام العميل لأمريكا والكيان الصهيوني والمهرول في قطار التطبيع. علي القحوم، عضو المكتب السياسي لأنصار الله.
1: فتلقفهم لهذا البهتان وكان واجبهم وهو واجب كل مسلم أن يرفض هذا الاتهام هذا الباطل في الحد الأدنى أن يتبينوا. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنظام السعودي فاسق بكل ما تعنيه الكلمة، بأسوأ مستويات الفسق والفجور. مروا في القرآن الكريم في كل ما يوصف بأنه فسق من الأفعال والأعمال ومن التصرفات والسياسات والمواقف، ستجدونه حقيقة واقعة في سلوك النظام السعودي، وثابتة ومعروفة. نظام فاسق أتاكم بنبأ كاذب ببهتان عظيم، الحد الأدنى أن تتبينوا حتى لا تتورطوا في أن تكونوا كذابين مع الكذاب، مفترين مع المفتري، دجالين مع من يدجل ويكذب ويفتري، بهاتين مع من يبهت بغير حق، تشاركوه في العار، في الوزر، في الإثم، في الذنب، في الخزي، في المخالفة للقرآن الكريم، في الإساءة حتى إلى قدسية مكة المكرمة التي أنفسنا لها الفداء، أرواحنا لها الفداء، ونملكه لها الفداء. نحن أكثر الناس غيرة على المقدسات الإسلامية والأكثر استعدادا لحمايتها قبل غيرنا. حاول السعودي ليعوض عن فشله وإخفاقاته في الميدان وعن كذلك المواقف الدولية التي لها حساباتها في هذه المرحلة إلى حد ما من المشاركة المباشرة معه، مع أنها تشارك بشكل أو آخر. الأمريكي أعلن أن معه قوة مشتركة بقداد 200 عسكري من الخبراء العسكريين يديرون العمليات العدوانية في السعودية ضد اليمن. وفعلا السعودي يحاربنا بطائراته التي حصل عليها من أمريكا، بالقنابل التي يشتريها من أمريكا. يدير هذه العمليات خبراء أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون، والدور الأجنبي واضح. لكن هذا لم يكفي السعودي، لم يكفي النظام السعودي، ويريد من الآخرين أن يدخلوا في حرب مباشرة على المستوى الدولي والإقليمي، وأن يتعاونوا معه في عدوانه على شعبنا العزيز بشكل حرب مباشرة وشاملة تدخل فيها كل الأطراف الدولية والإقليمية. هذا ما يسعى له بنظرته العدوانية وبشعوره بالفشل حينما يدخل في هذا المستوى المحدود من الدور الدولي والإقليمي في المشاركة العسكرية. هناك دور مؤكد، دور أمريكي إسرائيلي بريطاني غربي وحتى إقليمي من بعض الدول، ولكنه في هذا المستوى المحدود الذي لم يكفيه. المسؤول المتحمل المسؤولية الكاملة في إثارة الفتن في أوساط الأمة، في الضغط بقضايا ومشاكل وإثارة الصراعات هنا وهناك، والسعودي الخادم للصهيونية، وبذلك هو يخدم الصهيونية، يفرض على الأمة، على الشعوب، على الشعب اليمني أن ينشغل إلى حد ما بمواجهة عدوانه في سبيل أن يشغل هذه الأمة عن القضية الفلسطينية، مع أنه لو وصل بنا الحال إلى أي مستوى من التحديات والحروب والمشاكل لم نكن أبدا لننسى القضية الفلسطينية أو نفرط في أداء واجبنا الإسلامي تجاهها مهما كان. الحل الصحيح هو أن يوقف عدوانه على بلدنا وأن ينهي حصاره لشعبنا. هذا مطلب حق يا أيها الناس في كل العالم، هذا ما نريده، هذه قضيتنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا ويعتدي علينا، وفي نفس الوقت أن ينهي حصاره لشعبنا، لأنه حصار ظالم وغاشم، وأن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته الوطنية. حق شعبنا أن يدافع عن نفسه وعرضه وأرضه واستقلاله وحريته. وهذا لا يعني أننا نتجاهل القضايا الأخرى، نحن ثابتون على مواقفنا المبدئية في الموقف من أعداء أمتنا الإسلامية، متمسكون بقضايا أمتنا في المقدمة المقدسات، على رأس المقدسات مكة المكرمة، في مواجهة العدو الذي يشكل خطورة على كل المقدسات، على مكة والمدينة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، وهم اليهود الصهاينة. يا من يريد أن يحرف بوصلة العداء ضد الشعب اليمني المسلم، يا من الإيمان والحكمة، هذا الزيغ وميل عن الحق عندما توجهون هذه التهمة وهذا البهتان العظيم عن العدو الحقيقي إلى من هو في صدارة الموقف الإسلامي الأصيل للدفاع عن المقدسات.

تسريبات. وبالتسريب قبل ساعة بقيك وينبع في ضربة واحدة. قالوا ضربتين في الرأس توجع هما، ولا ما عاد ضربتين. والرياض والتمام وينبع وبقيك.

في الأخبار المتداولة، والله غوائر من السعودية يا جماعة على الغيب، أمان غوائر ما وقفتش. مطار الرياض في الأخبار المتداولة. مطار الرياض في عاصمة العدو السعودي يتوقف للمرة الرابعة. يا الله بالبشارات، وهذا معه نعم.

0: أيضا فيما تم تداوله. مشهد بشع. بينما صنعاء تعلن العفو العام عن مقاتلي الطرف الآخر، وكذلك تدعو على حسن الرعاية الإنسانية والخاصة لأسراه، في منظر صادم ودخيل على الشعب اليمني شاهد الجميع كيف قام مقاتلون من تحشيدات العدو السعودي، قوات موالية للسعودية، بامتهان وتمثيل بجثة مقاتل أحد المجاهدين رضوان الله عليه، سقط في جبهات محافظة تعز، وبيصوروا وهم بيجردوه، وجدوا الشهيد بيجردوه من ملابسه، ونشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. ليس هذا مجرد سقوط أخلاقي فقط، بل استفزاز سافر لكل يمني، وطعن في كرامة اليمني وقيمه وأعرافه وقبائله. والله قد استشهد، قاموا بتجريده من ملابسه. أي انحطاط، أي دعشنة، أي فكر ضال يحملونه هؤلاء. والله خطر مش علي وعليك بس، على الأمة. هذا الأمر محرم في الأحكام الشرعية، جريمة في المواثيق الدولية، وتجريد جثة الخصم من ملابسه أو التعرض لها هو تصرف محرم، إذ تنتهي الخصومة العسكرية بموت المحارب، وتبدأ حرمة الجثة وحقها في الستر والدفن. وفي الإسلام نهي التمثيل بجثث القتلى، سواء بتقطيع الأعضاء أو الإهانة أو التجريد من الثياب، فقد ثبت عن النبي أنه إذا بعث جيش أو سرية أوصاهم بقوله: أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. نصر الدين عامر كتب وقال: أولا وقبل كل شيء، هذه الأعمال حاشها أن تمثل تعز وأبناء تعز الشرفاء، وهي تصرفات دخيلة على ثقافتنا وأعرافنا وأخلاقنا كشعب يمني. بل ومن أجل هذا الواقع، أبناء تعز اليوم أكثر إصرارا على طرد هذا العفن من محافظتهم. هذه تصرفات العدو السعودي وأدواته فقط، وتأريخهم الإجرامي يثبت ذلك، وما حدث في مجزرة تنومة بحق الحجاج اليمنيين عام 1923 للميلاد يثبت ذلك. أما ما يريدونه من خلال هذه التصرفات والجرائم الداعشية بحق جندي في القوات المسلحة اليمنية، والذي كما يبدو من خلال المعلومات الأولية بأنه من أبناء محافظة تعز الشهيد، فهو للتخويف والإرهاب، وهو ما لم ولن يحققوه، وقد جربوا ذلك خلال 12 عاما ولم يفلحوا، بل زاد الشعب والقبيلة والقوات المسلحة ثباتا واندفاعا وقناعة بصوابية الخيارات. وتثبت أن مواجهة وطرد تحشيدات العدو السعودي هو الخيار والقرار الحتمي والضرورة الملحة لكل أبناء الشعب اليمني بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم. لقد فعلوا ذلك كثيرا وأبشع من هذا، ولكن الناس اليوم مصدومون من هذه المشاهد، لأنهم اليوم أكثر تركيزا على اليمن، وأيضا لأنها تسقط كما هائلا من الكذب والتهم الباطلة التي أطلقوها ضد حكومة صنعاء. وجاء الوقت الذي تسقط فيه كل تلك الدعايات ويصطم العالم بحقيقة هذه العصابات الإجرامية التابعة للعدو السعودي المجرم. وفي النهاية يجب أن يعرف العدو السعودي بأنه سيدفع ثمن كل هذه الجرائم بحق شعبنا، وفي مقدمتها جرائمه بحق أخلاق وقيم الشعب اليمني.
1: إجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي، والكل مستقشي ثيابه لعن أبو أم القروش، واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ماخشي، ما قل ما نمشي على باقي تفثم والعروش، ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص تناقشي، هجت صقر يا موت مشيها لهم فوق النعوش.

0: لاقى شيء هجت صقر يا موتى.
1: مالك المداني كتب وقال تعليقا على المشهد: لقد اختصرتم علينا الكثير، كل الشكر لدناءتكم، يسرنا أن نقدمكم للعالم، هؤلاء من نقاتلهم ونسعى لتحرير اليمن منهم، حفنا من المرضى مجهولي النسب، مطعوني الرجولة وفاقدي الشرف، مجموعة مختلة أقصى إنجازاتها التمثيل بجثة هامدة والتفاخر بذلك. هؤلاء هم مومسات الريال السعودي، هؤلاء من يراد لهم حكم اليمن، وهؤلاء أنفسهم هم من سنجتثهم عن بكرة أبيهم على مرأى ومسمع الجميع. نحن نسدي للبشرية معروفا ونقاتل نيابة عنها. مالك المداني.
0: هم يا الرصاصة ناقشي هجت صقر يا موت ماشي هلهم فوق النعوش.
1: مما اخترناه لكم قبل أن نغادركم، عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح كتب وقال: طالبنا برفع الحصار السعودي عن اليمن، وحرصنا منذ البداية على أن تبقى الجبهات الداخلية بعيدة عن تداعيات الأحداث. ولعلكم تتذكرون خطاب السيد القائد الذي تعمد فيه ألا يوجه إليهم كلمة واحدة، لكن العليمي والإصلاح وطارق أعلنوا رسميا بدء التصعيد ضدنا في جبهات الساحل وتعز، استجابة لتوجيهات ابن سلمان، وبهدف حماية الملاحة السعودية وحماية أرامكو وينبع والنفط السعودي. وهنا تتضح المفارقة، نحن طالبنا برفع الحصار عن اليمن وإبعاد الجبهات الداخلية عن الصراع، بينما اختاروا هم أن يفتحوا الجبهات الداخلية تنفيذا للأجندة السعودية وحماية لمصالحها النفطية. يبقى الحصار والاحتلال ومعاناة اليمنيين، وتظل مطاراتنا وموانئنا مغلقة ومحاصرة. محمد الفرح.

قبل أن نغادركم اخترنا لكم زكريا الشرعبي، كتب وقال: ما قام به مرتزقة الإخوان من التمثيل بجثة شهيد ليس جديدا في منهجهم، فقد مارسوا من قبل الصلب والسحل داخل شوارع المدينة، هي وظيفة يقومون بها لكي تبدو تعز بدون أخلاق أو قيم، لكن عاقبة ذلك وخيمة وقريبة بإذن الله.

قبل أن نغادركم. مصادر إعلامية تتحدث عن توسع الحرائق في منشآت أرامكو بالرياض وعجز الدفاع المدني السعودي عن السيطرة على الحرائق أو منع توسعها.

0: النهار.
1: اخترنا لكم أيضا قبل أن نغادركم توفيق الحميري، كتب وقال: هذا الانحطاط الذي تسطره لنا السعودية والفكر الصهيوني لم يعروا جثة شهيد أسروها، هم من تعروا بدعشنتهم وصهيانتهم. لم نشهد هكذا إجرام يعري الجثث إلا من قبل اليهود في غزة. هذا ما تقاتلنا السعودية لأجله، هذا مشروع العدو السعودي في اليمن. توفيق الحميري.

قبل أن نغادركم، أخبار من السعودية قبل سويعات قليلة. إعلام العدو السعودي يعلن عن تعليق التدريب التقني في جيزان. قال والأحد تعليق يعني توقيف، وقفوا تعليق التدريب التقني في جيزان، هم قالوا جيزان. الأحد يقول لك بسبب الحالة المطرية. والناشط المصري عبد الرحمن مطر نزل حالة الطقس في جيزان وانه ما بش حالة مطرية في جيزان، فليش يوقفوا قالوا التدريب التقني في جيزان. معلقا عبد الرحمن مطر: الخبر كاذب. لا كاذب والله، انه كاذب ونص.

أيضا الناشط المصري عبد الرحمن مطر قال استهداف الرياض رغم أننا شفنا الفيديو صوت وصورة للاستهداف، قال لك دي أخبار مضللة. ردا على تركيا المالكي ناطق العدو السعودي قال احنا بنضلل العالم بنضلل بالغمام. الناشط المصري قال استهداف الرياض رغم اننا شفنا الفيديو صوت وصورة للاستهداف، قال لك دي اخبار مضللة. اما استهداف مكة والمدينة المنورة وما شفناش سجارة مولعة حتى، قال لك دي اخبار مؤكدة. اعلام آل سعود لا يتخير عن الاعلام الصهيوني. طبعا ما تقول جحرم فيه لباس.

0: عبد الرحمن مطر أيضا معلقا على صورة محمد بن سلمان قال منشار بلا أسنان. قال لا بيعرف يحارب يا صاحب محمد بن سلمان ما يعرف يحارب ولا حلفاء بيحترموه، بيعرف حاجة واحدة يدفع فلوس للأمريكي فقط اللي ونشت ويجيب جينيفر لوبيز ترقص ومحترف ألعاب إلكترونية ودي نتيجة حكم العيال منشار بلا أسنان
1: بعد سادس سنة سلمان وابنه
2: والخبر

قبل أن نغادركم اخترنا لكم نصر الدين عامر قبل دقائق قال أكبر جريمة يرتكبها العدو السعودي بحق تعز وأبناء تعز هو تصويرها بهذا الشكل المقزز والبشع، ولذلك جزء من الدفاع عن تعز هو نفي هذه الجريمة وهذه الصورة عن تعز الثقافة والحرية والثورة وطرد هذه التحشيدات التابعة للعدو السعودي. هذه ليست صورة تعز ولا أبناء تعز، بل صورة العدو السعودي المجرم، وتشبهه وتشبه تأريخه الداعشي، ولا تشبه تعز وأبناء تعز مطلقا. جردوا شهيد من أبناء تعز عن ثيابه وقد استشهد. هل هذا نصر كبير يعني حققوه؟ والله ما كشفوا إلا عن عورتهم. هم عورة على الدين، عورة، هؤلاء العورة.

في جيل من الوحوش الجهلة، وسيعاني منهم، سيعاني منهم اليمن لعقود طويلة. ولذلك ما فعله أتباع السعودية بجثمان الشهيد ليس سوى وحشية ذلك الجيل الذي تم تفريخه سعودياً.

0: تبقى قائمة حتى يتراجع إخواننا عن حصارنا، وحتى يعني يوقف التصعيد وشراء الدمم وشراء المقاتلين من كل جهة متطرفة.
1: هذا الأستاذ عبد الجندي اخترنا لكم قبل أن نغادركم.
0: وحتى يعني يوقف التصعيد وشراء الدمم وشراء المقاتلين من كل جهة متطرفة، إلى عندما يحترموا أنفسهم سيحترمهم الآخرين.
2: لكل أبناء شعبنا من المخدوعين الذين ما يزالون في صفوف التحشيدات السعودية، رغم أن المعركة التي يخوضها شعبنا هي لفك الحصار عنه، لاستعادة ثرواته، لانتزاع استقلاله، ما تقول لهم؟
0: قل لهم عودوا إلينا ونحن سنفسح لكم المجال، تأكلون مما نأكل وتلبسون مما نلبس وتقفون حيث نقف، لكم علينا ولا عليكم علينا.
2: لأبناء تعز على وجه على الوجه الأخص، بما أنك من وجهاء ونخب محافظة تعز، لمن تبقى منهم وهم قليل في صفوف المخدوعين، ما هي رسالتك لهم؟
0: رسالتي لهم نقول لهم عودوا إلى صوابكم، عودوا إلى إخوانكم، عودوا إلى محافظتكم، عودوا إلى الحق، وعودوا إلى يعني معركة السيادة، معركة الاستقلال، معركة الحرية، هي تهمنا جميعا كما تهمكم أنتم أيضا. يعني إذا كانت الظروف قد حتمت عليكم، لا ينبغي أن تستسلموا للظروف، لأن الإنسان هو القادر على التحرر من الظروف القاهرة التي فعلا لا يستوعبها.
2: نعم،
0: عودوا إلى الصحة. أقول للشعب السعودي بدرجة أساسية، نحن فعلا لا نتمنى لكم الدمار ولا الخراب ولا القتل، نتمنى لكم الخير والسعادة، استمتعوا بالثروات التي توفرت لكم، ودعونا نحن نستخرج ثرواتنا ونعمل على معالجة ما نعانيه من الفقر وما نعانيه من البؤس وما نعانيه من الشقاء.

0: اخترنا لكم قبل أن نغادركم من قناة الجزيرة معنى البياري، قال إن السعودية هي التي تقصف اليمن. بدأ أنه خرج عن الرواية التي تسير عليها قناة الجزيرة المنافقة، فسارعت المذيعة إلى مقاطعته. الحكومة اليمنية تقول إنها من ينفذ القصف، فجاء رده ساخرا: الحكومة تشتري، والمفارقة أن تبنى الرواية، أن تبني الرواية لا يغير هوية الطائرات ولا يمنح الغارات شهادة منشأ يمنية. المشهد اختصر الكثير. المقاطعة كانت في الاستديو، استديو قناة الجزيرة، أما الحقيقة فمكانها الميدان.
1: سعودية، يعني الحوثيين قالوا جميع السفن تمر بما فيها الإسرائيلية والأمريكية وغيره، يعني ما في هناك أزمة ملاحة في باب المندب، لكن في نزاع سعودي يمني في باب المندب. بحثت مسألة اليمن بهذا الاجتماع المهم، هذا جديد، نعم هذا لافت، قد لا يكون جديدا بالمطلق ولكنه لافت، ويتزامن مع السخونة العالية في الأحداث اليمن اليوم ومبارح، القصف الشديد السعودي على صنعاء وتعز اليوم يعني كان كبير يعني، وأيضا ما نقلت رويترز اليوم عن 6 مسؤولين تقريبا بأنه
2: عفوا فقط للتوضيح، قصف تقول جماعة أنصار الله إنه من السعودية، ولكن تؤكد الحكومة الشرعية أنها هي من تقوم بهذا القصف.
1: يعني عفوا الحكومة الشرعية ما عندها هذه القدرات اللي تقصف،
0: ما فيش معها قدرات،
1: يعني مفهوم هذا إنه يعني قصف سعودي يعني أوكي فلتشتريه الحكومة الشرعية. لكن وأيضا الكلام عن أن السعودية تتهيأ لحملة وقصف وحملة عسكرية كبرى في الأسابيع المقبلة، هذا كلام يعني كبير. هذا التزامن مع هذا الاجتماع بيت بتصور أنا مع في اجتماع مرتقب للجنة اتفاقية مكة الأسبوع المقبل، يعني كل هذا بتصور أنا أنه في هناك معطى آخر سيتم وسخونة عالية في ملف السعودي اليمني في اليمن.
2: ما الجاري التأسيس له باعتقادك؟
1: التأسيس المفيد لابد من تحرك سعودي آخر، لابد من حسم هذا الصداع المزمن اللي بيأثر صار زي ما تفضل الأساتذة على الأمن القومي السعودي، على أرامكو غير أرامكو.
2: ولكن بالنسبة للأمريكي
0: وعن دكة السعودية وعن احرق أرامكو ويحرقوا في قناة الجزيرة بإذن الله. عيال إبستين من قناة الجزيرة لا جحر محمد بن سلمان.

قبل أن نغادركم بالتسريبات، عضو المكتب السياسي لأنصار الله وعضو مجلس الشورى الأستاذ حزام الأسد: مواصلة التصعيد السعودي يدفع قواتنا لرسم ملامح مختلفة لرؤية 2030.

في التسريبات، سماع ذوي انفجارات في عدد من المدن السعودية وتوقف لحركة الملاحة الجوية. كشفت مواقع الملاحة الجوية الأحد عن توقف حركة الطيران في سماء العاصمة السعودية الرياض عقب أنباء عن تعرض مواقع حساسة لقصف صاروخي وهجمات بالطائرات المسيرة. وكشفت وسائل إعلام ومنصات رصد صحفية عن توقف مفاجئ للمطارات السعودية في الرياض والدمام بشكل مفاجئ دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى. أوضحت المصادر أن الهجمات استهدفت مواقع في الدمام ومناطق أخرى في السعودية، فيما تحدث ناشطون عن سماع ذوي انفجارات عنيفة هزت مناطق مختلفة. سعودي بتهز من قبل ومن بعد.

تحدد ما في التسريبات. تجار تعز يكشفون تعرضهم لابتزاز وتهديدات من قبل العناصر المدعومة سعوديا. كشف عدد من تجار محافظة تعز السبت عن تعرضهم لحالات ابتزاز وتهديد من قبل العناصر المدعومة من السعودية في الحجرية وتهديدهم بأهاليهم، وإذا لم يدفعوا أموال سيتم قصف منازلهم من قبل السعودية أو التمركز بالقرب منها. وقال أحد التجار من أبناء الحجرية إن عناصر طالبت منه دفع 3 ملايين ريال من العملة القديمة مقابل تجنيبه الاستهداف، مشيرا إلى أن التهديدات طالت أهالي التجار الموجودين في المنطقة. وبحسب الإفادات هددت العناصر المدعومة من السعودية تجار بإمكانية استهداف منازلهم من قبل السعودية أو التمركز بالقرب منها في حال رفض دفع الأموال المطلوبة. وتعيش المناطق الخاضعة للعناصر المدعومة سعوديا تدهورا للأوضاع الاقتصادية وحالة من الفوضى والانفلات الأمنية.

بن حبتور يدعو عقلاء المحافظات الجنوبية لتجنب استخدام أبنائهم وقودا لتحقيق أهداف السعودية. قبل أن نغادركم، فشل القصف، فشل القصف وانكسار المرتزقة. قواتنا المسلحة تثبت معادلة الردع، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. صنعاء تتوعد الرياض بأثمان غير مسبوقة، وحشية العدوان تحتم اتخاذ إجراءات رادعة وخطوات تصعيدية. تأكيدا لضربة أرامكو، خرائط ناسا الأمريكية ترصد بؤر حرارية، واشتعال النيران بقلب الرياض. كشفت خرائط نظام معلومات الحرائق التابع لوكالة الفضاء ناسا الأمريكية السبت عن استمرار بؤر الاحتراق في عدد من المناطق في السعودية. تظهر الصورة المرفقة رصد نقاط حرارية رئيسية في عدة نقاط مع تسجيل قراءات، وبدرجة تأكيد بلغت 80%، إضافة إلى رصد سابق بدرجة تأكيد تجاوزت 90%. ويتزامن ذلك مع إعلان القوات المسلحة تنفيذ عملية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت شركة أرامكو في الرياض، مؤكدة إصابة المواقع المستهدفة واشتعال النيران فيها. وتدعم بيانات الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا الأمريكية ما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف مواقع في العاصمة السعودية الرياض، إذ أظهرت خرائط رصد الحرائق تسجيل بؤر حرارية في عدة مناطق في العاصمة.

وفي آخر الأخبار، في آخر الأخبار، من فلسطين المحتلة جريح برصاص آليات العدو الإسرائيلي شرق حي التفاح شرق مدينة غزة. كان هناك عدوان سعودي على العاصمة صنعاء. كان هناك أيضا عدوان سعودي بالصواريخ على مديرية سحار بصعدة. ومتحدث وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي شهيدان ومصابان إثر غارة للطيران المسير التابع للعدو السعودي على مفرق الحيوك بمديرية الوزعية في محافظة تعز. في آخر الأخبار، قوة العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل. من فلسطين المحتلة إصابات جراء استهداف طيران العدو مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب نقابة المهندسين في مدينة غزة. قوات العدو الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام قرية عصيرة الجبلية جنوب نابلس. قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت مواطنا فلسطينيا خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل. كل الأخبار قبل أن نغادركم. كل الأخبار، قواتنا المسلحة تستهدف شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. طيران العدو السعودي شن 60 غارة جوية وصاروخ على عدة محافظات خلال 24 ساعة. وزارة النقل والأشغال عبور 1151 سفينة تجارية دولية عبر باب المندب خلال شهر سبتمبر. 1151 سفينة تجارية دولية عبرت باب المندب خلال شهر سبتمبر المنصرم. القائم بأعمال محافظ تعز يدعو أبناء الحجرية للعودة إلى الوطن والاستفادة من العفو العام. قبائل جهران بدمار تعلن النفير العام لمواجهة العدو السعودي. وسحابة ضخمة من الدخان والنيران تتصاعد من منشأة لأرامكو في الرياض. حصيلة الإبادة الصهيونية بغزة بلغت 74,228 شهيدا و175,188 جريحا.

أكد أمين سر المجلس السياسي الأعلى سليم المغلس أن العدو السعودي هو من دفع بالتحشيدات نحو التصعيد في محافظة تعز خدمة لمصالحه في مواجهة الشعب اليمني وحقه في رفع الحصار دون اكتراث لما يترتب على ذلك من معاناة لأبناء تعز وتهديد أمنهم واستقرارهم. المغلس: العدو السعودي من دفع بالتحشيدات نحو التصعيد بتعز خدمة لمصالحه.

استشهاد مواطن وإصابة نساء وأطفال بغارة لطيران العدو السعودي على منزل في مقبنة بتعز. منظمة انتصاف تدين استهداف العدو السعودي محيط مستشفى 70 بصنعاء.

0: روسيا الغرب يمول 90% من العمليات التي تنفذها أوكرانيا. مركز عين الإنسانية يدين تصعيد العدو السعودي واستهداف المدنيين والأعيان الخدمية. تظاهرات حاشدة في جنيف ومدن أوروبية تنديدا بالعدوان على غزة ولبنان وإيران وسوريا. ولايتي الجغرافية لا تتغير، وطنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ستبقى إيرانية.
1: هيا وينو محمد بن زايز؟ محمد بن زايز

قبائل مديرية الزيدية بالحديدة تبارك انتصارات القوات المسلحة وتعلن الجهوزية. العدو الإسرائيلي يتوغل في وادي الرقاد بريف درعا ويقتاد شابين ويحذرهما من التواجد في سوريا. هيئة حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف العدو السعودي لقسم شرطة بصعده.

إصابة نزيلين باستهداف العدو السعودي لقسم شرطة بصعدة. طيران العدو السعودي استهدف العاصمة صنعاء ب26 غارة جوية. سبعمائة وستة وثلاثون انتهاكا صهيونيا في القدس المحتلة خلال شهر سبتمبر المنصرم. العدو يغلق الحرم الإبراهيمي والمحلات التجارية في البلدة القديمة. هزتان أرضيتان متتاليتان غرب خليج عدن بقوة 3.6 و 3.3 درجة.

في آخر الأخبار. من فلسطين المحتلة، قوات العدو الإسرائيلي دهمت عددا من المنازل خلال اقتحام بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. وزلزال، زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب سومباو في سيمباو في اندونيسيا. ما هذا السعر مع بلاوا ولا واو؟ في آخر الأخبار، تحليق منخفض للطيران المسير التابع للعدو الإسرائيلي في أجواء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

مستوطنون صهاينة أدوا طقوسا تلمودية خلال اقتحام مقام العزير في قرية عورتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة. والخارجية الإيرانية تهنئ الشعب والحكومة العراقية بمناسبة خروج القوات الأمريكية المحتلة وغيرها من القوات الأجنبية من العراق، وتثمن مقاومة وصمود الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال والإرهابي والتطرف. وفي الأخبار المتداولة، أنباء عن هجوم واسع استهدف مواقع حساسة في السعودية. السعودية كلها حساسة، أرامكو ما عبش حساسة عندهم فضل من الله. أيضا في رادار الأخبار، الصبيحي يصارح قبائل الصبيحة ويكشف ترتيبات لمغادرة نهائية لليمن. يقول لك لقاء عاصف بلحج بعد خسارة معركة تعز.

قال لك وزارة الدفاع حق المرتزقة من فنادق الرياض أعلنت بدء التعبئة العامة ظهر لكم عدم الله مشرعين واستدعاء قوات الاحتياط مع بالشايش. هكذا المرتزقة كل ما يحيرفوا يقولوا السعودي مع بحد. سماع دوي انفجارات في عدد من المدن السعودية وتوقف لحركة الملاحة الجوية.

من الإمارات يقول لك يادي بارز في الانتقالي يهاجم حزب الأوساخ الإصلاح قصدي ويفتح ملفاته السوداء في اليمن.

وحادثة مأساوية في المنصورة بعدن المحتلة، وفاة شخص في الأربعينيات من عمره وسط ظروف غامضة. وتحقيق يكشف عن شبكة تخريب في أوروبا، أي خربوها لكن لازد بقي أوروبي.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعوة المجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. وما بدا عليها العميد يحيى سريع بدينا عليه. مع الله يا مؤمنين مع الله.
1: تشرق الأضواء بقلبي كل

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن أن الإسلام، أن الهداية هي أعظم من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ولكن لكي نعرف أن الإسلام نعمة كما قلنا ولا زلنا نسير على هذا المنوال، أننا نقارن بين ما يتركه الإسلام في الإنسان وما يتركه الكفر في الإنسان. تحدثنا سابقا كيف أن الإسلام هو عبارة عن نور وبصائر تجعل الإنسان متفتح الذهن والمدارك ومستبصر ومتبين ومتفهم لكل ما هو موجود في هذه الحياة، بينما الكفر عبارة عن عمى. وتحدثنا كيف أن الإسلام يترك في مشاعر الإنسان الرقة والرحمة والرأفة والتعامل بإنسانية والتعامل بمسؤولية مع كل ما حول الإنسان في هذه الحياة، بينما الكفر عبارة عن قسوة، عبارة عن إجرام، عبارة عن خبث يترسخ ويتجذر في النفوس. وأكبر الأدلة على ذلك ما يفعله اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين من جرائم عبر التاريخ، ما فعله اليهود وما يفعلونه حتى الآن في فلسطين، وما فعله النصارى في الأندلس، ما فعلوه في الهنود الحمر، ما فعلوه في استعمارهم معظم أنحاء العالم، ما يفعلونه حتى في هذا الزمن بالمسلمين وبغير المسلمين، ما فعله الكافرون أيضا من التتار ومن غيرهم، ما فعله الكافرون أيضا من البوذيين وغيرهم، ويفعلونه حتى الآن في ميانمار وفي غيرها. ولذلك فإن الإسلام يصنع في الإنسان نفسية راقية، نفسية رحيمة، نفسية فيها كل المبادئ الإلهية والمبادئ الإنسانية التي ترتقي بالإنسان وتحافظ على إنسانيته على الأقل، لأن الكفر يخرج بالإنسان حتى من دائرة الإنسانية إلى أسوأ من الحيوانية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل كما قال الله سبحانه وتعالى. سنتحدث اليوم عن جانب من جوانب عظمة الإسلام، كيف أن الإسلام يرتقي بالإنسان في ذوقه وفي الحفاظ على صحته، بينما الكفر عبارة عن انحطاط في الجانب الصحي وفي جانب الذوق. لنعرف أن الإسلام عبارة عن نعمة في ذاته وفيما يتركه في الإنسان. ولذلك فإن الإسلام إذا جئنا إلى ما يتركه أو كيف يتعامل مع الإنسان، الإسلام يحافظ على الإنسان من كافة النواحي، يحافظ على فكره ويحافظ على مشاعره ويحافظ على جسده، يرتقي بهما جميعا، بينما الكفر عبارة عن ضربة وانحطاط لفكر الإنسان ومشاعره وحتى جسده. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل في واقع الحياة كل ما يحافظ على صحة الإنسان وكل ما يرتقي حتى بذوق الإنسان. حتى في مخلوقات الله سبحانه وتعالى نجد أن الله خلق ما يحافظ على صحة الإنسان، مثلا في الأشجار، في النباتات، كثير من النباتات فيها أعشاب نافعة، فيها أعشاب تداوي الإنسان من كل ما يمكن أن يصيبه من أمراض في هذه الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يحيا سعيدا في هذه الدنيا، أن يحيا قويا. أيضا نجد حتى فيما فرضه الله سبحانه وتعالى في الإسلام من شعائر عبادية ومن غيرها ما يحافظ على صحة الإنسان، لأن الإنسان محمل مسؤولية فلا بد أن يكون جسده سليما لكي يقوم بهذه المسؤولية. جعل الله سبحانه وتعالى في الشعائر العبادية ما يحافظ على صحة هذا الجسد حتى على مستوى الصلاة. الصلاة ترتقي بالإنسان وجدانيا في مشاعره، في صلته بالله، في علاقته بالله سبحانه وتعالى، وحتى في علاقته بالحياة، في علاقته بغيره من المسلمين. توحد الصف خاصة فيما تتركه من إيحاءات ودلالات كصلاة الجماعة وغيرها. أيضا في الصلاة ما يحافظ على صحة جسد الإنسان، لأن فيها حركات تريض الإنسان تحرك هذا الجسد حتى يحافظ على لياقته على صحته. فنجد أيضا في غيرها من الفرائض الإلهية من الشعائر العبادية ما يحافظ على صحة جسد الإنسان، حتى على مستوى الصيام فيه ما يحافظ على صحة جسد الإنسان، حتى أصبح في كثير من دول الغرب يفرضون الصيام على بعض الحالات المرضية خاصة الأمراض الباطنة في المعدة وفي غيرها، يفرضون على المريض أن يصوم. الله سبحانه وتعالى هو من جعل في الإسلام ما يبني الإنسان ويرتدي بالإنسان ويحافظ على جسد الإنسان، حتى في الطهور في الوضوء وأيضا في الاغتسال من الجنابة وأيضا من الحيض والنفاس عند المرأة، فيه محافظة على جسد الإنسان. نجد مثلا في عند النصارى عند المسيحيين نجد أنهم يرون أن الابتعاد عن الماء قربة إلى الله، البعض منهم يبقى شهرين 3 أشهر 4 أشهر أكثر من ذلك دون أن يغتسل دون أن يستحم، ويعتبرون القضية عادية، بل نجد أنهم مثل ما قلنا يعتبرونها قربة أنهم يبتعدون عن الماء. نجد أن الإسلام فيه ارتقاء حتى على مستوى الوضوء، الوضوء عبارة عن طهارة وعبارة عن نظافة في نفس الوقت، حتى أن بعضهم يقول لماذا تقل الأمراض لدى المسلمين بينما لدى الغرب كثير من الأمراض. بعضهم فسر أن لدى المسلمين المضمضة والاستنشاق تحافظ عليهم وتبعد عنهم حتى سرطان الفم والأنف. بعض الحاخامات اليهود يقول أنه حتى في الطهارة أن أولاد إسماعيل كما يقول بعض اليهود لديهم الوضوء ولديهم الاغتسال، وهو عبارة عن قوة روحية يكسبهم قوة روحية، قوة في العزيمة قوة في المعنوية في مواجهتنا. هكذا يقول اليهود، يعرفون كل شيء ويعرفون تفاصيل ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا وكيف أنها لصالحنا. هم مثلا لا يستحمون حتى من الجنابة إلا في القليل والنادر، بينما الإسلام طهارة يطهر الإنسان وينظف الإنسان. يعني مثلا معروف عن أوروبا وعن مدن أوروبا، لو جاء الإنسان ليبحث عن واقع الأوروبيين أيام القرون الوسطى قبل الثورة الصناعية، ستجد أن باريس ولندن كانت من أكثر المدن قذارة على مستوى العالم، أن القضية عندهم هكذا الكفر انحطاط. إنما الآن وصلوا إلى هذه الدرجة من النظافة ومن غيرها من ناحية أنهم اعتبروا أن هناك ميكروبات وفيروسات وأشياء تغزو الإنسان. ليست القضية دينية، إنما قضية حياة ومحافظة على الحياة. أما نحن كمسلمين فلدينا في ديننا ما يرتقي بنا، ما يحافظ على صحتنا، ما يحافظ حتى على نظافتنا. الإسلام فيه فرائض تطهرك تنظفك، النظافة من الإيمان، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإسلام رقي والإسلام طهارة والإسلام نظافة والإسلام صحة في جسد الإنسان وفي نفس الإنسان. حتى عندما يقرأ الإنسان عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه كان يحذر المسلمين أن يكونوا مثل اليهود في قذارتهم، لأن اليهود في بني قريظة وبني قينقاع وفي خيبر وفي غير كانوا من أكثر الناس قذارة، كان الرسول يقول نظفوا أفنيتكم ولا تكونوا كيهود. فالإسلام وشعائر الإسلام هي عبارة عن ارتقاء بالإنسان حتى في شكله في نظافته في مظهره. الله سبحانه وتعالى فرض على الإنسان الوضوء، فرض على الإنسان المسلم الاغتسال من الأشياء الواجبة كالجنابة، وجعل هناك من المسنونات أن يغتسل الإنسان في العيدين في يوم الجمعة، جعل النظافة مربوطة بالإيمان، فرض على الإنسان أن لا يصلي إلا وقد تطهر وتنظف، فرض على الإنسان أيضا أن لا يدخل الأماكن المقدسة، مثلا أن يحج أن يدخل الأماكن المحرمة إلا نظيف وطاهر، أن يطهر الثوب أن يطهر الجسد أن يطهر المكان أن ينظف كل ما حوله. ثم فرض على الإنسان فرائض أخرى أيضا تحافظ على الإنسان في مشاعره وتحافظ على الإنسان في جسده، فتحافظ على صحة جسد الإنسان، ومنها الصيام الذي هو عبارة عن حالة نجاهة، وخاصة الصيام المتقطع يحافظ على صحة جسد الإنسان وخاصة الجهاز الهضمي. فمن هنا نعرف أن الإسلام عبارة عن صحة وعبارة عن رقي وعبارة عن ذوق راقي عالي، بينما الكفر عبارة عن انحطاط عبارة عن نجاسة، حتى أن الله سبحانه وتعالى سمى الكافرين أنهم نجس، إنما المشركون نجس، إن كلهم عبارة عن نجاسة، نجاسة ذات وصفات في كل شيء. وما جعل الله الإنسان طاهر إلا بإسلامه، تجد أن حليب المرأة الكافرة نجس وحليب المرأة المسلمة طاهر بالإسلام، يطهر الإنسان ويرتقي الإنسان عند الله وعند الناس، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

خيالك.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض

انقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا.

وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.

إثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه،

من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

قبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم

أصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم.

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمون

فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا

والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

الشياطين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه

معك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،

آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

بهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله.

بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

كبيرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.

إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

عليه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن

لهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء

الله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.

فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون

0: ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا يزال الموضوع هو حول موضوع معرفة الله سبحانه وتعالى، لنعرف كيف نتولى الله، وليترسخ في نفوسنا شعور بعظمة الله وثقة بالله وتوكل عليه. وهذه الملزمة الدرس التاسع هي في إطار سلسلة معرفة الله التي بدأت بمعرفة الله، ثقة بالله معنى لا إله إلا الله، ثم معرفة الله نعم الله، ثم معرفة الله عظمة الله، وهنا معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع من السلسلة. والموضوع هو حول موضوع معرفة الله، موضوع السلسلة بكلها 15 درس، لنعرف كيف نتولى الله، وليترسخ في نفوسنا شعور بعظمة الله وثقة بالله وتوكل عليه. هذا هو الحديث الكامل في سلسلة معرفة الله. الدرس سيكون حول الوعد والوعيد، الدرس في هذه الملزمة الدرس التاسع سيكون حول الوعد والوعيد. الوعد والوعيد فيما يعني ككلمة أصبحت تعني في استخدامنا لها الوعد بالثواب، والوعيد الذي يعني العقاب. الوعد والوعيد هو مما ملئت به صفحات القرآن الكريم، وتكرر كثيرا في آيات الله في القرآن الكريم الحديث عن الجنة، الحديث عن النار، وبالتفصيل الكامل للجنة والنار. الوعد للمؤمنين في الدنيا، الوعد للمتقين، الوعد لمن يسيرون على هدي الله في هذه الدنيا، وعدهم بأشياء كثيرة جدا. والوعيد لمن يخالفون هدي الله في هذه الدنيا ومن يتمردون عليه ومن يعصونه، توعدهم بعقوبات كثيرة جدا. والمؤسف أن هذا العنوان الوعد والوعيد هو من المباحث التي نقرأها في كتب علم الكلام، والتي تقدم إلينا باعتبارها الكتب التي من خلالها نعرف الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد هذا العنوان الكبير الوعد والوعيد تقدم المسألة في أضيق نطاق، أي في كتب علم الكلام، فتجد ما يبحث عنه في تلك الفصول تحت هذا العنوان، تحت عنوان الوعد والوعيد، هو ما يتعلق بموضوع الشفاعة، الخلود من عدمه، أو الشفاعة للمجرمين من عدمها. يتناول هذا الموضوع تناولا موجزا جدا، ثم نقفل صفحات أو دفة ذلك الكتاب ونرى أنفسنا وكأننا قد عرفنا الله سبحانه وتعالى وعرفنا الوعد والوعيد. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا أنه يقدم لنا الوعد والوعيد سواء من خلال كتب علم الكلام أو من خلال ما يقدم لنا على منابرنا، موضوع الجنة والنار فقط. الوعد والوعيد يقول لك الجنة والنار فقط. موضوع الجنة والنار وعد ووعيد، الجنة والنار وعد ووعيد، وتقدم لنا الجنة وكأنها هي الغاية من خلقنا في هذه الدنيا، تقدم النار وكأنها تكاد أن تكون هي الغاية من وراء خلق المجرمين والكافرين في هذه الدنيا. فيصبح المفهوم لدينا والمترسخ في ذهنيتنا هو كأن الناس إنما خلقوا هنا ليعيشوا فترة معينة في هذه الدنيا هي فقط مجرد مرور. هذا الوجود ليس له هناك غاية أكثر من أنه يتميز هنا من الذي سيمشي إلى الجنة ومن الذي سيمشي إلى النار فقط. إذن في التعامل مع موضوع الوعد والوعيد، أولا الوعد والوعيد من المباحث التي تقرأ في كتب علم الكلام، وتحت عنوان الوعد والوعيد تؤطر المسألة فيتناول موضوع الشفاعة والخلود في جهنم من عدمه، أو الشفاعة للمجرمين من عدمها، وانتهى موضوع الوعد والوعيد ولا يستفاد منه بالشكل المطلوب. ثانيا من خلال المنابر يقدم الوعد والوعيد وكأنه فقط الجنة والنار. الجنة والنار هي وعد ووعيد، ولكن يقدم بأسلوب وكأن الجنة والنار هي الغاية، وخلق الناس في هذه الحياة فقط ليمروا مجرد مرور، وليتميز هنا في الدنيا من هو الذي سيمشي إلى الجنة ومن الذي سيمشي إلى النار وانتهى الأمر. هذا المفهوم ناقص جدا ومؤثر، وله سلبيات كثيرة فيما يتعلق بفهمنا للدين، وفيما يتعلق حتى باعتزازنا بالدين واستشعارنا لعظمة هذا الدين. مفهوم أدى إلى جهلنا بالغاية كلها من هذا الوجود. نجد القرآن الكريم قدم قضية الجنة والنار بكلها باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر هنا في الدنيا ليستقيموا، لتستقيم الحياة، ليؤدي الإنسان المهمة التي استخلفه الله لأدائها. فجاء التحذير من نار جهنم، جاء الحديث الكثير عن جهنم من أجل ماذا؟ أليس من أجل أن نلتزم هنا في الدنيا؟ من أجل أن نستقيم هنا في الدنيا ثم نأتي إلى تشريعات هذا الدين، وإذا هي مرتبطة بالدنيا، تشريعات الدين مرتبطة بالدنيا. نوع من التعامل فيما بيننا لأداء مهام هي مرتبطة بحياتنا، مرتبطة بكرامتنا، بعزتنا، بقوتنا، برفعتنا، بسعادتنا. فيأتي الحديث عن جهنم ويتكرر في القرآن الكريم ليترسخ أو ليرسخ في أذهاننا أن جهنم هي للتخويف لنا هنا في الدنيا، وليس فقط لمجرد الإيمان، ثم متى ما حصل منك إيمان سينفعك. ولهذا تلاحظ متى ما أقفل ملفك في الدنيا، ملف الحياة، هل سينفع الإيمان بجهنم؟ لا، لأن المطلوب تؤمن بجهنم هنا، لتخاف من جهنم هنا. لماذا؟ لتستقيم هنا، لتلتزم هنا. تستقيم لماذا؟ لديك مهام مرتبطة بهذه الدنيا. في الحشر، في اليوم الذي طوله كما قال الله سبحانه وتعالى 50,000 سنة، سواء كان بمعنى 50 يوما أو أن يكون بمعنى يوم واحد ينجز فيه ما ينجز في نحو 50,000 سنة، المهم أنه يوم طويل. أليس الناس سيكونون هناك كلهم مؤمنون؟ كلهم مؤمنين؟ مؤمنون كلهم، مؤمنون بالجنة ومؤمنون بالنار، هو يرى النار أمامه. أليس هذا اليقين والإيمان الواضح؟ كذوب يرى الجنة أمامه والنار أمامه، هذا إيمان. لكن هل سينفعهم إيمانهم هناك؟ لا. لماذا؟ إذا كانت قضية الجنة والنار هي لمجرد الإيمان بهما والإيمان بك يا الله، لماذا لا ينفعنا الإيمان بك ونحن الآن في المحشر؟ خلاص آمنا، هل سينفع؟ يعني هل سينفع هذا الإيمان في المحشر؟ لأن ساحة العمل هي الدنيا التي كان المطلوب أن تؤمن هناك لتستقيم تلك الحياة، لتقوم بمهمتك في الحياة على نحو صحيح. الشيء نفسه بالنسبة للجنة، قدمت الجنة وجاء الحديث عن الجنة ترغيبا للناس ليستقيموا هنا في الدنيا، لتستقيم الحياة في الدنيا، ليعملوا بالدين هنا في الدنيا. وما الذي حصل؟ حصل تنصل عن هذه الحياة وفهم بأن الآخرة هي الغاية، هي الغاية من الوجود، فهموا كذا هي مأوى، هي مرجع. أما الغاية من الوجود، من وجود الناس، فهي هنا في الدنيا. هذه نقطة مهمة جدا ونص مهم. القيامة مأوى، الجنة مأوى للمؤمنين، والنار مأوى لمن لم يستجب ولمن لم يستقم في الحياة، هي مأوى، هي مرجع. لكن الغاية من الوجود هنا في الدنيا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة ماذا يعمل؟ خليفة تسخر له السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، له دور كبير، له دور مهم. فتأتي الجنة للترغيب للمؤمنين، للترغيب للبشر جميعا أن يستقيموا، أن يلتزموا بهدي الله، وأن يستقيموا عليه، وأن يقوموا بأعمالهم في هذه الحياة وفق هداية الله سبحانه وتعالى لهم. وهو الذي قال لبني آدم من أول ما أهبط آدم من الجنة، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألم يتحدث عن هذه الحياة؟ ثم يقول ونحشره يوم القيامة أعمى. عندما يأوي، عندما يرجع، فالآخرة هي مرجع، هي مأوى، وليست هي الغاية من الوجود، ليست هي الغاية من وجود البشر هنا. لأنه كان بالإمكان أن يقال سؤال أو تساؤل، لماذا لم تخلقنا في الجنة من أول يوم ونسلم الضجة هذا، ونسلم الفساد هذا، ونسلم كل شيء؟ إذا كان المقصود هو أن الغاية التي وجد البشر من أجلها هي أن يصيروا إلى الجنة، كان ينبغي أن تخلقهم في الجنة من أول يوم. كيف تجعل الآخرة هي غاية الوجود بكله، وإذا بنا نرى نحو 90% من البشر على أقل تقدير هم متجهين إلى جهنم؟ نكتفي بهذا المقدار، وقبل الختام نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الوعد والوعيد هو مما ملئت به صفحات القرآن الكريم، وتكرر كثيرا في آيات الله في القرآن الكريم الحديث عن الجنة، تكرر الحديث عن النار بالتفصيل الكامل للجنة والنار. أيضا أن القرآن الكريم قدم قضية الجنة والنار بكلها باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر هنا في الدنيا، ليستقيموا، لتستقيم الحياة، ليؤدي الإنسان المهمة التي استخلفه الله لأدائها. فجاء التحذير من نار جهنم، جاء الحديث الكثير عن جهنم من أجل أن نلتزم هنا في الدنيا، من أجل أن نستقيم هنا في الدنيا. أيضا أن الآخرة، الجنة والنار في الآخرة، هي مأوى، هي مرجع. أما الغاية من الوجود، من وجود الناس، فهي هنا في الدنيا. لكن عندما حول الحديث عن الوعد والوعيد في كتب علم الكلام، يبحثون من خلال عنوان الوعد والوعيد موضوع الشفاعة وموضوع الخلود من عدمه، أطروا هذا الموضوع وقزموه، موضوع الوعد والوعيد. وأيضا عندما قدم في المنابر بأن الجنة والنار هي الغاية من وجود البشر هنا، خلقوا ليكونوا هناك، في الأخير كانت نظرة الناس للدنيا نظرة خاطئة، نظرة خاطئة. لم يفهموا أنهم هنا استخلفوا، والمطلوب أن يستقيموا هنا وأن يلتزموا هنا، والجنة هي فقط لمن يلتزم هنا زيادة خير على رضوان الله. والغرض والغاية من وجود الناس ليست الجنة، بل هنا في الدنيا، أن يستقيموا هنا في الدنيا، أن يجعلوا من أنفسهم شاهد على عظمة الله في الحياة. ولذلك الوعد والوعيد كله لكي يستقيم الناس هنا في الدنيا، عندما يأتي ليتوعد مثلا بالعذاب العظيم على التفرق، لأن الغاية أن يكون الناس هنا على أرقى مستوى في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها السامعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، إلى آخر الآيات التي تحكي قصة موسى مع هذا العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلما من عنده، وهي الآيات 60 إلى 82 من سورة الكهف، وهي سورة مكية. ومع أن الآيات تزخر بكثير من المعاني والعبر وتشع بأنوار وبصائر واسعة، إلا أننا سنقبس منها بقدر ما يتسع له المقام. ذلك القبس هو أولا إصرار موسى عليه السلام، وهو النبي الذي آتاه الله العلم والحكمة، إصراره على مزيد من العلم وشوقه إلى لقاء هذا الرجل العالم مهما كلفه ذلك من مشاق ومسافات وأزمان. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فهو إصرار لا يبرد وشوق لا يتردد إلى الاستزادة من العلم والمعرفة وإلى لقاء الرجل العالم وصاحب المعرفة. وحين يرى موسى بشائر ما ابتغاه وعثر على آثار لقاء الرجل ومكان اللقاء، نسي الطعام والشراب ونسي التعب والنصب، فارتدى على آثارهما قصصا. فماذا وجد؟ ها هو الله يخبرنا ويقول: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن فهو عبد رباني تولاه الله ورعاه وأعطاه من الملك ما يليق بعطاه وأختصه بعلم من لدنه ورحمة من عنده. إذن فهو عبد حقيق بأن يتبع وجدير بأن يؤخذ منه العلم ويطاع. وهكذا كان، فلقد جاء إليه موسى وترجاه أن يقبله له تابعا وتلميذا، فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لكن الرجل العالم بما أتاه الله من علم من لدن يعرف طبيعة البشر ويعلم أن الإنسان عجولا، ولهذا رد على موسى كرد العارف بما سيحدث والمطلع على ما سيقع، فقال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لكن إصرار التلميذ يجعل كل صعب سهلا وكل مستحيل ممكنا، ولهذا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومع هذا الإعلان القاطع والاستعداد بالصبر والطاعة، يستمر الأستاذ في الحزم ويزيد من شروطه على تلميذه المطيع. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهكذا رضي الطرفان بهذه الشروط والتزم الاثنان بهذه العهود، وانطلقا في رحلة العلم والمعرفة يمخران تجربة الصبر والطاعة والالتزام. هذا ما ندركه أولا بما للعلم من منزلة رفيعة ومن مهابة جليلة ومن مقام رفيع لدى المعلم والمتعلم. ونفهم ما على من يريد المعرفة من واجب الالتزام والطاعة والاهتمام بما يفرضه الأستاذ وما يشترطه من سلوك في الاتباع، ذلك أن ذا العلم لا بد أن يكون حازما في مهمته، مدركا لإمكانيات تلميذه، مقدرا أبعاد ما يقوم به من عمل وفائدة ما يقدمه من معرفة. فهو لا بد أن يلزم الطالب بالصبر والمثابرة، ويطلب منه الطاعة والتسليم بدون اعتراض وبدون جدل ولا عجل، وبدون ضجر ولا ملل، وبدون استنكار. فإذا صبر الطالب وصابر واتبع وثابر، تكشفت له الحقيقة في النهاية بيسر وسهولة، واتضح له الأمر بجلاء وشمول، فإذا هو مطمئن مسرور وسعيد بما توصل إليه مستنير. هذا بعض ما نفهمه من حوار الرجلين في أول وهلة للقاء. أما الذي يتخذ العلم مسلكا للوظيفة ويبتغي العلم سلما للمال والمعيشة، فإنه لا يجني من العلم شيئا ولا ينال منه إلا الاسم بلا مسمى. وهذا هو حال طلاب العالم اليوم، إنهم يفارقون الكتاب بمجرد مفارقتهم قاعة الامتحان، ويضعون كل أدوات العلم والبحث بمجرد وضع آخر ورقة من أوراق أسئلة السنة الأخيرة، ويخرجون إلى الدنيا حاملين ورقة الشهادة شاهدة عليهم بأنهم لا يعلمون شيئا. وبعد أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما نقبسه من الآيات أولا. أما القبس الثاني فهو حقيقة هامة وجبلة إنسانية عامة لم يدركها الناس إلا قليلا ولم يعطوها حقها. تلك هي أن الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء لم يحط به علما، ولا يمكن أن يطيع في حالة أن يرى أشياء تمارس أمامه لا يفهم لها سرا ولا يفقه لها هدفا ولم يتضح له من أمرها خبرا. وكيف لا، والله قد أكد هذه الحقيقة في الآيات التي نحن بصددها. فها هو الرجل الصالح يقول لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لقد كان الرجل على علم بما سيجري، وكان على دراية بأنه سيحدث أمورا وأشياء غريبة على موسى تجعله يستنكر ويضج وينفجر مستنكرا. وهذا هو الذي حدث. فها هو موسى رغم أنه مكلف من الله أن يذهب إلى هذا الرجل ليتعلم منه، ورغم أنه قد أصر على لقائه حتى ولو مضى حقبة، ورغم أنه قد طلب منه أن يتبعه ليعلمه مما علم رشدا، بل وفوق ذلك التزم أمامه أنه سيجده صابرا ولا يعصي له أمرا. وعلاوة على كل ذلك، فإن الرجل أخيرا قد اشترط عليه شرطا أساسيا وهو الاتباع، بقوله: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نقول رغم ذلك كله، ورغم أن موسى نبي كريم ومن أولي العزم وممن يحرص على الوفاء وعلى الصدق في الوعد، ورغم أنه من ذوي الحرص على الاتباع والطاعة والتعليم، رغم هذا كله فإنه لم يصبر ولم يستطع الالتزام، بل اعترض واستنكر وانفجر معترضا في كل مقام، كما نعرف ذلك من الآيات. وهكذا انتهت الرحلة بعدم الاتفاق وبالفراق، وانعكست الصحبة والطاعة استنكارا واعتراضا. فما السر يا ترى؟ وما هو المبرر لهذا الذي نرى؟ إن السبب هو ما قاله الله وقاله ذلك الرجل عن الله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إن الإنسان حينما لا يطلع على الأشياء التي تمارس أمامه ولا يعرف لها سرا، فإنه لا يصبر ولا يمكن أن يصبر، بل لا بد أن ينفجر مستنكرا وأن يتوجه إلى فاعلها معترضا. ومن هنا ندرك سرا عدم الثقة بين الأمم وبين قياداتها وحكوماتها عبر مختلف الأزمان وفي كل بقاع الأرض حتى الآن. ذلك أن كثيرا ما نرى من القيادات والحكومات من يتخذ أمورا ويحدث أعمالا ويصدر قرارات وأحكاما لا يوضحها للناس، ولا يعرف الناس لها سببا ولا دافع ولا مبرر ولا هدفا ولا نتيجة، لا يعلمون عنها خبرا. ومع ذلك يريد هؤلاء الناس من الشعوب أن تطيع وأن تتبع وأن تصبر، غير مدركين أن هذا ضد طبع البشر، إنه غير ممكن ولا مستطاع. ولهذا فإنهم مع ذلك يتألمون حين يجدون سلبية من الناس، ويستنكرون حين يرون برودة في الاستجابة وفطورا في المتابعة، غير مدركين أن السبب جاء من الحكومات، لأنها لم تطلع الناس على الأمر، ولم تحطهم به خبرة، ولم تشركهم في البحث والقرار، بل جعلت الأمر مغلفا، وجعلت بينها وبين الأمة حاجبا. فكيف تريد منهم الحماس وتطلب منهم التأييد؟ ومع ذلك فإن الشعوب إذا أيدت فإنما يكون تأييدا سلبيا، وإذا وافقت فإنما هي موافقة لا مبالاة، وإذا تابعت فإنما هو اتباع مع عدم الاقتناع، إنها سلبية في حالة الفشل وفي حالة النجاح، فلا يفرحها نجاح ولا يحزنها فشل. وهكذا نخرج من هذه الآيات بهذا الدرس العظيم العميق في ضرورة زرع الثقة بين التابع والمتبوع بالوضوح والإبانة لكل الأمور منذ البداية حتى النهاية، وبالإفصاح عن سبب وسر كل شيء وشأن نتخذه قبل الشروع في العمل وفي أثنائه وفي نهايته. هذا هو الذي يؤدي إلى الوفاق، وإلا فإن الأمر لا بد أن يحدث فيه شقاق. فإذا كان موسى قد اختلف مع هذا الرجل الصالح وهما من هما في الصلاح، فكيف نريد من الناس أن يوافقون على ما لم يحيط به خبرة؟ اللهم اجعلنا ممن كان واضحا في كل أعماله وكان صادقا في كل أفعاله، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحمدك وأنت المحمود، وأنت للحمد أهل، وأشكرك وأنت المشكور، وأنت للشكر أهل.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

فضلك علي دائم متواتر ونعمك عندي متصلة، لم تخفر لي جواري وأمنت خوفي.

ولم تشمت بي أعدائي وحسادي، ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين. وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 19.
2: عظم الله أجركم يا سيدي الحسين.
3: تقبل الله منا ومنكم يا حسين. الحمد لله.
2: وكيف حالك يا سيدي؟ هل تعافيت من مرضك؟
3: الحمد لله، لا بأس.
2: شفاك الله يا سيدي، شفاك الله. أستأذنكم بإعطاء هذه القصيدة للمنشد لينشدها، فهي قصيدة رثاء أعزيكم بها.
3: لا مانع، لا مانع.
2: صديقي أحمد، من فضلك خذ هذه القصيدة وأعطها للمنشد كي ينشدها.
4: حسنا.
5: وهذه أبيات من الشاعر الكبير حسن بن علي بن جابر الهبل، رثاء للشريفة الطاهرة نفيسة بنت علي بن المؤيد بالله محمد بن الإمام القاسم، يقول فيها:
6: أفيض عليك لبوس الصبر والجلدي،

فإنه الموت لا يبقي على أحد وبالتجلد قابل كل حادثة.

0: ما الذي تفكر فيه يا حسن؟
1: أفكر فيما تركه العثمانيون في بلاد الإسلام والمسلمين.
0: يقولون أن الأتراك يقومون هذه الأيام بالاعتداء على البلاد الإسلامية، ويقومون فيها بإثارة للمشاكل والفتن.
1: الحمد لله الذي خلص بلادنا من شرهم ودحرهم، ولله الحمد.
0: الحمد لله يا صديقي، الحمد لله، وكل هذا بفضل الله، ثم بفضل جهاد القبائل اليمنية مع آل القاسم، بدءا بالإمام القاسم ومرورا بالإمام المؤيد ثم الإمام المتوكل على الله إسماعيل سلام الله عليهم أجمعين.
1: الحمد لله على نعمه التامة.
0: ولكن يجول في خاطري سؤال.
1: تفضل.
0: بما أن الله قد نصر بلادنا تحت لواء الإمام إسماعيل وأمده ومكنه من إقامة دولة اليمن الكبرى، فلماذا لا يفعل مثل العثمانيين فيؤمن حدوده بغزو المناطق القريبة من اليمن والتوسع فيها؟
1: إن هدف الإمام المتوكل من الانتصار يختلف عن هدف الأتراك.
0: وكيف؟
1: المتوكل يريد السلام في الأرض ونشر العدل والخير، وليس الاحتلال واستعباد الناس وإذلالهم كما يفعل الأتراك. ولكن الإمام إذا دعي لنصرة مظلوم فلن يتردد في نصرته أينما استطاع نصرته.

0: هل وصلتك أخبار جديدة عن يحيى بن الحسين ابن عمك؟
1: سمعت أنه ينتقد بعض معتقداتنا.
0: هذا فقط؟ ليته كان ذلك فحسب، إنه يحرض للثورة على الإمام المتوكل.
1: الثورة على الإمام؟ ولماذا؟
0: ربما من أجل المنصب.
1: إذا كان أهلاً لأن يتولى فبالتأكيد لا مانع لدى الإمام، فالإمام حريص على إظهار الدين وإحقاق الحق وإقامة العدل به أو بغيره، وهذا ما قاله بعد موت عم الإمام المؤيد، وطلب من العلماء أن يبايعوا إماماً فبايعوه هو لأنهم وجدوه أهلاً لذلك.
0: ألا تخشى من حدوث انشقاق داخلي في دولتكم؟ فالانشقاقات تبدأ أولاً ثقافية.
1: لا لا لا إن شاء الله، لو كان ذلك لكنت أنا أول من ينزلق في هذا، فأنا أقرب منه لتولي الإمامة، ولكني وجدت في عم المتوكل كل ما تحتاجه الأمة من القيادة الناجحة الحكيمة المقتدرة.
0: إنه يستغل ما يعانيه الناس لاتهام دولة المتوكل بالوقوف وراء معاناتهم.
1: نحن لم تندمل جراحنا بعض من الفساد الذي ألحقه العثمانيون ببلادنا، ومع ذلك فالجميع يلمس ما تقوم به دولة المتوكل من إصلاحات كبيرة.
0: أتدري يا سيدي، لقد وصلتني أخبار أنه يتردد على الشاعر الهبل كثيرا في هذه الأيام.
1: الهبل؟ ولماذا؟
0: ربما يريد استقطابه وتوظيفه في مؤامراته، فالهبل شاعر مشهور في أوساط جميع اليمنيين اليوم، إضافة لما له من لسان فصيح ومسموع لدى القبائل، فهو قادر على أن يحرك قبيلته خولان الطيال متى شاء.
1: بما أن الهبل صديقي وأعرفه حق المعرفة، فأؤكد لك أن ما قلته ليس سوى هواجس وأوهام، ولكن مع هذا فبعد عودتي من هذه المهمة سأدعوه للمجيء إلي.

كيف يرضيك على الضيم المقام، ويواتيك على الذل المنام. كيف أغضيت وفي العين قذل، كيف يغدوك شراب وطعام. إن هذا العيش، إن هذا العيش عيش كدر، ليس يرضاه الأبي المستضام. أنت إباء الدنايا، هل ترى بطلا شهما على الضيم ينام؟ قم بنا يا ابن النبي المصطفى، نطلب الحق فقد آن القيام. فإذا لم تقم في هذه، فعلى الدين وأهليه السلام.

0: حمدا لله على سلامتكم يا مولاي.
1: الحمد لله أيها الشاعر العزيز إبراهيم الهندي.
0: كيف كانت زيارتكم إلى كوكبان؟
1: تكللت بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والشكر. قل لي، ما أخبار الشعر والشعراء؟
0: في أحسن حال بعد أن تم الاهتمام بهم من قبلكم.
1: وهل قدمت من صنعاء؟
0: نعم.
1: وكيف وجدت الهبل؟ أنا مشتاق لسماع قصيدة منه، هل أغضبك هذا الكلام؟
0: لا لا، لم يغضبني أبدا.
1: على الشعراء الكبار ألا يجعلوا التنافس فيما بينهم مؤثرا على نفسياتهم.
0: وهذا ما نتمناه يا مولاي.
1: حاولوا أن تكون نياتكم صالحة، ولتكن غايتكم من الشعر والأدب هي صلاح الأمة فقط.
0: ولكن يا مولاي، أما وقد سألتني عن الهبل وأمره، فأمره لا يعجبني.
1: ولماذا؟
2: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعلم.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
1: عرضنا عليهم السلام وترك أيديهم عن اليمن ليكون حرا، يبنى بخيرات أرضه ويدار بإرادة أبنائه، لتسلم الديار وتكف الأخطار، فأبوا إلا الطغيان والاستكبار.
3: وكأنهم برفضهم هذا يسقطون حدود الجغرافيا ويدفعوننا دفعا لنسود شبه الجزيرة العربية برمتها ونحكمها من أقصاها إلى أقصاها.
1: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة السيادة، نقدمها على طبق الريادة. حياكم الله يا أهل الإرادة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: ارتكب اليمن جريمة كبيرة وعظيمة جدا لم نكن نتوقعها.
1: لقد منع موسم الترفيه، ولم يكتفي بذلك، بل منع التعاقد مع ساقطات العالم.
2: الله المستعان يا شعب الإيمان والحكمة، ما الذي تفعله بآل سعود وساقطاتهم؟ هذا ظلم،
1: لا يجوز لكم، اتقوا الله، لقد قطعتم أرزاقهم وأرزاقهن وبورتم بضاعتهم.
2: أين ذهب الفوزان مفتي بلاط غلام بن سلمان؟ لا بد أن يعمل فتوى سفري، لأن وقتها الآن.
1: حاليا موسم وحصاد الأموال دسم،
2: بل وبال على كروشهم وسم، وليس الله بغافل عن كل مجرم.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: ما الذي سيغري دولاً تمر سفنها من باب المندب بسلام في استعداء من يملك مفتاح هذا الباب؟
2: هل يكفي أن تقول كرمال عيون السعودية؟
1: وعلى الأخص إذا كانت الدول هذه تعلم يقينا بأن السعودية تملك فك هذه الأغلال عن ذاتها، وفقط إذا كفت عن عدوانها وعالجت بما يقتضيه الإنصاف وحق الجوار آثاره.
2: وإلا فإنها ستهوي في الحفرة التي حفرتها بذاتها وألقت بنفسها فيها،
1: وسيهوي معها بإذن الله كل من يستطيب الانتحار فداء لدابة المشرق وجحش اليمامة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: يتباهى أهل البترول، انظروا إلى ما دمرناه من عواصم العرب وقارنوها بعواصمنا، ثم يردفون تباهيهم بنصيحة: كونوا مع أمريكا تفلحوا.
1: لا يدركون أن أمريكا ما استبقت عواصمهم إلا لأنها الفرائس السهلة، وأن العواصم التي قامت أمريكا بتدميرها وعلى نفقة وتواطؤ أهل البترول إنما كانت الحصون والموانع الحاميات لعواصمهم هم.
2: فهل رأيتم أغبى ممن يباهيك بأنه حافظ على قصره وهد في المقابل كل القلاع والأسوار التي كانت تحميه؟
1: لأنه ويا له من داهية أعان العدو المتربص بقصره إذ هدها من الداخل مقابل وعد من عدوه ناكث العهود بطبعه بأنه سيحميه مقابل السمع والطاعة ودفع الجزية وتغيير اتجاه القبلة بضع درجات غربا.
2: العجول العربية التي تطمئن لراعيها الأمريكي تنسى أن الراعي يذبح الثور ويحلب البقرة حتى يجف ضرعها أو يصيبها وهن ثم يذبحها.
1: السعودية الآن لا تحافظ على ما في ضرعها من لبن ولا تنتبه لأن راعيها الملول يتبرم لكثرة تكاليفها وقلة حليبها، ولعله يحد عليها الآن سكينة مبتلات بغبائها المسكينة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: حتى الكذب ما عاد بيعرفوا يكذبوا مثل زمان.
1: أخاف أن قواتنا المسلحة تهوروا وضربوا عليهم مصفات تكرير الكذب حتى اضطروا ينتجوا خام.
2: المعتدي علينا هو السعودي، حتى لو كان المهاجم من تحشيداته مرتزق يمني
1: أو سوداني
2: أو أمريكي
1: أو بريطاني
2: أو إيطالي
1: أو تركي
2: أو باكستاني
1: أو سوري
2: أو مريخي
1: أو عطاردي،
2: غريمنا معروف سلفا.
1: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: سردياتهم تسقط، قالوا الطيران الذي ينفذ الغارات يمني، فأسقطت الطائرة تحمل العلم السعودي لتؤكد المؤكد وتفضحهم، ولا زالوا يرددوا الأكذوبة.
1: قالوا الحوثيون يستهدفوا مكة وسقطت أكذوبة العصر.
2: قالوا إن صنعاء تهديد للملاحة، واتضح أن حركة الملاحة زادت وزاد الأمن فيها.
1: الآن يلجؤون للفاتوى كأداة دعائية، ويا لها من كذبة وفرية.
2: من المدهش بالفعل أن يكون عبد الله نتنياهو أو

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: معادلة التصعيد بالتصعيد واضحة للغاية، تكسر سن نكسر فمك،
1: ترمش بس نقلع عينك،
2: تقصف سوق تحفر قبرك،
1: تحاصرنا نضرب منشآتك ونخنق أنفاسك،
2: لن ننسى ولن نغفر لأولئك الرخاص من تحشيدات العدو السعودي الذين يرقصون على أشلاء الأبرياء ويحاولون غسل جرائم العدو بالكذب والتضليل.
1: تزييفكم للحقائق لن يحميكم، والدماء التي أزهقت أنتم شركاء في سفكها وسنلاحقكم.
2: حسابكم قادم، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وبنك أهداف الحساب مفتوح والأيام بيننا.
3: فان حاصر جواه حاصر مطاري، فان حاصر جواه بل السعودي، فان حاصر بحره بل السعودي.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: قناة الجزيرة مع جبهات النصر في سوريا وضد أنصار الله في اليمن،
2: ضد إيران ومع أمريكا،
1: ضد الدول العربية الجمهورية
2: ومع المشيخات البريطانية الأمريكية الصهيونية،
1: دكاكين الموساد الإعلامية في العالم العربي بعضة فرخت،
2: والعرب والمسلمون أصيبوا بعمى البصر والبصيرة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: أنفاسنا أطول من مداها، وما وضعناه على قائمة أهدافنا ليس مجرد مواجهة بل نهاية تامة لهذا العدو ودحر لا قيام بعده.
3: ندخل غمار هذه الحرب خطوة بخطوة، نستدرج فصولها حتى تبلغ المدى ويستعر الفؤاد،
2: ليشهد العالم أجمع هول بأس الله حين ينجز جنوده في الأرض حتم وعده للظالمين.
3: سترحل السعودية من اليمن، ولكن هذه المرة سترحل بلا شرف،
2: بلا أرامكو،
3: بلا هياط،
2: بلا رؤية 2030،
3: وبلا كرامة.
2: سترحل بجلد مخلوص
3: وريش منتوف،
2: ستجر أذيال الخيبة بناموس مكسور وخاطر غير مجبور.
3: سترحل وقد تعلمت بعض الأخلاق على أيدي القوات المسلحة، إذا كان لازال لدى السعودية ذرة من حياة.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
3: كل يوم نكتشف شيئاً جديداً يصدم العقل ويدمي القلب في أجزاء عزيزة من وطننا الغالي.
2: كانت المفاجأة من ذباب، والقاعدة العسكرية السرية لليهود والذباب،
3: قاعدة مجهزة بمطارها ومخابئها وبما لم تنشره المسيرة من مخازنها، كل ذلك دون علم جيف الفنادق والأشباه من البيادق.
2: هذه السرية للقاعدة تخفي وراءها القوى الكبرى الشيطانية لتكون خناقا في قلب مضيق الكرامة.
3: فالحمد لله على نصره، والشكر له على تأييده، والمن له على تثبيته، فلولا اقتحام الرجال وبسالة الأبطال لبقيت هذه المنطقة حكرا على إسرائيل وخنجرا في صدر الإسلام الأصيل.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لو حشدوا أهل الأرض قاطبة وسيروا جحافلهم لحربنا، ما اهتزت لنا ساكنة ولا طرفت لنا عين ولا انحنت لنا راية.
3: نحن الذين عفرنا الجباه لله الملك الحق المبين، فلم يبق في قلوبنا مثقال ذرة من خوف لأحد سواه.
2: هبوا للحرب بإسرائيل ومن معها، فقائدكم هو لوسيفر وقائدنا هو الله.
3: عند ارتفاع مستوى الحرب تجاه التصعيد، فلا نقتلعن أضلاعها قلعا، ولا ننزعن أحشاءها نزعا، ونثير بها نقعا.
2: وحين تسعر أوزارها لهبا وتفغر فاهها سقعا، سنصلين أطرافها شهبا، ونطحنن أركانها طحنا، ونسوقن إليها الردى قطعا.
3: فلا الساحات ترهبنا إذ دودبت شدتها، ولا الميادين تعجزنا إذا أظلمت جذوتها.
2: سنطأ بغيهم جهرا، وندك كبرهم دكا، ونطوي حشودهم طي السجل، حتى لا يبقى للمعتدين رسم ولا يسمع لهم صدى.
3: تحالفهم مع إسرائيل ليس انحرافا طارئا ولا ظاهرة تدعو للذهول، بل هو صعود لنسبة التفاعل الطبيعية وهبوط في طاقة التنشيط لبنية صممت أصلا لتكون في حالة ارتباط وثيق بها ولحمايتها.
2: إنهم يمثلون متغيرات وسيطة وأجزاء ضمن الدائرة المغناطيسية الإمبراطورية، يدورون في فلكها ويرهنون وجودهم بوظيفتهم كعوامل حماية لتحقيق توازنها.
3: أما في مضاربنا فقد خضنا ضدهم جميعا صراعا ممتد عبر 12 عاما، واجهناهم فيه منظومة وفرادا في أوج تقتلهم وفي أشد حالات انكشافهم وإفلاسهم الهيكلي.
2: وكلما زاد الضغط التكتوني وارتفعت الحرارة في مسرح الحرب علينا، تحولت خطوط الخناق إلى لحظة الانفجار الكبير، لننبعث من قلب الانكماش بكثافة أعلى وطاقة حركية أكثر شدة واعتداما بفضل الله العزيز الحكيم.
3: ستزج بهم إسرائيل في مجاهيل المعادلة اليمنية لتستهلك طاقاتهم،
2: ثم تنتزع يدها كليا متحللة من أي التزام، لترسخ قانون تبدد الطاقة الذي يجبرهم وحدهم على دفع الفاتورة ذات الكلفة العالية. وقد تكون معالم النهاية الأخيرة بلا فواتير ولا أصابع للعض ندما.

كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
8: الله يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
17: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
18: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
3: هنا صنعاء،
2: هنا صنعاء. سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
19: سلام وأمن وبركة،
9: ساقه الله هدية مرضية
19: نشيعها بين الجميع أمنية.
9: تلكم تحية الإسلام، السلام.
19: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: طابت أوقاتكم أيها الإخوة المستمعون، وكل الخير نرجوه لكم، ونحن نقرع بوابة اللقاء. أهلا بكم.
2: من ذاكرة الإذاعة وإرشيفها الصوتي نسترجع معكم أجمل الذكريات والبرامج التي قدمتها إذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم، بحلة جديدة وإشراقة متجددة تواكب روح العصر وتحتفي بسيرة رواد وأعلام تركوا بصمتهم وأصواتهم شاهدة على عظمة الإنجاز والعطاء الذي جعل من إذاعة صنعاء الصوت الأول والصوت المتفرد في قلوب الملايين من المستمعين.
20: ولنبدأ الأنسة والبهجة بهذه الشمعة. أخي في الحقل والمشتل، وفي المصنع وفي المعمل، تقدم واحمل المشعل وشق الدرب للماشين. فمن رام العلا يعمل بمجهوده ولا يكسل، يكون الفائز الأول وأعماله لها تثمين. عمل يا شعبنا الزارع، عمل في حقلك الواسع، في قمحك يشبع الجائع ويطعم حقلك المسكين.
21: وإذا كان للأرض هذا الحب والأمر الجميل، وفي نفوسك لأبناء الأرض، فإنها تستحق ذلك. ف فمنها نشأنا ومنها نتغذى وفيها نعود.
8: يقول الله تعالى عنها وعنا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
21: ومن العجيب بل من الآيات الباهرة أن هذا التراب الميت يتحول إلى بشر حي ينتجر ويعمل ويعي ويعقل،
8: وأن يتحول هذا التراب الجامد إلى حيوانات تتحرك وترعى ولنا فيها غذاء ودفء ومنافع أخرى،
21: وأن يتحول هذا التراب الأغبر إلى شجيرات خضراء لنا فيها فاكهة وغذاء ورعي.
8: إن الأرض عجيبة من عجائب خلق الله، وكيف لا وهو قد خلق السماوات والأرض في 6 أيام منها 4 أيام خاصة بالأرض.
21: تأملوا لو شئتم هذه الآيات من سورة فصلت. يقول الله سبحانه وتعالى:
8: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، صدق الله العظيم.
21: ألا ترون أن الأرض قد استغرق خلقها 4 أيام من 6 أيام، فيومان لخلقها ويومان لتقدير أقواتها ونسب جبالها ورواسيها، وهذا دليل على امتيازها عن سواها.
8: ثم هي مع ذلك مزينة بمصابيح السماء الدنيا محفوظة بها، وهذا ما يؤكد أن كل النجوم التي نراها أو يكتشفها العلماء بالمراصد إنما هي مسخرة للأرض ولأهل الأرض تجميل وتزيين لها، ومؤثرة في حفظها وإصلاحها واستمرار توازنها واستمرار خيرها ونمو خصبها وفي تكثير معادنها وتجديد طاقاتها وفي اختلاف ليلها ونهارها وحرها وبردها.
21: وبهذا فإن ما سخره الله لنا ليس فقط هذا الثرى الذي نعيش عليه، بل يشمل كل ما حولنا من غلاف جوي للأرض فهو جزء منها، ويشمل كل ما يتبعها ويؤثر فيها من نجوم وأقمار من حولها، ذلك تقدير العزيز العليم.
8: فسبحان الله وله الحمد الذي خلق لنا هذه الأرض واستخلفنا فيها وسخرنا ما عليها من بحار وطاقات وأغذية وحيوانات وما حولها من نجوم ومجالات، فهل نحن فعلا على هذا المستوى من الإكرام والاحترام من الله؟
21: إن من الواجب إن أردنا الارتفاع إلى مستوى المكرمين أن نعبده وحده ونؤمن به وحده وألا نجعل له أندادا، لنرتقي إلى منزلة المكرمين الأكرمين عند الله رب العالمين.
0: من الإرشيد.
9: عزيزنا المستمع، الابتسامة لا تكلف شيئا، لكنها تنطوي على طاقة خلق عظيمة، وهي تغني أولئك الذين يتلقونها دون أن تفقر الذين يعطونها.
18: وعلى الرغم من أنها تحدث في لحظة، إلا أن ذكرها تدوم طويلا،
9: ولا أحد من الغنى بحيث يستغني عنها، تلك التي يمكن أن نسميها غنى الفقير والغني على السواء. إنها تخلق السعادة في البيت والإرادة الصالحة بين البشر، وهي العلامة التي يعرف بها الأصدقاء.

0: ملايين من البشر يزعجهم عدو غامض يفتك فتكا ذريعا أين منه فتك الأوبئة.
1: إنه يدعى القلق، ويؤكد الأطباء أن القلق يمكن أن يسبب أي مرض عضوي، وحتى إذا لم يسبب مثل هذا المرض فإنه بنهكه قوانا والتهامه نشاطنا بطرق غير مجدية يسيء إلى صحتنا ويجعل حياتنا لا تطاق بعد أن يقصر من أمدها سنوات وسنوات.
0: سوى أن هذا القلق الذي لا ينفع معه أي عقار من العقاقير العجيبة السحرية المفعول مضمون الشفاء على يد الشخص نفسه الذي يعاني منه، فهو موجود في نفوسنا، وهو غالبا ما يكون من صنع خيالنا ومخيلتنا. فإذا أمكننا معرفة كيف نراقب طرق تفكيرنا أمكننا وضع القلق في موضعه وجعل العالم الذي نعيش فيه بهيجا بدلا من جعله كئيبا.
1: هناك وسائل كثيرة يمكننا بواسطتها أن نعاين مصاعبنا ومشاكلنا ونزنها بالميزان الصحيح. فأندري جيد كان يعزف على البيانو فيجد أن قلقه قد أصبح تافها بالنسبة إلى عظمة الموسيقى التي تنبعث من تحت أصابعه. وكان ليو تولستوي وهو يتأمل غروب الشمس وراء السهول والغابات يخجل في حصر تفكيره بأوهامه، في حين أن العالم زاخر بمثل هذا الجمال الطبيعي. والسير وينستون تشرشل الذي كان يحمل على كتفي خلال الحرب العالمية الثانية هموم الدنيا كان ينفلت في أكثر الأحيان من مشاكل الحرب والسياسة ليرسم لوحة زيتية.
0: إن أفضل علاج للقلق هو العمل. فلورنس ملك العرب غير المتوج يعتبر طبيعة الرجال النشطين العاملين الذين أنجبهم هذا القرن.
1: لقد وصفت والدته كيف كان لورنس بعد فشله في مؤتمر الصلح في تحقيق وعوده للعرب يجلس النهارات بطولها ساهما، لا يأتي بحركة ولا يقوم بأي عمل. فلقد حوله القلق والتفكير في فشله إلى إنسان يفترسه الأسى وإلى شبح لا حياة فيه، إلا أنه سرعان ما داوى نفسه بنفسه عندما فكر في الإفادة من قوته الضائعة في عمل منتج، فانصرف بكليته إلى وضع كتابه الشهير أعمدة الحكمة السبعة.
2: من الإرشيف:
3: هل فكرتم في الشهرة يوما ما أيها الأصدقاء؟ وهل راودتكم أضواؤها البراقة؟
4: كثيرون منا يحبون الشهرة وتسليط الأضواء، وكثيرون منا يكرهونها ويفضلون العيش في الظل بعيدا عنها، وكثيرون أيضا لا يعرفونها ولا يفكرون فيها.
3: الشهرة حلم جميل يختبئ تحت الأجفان، يستيقظ كلما راودته نشوة الماديات وتسليط الأضواء الباهرة البراقة.
4: بعضنا يتوهمها انتشار معرفة الاسم والصورة بين الجمهور ورداء واسعا ينتفخ فيه بأي شكل وتحت أي مبدأ وبأية وسيلة.
3: بعضنا يطلبها إجلالا لشخصه وغرورا بالنفس، يطلبها بالمال ويخطب ودها بالقوة، يريد أن يكبر في عيون الناس ليصغرهم في عيونه.
4: إن الشهرة الحق هي سلطان الذهن على الذهن وإجلال الروح للروح وسعي لتقديس الجمال والمحبة والمثل العليا من الأخلاق، وهي كنز يوهبه الناس لك ولا تشتريه بمالك.
3: هذه الشهرة هي الروح العظيمة التي وجدت لتبدع في الحياة وتستمر في حياتها بعد الموت، لا تصاد ولا تخطب ولا تستوهب.
4: دمع.
3: قد لا يصح لنا الحديث عن الدموع الآن، لكن سؤالا استفزازيا في بعض القصاصات أصدقائنا هو الذي طرح الاستفسار: هل هناك عيون لا تدمع؟
4: في الحقيقة سنكذب على أنفسنا لو قلنا نعم، إذ لا توجد في العالم عيون لا تتساقط منها الدموع ولا تغتسل بها من ضائقات الأحزان.
3: إن الدموع هي مطافي الحزن، كلما أسرع لهيبه أسرعت بوادرها، وكلما عاد عادت، وليس هناك من يستطيع دائما إيقافها.
4: قيل إن أحد الحكماء بكى على قبر ولده، فقيل له:
3: كيف تبكي وأنت تعلم أن الحزن لا يفيد؟
4: فقال:
3: إن ذلك هو الذي يبكيني، عدم فائدة الحزن.
4: إن الحزن العديم الدموع كالصحراء العديمة الماء، وأفضل الحزن ما فتح أقفال الدموع للاغتسال في جريانها. يقول أحدهم:
3: إني لأجد في كبدي جمرة لا تطفئها إلا العبرة، وإن أشجاني لتغتسل بها كاغتسال الجدب بالسحاب، وتذيب أملاح الهم وتذهب مرارة الأسى.
4: والدمع كما نعلم ليس قاصرا على الأسى والأحزان، فقد يكون من الرقة أو الرحمة أو الحنان، وقد يكون من الشكر أو الرجاء، وقد تأتي من الطرب ومن الفرح ومن السعادة.
3: إن الدموع غالية بالفعل في تقدير الناس، لكنها لا بد وأن تنسكب من العين في لحظة من اللحظات.
5: سنة الله في الكون، الجمال في كل شيء، وفي مقدمة ذلك أخلاق البشر حكاما ومحكومين. إلا أنه وفي كل ما عرفنا ورأينا وعلمنا قد تشوه صور الجمال بمحدثات من صنعنا أو تخيلنا أو عجزنا، ونحن نصرف شؤون حياتنا. وتبقى المهمة الأساس لكل عاقل هي البحث عن الجمال في كل شيء، ووفقا لقاعدة الأنفع نبحث عن الأجمل.
6: العلاقة بين الحاكم والمحكوم معرضة على الدوام لسيل جارف من التشوهات، والمصدر هنا في الغالب من فقدوا القدرة على التمييز بين الحق والباطل، فيأتون بأمور لا يرون فيها إلا ما يخدم مصالحهم.
5: تحدث حتى أعرف من أنت.
6: أنا؟
5: هكذا يخاطب بعضنا بعضا،
6: ولكن أحيانا يكون الصمت أحلى،
5: وأحيانا يصبح العكس، حيث يتراءى للناس أن الإنسان الصامت ساذج غير اجتماعي، فيقطعون حبائل الاتصال به ويسمونه بالعزلة والانغلاق وعدم القدرة على المعايشة ومجارة العصر.
6: والأجدى؟
5: قل خيرا أو فاصمت.
6: وإن صمت اتهمت بالانعزال والتكبر.
5: اصمت إلا في دعوة الخير وقولة الحق، فكن طلق اللسان قوي الحجة والبيان، وإلا فاصمت.
6: وإن
5: لحظة نصمت وللحجة نمصت.
7: في الصمت 7000 خير.
6: 7000؟
5: اصمت.
7: نعم، 7000 خير، فقد اجتمع ذلك في 7 كلمات في كل منها 1000.
6: 1000؟
5: اصمت وتابع.
7: الصمت عبادة من غير عناء، وزينة من غير حلي، وهيبة من غير سلطان، وحسن من غير حائط، والاستغناء عن الاعتذار لأحد، والراحة وستر العيوب.
5: ما بك؟ تحدث.
6: أصمت، فالصمت هنا أجدى، فكما قيل: لقد خلق الله لنا أذنين ولسانا واحدا لنسمع ضعف ما نتكلم.
5: نحن الآن في الأجدى، وفيه الكلام عن الصمت أجدى. أطلق لسانك، فهنا الفائدة هي القصد والمسعى.
6: الصمت له فضائل عديدة كما يؤكد العارفون المختصون، منها تنشيط الفكر والذاكرة.
5: الصمت تقنية عالية في الفن الرفيع، فأي عمل فني مثلا يكتنز بقيمته الحقيقية من الأشياء المسكوت عنها أكثر من الأشياء المصرح بها.
6: وفي العلاقات الاجتماعية الصمت أجدى، إنه فضيلة لحفظ السر، كل سر جاوز الاثنين شاع، والاثنان هنا هما الشفتان دون أدنى نقاش، وفي مجافاته هدم للقيم الاجتماعية.
5: وأين أو متى يكون الصمت مراً وخطراً؟
7: الساكت عن الحق شيطان أخرس.
6: إجابة تكفي وتشفي في مكمن الحق وموضعه.
5: قل خيراً أو فاصمت.
6: حقك خير، حق الآخرين خير، الصراحة خير، المواجهة خير، التوجيه النبيل خير.
5: أطلق لسانك شل العسل في محبة الآخرين،
6: وسيفا بتارا في كلمة الحق،
5: وعطرا فواحا في الخير والحب،
6: وتعلم فنون القول وفنون الصمت.
8: كلام يغسل القلب.
6: لتحلو الحياة.
5: لتحلو الحياة.
2: من الأرشيف.
4: حكاية إذاعة صنعاء لم تنتهي بعد، فما يزال في إرشيفها الكثير والكثير من البرامج والدرر النادرة التي ما تزال شاهدة على تاريخ عريق من العطاء والإبداع والتميز.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
0: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة. مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تفوح منها رائحة الطيب. إنها عبق التاريخ ونواة المستقبل.
1: نبدأ حلقتنا من بوابة قرناو التي انطلق المعينيون منها، يرتادون أسواق العالم في فلسطين ومصر واليونان، وانتشروا في جميع أنحاء العالم القديم، حتى رويت أخبارهم في كتابات الإغريق والفراعنة، وقد عثر في مصر على قبر تاجر معيني يدعى زيد آل زيد، كان يتاجر باللبان والقرفة في القرن الثالث قبل الميلاد.
0: في أعماق التاريخ لا تزال قرناو مدينة تجتاز التاريخ والثقافة لثلاث آلاف سنة قبل الميلاد، وقد سطع نجمها وشاعت أخبارها وروت قصصها وتفاصيلها كتب ودراسات المستشرقين والرحالة.
2: امتدت أرض مملكة معين لتشمل مناطق الجوف وصعدة ونجران وعسير إلى جهة الطائف وإلى وادي الدواسر شمالا وإلى شبوة وحضرموت والبحر العربي ومفاوز عمان جنوبا وشرقا، وامتدت مراكزهم التجارية من نجران وساحل عسير إلى العلا بأعالي الحجاز وتخوم الشام شمالا، وكذلك من نجران إلى تخوم اليمامة على الطريق التجاري إلى البحرين والعراق وفارس. وقد كانت دولة تجارية لها طرقها ومستعمراتها الموزعة في كل مكان وميناء. وقد وصفت المصادر اليونانية المعينيون بأنهم قوم يخترق بلادهم الممر الوحيد للبخور واللبان، وأنهم شعب يمارسون التجارة أكثر من غيرهم.
1: على مشارف صحراء الربع الخالي تقع مدينة قرناو القريبة من مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، فغروب الشمس آية من جمال الصحراء، ترسم عروسا فاتنة على تقاسيم رمال قرناو الذهبية، ولوحة مدهشة التراكيب اللونية لكثبان الرمال.
0: عندما تزور قرناو تتطلع بشغف لاكتشاف جمال الصحراء وكنوزها المطمورة في الرمال وتفاصيل تاريخها المليء بالقصص والحكايات الأسطورية عن عظمة الحضارة اليمنية. وتتميز قرناو بمكونات سياحية فريدة وموروث حضاري وثقافي، استطاعت منذ زمن بعيد أن تلعب دورا رياديا في التواصل بين أبناء الجزيرة العربية والعالم الخارجي.
1: ناهيك عن الطبيعة الخلابة للجبال والوديان والصحراء المميزة برمالها الذهبية ومعالمها الأثرية المطمورة تحت رمال الصحراء، والتي قدرها باحثو الآثار بأنها تصل إلى 41 مدينة قديمة تحت الرمال، لعل أبرزها قرناو العاصمة.
0: ولبيئتها الصحراوية ودفئها الأكثر جمالا وجاذبية سحرا وبهجة بالنسبة للضيوف قرناو، فأجواؤها تعكس الحياة البدوية البسيطة وطبيعتها العربية الأصيلة التي تعيد الإنسان إلى طقوس فات عليها الزمن في البوادي العربية وقصص من ألف ليلة وليلة بلا نهاية.
1: احتلت قرناو في ماضيها العريق موقعا استراتيجيا هاما على الطريق القديم لتجارة اللبن والبخور والحرير، وكانت حاضرة دولة معين وعاصمة مملكتها العظيمة. اشتهر أبناؤها بملوك تجار الطيب والسلع النادرة التي كانت رائجة في حضارات العالم القديم.
0: مثل المعينيون الصلة الحضارية بين الممالك اليمنية وبين اليمن وبقية دول العالم، ومن خلالهم حدث التمازج بين الحضارة اليمنية القديمة والحضارات الأخرى، ولم يعرف عن مملكة معين أنها دخلت في حرب توسعية ضد أي من الممالك الأخرى، ربما حفاظا على مصالحها التجارية.
1: وهناك من يذهب إلى القول إنهم أول من اخترع الأبجدية، وأنها انتقلت من عندهم إلى سيناء وبلاد الفينيقيين، ومنها إلى اليونان وبلاد الرافدين. وفي ذلك دليل آخر على مدى الصلات التجارية الوثيقة بين المعينيين وتلك الشعوب القديمة حتى بعد زوال ملكهم، وظلوا يحتفظون بكيانهم ونشاطهم التجاري إلى أن تضاءل أمرهم وضعفوا كل الضعف، وغلبت عليهم البداوة، وحلت محلهم دولة سبا.
0: أحد المستشرقين الغربيين يذكر في كتاباته عن الجزيرة العربية أن مملكة معين امتدت أراضيها من مدن الجزيرة العربية والخليج إلى مدن شواطئ البحر المتوسط، وأن مدينة قرناو في اليمن ومدينة حواران في الشام كانتا من أهم المحطات الرئيسية للمعينيين.
1: دفع عالم الآثار الإيطالي إليساندرو ديل إلى الاعتقاد بأن منشأ دولة معين في عهدها القديم اليوناني هو شمال جزيرة العرب، وبالتحديد منطقة معان موطن الأدوميين قديما. لكن عالم الآثار الفرنسي خالف الرأي، فاعتقد أن منشأ دولة معين هو بالقرب من جوف اليمن. فقبيلة معين حسب رأيه كانت ضمن الاتحاد القبلي المهامري، ثم استقلت عنها وانتقلت إلى جوف اليمن، ولهذا السبب كانت العلاقة وضيدة بين معين والاتحاد المهامري.
0: يعتمد رويان على النقوش السبائية التي ذكر فيها أن معين كانت متحالفة مع مهامري وأمير ويثل براقش حاليا، الذين تعرضوا لهجوم سبائي في حوالي القرن السادس الميلادي، وبقي التحالف بينهما حتى القرن الأول قبل الميلاد، تاريخ اندثار دولة معين من الساحة السياسية. إلا أنهم ومن خلال الاكتشافات الأثرية الجديدة اتضح أن تلك الآراء كانت موفقة وقد جانبها الصواب.
1: ودلت النقوش أن مملكة معين ظهرت في القرن الرابع قبل الميلاد في حضرة وادي الجوف اليوم. كانت مملكة مستقلة سياسيا ولها نفس الثقل السياسي كبقية مماليك الجوف، وفي أغلب الأحيان كانت معين متحالفة مع سبا في ذلك الوقت، واستمر هذا التحالف حتى نهاية السبائي كرب الوتر.
0: ولم يمض وقت طويل حتى كانت دولة معين تنافس مأرب، وأصبحت براقش سيدة الوادي ومحطة القوافل الأولى، وفرضت القوانين على خط سير القوافل وجلبت الضرائب، وداع صيت ملوك معين في الآفاق لبراعتهم في التجارة والقتال على حد سواء.
1: وتأكيدا لقوتهم وشدة بأسهم، أطلق ملوك معين على أنفسهم ألقابا فخيمة لزرع الرعب في قلوب أعدائهم، فسموا أنفسهم بالفاتح والناصر والغازي. ويظهر أحد ملوكهم على نقش معيني وقد أحاط به رجاله وجنده، وأطلقوا لحاهم يتقدمون للقتال على ضربات الموسيقى.
0: معين دولة عربية عريقة تعود جذورها إلى قحطان وعرق يعرب، وقد أنشأت حضارتها في اليمن بتسلسل الزمن وتوالي الأجيال، ومن واقع حياتها ووحي نفسها، وما زالت حصن عاصمتها براقش محتفظا بأصالته المعينية الدالة على قوة بنائه ودقته على المستوى الرفيع التي وصلت إليها غمارة اليمنيين الأوائل.
1: براقش محاطة بسور من أحجار مهندمة ومدعومة بأبراج يبلغ عددها 57 برج وارتفاع بعضها 15 متر، وهو بيضاوي الشكل وأبعادها 260 متر. وعندما استقر الأمر للمعينيين نقلوا عاصمتهم من براقش إلى قرناو أو معين، التي تطل بوابتها الشرقية من فوق تلة عالية بمهابة وإجلال على سهل منبسط في وادي الجوف.
0: تمثل عمارة معين العصر الذهبي الذي وصلت إليه الدولة المعينية، إذ قام ملوكها 26 الذين وجدت أسماءهم في النقوش التي عثر عليها علماء الآثار في أنقاض معين ببناء العاصمة معين حسب مخطط هندسي دقيق كمحطة للقوافل وقلعة لسكن ملوكها.
1: وتتميز بوابة المدينة ببرجيها التوأمين اللذان يبلغ ارتفاع كل منهما 12 متراً، وتدل فخامة بناء هذه البوابة على عظمة العاصمة القديمة وأهميتها. كان ملوك معين يلقبون في صدر الدولة بلقب مزواد أو مزود، وهو لقب يتضمن معنى الكهانة فضلا عن الحكم السياسي. فإذا قيل مثلا مزود معين فمعنى ذلك كاهنها وحاكمها، وذلك قبل أن يستقل الملك بالحكم السياسي ويترك لغيره الكهانة.
0: اتضح من دراسة للمستشرق مولر أن نظام الحكم كان ملكيا مقيدا ووراثيا، بحيث يرث الابن أباه ويشارك الملك في الحكم مجلس محلي يتمتع بسلطات واسعة.
1: ومن أبرز مدنها نشن ونشق ونجران، وتعد معين من أشهر دول اليمن القديمة على الإطلاق، وذلك بسبب دورها التجاري البارز مع العالم الخارجي.
3: اليمن هذا اليمن بلد سب مأرب، بلد البخور، بلد العطور، بلد الجلود، بلد الإنتاج، بلد الحضارة، بلد الثقافة، بلد الدين.
0: كان المعينيون يصفون إلههم الأكبر ووالدهم ود بلفظة كهلاً، وكلمة الكهل تعني التقدير للأب، وبلغتهم تعبيرا عن عطفه عليهم، وكانوا يؤمنون أنه ضحى بحياته من أجلهم.
1: وهذا يدل دلالة واضحة صريحة على أن التوحيد والإيمان في اليمن قديم ويسبق فترة نبي الله نوح عليه السلام، وأن الديانة التوحيدية الربانية الفطرية للناس هي قديمة جدا، واليمن عرفتها منذ الإنسان الأول،
0: فهي متأصلة متجذرة في الإنسان اليمني القديم، والتوحيد والإيمان والحكمة متزامنة منذ القدم لليمنيين، وارتبط بهم كثيرا، كما وصف خير الأنام الرسول محمد صلى الله عليه وآله في حديث جاءكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية.
1: أخذ نجم الدولة المعينية في الأفول ودب فيها الضعف عند بزوغ شمس سبا التي أدركت ضعفها فعملت على ضمها إليها تدريجيا، وقد استمر ضم الأراضي التي كانت تتبع معين إلى سبا حتى القرن الثاني قبل الميلاد.
4: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في الوقت الذي تتعالى فيه وتيرة الهجمة الصهيونية الإبادية الشرسة على فلسطين شعبا وأرضا ومقدسات، وفي طليعتها الأقصى الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وبتوازن مع ذلك يعلو منسوب السعار العدواني السعودي على الشعب اليمني مستهدفا الأرواح والمنازل والأسواق والجسور. في هذا الوقت نفسه يوقظ نظام بني سعود المعتدي المجرم وخادم الأجندة الأمريكية الصهيونية المستهدفة لكل شعوب الأمة وكل مقدساتها مجددا فرية بهتانه الخبيث العظيم في مضامينه ومآربه الشيطانية والكسيح والرخيص بل الميت في مصداقيته وحقيته، والمتمثل في اتهام الشعب اليمني المسلم المدافع عن نفسه في مواجهة العدوان السعودي السافر عليه بأنه يستهدف المقدسات في مكة والمدينة. وهذا أمر له دلالاته الكبيرة الواضحة والفاضحة، ليس فقط لحقيقة هذا الإفك السعودي الكذاب الفاجر بحق الشعب اليمني المسلم المعتدى عليه، بل لواقع الاصطفاف السعودي في الخندق الصهيوني الأمريكي الهاجم بهذا الشكل الشمولي الضاري الدموي التدميري على كل الأمة بكل مقدساتها. وبناء على ذلك ليس غريبا هذا التزامن بين تجديد التمترس السعودي الانتهازي وراء المقدسات لتورية جرائم آل سعود وإخفاقاتهم في عدوانهم على الشعب اليمني، والحديث الأفاك عن استهداف مرافق تابعة للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. وبينما استصرخت به دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة الأمة حول قيام أكثر من 1900 غاصب صهيوني باقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات العدو في سادس أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، أي في اليوم نفسه الذي تجدد فيه حديث الإفك السعودي المفترى على الشعب اليمني، بل وصلت أعداد عصابات اليهود الغاصبين في تلك الاقتحامات الإجرامية خلال أسبوعين مما يسمى الأعياد اليهودية حسب المصادر المقدسية إلى 11,400 غاصب بحماية من قطعان جيش العدو الصهيوني الذي لا تتوقف فصول وحلقات مخططه المرحلي الخبيث لهدم المسجد الأقصى. الواضح أننا أمام عدو مركب تتعدد مكوناته وأطرافه وجيناته، لكن نواته وأصله الشيطاني الإجرامي وحمضه النووي واحد، صهيو أمريكي سعودي، وبالإمكان تسميته اختصارا صهيودي، لا سيما في تركيبته الحالية ووضعه الهجومي العدواني المصوب بكل أسلحة الشر الناعمة والخشنة على الشعب اليمني ودفاعه المقدس والمشروع في وجه هذه الهجمة النارية والحصارية والتضليلية البهتانية الخبيثة. هجمة يرى العدو السعودي المتموضع في رأس حربتها توهماً أنها في شقها التضليلي الافترائي يمكن

0: مصرحا في بيان بأن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلقة باستهداف اليمن للمدينة المنورة في إفلاس منقطع النظير، محملا إياه مسؤولية أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف أو محاولة إلصاق الجريمة بشعبنا.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: سمعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لأجوائنا. ففي اليمن، هذا البلد المتنوع التضاريس والمناخ، تتعدد المشاهد الجوية بتعدد جباله وسهوله وصحاره وسواحله، فتشرق الشمس في منطقة بينما تتوشح أخرى بالغيوم، وقد تعطل الأمطار في المرتفعات، فيما تبقى الأجواء أكثر دفئا على السواحل. إذن سنتوجه وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ ضرار الأديمي. صباح الخير أستاذ ضرار.
1: رشيد العريقي، نعم، يسعد صباحك أختي أمل، بالعافية أنت وأسرة البرنامج وجميع مشاهدينا مستمعينا الأكارم.
0: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة اليوم من هذا بمشيئة الله تعالى؟
1: نعم، من الله علينا بأمطار متفاوتة الشدة خلال 24 ساعة الماضية.

0: يرى فقط بعضها العواصف الرعدية على أجزاء من سهل تيامة وحقة والحديدة وتعز وأب وأرخبيل سقطرة، لله الحمد والمنة. وسجلت أقل درجة حرارة فجر يومنا هذا في أب 7 درجات، وفي ذمار 8.5 ودي ناعم 11 درجة مئوية، وعمران 11.4 وفي صنعاء 12.5. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الطقس صاحب يميل للبرودة ليلا والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجبلية، وصحو إلى غائم جزئيا نهارا يتحول إلى الغائم، وهطول أمطار عادية مرتفعة على أجزاء من محافظات حقة والمحويت وريمة وذمار وإب وتعز، ومتفرقة قد يصاحبها بعد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة عمران والضالع ومرتفعات لحق وأبين وشبوة بعض الموت والمهرة. ويتوقع على مناطقنا الصحراوية أن يكون الطقس صحو وحار وتنشط الرياح أحيانا تثير الأتربة والرماح. وفي مناطقنا الساحلية والخميس سقطرة الطقس قائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار عادية على أجزاء من ساحل تيامة والساحل الغربي والخميس سقطرة، وأمطار متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها. لذا ينبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الإنذار المبكر لإخوة المواطنين في المناطق المتوقعة هطول أمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في مماراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. ومن مخاطر العواصف الرعدية ينصح بالتجنب والتواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأشجار والأبراج العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة وضرورة فصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمرتفعات الجبلية بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب. وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى ليومنا هذا المتوقعة وصغرى ليوم غدين في صنعاء 29-13، عدن 34-29، تعز 30-16 المكلا، 31-27 الحديدة، 35-26 سيئون، 36-24 سقطرة، 34-27 دمار، 25-8 درجات، إب 27-7 درجات، الغيضة 30-24، زنجبار 33-26، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الضالع 30 والصغرى 16، الحوطة لاحد 36-26، لبعوث لاحد 26-13، عبس حقة 37-27، حتاق 34-21، مارب 36-23، صعدة 30-14، المحويت 26-14، وفي عمران 28-10 درجات، المخاف 33-27، حزم الجوف 34-20، ودرجة الحرارة المتوقعة العظمى في حقة 29 والصغرى 19، البقع 37-23، البيضاء 27-11، الجبين ريمة 24-15، الحبيدين 31-18، وأخيرا في بيحان درجة الحرارة العظمى المتوقعة 33 والصغرى 20 درجة مئوية. نسأل الله السلامة لجميع المواطنين ومشاركاتهم ودمتم بخير.
1: إذن هي التحية لكم الأستاذ رشيد العريقي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، تقرأها على حضراتكم أمل إبراهيم.

سامعين الأكارم أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض. استشهاد وإصابة 4 مواطنين جراء استهداف العدو السعودي الوزعية بتعز، والعدو يعاود استهداف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة. عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي يناقش آلية التوسع في زراعة التمور المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. الرئيس الصومالي يجدد التأكيد على أن بلاده لن تقبل بأي وجود عسكري للعدو الإسرائيلي. أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء أمس أنها نفذت عملية عسكرية نوعية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. وأشارت إلى أن العملية العسكرية تأتي في إطار الرد على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة. وجددت القوات المسلحة التأكيد على أنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التخشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار على بلدنا. أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 4 مواطنين جراء غارة لطيران العدو السعودي المسير على مفرق الحيوق في مديرية الوزعية بمحافظة تعز. وأعلنت استشهاد 2 مواطنين وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة. إلى ذلك وصل العدو السعودي استهدافه لمحافظة صعدة، حيث شن قصفا صاروخيا على مديرية سحار. يأتي هذا فيما عود طيران العدو السعودي استهداف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات. وبالأمس استهدف طيران العدوان السعودي 26 غارة مناطق نقم وعطانة والسبعين والنهدين، فيما أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بينهم طفل و3 نساء جرى استهداف طيران العدو منزل مواطن في منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز. وشن طيران العدو غارة على المنفذ الشرقي لطريق جولة القصر في مديرية صالة، وغارة أخرى على مديرية سامع بذات المحافظة، مما أسفر عن إصابة امرأة وأضرار في ممتلكات المواطنين، فيما أصيبت امرأة أخرى إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو على منطقة الربيع الروض بمديرية التعزية. وفي صعدة أصيب نزيلان بقسم شرطة النصر بالمدينة باستهدافه أمس بصواريخ للعدو السعودي، كما استهدف مديرة سحار بقصف صاروخي. أدان عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور الاعتداءات السعودية على الشعب اليمني وما خلفته من ضحايا ومعاناة. وأوضح أن الغارات الجوية للعدو السعودي وصلت إلى أكثر من 1400 غارة مستهدفة المدنيين ومقدرة الشعب اليمني، وقال لم يتوقف الأمر عند هذا التصعيد، بل استمر الحصار وما يترتب عليه من معاناة تمس قوت اليمنيين وغذاءهم ودواءهم وصحتهم، إلى جانب الأنشطة الاستخبارية ومحاولة تجنيد الجواسيس والعملاء والإضرار بالجبهة الداخلية. ودعا أبناء المحافظات المحتلة إلى عدم السماح بالزج بأبنائهم في جبهة القتال أو جعلهم مقودة لتحقيق أهداف سعودية لا تحمل لليمن وأبنائه إلا مزيدا من الدمار والخراب. ناقش عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي مع القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي والقائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم آلية التوسع في زراعة وإنتاج التمور المحلية والسبل الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع الزراعي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وتطرق الاجتماع إلى أهمية التوسع في زراعة أشجار النخيل واستغلال المساحات والمواد
المقاومة الزراعية المتاحة في مختلف المحافظات، بما يسهم في زراعة الإنتاج المحلي من التمور وتحسين جودته ورفع قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية. عقد بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة بصنعاء أمس مؤتمر صحفي حول حجم الأضرار التي لحقت بالمستشفى جراء جريمة قصف طيران العدوان السعودي على العاصمة صنعاء. وفي المؤتمر بحضور عدد من قيادات وكوادر المستشفى، أشار الناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي إلى أن العدوان السعودي السافر على العاصمة صنعاء تسبب بأضرار بالغة في مبنى المستشفى وأقسامه الداخلية والتجهيزات الطبية ووقوع إصابات وحالات هلع بين المرضى والمرافقين. ووضح أن استهداف محيط مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في وقت الذروة واكتظاظ المستشفى بالمرضى جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل جرائم العدوان السعودي التي يرتكبها بحق الشعب اليمني، وأفاد بارتفاع حصيلة عدد الشهداء والجرحى منذ بداية تصعيد العدو السعودي الغاشم من 3 سبتمبر إلى 3 أكتوبر العام 2026 إلى 197 شهيدا وجريحا، بينهم 72 شهيدا. أدانت السلطة المحلية بمحافظة تعز بأشد العبارات إقدام العدو السعودي وأدواته بقيادة المجرم يوسف الشراجي الذي وصل المحافظة لتنفيذ أجندة سعودية، وبإغلاق منفذ جولة القصر وسط مدينة تعز. واعتبرت السلطة المحلية المحافظة هذه الخطوة التعسفية والتحشيدات العسكرية للعدو السعودي استهدافا مباشرا لشريان الحياة لأبناء مدينة تعز، ومحاولة بائسة لقطع صلتهم بمصالحهم اليومية ومصادر أرزاقهم. وأوضحت أن العدو السعودي ومرتزقته يواصلون ارتكاب جرائمهم الممنهجة بحق أبناء المدينة عبر أدوات مأجورة تنفذ أجندات تآمرية تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي ومفاقمة الأزمة المعيشية، مجددة التأكيد على أن هذه الممارسات العدائية ومشاريع الهيمنة مصيرها الفشل والزوال أمام وعي وصمود أبناء تعز والأحرار. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار النظام السعودي بانتهاك سيادة وأجواء اليمن واستهدافه للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات يوجب على القوات المسلحة التعامل بالمثل واتخاذ كافة التدابير المشروعة لردعه. وأوضحت أن هذه الأعمال الإجرامية وهذا النظام في مستنقع جرائمه ولن تمكنه من تحقيق أهدافه، داعية للمجتمع الدولي والدول الإقليمية الفاعلة إلى الضغط على النظام السعودي لإيقاف جرائمه. سجلت وزارة النقل والأشغال العامة عبور 1151 سفينة تجارية دولية عبر مضيق باب المندب شمالا وجنوبا خلال شهر سبتمبر الماضي العام 2026. وأكد تقرير صادر عن الوزارة استمرار حركة الملاحة البحرية والتجارية بأمان وانسياب عالية، مما يفند الشائعات التي يروج لها العدو السعودي حول إغلاق الممر المائي. وأوضح التقرير أن حركة العبور توزعت بين 561 سفينة عبرت شمالا و590 سفينة عبرت جنوبا بمتوسط يومي يقارب 39 سفينة، مؤكدا أن إجراءات تنظيم الملاحة تركزت على حظر يستهدف حصرا السفن التابعة للعدو السعودي، بينما تتمتع كافة السفن التجارية الدولية بحرية وأمان وتأمين. نظم مواطنون في تركيا مظاهرة في مدينة اسطنبول بمناسبة الذكرى السنوية 3 لطوفان الأقصى وتضامنا مع اليمن ومحور الجهاد والمقاومة. ورفع المشاركون في المظاهرة صور الشهداء القادة لمحور المقاومة وصور قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وشعار البراءة من الأعداء وعلم فلسطين، ورددوا الهتافات المعبرة عن التضامن مع الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان وحصار على مدى أكثر من 12 عاما والمنددة بما يتعرض له من عدوان وحصار. وألقت خلال المظاهرة كلمات أكدت استمرار التضامن مع الشعب اليمني ومحور الجهاد والمقاومة في مواجهة قوى الاستكبار والهيمنة.
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي مدرسة عباد الرحمن بالقرب من مفترق الصاروخ شمال مدينة غزة، وأعلنت مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات غزة استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للعدو الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية. وفي الضفة المحتلة أصيب أكثر من 11 مواطنا فلسطينيا جرى اعتداء المستوطنين الصهاينة عليهم في عدد من القرى بنابلس وجنين ورام الله وسلفيت، فيما اقتحمت قوات العدو بلدتان مدينة البيرة وعددا من القرى والبلدات في رام الله وبلدتي الصيدا وعلارة في طول كرم ورام الله. واصلت قوات العدو الإسرائيلي عدوانها على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، حيث استهدف الطيران الحرب المعادي بلدات المنصوري وكفرة بنيت والنبطية الفوق جنوب البلاد، كما قصفت مدفعية العدو بلدتي النبطية الفوق والمنصوري وادي السلوقي وسهل الخيام والمنطقة بين بلدتي زوطر الشرقية ومفدون، فيما نفذ جيش العدو سلسلة تفجيرات في بلدات الطالوسة وحول وعترون. وفي سوريا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوة العدو توغلت بنحو 7 آليات على طريق كودنا في ريف القميطرة الجنوبي ونصبت حاجزا لتفتيش المارة، فيما حلقت طائرة مروحية للعدو في أجواء حوض اليرموك بريف درع الغربي، واستهدفت قوات العدو أطراف قرية عبدين بمنطقة حوض اليرموك بقذائف المدفعية. شدد رئيس الصومالي حسن شيخ محمود رفض بلاده المطلق لأي وجود عسكري للعدو الإسرائيلي على أراضيها أو إبرام ترتيبات تمس سيادتها، موضحا خلال مشاركته في منتدى العالمين الأفريقيين للأعمال بمصر رفض مقديشو للتصاعد مع العلاقات الصهيونية مع أقليم أرض الصومال الانفصالي، وتأكيدها عدم إقرار أي ترتيبات أجنبية دون موافقتها. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحكومة اتخذت نهجا جديدا في إدارة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأشار إلى أن العدو سعى خلال الأشهر الأخيرة إلى قطع شرايين البلاد الحيوية بهدف الضغط على الشعب الإيراني، وقال إن الضغوط الاقتصادية تصاعدت، إلا أن الحكومة بدعم من الشعب وجهود أعضائه لم تسمح للعدو بتحقيق أهدافه في الحرب الاقتصادية. إلى ذلك أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن القوات الأمريكية ستخرج من المنطقة بصورة كاملة كما حدث معها في أفغانستان والعراق. سامعين الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض. استشهاد وإصابة 4 مواطنين جراء استهداف العدو السعودي الوزعية بتعز، والعدو يعاود استهداف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة. عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي يناقش آليات التوسع في زراعة التمور المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. الرئيس الصومالي يجد التأكيد على أن بلاده لن تقبل بأي وجود عسكري للعدو الصهيوني. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى، وبعد فاصل قصير نتناول وإياكم ما جاء في الصحف المحلية.

أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجول السريع بين طيات صحيفة لا الورقية الصادرة يومنا هذا الأحد 4 أكتوبر تشرين للعام 2026 الموافق 23 من ربيع الثاني لسنة 1448 للهجرة. أهلا بكم إلى هذا التطوير. لجنة الأسرة تطلق زكريا الحميدي بعد مناشدة والدته. لتصحيح الخبر، لجنة الأسرة تطلق زكريا الحميدي بعد مناشدة والده، وجو صاروخية اليمنية تدخن أرامكو حتى النفس الأخير. غارات العدو داخل الأحياء السكنية وخارج أخلاقية الحرب، الخشية من فلاخ 5. ومن أخبارنا الجميلة، صغارنا يتجاوزون الإمارات إلى نهائي غرب آسيا. تقدم واسع للقوة المسلحة في تعز وانهيارة متسارعة في صفوف المرتزقة. انفجارات تهز الرياض وحرائق تلتهم منشآت لأرامكو بضربات صاروخية. جرحى بقصف صاروخي العدو السعودي على مركز شرطة في صعدة، وأضرار وإصابات في مستشفى 70 جراء غارات سعودية. 60 غارة لطيران العدوان، بينها 26 على العاصمة خلال 24 ساعة.

0: والغرب يضخ 325 مليون برميل نفط لمجابهة أزمة طاقة عالمية مستمرة. طهران تتوعد بطرد كل القوات الأمريكية من المنطقة واستئناف حركة الطيران الجوي بين إيران والعراق. وكتب إيهاب زكي: السعودية أمام هزيمتين في اليمن. وبعد 3 سنوات من الجريمة و48 جلسة تقاض، لا تنشر التفاصيل بإسدال الستار على قضية تهمة بلاهور. وفي قلب المحور: غاصبون يحرقون 55 شجرة زيتون في القدس المحتلة. وفي غزة 9 شهداء بينهم 4 نساء بنيران الاحتلال. الكيان يعترف بالفشل في اغتيال القيادي في حماس علي العمودي. العدو الصهيوني يصعد عدوانه على جنوب لبنان بتفجيرات وغارات جوية. وفي بلد سوريا جريمة طائفية أخرى تهزها. أما عن الشأن الرياضي، ناشئ اليمن يتجاوزون الإمارات إلى نهائي غرب آسيا. وتكريم أبطال الرئيس للفروسية والهجن. انطلاق بطولة المخا الأولى لكرة القدم. قبل موجات منتخب الاحتلال الإسرائيلي فلاي دبي تنهي مؤتمر إيرلندا وفلسطين توقف مباراة النمسا. الذكرى 3 لطوفان الأقصى سيد الجهاد والمقاومة في اسطنبول. أيها الأفاضل، انتهت جولتنا السريعة بين طيات الصحيفة.
1: من صوب الرمية
2: يا الله سدد يا الله، وما رميت هذا رميت ولكن الله.
1: من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

الصمود والتماسك يعود بالدرجة الأولى على الروحية الإيمانية التي يتسم بها شعبنا العزيز ومجاهدون الصابرون والصادقون في جبهات القتال. الله جل شأنه من على شعبنا المسلم المظلوم، على الإخوة المجاهدين المتصدين لهذا العدوان في كل الجبهات، من على الجميع برعايته الكبيرة لطفا وتأييدا وهداية، من على شعبنا في واقعه الداخلي بالتماسك رغم المعاناة الكبيرة، المعاناة على المستوى الاقتصادي بشكل كبير جدا لكثير من الناس، المعاناة نتيجة للقصف والدمار وتدمير الكثير من المساكن والمنشآت واضطرار البعض للهجرة من منطقة إلى أخرى، وكذلك المعاناة نتيجة الأذى والتضرر المباشر من القصف الجوي الذي تسبب في استشهاد الآلاف من الرجال والنساء من الأطفال والصغار والكبار، تسبب أيضا في جرح الكثير. كل أشكال المعاناة موجودة، ولكن مع ذلك هناك صمود، هناك روحية عالية أدهشت الأعداء وصدموا بها في هذه المرحلة من العدوان. نركز في هذه الفترة على حث الجميع على العناية بالتعبئة الجهادية، ونؤكد على أهمية النفير بكل ما تعنيه الكلمة بمدلولها القرآني.

هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة تحيا اليمن. تحيا اليمن هي صباح الأرض التي كلما أرهقتها الريح نهضت من بين رماد أكثر شموخا، وكلما أثقلتها المحن اشتعلت في جبالها قناديل الصبر وفي قلوب أبنائها مواقد الأمل. تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم. أعدادا وتقديما سمح القوم وأمل إبراهيم، مشرف الفترة طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمراني. من إدارة الأخبار عبد الله شرغة وصايمة إبراهيم. من النظم والمعلومات هشام العيزري. صيانة صالح الشيعاني. مكتبات بسام الحمامي. تنفيذ مباشر على الهواء جمال محمد سريع. وقائدة هذا اللقاء المخرجة جميلة الورفي. أهلا ومرحبا بكم.

تركه كما نصب لأمرك نفسه وعرض فيك للمكروه بدنه وكاشف في الدعاء إليك حامته وحارب في رضاك أسرته وقطع في إحياء ديك رحمه وأطلع

0: جلالتك وأتعبها بالدعاء إلى ملتك وشغلها بالنصح لأهل دعوتك.
1: يا الله، يا من إليه ترفع الأرواح أثقالها وتسكب القلوب بين يديه أسرارها، يا من يعلم ما نخفي وما نعلن، يا من يعلم ما نخفي وما نعلن وما نعجز عن قوله حتى لأنفسنا، يا الله جئناك بقلوب أنهكتها الحياة لكنها ما زالت تعرف طريقها إليك. جئناك يا رب بما فينا من ضعف وخوف ورجاء، فلا تردنا إلا وقد ألبست أرواحنا سكينة من عندك. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل انكسار جبرا، ومن كل عافية عافية، وفي كل دعاء استجابة تليق بكرمك.

يا الله، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تترك في قلوبنا وجعا إلا داويته، ولا أمنية صالحة إلا قربتها، ولا طريق فيه خير لنا إلا يسرته. اللهم اجعل صباحنا هذا بداية لأجمل الأيام، وقلوبا أكثر طمأنينة، وأقدارا تحمل لنا من الخير ما لا يخطر لنا على بال. يا الله، نحن لا نملك من أمرنا إلا الدعاء، وأنت تملك كل شيء، فكلنا حين لا نجد أحدا، وقونا حين تضعف قلوبنا، واكرمنا حين تضيق بنا الدنيا. يا الله.

أيها الأفاضل، الصباحات دائما جميلة، صباح نفتح فيه نوافذ أرواحنا للنور ونقول للحياة ما زلنا هنا وما زلنا قادرين على البدء من جديد. صباح لا مكان فيه لليأس ولا للانكسار، فمهما تعظمت الصعاب يبقى في داخلنا قلب يعرف كيف ينهض ويعرف كيف ينفض، وروح تعرف كيف تصنع من الألم قوة ومن العثرة بداية ومن المستحيل طريقا نحو الممكن. صباح السعادة التي لا تنتظر الظروف بل نصنعها، بل نصنعها نحن بابتسامة، بكلمة طيبة، بقلب راض وإيمان عميق بأن القادم أجمل بإذن الله.

لا تخف من الطريق الصعب، فأجمل الانتصارات هي التي تأتي بعد طول المعارك، وأعظم النجاحات هي التي تولد من رحم المحاولات التي كادت أن تجعلنا أن نستسلم، لكن هيهات منا ذلك. صباح نقول فيه لأنفسنا: سنحاول مرة أخرى، سنقف من جديد وسنكمل الطريق، ولن نسمح لصعوبة اليوم أن تسرق منا حلم الغد.

وما زلنا في صباحتنا الجميلة والمشرقة التي تبعث لنا رسالة للحياة بأننا قادمون وبقوة لبناء يمن الإيمان والحكمة، يمن الصمود والانتصار، يمن الرجولة، يمن الأمل والنجاح الذي لا يتوقف أبدا. فمهما كانت الصعاب نحن نستطيع أن نطويها كما يطوي الإنسان أي شيء في حياته. نحن قادمون فعلا لحياة أجمل ومستقبل مزهر بحوله وقوته. صباح الأمل الذي لا ينطفئ، وفرح يتسلل إلى القلب دون استئذان، وثقة بالله تجعلنا أقوى من كل عثرة. صباحكم بداية جديدة وقوة جديدة وحكاية أجمل تكتبونها أنتم بأنفسكم. وتذكروا دائما، ما دام في القلب نبض ففي الحياة متسع لحلم جديد وانتصار جديد وفرح لم يأتي بعد. صباح الخير. صباحتنا دائما مشرقة بكم أيها الأكارم، صباحتنا دائما متألقة بانتصاراتنا الجميلة التي نحققها على أرض الواقع، بانتصارنا لأنفسنا وعلى أنفسنا. نود أن نكون أناس ناجحين مبدعون متألقون في حياتنا.

صباح البدايات القوية والمواقف المشرفة لشعب الإيمان والحكمة للقيادة السياسية لهذه الإرادة التي تجتاحنا في كل اتجاه. نعم، الإرادة هي تلك القوة العظيمة التي تولد من أعماق الإنسان حين يقرر أن لا يكون عابرا في هذه الحياة. ونحن لسنا عابرون للحياة فقط، نحن نضع البصمة للدنيا بأسرها بل التاريخ بكل تفاصيله. تحيا اليمن ويحيا هذا الشعب العظيم بقيادته وإرادته القوية.

نعم، هي الإرادة اليمانية التي تجعلنا نقف طويلا عندها، ونرى أننا بعد 12 عاما تقوينا أكثر، بنينا أكثر، صنعنا أكثر، وجعلنا من اليمن علامة فارقة في التاريخ بل وفي الدنيا، ونحن من علمنا العالم كيف يتم الدفاع عن الأراضي، عن أرضك وعرضك وكرامتك، ولا انحناء أبدا إلا للمولى عز وجل، فهو خالقنا وهو من يقف بجوارنا وهو من سينتصر لنا وينتصر لنا، وسنحقق النصر المبين بحوله وقوته وإرادته.

اليمني هو ذلك الذي ورث من أجداده حب الأرض الذي لا يقاس بالمسافات ولا بعدد الخطوات، بل بعدد المرات التي استطاع فيها أن يقول سأصل. في الجبال حفر طريقه، وفي المدرجات صنع رزقه، وفي الأسواق شق طريق تجارته، وفي المدن حفظ ذاكرته، وفي المحن تعلم أن الإنسان يستطيع أن يحمل وطنه في قلبه حتى عندما تكون الطريق شاقة. هذا هو ابن اليمن.

من اليمني نتعلم أن الإنسان قد يعيش في أرض قاسية، لكنه يستطيع أن يصنع منها حياة جميلة، وقد يرث ظروفا صعبة، لكنه لا يرث بالضرورة الاستسلام. ولهذا ستظل الإرادة اليمنية صوت الإنسان وصورته الذي لا يعرف قيمة إلا من يحب ويحترم تعب الأجداد ويحلم لأبنائه بغد أفضل. اليمني لا يقول ماذا أعطتني الحياة، بل يسأل نفسه ماذا أستطيع أن أصنع أنا في الحياة. وهنا يبدأ الفرق، هنا تبدأ الحكاية.

تركتنا الحضارية هي حكاية إرادة لا تنطفئ وعزيمة لا تستسلم وإنسان ينهض كلما ظن الآخرون أنه انتهى. هذه إرادة اليمني أن يبقى واقفا وأن يواصل الطريق وأن يترك للأجيال القادمة أثرا يقول مررنا من هنا ولم نستسلم.

معنى الوطن ما هو حجارة ولا طين. اليمن كتبت حضارتها وفصولها على صخر الجبال وفي بطون الوديان وعلى مدرجات الحقول وبين جدران المدن العتيقة وبين رائحة البن وطعمه اللذيذ. هذا هو اليمن الكبير، هذا هو الوطن الحبيب.

اليمن وطن حين تبحث في أعماقه لا تجد تاريخا واحدا، بل تجد عصورا من المجد وأمما صنعت حضورها في ذاكرة الإنسانية. هنا قامت ممالك عظيمة وازدهرت مدن وحواضر وسيدت السدود وهندست المدرجات الزراعية وازدهرت التجارة وانطلقت القوافل تحمل البخور واللبان والمر والتوابل والبن وتعبر طريقا جعلت من اليمن نقطة نابضة في حركة العالم.

نفسي لكم التباء، نفسي وروحي لكم التباء.

شعبنا مستعد أن يحوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

0: تشير ساعتنا الآن إلى 9 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوة المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وأوضحت أنها نفذت عملية عسكرية نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 4 مواطنين جراء غارة لطيار العدو السعودي المسير على مفرق الأحيوق في مديرية الوزعية بمحافظة تعز، وأعلنت استشهاد مواطنين 2 وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة. إلى ذلك واصل العدو السعودي استهدافه لمحافظة صعدة، حيث شن قصفا صاروخيا على مديرية سحار. يأتي هذا فيما عود طيران العدوان السعودي استهداف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات. أدان عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور الاعتداءات السعودية على الشعب اليمني وما خلفته من ضحايا ومعاناة، وأوضح أن الغارات الجوية للعدو السعودي وصلت إلى أكثر من 1400 غارة مستهدفة المدنيين ومقدرات الشعب اليمني، ودعا أبناء المحافظات المحتلة إلى عدم السماح بالزج بأبنائهم في جبهات القتال أو جعلهم وقودا لتحقيق أهداف سعودية لا تحمل لليمن وأبنائه إلا المزيد من الدمار والخراب. أدانت السلطة المحلية بمحافظة تعز بأشد العبارات إقدام العدو السعودي وأدواته بقيادة المجرم يوسف الشراجي الذي وصل إلى المحافظة لتنفيذ أجندة سعودية بإغلاق منفذ جولة القصر وسط مدينة تعز، واعتبرت هذه الخطوة التعسفية والتحشيدات العسكرية للعدو السعودي استهدافا مباشرا لشرايين الحياة لأبناء مدينة تعز ومحاولة يائسة لقطع صلتهم بمصالحهم اليومية ومصادر أرزاقهم. نظم مواطنون في تركيا مظاهرة في مدينة اسطنبول بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لطوفان الأقصى وتضامنا مع اليمن ومحور الجهاد والمقاومة، ورفع المشاركون في المظاهرة صور لشهداء القادة المحور وصور قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وشعار البراءة من الأعداء وعلم فلسطين. النبأ الأخير. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي مدرسة عباد الرحمن بالقرب من مفترق الصاروخ شمال مدينة غزة، وأعلنت مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات غزة استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للعدو الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.
3: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
0: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
0: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
0: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
0: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
0: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي المستهلك، تجنب الإكثار من تناول الأغذية التي تحتوي على ملونات صناعية كالمقرمشات والسكاكر، الحلوى بجميع أنواعها، لما لها من تأثير سلبي على الصحة، وخصوصا التركيز والحركة لدى الأطفال. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: نضل سعود اجنف ولا ننتجف ونجهب

0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة تحيا اليمن.
1: ترنيمة في محراب اليتم الأزلي.
2: في هذا الأمر نحن لسنا وسيطا، نحن طرف. أنا مع سعد الملك الحوثي، أنا مع الشعب اليمني، أنا مع أنصار الله، أنا لست وسيطا معهم. إذا كان مطلوب وسيط بده يفتشوا على وسيط يمكن أن يلعب دور الوساطة.

0: سيدي، لا نزال في ليل المأساة نتجرع كؤوس الحزن ونتقلب على بساط من لظى الفقد، وكيف لا نحزن؟
1: لأنك أنت حق على المآقي أن تتفجر دمعا، وعلى القلوب أن تتفطر دما، وعلى الدنيا كلها أن تلبس السواد سرمدا.
2: السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وهو باستشهاد خسارة على الأمة الإسلامية بكلها، ومن الجادة التاريخيين النادرين، لكنه أبقى للأمة مدرسة متكاملة يتخرج منها الأبطال والشجعان والمجاهدون الأعزاء الأوفياء المستبصرون الذين يقفون في وجه العدو الإسرائيلي بكل بسالة، بكل ثبات، بكل صمود، وببصيرة وإيمان وروحية جهادية حسينية.
0: فقد كنا بك أعزاء، وكنا بعمامتك الشريفة أسياد هذا الزمان، وكنا بعباءتك الطاهرة نلوذ كلما دهمنا الخوف أو أحسسنا بضعف، وكنا بك أغنياء عن العالمين، فإذا بك تمضي، وإذا بالعز يرفع خيمته، والشرف يطوي رداءه، والآمال تتيتم على قارعة الطريق.
1: كنت لنا يا سيدي الظل حين لا ظل إلا لظى الهجير، والستر حين تعرت كل العورات، من صنعاء المذبوحة إلى بيروت المجروحة إلى قدسنا المسبية، لم يكن لنا إلا عباءتك نستظل بها من هجير الخذلان العربي.
3: وكانت الإضافة النوعية الكبيرة جدا في محور المقاومة هي اليمن، وتفاعل اليمن واقعا الإنسان تدمع عينه أمام تفاعل إخواننا اليمنيين. يعني عندما أستمع إلى سماحة السيد سيد عبد الملك ويقول أنه نحن نريد أن نتقاسم الخبز مع الشعب الفلسطيني، واقعا أنا أتأثر عاطفيا. وأقول يا سيدنا، أنتم محاصرون، هل لديكم خبز لتتقاسموه مع الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يملك كثيرون من العرب والمسلمين في أملاك في أموالهم الشخصية مئات مليارات الدولارات، وما يزال عن موائدهم من الطعام مما لذ وطاب يمكن أن يطعم شعوبا بأكملها؟ على كل تفاعل اليمني إعلاميا شعبيا ميدانيا هذا رائع وعالي، وهذه قوة عظيمة أضيفت إلى محور المقاومة. على كل حال، هذا هو الأساس الذي يمكن أن نبني عليه المستقبل، هذا الأساس الذي يمكن أن نبني عليه المستقبل. نحن ما بدأناه منذ 11 شهرا سنكمله إن شاء الله، لن نتخلى على الإطلاق مهما كانت الظروف والمخاطر والتهديدات والتحديات والتهويلات وأيضا التضحيات، لن نتخلى لا عن غزة ولا عن أهل غزة ولا عن المقاومة في غزة ولا عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
0: فلا يوم كيومك يا سليل الحسين، ولا فاجعة تداني فاجعتك، القلوب بعدك جمر لا يخمد، والأكباد مواقد شوق لا تنطفئ.
1: عامان مرا على الكارثة التي شقت صدر الدهر، ونحن نستقبلها اليوم كأنها وقعت الساعة، طرية دامية لم تندمل. فلله أنت، ما أعظم حضورك حتى في غيابك، تجعل الأمس اليوم وتجعل البعيد قريباً، وتأبى إلا أن تبقى فينا حيا لا يموت.
3: وليقول صوتكم للشعب اليمني الصامد والمجاهد والمقاوم والمظلوم أننا معك، نؤمن بحقك وندعم صمودك وجاهزون لنصرتك بما نستطيع. إن ما يحتاجه اليمن وشعبه اليوم هو الدعم الصادق بكل أشكاله وأنواعه، بحاجة إلى قول الحقيقة للعالم عما يجري من عدوان بسبب التضليل الإعلامي الهائل. الشعب اليمني بحاجة إلى الدعم السياسي والدبلوماسي في الساحة الدولية حتى لا تفرض عليه حلول لا تنسجم مع مصالحه وتضحياته الجسام. الشعب اليمني بحاجة إلى الدعم الإنساني لكسر الحصار الظالم عليه وإيصال المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية إليه. الشعب اليمني بحاجة إلى تضامن العلماء والشعوب في العالم الإسلامي وعلى امتداد العالم كي لا يشعر بالغربة والمظلومية أكثر. الشعب اليمني بحاجة إلى دعاء المؤمنين والصالحين وتوسلاتهم إلى الله تعالى كي يمده بالثبات والعون والنصر. شو كان صار لو استطاع محمد بن سلمان والعدوان السعودي الأمريكي أن ينتصر في اليمن خلال أسابيع أو أشهر؟ هذا السؤال. أولا لنعرف يعني ما هو والضد يظهر وحسنه الضد، خلينا نشوف. أول شيء، أول من كان سيدفع ثمن انتصار محمد بن سلمان في اليمن هو فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية، لأن هذا الرجل ولأن هذا النظام السعودي هو غارق حتى الأخير إلى الأخير مع الإدارة الأمريكية في موضوع تصفية القضية الفلسطينية وتسوية القضية الفلسطينية لمصلحة إسرائيل. لو انتصروا في اليمن، طبعا هم محتاجين، كنا دائما نقول هم يحتاجون إلى غطاء عربي، إلى داعم عربي، إلى ضلع عربي. سيقدم كان محمد بن سلمان والنظام السعودي القائد التاريخي العظيم الفاتح الجديد، القيادة الملهمة والمسدد. هو فشل بالحرب، وفي علماء بالسعودية بيقولوا هو ملهم ومسدد ومؤيد من الله سبحانه وتعالى، هو فاشل وخسران، فكيف ده ربح؟ طيب، كان سيقدم هذا النصر بشكل طبعا مضلل وبشكل مضخم جدا، وسيقدم هذا الرجل كقائد للأمة العربية والإسلامية، وتقدم السعودية كقائد للعالمين العربي والإسلامي، ومن هذا الموقع ومعه ختم خادم الحرمين الشريفين، تفضلوا يا فلسطينيين بدكم توقعوا، ما في حل. هذا هو الوحدة. حتى ما طول كتير، الفكرة واضحة. هزيمة النظام السعودي ومحمد بن سلمان على أيدي الجيش واللجان الشعبية في اليمن، على أيدي رجال ونساء وأطفال اليمن المظلومين المعذبين الغرباء المحاصرين، هو اليوم يحمي القدس ويحمي فلسطين ويحمي القضية الفلسطينية ويحمي كل أرض عربية ما زالت تحت الاحتلال ويهبها ترامب للإسرائيليين وللصهاينة.
4: ما أعرفه عن اليمن وعن الشعب اليمني ومن خلال الصداقات المباشرة ومن خلال المعطيات الميدانية، عندما أتحدث عن النصر أنا لا أتحدث عن حماس، عن حماسة ولا عن شعارات، وإنما عن وقائع. لأن في اليمن، اسمعوني جيدا وليعرف العالم الذي يحضر بعض الفضائيات المعروفة بالكذب ليسمع العالم، أن في اليمن مئات الآلاف، مئات الآلاف من المقاتلين الشجعان الصابرين الصامدين الذين لا تخيفهم لا الجبال ولا الصحاري، وهؤلاء هؤلاء بشجاعتهم وبصيرتهم وإيمانهم ودفاعهم عن كرامتهم وشعبهم وأراضيهم صنعوا الانتصارات وسيصنعون الانتصار. وكما قال الإمام الخامنئي حفظه الله في هذه الحرب سيمرق 1000 سعود في الوحل. لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟

0: وعزاؤنا وكل العزاء فيك أنك لست ذكرى تحيا. أنت نصر الله، سيد الحضور الذي لا يغيب، وسيد الحب الذي لا ينضب، وسيد الحرب الذي لا يغلب، وسيد الجهاد والمقاومة والحرية والشهادة والشهداء والشجاعة والموقف والخطاب الفصل.
1: طبعا الهدف هو هز معنويات حزب الله والتأثير على مساوئ المقاومة الإسلامية وطعنها في القلب.

0: نحن لا نهزم. عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم المقادسة، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشق للقاء الله.
1: أنت الظاهرة التي لا يطفئها موت، ولا يحتويها جيل واحد، ولا يحاصرها وطن واحد، ولا يؤرخ لها زمن واحد، فيأتي من بعدك من يتعامل معك كمحطة استراحة مرة في العام، يتزود منك كل على قدر إنائه. حاشاك، وعليك سلام الله ما تعاقب الليل والنهار، مصحوبا بطيب الصلوات الزاكيات، أن تكون كذلك.
2: أنت لست إطارا للذكرى، ولست صفحة في كتاب تاريخ مضى. لماذا؟
1: لأنك أنت الكتاب كله.
2: لأنك لم تكن مدرسة أهل البيت،
1: بل كنت أنت المدرسة التي تمشي على قدمين.
2: كنت امتدادهم الحي ووريثهم الشرعي،
1: وهم صلوات الله عليهم ما عاشوا لأنفسهم، بل عاشوا للإنسانية كلها، وضحوا للناس كل الناس، وعلمونا أن الدين ليس طقوسا جوفاء، بل أثر يرى،
2: وأن الارتباط بالله لا يثبته كثرة السجود، بل يثبته الانعكاس الحركي في كل قول وخطوة وموقف وفعل وسلوك ودافع ونبضة قلب.
0: العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا، في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا، يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسوا وتعملوا وتأيدوا بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان الحقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع، مرحلة من مراحل تحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم، لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى، وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسب ولا يبال. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. ياما في ناس ببلشوا وبيمشوا، هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بيملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس تكتب هموم دنيوية، ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب في مرحل المراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامي ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.
1: علمونا أن الطريق إلى السماء يبدأ من الأرض، وأن من أراد الله فليقصد عباده، فذروة القرب منه هي في نصرة مظلوم وإطعام محروم وكسر ظهر ظالم وفاسد وباغ، والأخذ بيد المستضعف من وحي الذل إلى ذرى العزة والعلم والبناء والتقدم والحرية، والجهر بالحق ولو كان السيف على الرقبة، والثورة على الباطل مهما انتفخ وكبر، فمن تراه جسد هذا الدين غيرك.

في هذه المعركة دخلناها من موقع الإيمان، الإيمان بإنسانيتها، بأخلاقيتها، بأحقيتها، بشرعيتها، بكل معايير. وعندما ندخل إلى هذه المعركة جميعنا، عندما قررنا الدخول وتساندنا وتعاوننا وتآزرنا في هذه المعركة، حملنا دماءنا على أكفه. هذا حال الجميع، يحمل دمه على كفه وكفنه على كتفه. وهذه المعركة تستحق هذه الأثمان الغالية.

0: يا رجلا عجنت طينته من تراب كربلاء، وسكن الحسين فيه شخصا وإماما وثورة وروحا، فصار هو الزمن كله، وصار هو الشمس والقمر، لا ينتهي بانتهاء جيل، لأنه علق حياته كلها في فلك عاشوراء، وبنى خيمته في قلب كربلاء، حتى صارت كربلاء هي التي تسكنه لا هو الذي يسكنها.
1: فصارت كل الأرض في عينه على سعتها وتنوع أعراقها وألسنتها ومللها ميدانا واحدا لمعركة واحدة أزلية بين جيشين لا ثالث لهما، جيش الحسين وجيش يزيد.
0: لقد توارى جسدك الشريف ليبقى نورك روحا تسري في ملايين الأجساد الميتة فتحييها، وأغمضت عينيك الكريمتين لتمنح البصيرة النافذة لملايين القلوب الحائرة.
2: غدا يتعلم الملايين من الحسين عليه السلام كيف يثبت القائد في ساحة المعركة، فلا يختبئ ولا يفر ولا ينهزم. غدا يتعلم المسلمون والعالم من الحسين عليه السلام كيف يقدم القائد كل أولاده ليقتلوا دفاعا عن أمته ودينه وقضيته. غدا يتعلم المسلمون من سيد الشهداء كيف يجود القائد بكل ما عنده من أهل وولد وأصحاب وعرض ونساء ومال، عندما تصبح القضية قضية دين وقضية أمة وقضية شعب وقضية كرامة. هذا الأستاذ الملهم.

0: فمن لنا كنصر الله ناصرا، ومن لنا كحسن عزا وفخرا.
1: يا من حملت هم المليارين على كاهليك وحدك، يا نبعا تفجرت منه كل ينابيع المقاومة، وتشعبت عنه كل سواقيها التي سقت حقول الرفض للصهيونية والاستكبار في مشارق الأرض ومغاربها.
0: أنت المدد الذي لا ينفد، والسيف الذي لا يكسر ولا يصدأ ولا يغمد، حتى تطهر فلسطين من بحرها إلى نهرها.
1: أولست الكربلائي حتى النخاع نهجا وعقيدة وجهة ومصيرا؟
0: أولست حامي حمى الحق والعدل والإنسانية من صنعاء إلى كركاس، ومن ضاحية العز إلى غزة الإباء، إلى دمشق السليبة، إلى البسنة؟
1: أولست أنت نشيد القدس وحامل لوائها ومذلل طريقها بالدم والأشلاء؟
0: إذن فصوتك الذي ما زال يدوي في آذاننا هو أذان الفاتحين القادمين إليها، هو صلاة المبعوثين من الله لتطهيرها من رجس الصهاينة الأنجاس.

0: خفيف.
1: هيدا أعظم من حرب تموز. أنا إحساسي هيك لأنه عم تقول كلمة حق. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز بمظلوميته الشعب الفلسطيني.

0: ترنيمة في محراب يتم الأزل.
1: إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في محراب اليتم الأزلي. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة تحيا اليمن.
2: لكنك اشتهرت بقصيدة قسم من يدخل صنعاء، كانت هذه هي يعني مفتاح للشهرة، ليس كذلك؟
3: لا، كانت القصيدة اللي اشتهرت فيها هي قصيدة هنا الرهان، اللي اسمها الناس في اليمن هذا غير والد. في هذه العبارة المقتطعة من كلام السيد، كانت يعني كان رتمها سريع وكلامها قوي وأدائي فيها شوية متشنج.
2: نستمع لجزء
3: منها.
2: نستمع لجزء منها.
4: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
5: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو بسفكم يجبرنا عدل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن؟ هذا غير وارد
4: في اليمن، هذا غير وارد.
5: الله سقانا من المزن عذب الشراب، والما لقينا الزاد فنوكل تراب، وان تدفنونا تحت اكوام الخراب يطلع لكم مليون مارد، مليون مارد. في اليمن هذا غير وارد،
0: في اليمن هذا غير وارد. ليس سهلا ان نتحدث عن شاعر حين يكون الحديث عنه حديثا عن رحيل الكلمه، لأن بعض الشعراء لا يكتبون القصيدة فحسب، بل يتركون في الذاكرة صوتا وفي الوجدان أثرا وفي الوطن صفحة لا تطوى. مصطفى المحضار، ذاكرتنا المتجددة.
5: يا حلف صهيون، حلف العار والأحقاد، يا قرن إبليس، جيش الأعور الدجال، هذه اليمن منبع التاريخ والأمجاد، مهد الحضارات من تبع ومن أجيال، من عهد حمية ودولة حضرموت الواد، ومن معين الزمان وموطن الأبطال، ومن أزال المنيعة مجتمع وأفراد، من حصن غمدان حصن العز والإجلال، من مارب الجنتين وذكر هذه الساد. جاكم نبأ
0: سمعي الأفاضل في هذه الزاوية الوجدانية المؤلمة. إن قلنا نود أن نتحدث وأن نفتش قليلا في سيرة وحياة الشاعر الكبير مصطفى المحضار، الذي جعل من اليمن قصيدة تحكى للأجيال. للحديث عن هذه الشخصية البارزة لدينا على خط الهاتف ضيفنا الكريم الشاعر حاتم الشراع. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
6: أهلا بكم،
0: حياكم الله. أستاذ حاتم، في زمن الحروب والأزمات والحصار تصبح الكلمة أحيانا أخطر من السلاح وأبقى منه أثرا، فكيف يمكن قراءة هذا المعنى في تجربة مصطفى المحضار؟
6: في الحقيقة يعتبر مصطفى صوت متفرد، قل ما نجد له مثيل، وخامة صوتي هو إلقائه من خدم بها الشاعر، خدم بها القضية، وكثير من الشعراء ألقى لهم قصائد أظهرهم إلى الوجود. ونحن نتذكر جميعا أن أحمد شوقي كان لا يحسن إلقاء الشعر، وكان يلقي قصائده حافظ إبراهيم، والشعراء الذين يسكنون إلقاء الشعر قلة، ومنهم مصطفى المحضار رحمة الله عليه. هذا كان صوت استدناه وهو يعتبر رسالة عظيمة للشعر بالذات، لأن كثير من الشعراء ربما يميتون قصائدهم بإلقاء المطبعي. يعني مصطفى كانت لغته سواء في الشعر الشعبي أو الشعر الفصيح، وأتذكر أنه كان في الإذاعة يقرأ بعض قصائد الشعراء فلا يصدقون أنفسهم أن هذا من شعر من خلال إلقاء الرائع. نعم
0: سيدي الكريم، كيف استطاع الشاعر مصطفى المحضار أن يحول الألم اليمني إلى لغة لا تستسلم وأن يجعل من الحزن طاقة للثبات والصمود؟
6: طبعا هو كان طبعا القصائد التي كان يلقيها طبعا من تأذى كانت قوية جدا وكانت مشحونة بعاطفة جيشة وصدق شعوري، وكان الإنسان عندما يستمع إليها يحس فيها طاقة روحية عالية جدا كما قلت. استطاع أنه يجعل الكلمة قنبلة وقذيفة لأنه يختزنها في داخله ويعبر عن شعور صادق ليس فيه نفاذ أو تزلط أو غير ذلك. نعم.
0: ماذا يعني أن يرحل الشاعر ويبقى صوته؟ وهل موت الشاعر نهاية لقصيدته أم بداية أخرى لحياة جديدة لأبيات شعرية حملت هم الوطن؟
6: الشاعر لا يموت، الشاعر يولد يوم أن يموت، لا يستطيع الناس أن يتذكروا إلا بعد موته، وهذه طبيعة الشعراء عبر التاريخ. أنا أتحدث عن شواردها وفروا الصف جرها واختصموا المتنبي قالها هكذا، وكان أكثر الذين حسدوا المتنبي على قلوبه وبدائه بعد موته، كان لا يستقيم على شيء إلا على هذا الشيء. ومصطفى هو ولد يوم عن مات لأن آثاره وكلماته المجلدلة وتسجيلاته الإذاعية هذه سوف تبقى مدرسة ولن تفنى أبدا، وسوف يتذكرها الجميع، كل من سمع صوته سوف يتذكره بإجلال واحترام وتسجيل، وتجد آثاره خالدا ما بديته. نعم.
0: لو تحدثنا في الجانب الفني قليلا، كيف وازن المحضار بين الالتزام بقضايا وطنه ومن بين الحفاظ على القيمة الفنية والجمالية للقصيدة؟
6: أيوة طبعا عندما يكون الشاعر يمتلك هذه الطاقة الشعرية العظيمة ولا بد أن يكون لديه التزام أخلاقي ويكون ملتزم، لا يكون منافقا أو يكون متجلفا أو ينأى بنفسه عن قضايا الوطن أو ذلك، وإنما لا بد أنه كان السد الشعوري

0: كان ملتزما وكان شيء وسوف تبقى بصفة باقية ما بقدر وقد تم ارتفع ثمنها أن يبقى في صنعاء ولم يرجع إلى مستدراته بسبب قضيته بسبب موضوع. نعم
1: أستاذ حاتم، ماذا ترك لنا المحضار في طريق الصمود والقافية الحرة؟ ماذا ترك لنا المحضار في طريق الصمود والقافية الحرة من شعر لا يعبر إلا عن قضايا الوطن، لا يعبر إلا عن الصمود والثبات والقوة والإرادة اليمانية؟
0: نعم، الشعراء الذين كتبوا فيما كتبوا مصطفى المحضار سوف يخرجون وتتبع أثارهم، أما أولئك الذين ينأون بأنفسهم عن قضايا الوطن وعن مشاكل المواطنين وعن آلام الشعب، هؤلاء سوف يندثرون وسوف يهال عليهم التراب وسوف ينساهم التاريخ، والبعض منهم للأسف الشديد سوف يرمى ولن يتذكر أحد ولن يبكي عليه أحد. هذا ما أقول. نعم،
1: هل استطاع المحضر أن يجعل من الشعر سجلا للمرحلة بحيث يستطيع الباحث في المستقبل أن يستعيد من قصائده شيئا من روح اليمن في زمن الصمود الذي نعيشه اليوم؟
0: نعم، كثير من الشعراء يؤرخون للمرحلة التي يعيشون فيها، والروائيون والمؤرخون يستشهدون بأشعارهم وبأبياتهم على هذه المرحلة لأنهم يؤرخون المرحلة في حذافيرها، هم لا ينأون بأنفسهم عما يحدث وعما يحصل. وكثير من الشعراء عندما نرى شوقي، عندما نرى حافظ، عندما نرى الجواهري، عندما نرى خيرهم من الشعراء، عندما نرى الزاد في النكسة، عندما نرى كثير من الشعراء وكذا عمر أبو ريشة أيضا، عندما يتذمرون من الأمة هل بين الأمم منبر للسيف أو للقلم يعايش كأنه يعايش اليوم، لأن الأمة كانت في ذلك الوقت متفاجلة مثل ما هي متفاجلة اليوم. وهكذا جميع أي شاعر لابد أن يؤرخ المرحلة التي يعيشها ولا ينأى بنفسه أو يخاف أو شيء من ذلك، لأنه سوف يتم يتناساها الناس عندما يقول ماذا كتب في هذا الموضوع، كيف عاش في هذا الموضوع ولم يتكلم بشيء. يعني هذا أحيانا تكون وصمة عار وإن لم يتكلم عنها أصدقاء سوف يتكلم عنها الآخرون. نعم
1: سيدي الكريم، ما الذي يجعل بعض الشعراء كالعظيم البردوني وحسن الشرفي ومن نتحدث عنه اليوم مصطفى المحضار يتحولون من أسماء في الكتب إلى جزء من وجدان الناس وذاكرتهم؟
0: لم أفهم السؤال.
1: ما الذي يجعل بعض الشعراء الكبار، يعني هم ليسوا كثر ولنما قلة، كمصطفى المحضار يتحولون من أسماء في الكتب أو في الصحف إلى جزء من وجدان الناس؟
0: الذي يتعامل للشعور الوطني، الشعور الوطني والصدق مع النفس، الصدق مع النفس والإيمان الصادق الذي يجعل الإنسان لا يبالي بمتاع الدنيا، لا يبالي بكم، لا يبالي أن يتناساه الآخرون، لا يبالي أن يتم تهميش من طرف فلان أو علان، لا يؤثر الصدق ويؤثر الديم التي يؤمن بها على أي ديم ومكاسب أخرى. نعم،
1: كلمة أخيرة تود قولها أستاذ حاتم في نهاية هذا الحديث عن المرحوم الشاعر الكبير مصطفى المحضار.
0: يلا مشكور، الله يحفظكم ويبارك
1: فيكم. إذن هي التحية لكم الأستاذ شاعر حاتم مشراع، والذي تحدثنا وإياكم عن هذه اللمحة البسيطة عن شخصية الشاعر الكبير الأستاذ المرحوم الشاعر مصطفى المحضار.
2: قالت مدرعة بحزن للمرتزق ارحم شجوني، ارحم شجوني، أخشى الحفاة وأسلحتهم هل زحفت لهم بدوني، فمصيرنا المحتوم آت وسيقتلوك ويحرقوني، صرخاتهم ترعب فؤادي وسلاحهم يدمي عيوني، ولاعة في الصين.

0: صنعت تبا لمن هم يصنعوني تبا لمن هم يصنعوني.
1: فاش فيش عالك تندر احد سلمان
2: والله ما حرفت الله بالقراءه والله
1: قوه القوه يا انصار ربي حياك ما احييك يا انصار ربي
2: بقراءه وكرتون قلت من حق ومن حق المحق
3: الله اكبر
4: الولاغات لهم بالمرصاد
0: يزحف علي الكون والله ملغب بظل في ارواح العوالم
5: جبار
0: لو ما بقى غيري احد على الكوكب
6: والخلق من حولي
0: والخلق من حولي
5: ارامل تحتاف
0: ارامل تحتاف يا الاعور الدجال يومك قرب مشرور تقسيمك مصيره الاجهاض
7: كان مصطفى المحضار واحدا من أولئك الذين آمنوا بأن الشعر ليس ترفا لغويا ولا زخرفة تعلق على جدار الزمن، بل هو مسؤولية وموقف وذاكرة وصوت يخرج من أعماق الإنسان ليعبر عن وطنه وقضاياه وهمومه.
8: أعطيك بقى أشي بقولك نقطة بالنسبة للجيش السعودي، مش يقولوا لا توجد عقيدة قتالية ما فيش انت لا مش حكاية كذا. اساسا الضابط العسكري السعودي ما في عنده يعني شعور بانتماء وحب وطنه، فضائح آل سعود ملت الابصار والاسماع وطبعت بهالكتب والصحف تمام، وما في فدا في قيادتهم بامانه، ما في عندهم اي فدا بقيادتهم.
9: من فين ندري احنا بالكلام هذا؟
8: انا متاكد بهذا الكلام، هروبهم من الـ ميادين القتال، يهربوا يطرح السلاح الحديث والشاصات الجديدة والمدرعات ويهرب تمام، هروبهم لفه يحس ما ما ما عنده قضية يقاتل عليها، يقاتل عشان من؟ عشان هذولا التنابلة.
10: مملكة الدواعش أبديت بسم الله يا محلى البداء بالبسملة، من يذكر اسم الله تفتح له أبواب مغفلة، واثني بصلاتي عن النبي المحمود والآل الكرام، العاقبة لمن في الختام عاد احنا شدينا الحزام، سنة من العدوان مرت والمجازر مخجلة والهاب، مملكة الدواعش تنشره وتموله وحصار على شعب اليمن حتى في دواهم والطعام، العاقبة من في الختام عاد احنا شدينا الحزام، 360 يوم صمود من يتخيله، ايثار وبطولات مسطورة ومسالة مذهلة، دليت يا شعب اليمن كل الطواغيت اللئام، العاقبة من في الختام عاد احنا شدينا الحزام.
7: لقد كان رحيل الشاعر الكبير مصطفى المحضار خسارة للمشهد الأدبي والثقافي اليمني، لكن الخسارة الكبرى لا تعني غياب الأثر، فهناك فرق بين أن يغيب الإنسان وأن يغيب ما صنعه الإنسان. هو غاب لكن الحرف بقي، غاب الصوت لكن صداه بقي، غاب الجسد لكن الذاكرة احتفظت بصاحبها، وهكذا هم الشعراء الكبار.
11: بقول لك غزيد، أقول لك شيء، هناك لو سألني إيش سبب التفجيرات اللي كانت تحصل، التفجيرات المجندين، أنا عندي معلومة يمكن أول مرة تسمعوها، يعملوا استبيان بين المجندين، هل يعني إذا من حيث رفضوا يعني قبولوا أو رفضوا للمشاركة في قتال خارج الحدود في نجران وغيرها، أو الجهاد الرافض في ميدي وفي المناطق هذه تمام، اللي يرفض المسألة شخطة عمل شخطة، لا أنا مش مستعد للخروج، اللي يرفض مسألة مثل هذه يكتبوا أواب اسمه غير متجاوب تمام؟
3: الأشخاص اللي في كشف غير متجاوب هذه في كشف غير الأشخاص اللي في هذا الكشف غير متجاوب يرسلوهم لاستلام معاشاتهم من المكان اللي يحصل فيه التبيير. وبعدين نقول الأسر القتلى والجرحى هذا قاعد يتعفش وقاعد يتحوذي. قلنا لهم تعالوا شاركوا جاهدوا موتوا شهداء ما رضيوا الحين قاهم تجلوا عندهم. فهمت القصة؟
6: بهذا الخبط
3: بهذا الخبط كل فخخة كل حزام لافز دخل لاسف دخل المعسكر كان وراء هذا الكشوفات هذه حد
6: مؤشرات بأنها
3: غير متجاوب متجاوب
6: غير مستعدين
3: غير متجاوبين لتكون بعد الحجة أن هذا قاعد عفاش والحوثي هم اللي
12: لله عاقبة.
7: سلام على شاعر جعل من الكلمة وطنه، وسلام على روح تركت خلفها أثرا، وسلام على القصيدة التي تحمل اسم صاحبها من جيل إلى جيل. نم قرير العين أيها الشاعر، فالموت يستطيع أن يأخذ الجسد لكنه لا يستطيع أن يأخذ قصيدة صادقة سكنت قلب الإنسان. وإذا كان الرحيل نهاية العمر فإن الإبداع هو الجزء الذي يرفض الرحيل. رحم الله مصطفى المحضار وغفر له وأنار مرقده وجعل ما تركه من علم وأدب وكلمة صادقة شاهدا له لا عليه. رحل المصطفى المحضار لكن اليمن لا ينسى شعراءه، فالقصيدة التي ولدت من قلب الوطن لا تموت بموت شاعرها.
12: لله
13: يا أيها
14: عاصفة الخراب. نعم يا صاحبي أعشق مدينة سام من يومي، وفيها خير قوم أعدهم أنا أهلي وقومي. ما قد جتني ملامة منهم ولا طالهم لومي، مراسيل المودة والصفاء ما بيننا تسعة قسم ما يدخلوا صنعاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. والأخوات أهلا بكم سامعينا الكرام إلى موجزنا الذي نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوة المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي بالرياض، وأوضحت أنها نفذت العملية بعدد من الصواريخ الفارسية والطائرات المسيرة استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة أدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 4 مواطنين جراء غارة لطيران العدوان السعودي المسير على مفرق الأحيوق في مديرية الوزعية محافظة تعز، وأعلنت استشهاد 2 وإصابة 2 بجروح متفاوتة. إلى ذلك وصل العدو السعودي استهدافه لمحافظة صعدة، حيث شن قصفا صاروخيا على مديرية سحار. يأتي هذا فيما عود طيران العدو استهداف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات. أدانت وزارة النقل والأشغال العامة وشبكة تعز للحقوق والحريات الخطوة التصعيدية الخطيرة للعدو السعودي عبر مرتزقته المتمثلة بإغلاق الطرق ومحاصرة العشرات من الخطوط الرئيسية والحيوية في محافظة تعز. وأوضحت أن إغلاق المرتزقة ل14 طريقا وشريانا حيويا يشمل الخطوط الرئيسية يمثل إعلان حرب واستهدافا مباشرا لشريان الحياة اليومية للآلاف من أبناء المحافظة والمسافرين. وأكدت أن المزاعم والادعاءات الصادرة عن إعلام العدو وأدواته تحت مسمى الدواعي العسكرية والحفاظ على السلامة ليست سوى ذرائع واهية وغطاء مفضوحا لشرعنة تشديد الحصار. فلسطينيان أصيب عدد من المواطنين اليوم في قطاع غزة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي قرب مقر نقابة المهندسين شمال غربي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات مروحية للعدو النار وتنفيذ عمليات نسف في المناطق الشرقية للمدينة وإطلاق قنابل إنارة شرق مخيم جبلية. في الضفة الغربية والقدس المحتلتين اعتقلت قوات العدو الأحد 14 مواطنا فلسطينيا. ختاما، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باكر قليباف أن موقف بلاده بشأن مضيق هرمز واضح وجلي، مشددا على أن المضيق لن يفتح حتى تلبى الشروط 7 التي وضعتها إيران والواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء عبر أثير إذاعة صنعاء.
1: وقفة أعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر 6 للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221833 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الدهلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدوري، 60 شمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أخي المصنع، يجب عدم استخدام مواد خام شرفت فترة صلاحيتها على الانتهاء في عملية الانتاج حتى لا يتعرض منتجك النهائي للرفض وللإتلاف. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

0: تحيا اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، فليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.
0: بيان صادر عن أهل العزة والكرامة والحكمة والإيمان.

ليلة صاخبة بأكثر من صخب لياليها وملاهيها، أكثر من 10 مدن سعودية تحت النار اليمنية.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1410 غارات وصاروخ نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. إن سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام وبهذه الوحشية يحتم على القوات المسلحة ومعها كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة تؤكد للجميع أن ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا، وليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للثالث من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: ليلة صاخبة تعيشها مملكة العدوان، وكلما أمعنت في غاراتها البربرية تكشفت لنا مكامن الوجع. صواريخنا ومسيراتنا اليمنية تدك العمق السعودي بقوة لم يسبق لها مثيل، من الرياض إلى جدة إلى الدمام وما وراءها. حساباتكم سقطت، رهاناتكم خابت، وخرج المارد اليمني من صنعاء. انتهى زمن العدوان وبدأ زمن الحسابات. لم يكتفي النظام السعودي بحصار اليمن والتآمر عليه لقرن من الزمن، بل جمع شذاذ الآفاق ومرتزقة الأرض من كل فج عميق، وشكل ما أسمى هزورا وبهتانا بالتحالف عاصمة الحزم، عاصفة الحزم. ليس لكرامة هذا الشعب وليس لحفظ مقدراته، بل يشن على هذا الشعب اليمني الأعزل أبشع عدوان همجي عرفه التاريخ الحديث. لقد كان عدوانا بلا أخلاق، كان عدوانا بلا حدود، حاصر اليمن برا وبحرا وجوا، ومنع الدواء والغذاء والكساء، وقتل الطفل في مدرسته والمرأة في خدرها والشيخ في مسجده، ودمر المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والجسور والأسواق والطرق في جرائم حرب موثقة ستعلنهم شذاذ آفاق، وأكثر الشعب بربري وأكثر النظام بربري أيضا يشن هجماته على عزل ستلعنهم عليه الأجيال. ظن آل سعود أن اليمن لقمة سائغة، وأن جيوشه المدججة بسلاح الغرب التي لا يستطيعون كيف يستخدمونها، ووصفهم الغرب بأنهم أغبى جيوش الأرض، وأموالهم التي اشترت ذمم العالم كفيلة بإركاع صنعاء في أسابيع معدودة. ولكنهم لم يقرأوا التاريخ جيدا، ولم يعرفوا اليمن حق معرفته.

بعد 12 عاما من القصف والحصار والتجويع ومن الصمود الأسطوري الذي حير العالم. نعم حير العالم. انقلبت الطاولة وتبدلت المعادلة، وخرج اليمن من بين الركام عملاقا يهز عروش الطغاة. واليوم وبعد أن صبر وصابر، تقولها صنعاء بملء الفيه، بملء الفم، وبالفعل لا بالقول، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والبادئ أظلم.

المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات.

وصناعاء هي من تفرض المعادلة، وهي من تفرض الحصار البحري، وهي من تملك زمام المبادرة، وهي من تقرر أين ومتى وكيف. واليوم وبعد تحرير باب المندب وتأمينه، وبعد تطهير المخا وسواحلها، ها هي قواتنا المسلحة اليمنية الباسلة تخوض معركة العزة والكرامة، معركة التحرير الحاسمة في جبهات تعز العز، وتزحف بثبات نحو التربة وما بعد التربة، تدك أوكار الخيانة وتسحق جحافل المرتزقة الذين باعوا وطنهم بثمن بخس دراهم معدودة. وبعد أن فشل في الميدان، عاد لقصف الجسور وقصف المدنيين وقتلهم في الأسواق، وحين عجز عن مواجهة الرجال في ميادين القتال وذاق مرارة الهزيمة والانكسار، عاد النظام السعودي الجبان إلى عادته القديمة الدنيئة، يقصف الجسور والطرقات والأقسام والمستشفيات وكل ما هو ينبض بحياة لهذا المواطن وشريان حياة، ويقطع السبل ويستهدف المدنيين الأبرياء في تعز، في صنعاء، في صعدة، في مأرب، في الحديدة، انتقاما رخيصا من شعب أبي لم ينحني. إنه يثبت للعالم كل يوم أنه لا يجيد إلا قتل الأطفال والأبرياء وقصف الأعراس ومحاربة لقمة العيش، واليوم يحاول من جديد أن يفسد العالم، يطرق أبواب واشنطن ولندن وباريس، ويستجدي العواصم، ويحشد التحالفات، ويحرض الأمم، لعله يجد من ينقذه من ورطته التاريخية هذه. ولكنه عاد خائبا مدحورا، فالعالم اليوم قد استيقظ وعرف من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه، ومن هو المحاصر ومن هو المحاصر. لقد سقطت كل أوراقه وانكشفت كل أكاذيبه، ولم يعد أحدا يصدق أسطوانة الشرعية المشروخة أو حامي حمى الحرمين. فما على النظام السعودي اليوم إلا أن يفهم الحقيقة الوحيدة التي لا مفر منها. أولا، أن يفك الحصار فورا ودون قيد أو شرط عن الشعب اليمني. ثانيا، أن يرفع يده الملطخة بالدماء عن اليمن وأهله. ثالثا، أن يدفع التعويضات الكاملة عن كل قطرة دم سفكت، وكل بيت هدم، وكل مصنع دمر، وكل عام من التجويع والحصار طيلة 12 عاما من العدوان الغاشم. هذا هو منطق العدل، وهذا هو قانون السماء والأرض. لقد انتهى زمن العدوان وبدأ زمن الحساب، ولقد بدأ العبد التنازلي لنهاية قرن كامل من الغطرسة والوصاية، ولقرن الشيطان أيضا، والقادم أعظم وأعظم وأعظم.

من هنا حملت القهوة اليمنية اسمها إلى دول العالم، حتى أصبح اسم مدينة المخا مرتبطا بالقهوة في مختلف البلدان، فيما بات يعرف حاليا موكا. لكن المخا ليست مدينة القهوة فقط، وإنما تقف خلف هذه الشهرة الكبيرة مدينة ذات تاريخ وعمق استراتيجي مهم على مقربة من باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. من مدينة عرفت بالقهوة إلى مدينة يراقب العالم موقعها البحري، ها هي المخا تستعيد مكانتها من جديد. فموقعها على الساحل الغربي لليمن وإطلالتها على البحر الأحمر وقربها من باب المندب منح المخا أهمية استراتيجية بارزة، فهنا تتقاطع الجغرافيا مع حركة الملاحة والتجارة. لذلك لم تكن المخا في يوم مجرد مدينة ساحلية، بل موقعا استراتيجيا يختزل الأهمية الجيوسياسية لليمن. وخلال الأيام الماضية تم تحرير المخا من تحشيدات السعودية وأدواتها بفضل الله سبحانه وتعالى، ضمن مساحة تقدر بخمسة آلاف وأربعمائة كيلومتر مربع. رغم العتاد العسكري الضخم والتحشيدات والألوية والمعسكرات التي تهاوت وانهارت بفضل الله أمام رجال الرجال الذين تحركوا مستعينين بالله لتحرير بلادهم.

0: تحرير هذه المدينة المهمة من قبل إخوان الصدق أقلق الصهاينة وقبض مضاجعهم حتى ظهر القلق بوضوح في وسائل الإعلام العبري.
1: فصحيفة معاريف قالت إن إسرائيل تراقب تحركات القوات المسلحة اليمنية بعد سيطرتها على المخا خشية تعزيز وجودها بالقرب من باب المندب وتهديد الملاحة في البحر الأحمر. وبحسب الصحيفة أجرى الجيش الإسرائيلي في إيلات تدريبا واسعا يحاكي هجوما من اليمن عبر البحر والجو والبر، إضافة إلى سيناريو احتجاز رهائن، وهذا يؤكد مدى خوفهم من اليمن وانتظارهم لنهايتهم الحتمية حتى أصبحوا يتخيلونها ويبحثون عن الحلول لها، ولكن لا عاصم حينها من أمر الله. أما إسرائيل هيوم فتناولت السيطرة على المخا باعتبارها تطورا يقرب صنعاء من باب المندب ويزيد الضغط على واحد من أهم الممرات البحرية في المنطقة.
2: أفضل يا

0: مستمعينا الكرام، كما تلاحظون وتتابعون ويتابع كل مهتم إقليميا ودوليا، صنعاء كرست معادلة العاصمة مقابل العاصمة ضمن معركة فك الحصار. تركز صنعاء على استهداف منشآت نفطية وأهداف حساسة لم يعلن عن طبيعتها. ما نشهده اليوم يختلف عن معادلات ما قبل 2022، حيث كانت تتم العمليات الكبرى في العمق السعودي بفوارق زمنية ليست قصيرة. أما في هذه المعركة فهي يومية تقريبا، وهو ما يدلل على حجم الاستعدادات والتجهيز، وهو من نتاج هدنة 2022 التي وظفها اليمنيون بدقة وأكملوا استعداداتهم رغم انخراطهم بمواجهة إقليمية في معركة الإسناد، بدءا من إسناد غزة حتى مواجهة الأمريكي والإسرائيلي مباشرة. وها هو اليوم يحاول العودة من خلال حليفه الأكبر النظام اليهودي السعودي. طبعا لدينا مواضيع مهمة جدا متشعبة كبيرة لأنها متصلة ببعضها البعض، من حلف مكة إلى الضربات اليمانية الحيدرية إلى هذه الانتصارات في محافظة تعز العز، إلى العودة البربرية، القصف البربري السعودي الذي يدلل على تخبط كبير كلما أوجع في الميدان عسكريا، تداعيات هذه المرحلة أيضا. معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم طبعا المحلل السياسي والناشط عبد الله الحمبصي. صباحكم خير وانتصارات وإيلام للعدو.
1: صباحكم عزة، صباحكم ناصر، صباحكم كرامة، وتحية لكم ولجميع العاملين في إذاعة صنعاء البرنامج العام، وكذلك هي للمستمعين الكرام أبناء الشعب اليمني الأبي المناصر لقضية الحق. نعم،
0: حياكم الله. ضيف الكريم، طبعا عندما نرى تداعيات هذا العدوان نجد أن هناك تخبط واضح وكبير. هل هذا التخبط ناتج عن إحباط جراء فشله في استجلاب التحالفات؟
1: نعم، أولا دعونا بنظرة عامة نتكلم بكل جدية حول يعني حول مشاريع أمريكية وصهيونية اتضحت أو بدأت معالمها تتضح من خلال ما يسمى بإسرائيل الكبرى أو ما يسمى تكسيم الشرق الأوسط. هذه المسائل يا سيدتي يعني المدرك لها، وعندما نعود إلى الوثائق ونعود إلى حقائق ونعود إلى مجريات حدثت على مستوى ليس فقط على مستوى هذه العام أو العقد، وإنما على مستوى أكثر بعض يعني مثل هذه المشاريع يجري التحضير لها لعقود من الزمن وربما لأكثر من قرن. وبالفعل ما يخص مثلا منطقة الشرق الأوسط منذ قرن، أول ما تم تأسيس ما يسمى بدول الخليج وعلى رأسها السعودية وغيرها، كانت هناك مشاريع يعني تم تأسيسها لتنفيذ أو مشاريع وأجندات مستقبلية. اليوم نحن نشهد أثرها ونشهد واقعها على الواقع المحلي. يعني بمعنى ما أريد أن أصل إليه بأن العدو الصهيوني والعدو الأمريكي يحضر منذ عقود طويلة جدا جدا لمستجدات لمتغيرات لمخططات كبيرة جدا. ثم يأتي محور الجهاد والمقاومة على سبيل المثال، وما ظهر اليوم من حركات مقاومة في لبنان، في اليمن، في العراق، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه يعني لكي نفهم أثر الزلزال الذي حصل أو المخطط الكبير كما ذكرت لك، لأنه على مدى عقود ثمن طويلة يتم التحضير والإعداد لمراحل والاستراتيجيات أو لخطط يتم تنفيذها على أرض الواقع، ثم يأتي من يعمل على إفشال هذه المخططات في وقت زمني قصير كما حصل اليوم ويحصل اليوم مع الجمهورية الإسلامية مع الجمهورية اليمنية. كيف أننا استطعنا أن نغير معادلة البحار، كيف استطعنا أن نغير معادلة المعارك، أن التفوق دائما يأتي بقوة السلاح، ومعادلة أن الدول العظمى أو الدول الغنية هي التي تبسط هيمنتها وتفرض سيطرتها. هذه من الأجندات أو من المعادلة التي كانت سائدة لدى العالم، إضافة إلى المخططات التي ذكرناها وكيف يتم الإعداد والتحضير لها، وحتى مسألة عملية تطويع الشارع وعملية تطويع الشعوب العربية وكيف الدخول لها واختراقها من أجل أن يتم التمهيد لما يسمى على سبيل المثال مسألة التطويع أو مسألة توسيع المستوطنات وغيرها من هذه الأشياء. تأتي اليمن وتأتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويأتي حزب الله ويأتي الفصائل الفلسطينية وتحطم هذه المشاريع على مدى عقود، بمعنى بأننا وصلنا إلى مرحلة، أو يعني بالفعل هناك معجزة تغيرت، لن أقول بأنها معادلة وإنما وصلنا إلى مرحلة معجزة تغيرت. يا سيدتي ما حصل في اليمن عندما نتخيل كم اجتمعت أكثر من 17 دولة، هذا في حرب مباشرة أو في ما يسمى بتحالف مشترك، شاركت فيه أكثر من 17 دولة، شاركت بسلاحها، شاركت بقواتها، شاركت بأقمارها الصناعية، شاركت بمعلومات الاستخباراتية، يعني شيء كبير. على من؟ على الجمهورية اليمنية التي كانت تعاني من أزمة، يعني كانت تعد من في ذيل الدول النامية، بل أنها صنفت ضمن أقل أو ضمن يعني ضمن 25 دولة هي الأشد فقرا على مستوى العالم. فعندما تجتمع هذه الدول وتحارب اليمن ولا تستطيع أن تنجز شيء، وإنما يتغير أو تحصل معادلة عكسية، هذا يؤكد لنا أننا أمام معجزة كبيرة جدا، وهذا لم يكن ليحضر ولم يكن ليتأتى لولا أننا فعلا يعني اتست ثقافة حقيقية، ثقافة قرآنية، أننا استطعنا بالفعل أن نسير إلى خطى حكيمة، إلى أن يكون هناك قيادة حكيمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، مثلا سيدي وقائدي السيد عبد الملك حفظه الله، بمعنى بأن هناك اليوم معادلة تغيرت. اليوم المعادلة يا سيدي على سيدتي على ما يفرضها أو حتى ما تعترف بها دول العالم وسائل الإعلام تقول بأن ما حصل في باب المندب سيغير وجه المنطقة. بالفعل يعني هناك اعترافات بأن ما حصل في باب المندب سيغير وجه المنطقة بشكل كامل، بمعنى بأن مخططات الأعداء فشلت. اليوم يعني القوات اليمنية اليوم أصبحت ذات قوة إقليمية معترف بها على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة بشكل كبير. أمام ما تقوم به السعودية وأمام ما تقوم به حلفائها نجد بأن هناك فشل كل ما تعنيها الكلمة من معنى، وإن أطلت عليكم في هذا الجانب أعتذريني.
0: نعم لا هذا مدخل جيد لسؤالي التالي. طبعا هل هذه الضربات أستاذ عبد الله التخبطية جراء إحباط من فشلها في جر تحالفات ضد صنعاء؟ يعني بالأمس كان هناك يعني التحالف من 18 دولة، وبعد ذلك تحالفات بحرية، وبعد ذلك جاء حلف مكة، وباكستان بعد أن كانت تهدد وكانت تحولت من شريك إلى وسيط. ما سر هذا التراجع؟ وأيضا يعني الضربات المتخبطة كلما نالت هزيمة موجعة في جبهة من الجبهات.
1: نعم أسر وراءه بالفعل كما ذهبت إليه أستاذة العزيزة بأنه حالة تخبط، حالة إفلاس، حالة وصلوا إلى حالة ذهول مما حصل ويحصل في اليمن. كانت اليمن يا سيدتي اعتبروها حديقة خلفية، كانوا مهيمنين على سيادتها، على قرارها، على يعني على قرارها السيادي، على قرارها السياسي، على قرارها الاقتصادي، مهيمنين في كل ما تعنيها الكلمة من معنى. ثم جاءت اليمن بهذه القوة وأربكت الأعداء بشكل كبير. نشاهد ذلك من خلال ليس فقط على المستوى العسكري وإنما حتى على المستوى السياسي، كيف أننا استطعنا وكيف استطاع وفدنا المفاوض أن يحقق انتصارات كبيرة وأن يضع العدو الصهيوني العدو السعودي في مأزق حقيقي. يا سيدتي التحالفات التي أقيمت على التي وقعت على اليمن بدأتها من ما يسمى بالمبادرة الخليجية وما يسمى بالدول العشرة التي كانت تشرف على هذه المبادرة. هنا كانت الإرهاصات والبدايات يعني التي حاولوا من خلالها أن يعيدوا اليمن إلى الطوعية أو أن يعيدوا الوطن إلى خاضعة الاستعمار غير المباشر لقراره السيادي والقراره السياسي. وبدأوها بدول العشر في المبادرة الخليجية، وعندما فشلت في هذا الاتجاه جاءوا بالعدوان على اليمن، وهذا العدوان على اليمن لم تشنه السعودية بمفردها، وإنما اجتمعت أكثر من دولة على هذا العدوان على اليمن. ضربوا الأخضر واليابس، الحجر والبشر، ضربوا الشجر، ضربوا مدارس الأطفال، مركز النور للمكفوفين، ضربوا المستشفيات، ضربوا حتى المقابر، وصلنا إلى المقابر وغيرها من هذه الأشياء لعلهم يرهبوا الشعب اليمني.
0: ما لم تعاود نفس القصف البربري، قصفوا على مقربة من مستشفى 70، قصفوا قسم في صعدة، قصفوا جسورا في إب وفي مناطق أخرى، ضربوا حتى مرتزقتهم بنيران صديقة كما يسمونها، يعني إلى أين يريدون الوصول؟
1: هم الآن في حالة تخبط، وهذا التخبط يظهر تماما كما ذكرنا من نوعية الاستهدافات أو نوعية المسار الذي يمشون عليها اليوم. المسار الذي تمشي عليها القوات المسلحة اليمنية هي مسألة استنزاف لما يتعلق مثلا بشركة أرامكو التي تمثل 75% من عائدات وزارة المالية السعودية من شركة أرامكو، بمعنى أننا استطعنا أن نؤثر على عصب الحياة بالنسبة للعدو السعودي. لكن في المقابل الأهداف العدو السعودي باتت واضحة، جسور، مستشفيات، طرق، حتى في حال لم تجد ما تستهدفه يستهدفون مرتزقتهم عند تراجعهم في هذا الإطار. هذا يؤكد على حالة الإفلاس، إضافة إلى فشلهم في عقد التحالفات. يا سيدتي أنا أذكر لك فقط فيما يتعلق باتفاقية أو التحالفات التي حاولت السعودية أن تعقدها والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى فقط البحر الأحمر، ليس فقط على مستوى اليمن. على مستوى اليمن بات معروف الدول التي حاولوا أن يعقدوا التحالفات مع، على سبيل المثال منذ فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي الذي أطلق ما يسمى بالدرع المحيط في العام 2006 إلى 2000، وامتد هذا الدرع إلى 2016 لكي يتحكموا بسيادة البحر الأحمر. أمريكا تعلن عن تحالف دولي لتأمين الملاحة في العام 2019، ومن ثم في العام 2020 السعودية تقيم مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ثم أمريكا تقيم ما يسمى بالتحالف والازدهار في العام 2023، الاتحاد الأوروبي يعلن عن عملية سبيدس في العام 2024 وأن تمتد إلى العام 2026، ثم السعودية تحالف دولي دفاعي في عام 2026 يضم 43 دولة، وآخرها كان ما يسمى بتحالف مكة. يعني كل هذه التحالفات يا سيدتي استطعنا يعني أن نفشلها بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، استطعنا بالفعل أن نصل إلى نتيجة بأنهم لا يستطيعون أن يقدموا شيء. والغرض في الأول والأخير وصلنا إلى نتيجة، والكثير من حتى المتابعين والرأي العام العالمي يدرك تماما بأن الغرض حتى من بعض الأنظمة والكثير من الأنظمة التي شاركت في مثل هذه التحالفات ليس فقط إلا لابتزاز السعودية ونيل حليب من ضرع هذه البقرة الحلوب، ليس أكثر من ولا أقل من ذلك. لكن وقت المعارك لا ترفض، يعني ترفض معظم الدول أو ترفض جميع الدول أن يكون لها مشاركة فعلية إن لم يكن دعم لوجستي وغير لوجستي. هذا يبين لنا إلى الحالة أو القوة التي وصلت إليها بفضل الله وبفضل القيادة الثورية والسياسية وبفضل قواتنا المسلحة الصادقة والمخلصة والمجاهدة بكل ما تعنيها الكلمة. ما يعني إلى أي مدى وصلنا أننا أفشلنا مشروعهم العسكري وأفشلنا مشروعهم السياسي وأفشلنا مشروعهم الاقتصادي. هناك حرب وحصار خانق على اليمن، وهم كانوا يراهنون أن يكون عملية الهزيمة من خلال فرض الحصار، لكن ظهر هناك واستفدنا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاتجاه بالفعل بأننا أوجدنا نوع ما يسمى بالاقتصاد المقاوم الذي بالفعل يعني استطعنا من كل الجوانب أن نغلق الأبواب على الأعداء. كان آخر باب استخدموه ما يتعلق ب إثارة النعرات القبلية وغيرها وغيرها،
0: لكن الآن إثارة النعرات المناطقية.
1: نعم، وهذا اليوم القوات المسلحة هي تضع حد لمثل هذه الأشياء وتغلق جميع الأبواب بالنسبة على العدو الأمريكي وعلى العدو السعودي وعلى العدو الصهيوني. نعم
0: نعم، كل ما ذكرتموه يعني هذه التحالفات المتعددة التي ذكرتموها منذ عام 2015 حتى هذه اللحظة ضد جماعة كما يسمونها حفاة أهل الكهوف، جاءوا من مران، ميليشيات، مسميات كثيرة يعني يتحدثون عنها. أنتم اليوم ونحن في معركة، رأينا تجليات الله في معركة المخا. المخا كانت كصورة نمطية يسمونها المقهى، ومن المقهى إلى ثكنة مؤامرات عالمية إلى أرض محررة. سيدي الكريم، كيف ترون الصورة هذه التي غيرت مناخ العالم، الرأي العالمي اليوم بما يجري ويحدث في اليمن؟
1: نعم، الصورة يمكن أن نجدها في هذا الاتجاه من خلال شيء واحد. نحن يا سيدتي على ونحن كإعلاميين على سبيل المثال درسنا على مدى عقود من الزمن وحتى في مناهجنا الدراسية وغيرها بأن اليمن وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالبحر الأحمر وما يتعلق بباب المندب كيف أنها كانت مطمع للمستعمرين منذ عقود من الزمن، يعني منذ عقود طويلة جدا، يعني عقود وقرون، ليس فقط على مستوى عقود وإنما حتى على مستوى قرون، بأن مطمع مثل مضيق باب المندب مطمع للكثير من الأعداء. ولذلك وجدنا كيف الاستعمار البريطاني، الاستعمار العثماني وغيرها من هذه الأشياء التي كان الهدف منها احتلال اليمن لثرواته واحتلال اليمن لموقعه الاستراتيجي، بمعنى بأننا نقف أمام حالة ليس فقط حالة حالية أو جاءت نتيجة الوضع الراهن أو المخطط الراهنة، وإنما هي أطمع استعمارية تمتد إلى عقود من الزمن. وهذه الأطماع تجلت اليوم من خلال المشاريع الكبرى لما يتعلق بإسرائيل الكبرى وما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية وتقسيم الشرق الأوسط بناء على رؤيتها، بمعنى بأن الدول العظمى هي من تخوض هذه حالة الاستعمار أو من تخوض هذه الأطماع. واليمن كما ذكرتي، اليمن التي لم تكن تمتلك شيء، يعني بالفعل في العام 2015 وجدنا كيف كان مسألة هيكلة الجيش وكيف تم تدمير الأنظمة الدفاع الجوي وكيف حاولوا تكتيم الجيش وبناء على ولاءات مناطقية وطائفية وغيرها من هذه الأشياء، بمعنى بأن عندما جاءت ثورة 21 سبتمبر جاءت من الصفر، من الصفر بكل ما تعنيها الكلمة. صحيح. من معنى، وبدأت تؤسس أهم ما أسسه قائد الثورة وما أسسته يعني المسيرة الجديدة في هذا الاتجاه، بأنها بنت ثقافة الإنسان، وهذه أهم خطوة، لأنه أي دولة من دول العالم لا يمكن أن تنهض إلا إذا كان هناك بنية إنسانية أو الكادر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية لأي بناء، بناء عسكري، بناء سياسي، بناء اقتصادي، أي بناء لابد أن يتم التركيز فيه على الكوادر. وهذه الكوادر يا سيدتي عندما تتغير ثقافتها بناء على ثقافة منهجية، بناء على ثقافة قرآنية، بناء على ثقافة جهادية، تتغير معها معالم كثيرة. واليوم حققت اليمن هذه التجربة بالفعل، واستطعنا أن نغير الكثير من الحقائق وأن نصنع من لا شيء أن نصنع منه شيء. عندما نتحدث اليوم عن اليمن تقارع من تقارع، لا تقارع قرية البحرين أو تقارع دويلة الإمارات، اليوم نقارع الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما لديها من إمكانيات وقوة بحرية، يعني البريطانية، المخابرات البريطانية وغيرها وغيرها من هذه المسميات. يعني تخيلي، يعني هناك شيء يعني لا يخطر على بال أحد، يعني لو تحدثنا عن هذا الصراع اليوم أو عن هذه الحرب قبل 20 أو 30 سنة، ما يعني لا يمكن لأحد أن يصدق بأن اليمن تستطيع أن تهزم الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر. وفعلا اليوم هذه المعادلة تغيرت وهذه المعادلة حصلت. لذلك عندما نتحدث عن أولا عن أسلوب أو عن الدول المشاركة في العدوان على اليمن وعن أطماعها ونجد ما يحصل اليوم، ما حصل كان قبلها يعني ما حصل قبل المخا وتحرير أكثر من 5400 كيلو متر في غضون 7 أيام كانت معجزة بكل ما تعنيها الكلمة، وليست المعجزة الأولى. المعجزة الأولى حتى أنا في اعتقادي أنها تمثلت في عملية نصر من الله، في عملية عندما تم تحرير نهم والجوف ومأرب والبيضاء، ويعني كانت هناك معجزة كبيرة. لكن هذه المعجزة ظن الأعداء ومن خلال وسائلهم الإعلامية بأن اليمن انتهت، وبأن من يقولون الحوثيين أصبحوا في أضعف حالاتهم لتظهر حكاية يعني انتصار المخا بهذه الصورة وبهذا الشكل. وعندما نتحدث عن المخا الفارق الكبير في هذا الاتجاه، أنا أؤكد لك بأنه نتحدث عن شيء مطمع استعماري كما ذكرت لك في حديثي، له يمتد لعقود من الزمن. لذلك هذا الانتصار الكبير الذي تحقق في المخا والذي تحقق في باب المندب يعتبر غير بكل ما يعني هالكلمة من معنى مجريات الأحداث على المنطقة، بل وجعل الكثير من الدول تعيد حساباتها في علاقتها سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في علاقتها مع السعودية، ونستطيع أن نقول البقرة الحلوبة التي كانت تأخذ منها. اليوم هذه المعادلة تغيرت يا سيدتي العزيزة، بدليل حتى أن الكثير من الدول الأوروبية وغيرها اليوم تخشى بأن تكون هناك صراع مباشر مع القوات اليمنية لأنها ستتأثر بشكل كبير. واليوم أصبحت لدينا الكثير من الأوراق في هذا الاتجاه، لم يعد فقط قوة السلاح وقوة وعزيمة المجاهد اليمني، وإنما أصبحت لدينا أوراق جديدة فيما يتعلق بالمضايق، فيما يتعلق باب المندب، فيما يتعلق بالملاحة الدولية، غيرها من الأشياء. هذه تعتبر اليوم أوراق

0: جبهة يأخذها أصحاب الأرض وأصحاب الحق. المخا مثل ما ذكرتم كانت نقطة انطلاقة نحو تحرير ملاحتنا من دنس الإسرائيلي. اليوم تكتشف قاعدة تحت الأرض عند باب المندب وتدار من خلالها المؤامرات الإسرائيلية. يعني إسرائيلي وصل إلى هذه النقطة الحساسة من أرضنا الطاهرة. 70 جندي من الكوماندوز أمريكي وإسرائيلي قضوا في يعني لم يبقى منهم أحد باعتراف القيادة الأمريكية. ما الصورة التي اتضحت من خلال هذا الانكشاف وأيضا يعني القضاء على على على كل عناصر الكوماندوز هناك؟
1: الصورة التي تضحى في هذا الاتجاه بأننا يعني نستطيع أن نقولها أو أن نصفها بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش مأزق حقيقي، مأزق بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. يعني أمريكا عرفت بهيمنتها على على البحار وبقوتها البحرية وبسيطرتها، وهذا أجبر الكثير من الدول إلى أن تكون دول راضخة للقرار الأمريكي وتبعيتها المطلقة للقرار الأمريكي. جاءت اليمن غيرت هذه المعادلة. يعني تخيلي يا سيدتي بأنه على مدى عقود من الزمن ونحن كشعوب عربية كان يضحك علينا بكل ما تعنيها. هذه أمريكا، من يستطيع أن يقارعها؟ من يستطيع أن يقتل حتى
0: جندوا الإعلام لتهوي الأمر وبروباغندا؟ دائما نقول أن الإعلام جبهة بحد ذاتها. نعم. يعني التقليل من أهميتها يعني الفشل الذريع.
1: نعم، أنا أؤكد لك في هذا الشيء وأنا أشكرك على هذه النقطة سيدتي لأنها مهمة في غاية الأهمية. اليوم ترامب لم يعد رئيس دولة بقدر ما أنه أصبح ناطق رسمي. يعني تجدين بأنه في اليوم الواحد يعني في اليوم الواحد يصرح لأكثر من 3 إلى 4 وسائل إعلامية في اليوم الواحد، بمعنى بأنه الحرب العسكرية فشلوا فيها، لذلك يتجه اليوم إلى حرب إعلامية، وهذا كان مرتكز أساسي تعتمد عليه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهم في المنطقة. بالدليل عندما نشاهد اليوم الإعلام، يعني حتى يدرك المشاهد الكريم المستمع الكريم حقيقة واقعة بأن اليوم من يسيطر على الإعلام العربي على سبيل المثال؟ معظم هذه دول الخليج، يعني السعودية، الإمارات، عندما نتحدث ونقيم تبعية وسائل الإعلام بالذات فيما يتعلق ب، وهناك نوعا من وسائل الإعلام الإخبارية التي تتعلق بتزييف الحقائق ونقلها، ووجدنا وذلك واضحا حتى من خلال على سبيل المثال، وهنا لا بد أن نسمي الأشياء بمسميات، على سبيل المثال الجزيرة التي اتخذت من القضية الفلسطينية بأنها منهجية لها أو اتخذت بأنها تدافع عن القضية الفلسطينية بشكل كبير، لكن عندما اتضحت المعالم واتضحت الخطط والمشاريع اليوم ووجدت أمريكا نفسها في مأزق حقيقي، لم تستطع الجزيرة أن تخفي ما نواياها الحقيقية أو تبعيتها المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تنحرف عن هذا المثل. وكما ذكرت لك بالنسبة لترامب اليوم أصبح مسؤول إعلامي أو مسؤول أو ناطق رسمي أكثر من ما أنه رئيس جمهورية، وهذا يؤكد بالفعل على أن العدو اهتم بالإعلام منذ وقت مبكر تماما. وهنا نؤكد على أهمية ما تقوم به وسائل الإعلام، لأنها أولا باستطاعتها أن تغير الكثير من الحقائق، أن تحرف الأنظار حتى عما يحصل من مخططات أو ما يتم أو ما يتم السعي لتحقيقه من أهداف خبيثة بالنسبة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. لكن الإعلام الوطني على سبيل المثال والإعلام المقاوم استطاع أن يفضح الكثير من وسائل الإعلام. أول منجز اليوم أنا في اعتقادي يحسب لوسائل الإعلام المحور المقاومة والإعلام على رأسها اليمن ووسائل الإعلامية، أنها استطاعت أو أن تقضي على مسألة يعني استطاعت أن تكشف حقيقة الفوبيا الأمريكية وبأنها الدولة التي لا تقهر. استطاع الإعلام الوطني أن
0: لقد كسرت تلك العصا السحرية التي كانوا يهددون بها العالم.
1: بالفعل هذه النقلة. النقلة الثانية أنها دفعت الكيان الصهيوني ودفعت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل إلى أنهم يعلنوا عن يعني مشاريعهم الحقيقية. نحن تخيلي عندما يعلن ترامب على سبيل المثال بأن الهدف الحقيقي مثلا من فنزويلا هو الاستيلاء على ثرواتها النفطية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية قال نريد

0: أن نستغل أو نريد أن نحصل على الثروات النفطية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل حتى على مستوى حلفائه. ذكر ترامب ما قاله عن السعودية، قال بأنها بقرة حلوب ويجب أن تدفع لنا، وعندما يتم الانتهاء من حلبها سيتم ذبحها. بمعنى بأن يعني تخيلي أن هذه الحقائق اليوم باتت واضحة أمام الجميع، بأنه ليس هناك ما يدعو لمسألة أو ما كانت تدعيه أمريكا من نشر الحرية، نشر الديمقراطية، العمل على المساواة وغيرها من هذه الأسماء. هذه انتهت تماما، انتهت تماما. اليوم نستطيع أن نقول أن المشاريع الأمريكية والمشاريع الصهيونية باتت على حقيقتها اليوم.
1: نعم.
0: ترامب كما ذكرت لك يتحدث عن مسألة استيلاء، يتحدث عن ثروات نفطية، لا يتحدث عن حقوق ولا يتحدث عن ديمقراطية.
1: خلعت رداء الدبلوماسية. نعم. في عجالة ضيفي الكريم، قبل أن أختم هذا اللقاء اليوم، بعد أن فشلت الورقة الطائفية يحولون أنظار العالم أو بالأصح اليمنيين إلى الورقة المناطقية. إلى أي مدى ترون فشلهم بادي، وما هي الدلائل والشواهد على ذلك؟ خاصة أننا نرى اليوم أخلاقيات لا تمثل أهل تعز بصلة، يعني أن, أن, أن, أن, أن, أن يجردون شهيدا ويصورون هذا المشهد مقارنة يعني بكيفية تعامل أنصار الله مع أسراهم وجثثهم.
0: نعم، شوف، هذه الحقائق اليوم هي غيرت الكثير من المفاهيم بالنسبة لنا كشعب يمني وبالنسبة لدول العالم بشكل كبير. اليوم ما تقوم به على سبيل المثال، يعني من كان يتخيل، على سبيل المثال أضرب لك بأكبر مثال على ذلك في عجالة، صنعاء التي تضم من كل محافظات الجمهورية، الناس نعم. يتعايش يعني مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية بصراحة، يعني لا توجد فيها مناطقية ولا طائفية، ربما يعني لو قارناها بالعراق أو قارناها بالكثير من
1: سوريا

0: يتبدى فشل رهاناتهم هذه؟
1: يتبدى اليوم من خلال الانتصارات الكبيرة. اليوم الانتصارات التي يحققها أبطالنا في تعز ليس فقط يعني كما يحاولون يصوروها على أنهم من صعدة وجاءوا إلى محافظة تعز، على العكس تماما. أنا في اعتقادي ويعني وأقر يعني وأؤكد على هذه النقطة بأن اليوم هم يعني أغلب أبناء محافظة تعز اليوم هم يقفون في صف
0: الجبل، وهم انتفضوا جراء الظلم الذي رأوا.
1: نعم
0: يعني اليوم هم منخرطون مع يعني الجيش اليمني.
1: نعم، وهناك تصريحات وهناك ناشطين وهناك الكثير من الأشياء، لكن الإعلام السعودي هو يحاول أن يظهر حقيقته وأن يظهر أن يراهن على هذه المسألة بالرغم أنها بعيدة كل البعد عن اليمنيين. اليمنيين وصفهم الرسول بأنهم أهل حكمة، وبالفعل نحن أهل حكمة.
0: أرقوا قلوبا وأليان وأفئدة
1: من معنى. نعم
0: نعم. ضيف الكريم أستاذ عبد الله الحنبصي، ممتنون جدا لإطلالتك معنا عبر فترتنا المفتوحة. تحية اليمن، والنصر تتجلى يعني تتبدى تجلياته من خلال الانتصارات المتوالية التي تغيظ الأعداء وتشفي صدور قوم مؤمنين. شكرا جزيلا لكم.
1: كل الشكر لكم سيدتي.
0: إلى اللقاء.
1: في يدي.
2: الدخان المتصاعد من أرامكو السعودية بين فترة وأخرى لا يمكن مقارنته بالمعاناة والتعقيدات غير المنقطعة لسنوات جراء العدوان والحصار السعودي على اليمن. ثمة فارق آخر، وهو أن الدول والكيانات والهيئات بما في ذلك الأممية تشعر بالقلق جراء احتراق الطاقة، لكنها لا تشعر بذلك حين يتعرض ملايين اليمنيين لاستهداف غير مشروع ومحاولة فرض أمر واقع للتعايش مع الأوجاع. سوء التقدير أن النظام الدرعية اعتقد أن محاصرة النيران والمعاناة والآلام في اليمن، بينما ستبقى الأراضي السعودية والمنشآت الاقتصادية والحيوية بما في ذلك أرامكو محمية بدفع صفقات من البترودولار لشراء المدافعين، وقد جاء زمن تعطل القدرة على عقد صفقات. يراقب العالم أعمدة الدخان المنبعثة من حرائق النفط، تشارك الأقمار الاصطناعية في تجميع مشهد الاحتراق، وتوضع الأسئلة التي تقول: متى تستطيع الرياض الوصول إلى تفكير عقلاني يخرجها من دوامة تزداد صعوبة؟ طيب.

بعد طول استعداد ورباط يعود اليوم من الحدود نكالا بجنود ومرتزقة بني سعود.

سلام الله عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. مستمعين الكرام نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. القوات المسلحة تستهدف شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض. استشهاد وإصابة 4 مواطنين جراء استهداف العدو السعودي منطقة الوازعية بتعز، والعدو يعاود استهداف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ومحافظة حجة. قصف وإصابات في غزة، والعدو الصهيوني يصعد حملات الاعتقال والاعتداءات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. رئيس مجلس الشورى الإيراني يشدد على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى الشروط 7 التي وضعتها إيران. في تفاصيل النشرة، أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض. وأوضحت القوات المسلحة أنها نفذت العملية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. وأشارت إلى أن العملية العسكرية تأتي في إطار الرد على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وجددت القوات المسلحة التأكيد على أنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار على بلدنا. أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 4 مواطنين جراء غارة لطيران العدو السعودي المسير على مفرق الأحيوق في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وأعلنت استشهاد 2 وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة. وإلى ذلك وصل العدو السعودي استهدافه لمحافظة صعدة، حيث شن قصفا صاروخيا على مديرية سحار، وكذلك شن طيران العدو السعودي 2 على مديرية عبس في محافظة حجة، وعاود طيران العدوان السعودي استهداف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات بعد أن استهدفها يوم أمس 26 غارة على مناطق نقم وعطان والسبعين والنهدين. أدان عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور الاعتداءات السعودية على الشعب اليمني وما خلفته من ضحايا ومعاناة، وأوضح أن الغارات العدوانية الجوية للعدو السعودي وصلت إلى أكثر من 1400 غارة مستهدفة المدنيين ومقدرات الشعب اليمني. وقال لم يتوقف الأمر عند هذا التصعيد، بل استمر الحصار وما يترتب عليه من معاناة تمس قوت اليمنيين وغذائهم ودواءهم وصحتهم، إلى جانب الأنشطة الاستخبارية ومحاولات تجنيد الجواسيس والعملاء والإضرار بالجبهة الداخلية. ودعا أبناء المحافظات المحتلة إلى عدم السماح بالزج بأبنائهم في جبهات القتال أو جعلهم وقودا لتحقيق أهداف إجرامية سعودية لا تحمل لليمن وأبنائه إلا المزيد من الشر والدمار والخراب. أدانت وزارة الصحة والبيئة ووزارة النقل والأشغال العامة وشبكة تعز للحقوق والحريات الخطوة التصعيدية الخطيرة للعدو السعودي عبر عملائه الخونة المنافقين والمتمثلة بإغلاق الطرق ومحاصرة العشرات من الخطوط الرئيسية والحيوية في محافظة تعز، وفي مقدمتها منفذ جولة القصر وطرق الربط بين المديريات والمحافظات المجاورة. وأوضحت بيانات الإدانة أن إغلاق العملاء 14 طريقا وشريانا حيويا يشمل الخطوط الرئيسية الممتدة من صنعاء دمار إب القاعدة الحوبان جولة القصر، وكذا الطرق المؤدية إلى الراهدة البرح المخا الأقروض والمقاطرة، يمثل إعلان حرب واستهدافا مباشرا لشريان الحياة اليومية للآلاف من أبناء المحافظة والمسافرين عبرها. وأكدت أن المزاعم والإدعاءات الصادرة عن إعلام العدو وأدواته من قوى الخيانة والعمالة تحت مسمى الدواعي العسكرية والحفاظ على السلامة ليست سوى ذرائع واهية وغطاء مفضوح لشرعنة تشديد الحصار وفرض عقاب جماعي جديد على المواطنين عبر تقييد وحظر حركة تنقلهم وحرمانهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية. هذه الأنباء تتولى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نظم مواطنون في تركيا مظاهرة في مدينة إسطنبول بمناسبة الذكرى السنوية 3 لطوفان الأقصى وتضامنا مع اليمن ومحور الجهاد والمقاومة، ورفع المشاركون في المظاهرة صور الشهداء القادة لمحور المقاومة والجهاد وصور قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وشعار البراءة من الأعداء وعلم فلسطين، ورددوا الهتافات المعبرة عن التضامن مع الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان وحصار على مدى أكثر من 12 عاما والمنددة بما يتعرض له من عدوان وحصار. وألقيت خلال المظاهرة كلمات من قبل ناشطين أتراك أكدت استمرار التضامن مع الشعب اليمني ومحور الجهاد والمقاومة في مواجهة قوى الاستكبار والهيمنة. في الشأن الفلسطيني أصيب عدد من المواطنين اليوم في قطاع غزة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة للعدو الصهيوني قرب مقر نقابة المهندسين شمال غربي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات مروحية للعدو النار وتنفيذ عمليات نسف في المناطق الشرقية للمدينة وإطلاق قنابل إنارة شرق مخيم جباليا. وقصفت مدفعية العدو شرقي مخيم المغازي، فيما شهدت المناطق الشرقية لمدينة حمد شمالي خان يونس إطلاق نار مكثفا من الآليات العسكرية الصهيونية. كما أطلقت آليات العدو نيرانها صوب خيام النازحين في منطقة بير بمواصي خان يونس، مما يضاعف المخاطر على آلاف النازحين الفلسطينيين في القطاع. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين اعتقلت قوات العدو الصهيوني الأحد 14 فلسطينيا بينهم صحفيان وصحفية من البلدة القديمة بنابلس وقرية عصيرة القبلية وجنين وبلدة عرابة ومن بيت أمر بالخليل. وتزامنت الاعتقالات مع اقتحام بلدات بيت دجن بنابلس وحزمة بالقدس المحتلة والمغير برام الله وعتيل بطول كرم ومخيم عقبة جبر بأريحة. شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على أن موقف بلاده بشأن مضيق هرمز واضح وجلي، مشددا على أن المضيق لن يفتح حتى تلبى الشروط السبعة التي وضعتها إيران والواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وقال قاليباف إن الأمريكيين خلافا لما يزعمونه في وسائل الإعلام قدموا مؤخرا بعض المقترحات عبر الوسطاء، مؤكدا أن على واشنطن أن تدرك أن عهد إضاعة الوقت وفرض المطالب الأحادية قد ولى. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى عبر نشر أخبار كاذبة ومتضاربة إلى التلاعب بالحسابات الاستراتيجية الإيرانية، معتبرا أن هذه المساعي ستبقى مجرد وهم. في نبأنا الأخير، توجه أكثر من 3,400,000 ناخب في البوسنة والهرسك إلى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة وصفت بأنها الأكثر تعقيدا في أوروبا، والتي قد تحسم مسار انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي وتحدد مصير استقرارها السياسي وسط تجاذبات جيوسياسية حادة بين الغرب وروسيا. ويصوت الناخبون لاختيار أعضاء الرئاسة الثلاثية للبوسنة وبرلمانها الوطني، إلى جانب انتخابات تشريعية إقليمية في الكيانين الاتحاديين اللذين تتألف منهما الدولة. وقد تؤدي نتائج الانتخابات إلى تشكيل تحالفات جديدة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في هذا البلد الأوروبي. هذا كان نبأنا الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تستهدف شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض. استشهاد وإصابة 4 مواطنين جراء استهداف العدو السعودي منطقة الوازعية بتعز، والعدو يعاود استهداف العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وحجة. قصف وإصابات في غزة، والعدو الصهيوني يصعد حملات الاعتقال والاعتداءات بالضفة الغربية الفلسطينية والقدس المحتلتين. رئيس مجلس الشورى الإيراني يشدد على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى الشروط 7 التي وضعتها إيران. بذا تنتهي نشرتنا الإخبارية الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء، وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

0: يا ظالمين الشعوب ومفسدين الديار، يا ويلكم ويل من صحوة جماهيرها. اغتاب وتأجج الشعب اليماني وثار، وثورته ثورة استوفت معاييرها. أمه ومنهاج رباني وقاد خيار، والعاقبة في يد الباري مقاديرها. إلا لك الحمد يا ربي على الانتصار، هذا شرف يشعر أنفسنا بتقصيرها. اليوم ما عاد للخارج علينا قرار، أيد الوصايات جمعة تم تبتيرها. اليوم ماشي عجوز أمريكي مستشار، ولا سفارات مشينا تقاريرها. اليوم بنعيش في دولة لديها الخيار، دولة لها فعاليتها وتأثيرها. اليوم ما هي حديقة خلفية للجوار، لا قلمتها ولا كعكة لتشطيرها. اليوم ما هي طرمبة سايبة في القفار، ديما مع نفط جاي يقرع مواطيرها. هذا بلدنا وهذا جيشنا، اليوم صار أقوى أقوى المنطقة والشر مشاهيرها. للخلف يا الغزو للخلف، الفرار الفرار. تلك الصواريخ ما صنعت لتصويرها، عاد اليماني كشف وازاح عنها الستار، ما قد تحل فيكم بقيمة مسامينها. ويا بايعين البلاد النجد، فات القطار اليوم، ظلوا بنجد العوم غاتيرها. خيرة رجال اليمن صاروا صور في الجدار، من أجل لا يكسر الغازي قواريرها. وبإذن ربي تعيش بحرية وازدهار، ولا قلق وابن بدر الدين بيديرها. ما دام قد صانها والحرب نار وشرار، في السلم ما عاد بايع جزم تطويرها. يسرح محمد ولد سلمان يقطع حجار، حرام ما يفلت الله بعد تعميرها. هم من بدأ بالعداوة واندفع على الشجار، والحرب هم لا سواهم من نفخيرها. هم من طغى واعتدى واجرم وآثم وجار، تلك الجرائم بلا خسال تبريرها. مظلوميتنا كبيرة ولا عادي صغار، صغار ما قدروها حق تقديرها. بعض الدول لو ندمرها لآخر أثار، ويعيدوا عمارها ونعيد تدميرها، ويعيدوا عمارها ونعيدها للدمار. لا ما نضيع حضارتها وساطيرها، بكلها ما تساوي في اليمن قصف ده، ولا بتفجير صالة من تفجيرها. ولو نخذ ثارنا منكم، فلن تبثار طفلة ولا روسكم تسوى أظافيرها. أول وآخر مطالب شعبنا باختصار الحرية حسب معناها وتفسيرها. برأيكم عاد في الموضوع هذا حوار؟ ما للوساطات بتكثر مشاويرها؟ لا ما طلت نجد بالحل، ركزوا بالفقار ينشر يخرج دماها من مناخيرها. يا سلم سلم الكبار، أو حرب حرب الكبار، ما قصدها شبان يسوي بعد تحذيرها. نروح في كل رحلة ننتظر في المطار، لا ما يوافق تحالفها بتسييرها. أو كيف نسجد لها حتى تفك الحصار؟ تبا لمفهومها، سحقا لتفكيرها. اليوم لا رشد لا عقلانية لا وقار، تقرح وتقرح وعند الله تقديرها. تقرح من البر تقرح جو تقرح بحار، من وين ما ذا تقوم احنا مغاويرها. تقرح بدون احتساب لشيء ولا اخذ اعتبار لشيء، ولا عاد شيء داعي لتأخيرها. في جيشنا معنوية عالية نار نار، ما هو قلقلان من امريكا ولا غيرها. اقسم بحرمة بلاده كل قايد مسار، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها. الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: ونلقنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

اليوم اليمن تستنفر بكل أطيافها، تستنفر بكل شرائحها، تستنفر بكل رجالاتها، صغارا كبارا، نساء أحرارا. وطبعا الحديث عن الرجال، الرجال يا طول، ولكن حتى نعرف سر من أسرار النجاحات في الميدان هي القبيلة التي تقف وراء نجاحاتها، وراء تماسكها، وراء صمودها، وراء حماية ظهور أولئك الرجال وأولئك الأبطال. عن القبيلة كصمام أمان لهذه الأرض ولصيانة العرض أيضا، يظل دائما الحديث عن القبيلة هو محور كل نجاح. فهي من ترفد الجبهات بالرجال، هي من تحمي ظهورهم، هي من تقف وراء كل نجاح يحقق في الميدان بفضل الله تعالى. مع الله.

0: استنفرت قبائل جهران بمحافظة ذمار بكامل رجالها وسلاحها وعتادها إلى لقاء قبلي مسلح أعلنت فيه النفير والتعبئة العامة ومواجهة التصعيد بالتصعيد.
1: أؤكد هذا الخروج الكبير والمشرف أن أنتم أيها الرجال الأوفياء على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد قد يقدم عليه العدو.
2: فجهران العزة والكرامة ترفض رفضا قاطعا كل أشكال الوصاية والتبعية والارتهان، كفى حصارا وكفى قطرسة، وها هي الجهران تقولها من فم المليان وبصوت الرصاصة التصعيد بالتصعيد، والبعد أعظم والنار بالنار، لن ننكسر ولن نلين ولن نركع إلا لله الواحد القهار.
3: إعلان المسير العام والنقض القبلي العام والتحرك إلى جميع الجبهات العزة والكرامة لتحرير أراضينا. تعلن قبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام، متوكلين على الله.
4: ومهما كانت الجرائم فشعبنا مستمر في أنشطته، ثابت على موقفه، وهذا شيء واضح بحمد الله تعالى. وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات القبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز. خرجت القبائل اليمنية في وقفات لم تتوقف كل هذه الأسابيع في مختلف المحافظات، خرجت بسلاحها وبعزمها بثباتها لتعبر عن موقفها الصادق والوفي. والقبائل اليمنية هي العمود الفقري للمجتمع اليمني.
5: نحن مع القوات المسلحة وحضرنا اليوم قبائل جهران وعقالها ومشايخها مساندة وجاهزين للجهاد ضد العدوان وطرد المحتلين وتحرير اليمن وإنهاء العدوان إن شاء الله.
6: فنحن نضل السعوديين برفعته عن اليمن وإزالة قواته من اليمن، فيعني كلامهم أنهم ضربنا مكة هذا كلام كذب.
7: رسالتي للسعودية تحجج بالكعبة، إحنا أولى فيها، ولا يتحجج بالكعبة، إحنا أولى فيها. يحارب بشرف أفضل له، إذا كانوا رجال يواجهونا ويحاربوا بشرف.

0: مستمعينا الكرام، طبعا ونحن نعيش تجليات هذه المرحلة العظيمة، فهي هذه التجليات لم تأتي صدفة، بل جاءت استعدادا وتجهيزا و يعني استعدادات نفسية، استعدادات إيمانية، استعدادات تسليحية، استعدادات مجتمعية. والقبيلة دائما هي صمام أمان أي أرض حرة أبية لا تقبل الضيم ولا يقبل رجالاتها أن يكونوا خانعين. القبيلة اليمنية ودور القبيلة اليمنية. الشيخ محمد يحيى المعمري من محافظة حجة ومعنا عبر الهاتف، حياكم الله، حيا الله الرجال شيخ محمد.
1: يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا،
0: حياكم الله سيد الكريم. طبعا دور القبيلة اليمنية حاضرا وبقوة، لكن قبل أن يكون حاضرا هذا الحضور على ماذا استند؟
1: أولا نتقدم إلى السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي لتهنئته وتهنئة الشعب اليمني وتهنئة القوات المسلحة والصواريخ والمسيرات على النصر العظيم المؤزر في المخاء أولا، وهذا النصر في قيادة حكيمة حققت الإخاء والعفو والتسامح دليلا على الإيمان وعلى أن اليمن هو يمن الإيمان والحكمة في هذا النصر العظيم. بالنسبة للقبيلة هذه نعمة كبيرة،
0: نعم،
1: إذا تحصل في هذه القبيلة من تعاون، فهي السلاح وهي الجيش الاحتياطي للدولة، ومع الجيش وهي تعاون وإخاء وتبادل وكرم. هذه نعمة عظيمة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أبناء اليمن وكرمهم. وكلما يتوجه في ذلك من اهتمام ورعاية، والقبيلة أيضا هي النسيج الاحتياطي وهي صمام أمان بالفعل لهذه الأمور، وفي كل نداء الوطن عندما ينادي تتوجه بكل تبذير وبكل اهتمام وبكل رعاية، وتقوم بحل المشاكل داخليا في حال نزوح أمام الدول الأخرى يحصل النزوح، ومن هنا يتم حل الخلافات ولا يحصل أي نزوح. تقوم بالغذاء والرعاية والاهتمام لحل المشاكل للمواطنين.
0: نعم سيد الكريم، طبعا القبيلة اليمنية ودور القبيلة اليمنية في هذه الانتصارات التي تتجلى في الميادين.
1: نعم،
0: ما دور القبيلة اليمنية في هذه الانتصارات التي اليوم يسطرها أبطال الجيش وأبطالنا في الميادين؟
1: طبعا هي الأساس وهي الرادع وهي اسم، بل هي المدرسة الأولى للرجولة والكرم والفزعة، وهي صمام الأمان للمجتمع والدولة خاصة في أوقات الشدائد والتعبئة العامة.
0: نعم.
1: وتكمن أهمية القبيلة في التعبئة العامة في النقاط التالية. أولا القبيلة هي جيش المجتمع.
0: نعم.
1: عندما ينادي الوطن تكون القبيلة أول من يلبن،
0: فأبناء
1: القبيلة تربوا على الشجاعة، تربوا على الشجاعة وحمل السلاح.
0: صحيح.
1: والدفاع عن الأرض والعرض. التعبئة العامة لا تنجح بالأوامر العسكرية فقط.
0: صحيح.
1: بل بروح الفزعة والغيرة القبلية التي تجعل الشاب يخرج مدافعا عن وطنه دون تردد.
0: وأحقية القضية أيضا.
1: ففي هذه الانتصارات العظيمة كان للقبيلة أيضا دور بالتحشيد ودعم الجبهات بالمال والرجال أيضا. وفي وقت الحروب والأزمات يكون ذلك للقبيلة، فالشيخ والأعيان والعرايف والعقال هم المرجعية التي تجمع الناس، تجمع الناس في وتأوي النازح وتطعم الجائع وتحل الخلاف وتمنع السار والفوضى. القبيلة تمنع انهيار المجتمع من الداخل بينما الجيش يحميه من الخارج. فهذه بعض لمسات القبيلة وبعض تحركاتها. كذلك في مال وغذاء ودعم بكرمها المعهود تقدم القوافل والزاد والمال وتفتح بيوتها للجاهلين والمرابطين وكذلك التعبئة الإعلامية. فصوت القبيلة وشاعرها وكبيرها يحمس الناس ويرفع معنوياتهم أكثر من أي وسيلة إعلامية.
0: نعم، القبيلة اليمنية ودور القبيلة اليمنية ليس بتوفير سلاح، نحن مجتمع وشعب مسلح، كبيرنا وصغيرنا حتى نساؤنا، دور المرأة اليمنية في في في تماسك القبيلة،
1: دور المرأة اليمنية في تماسك القبل في تماسك المجتمع وفي دورها في الجهاد كذلك. يعني تقوم بتشجيع أبنائها، بتشجيع زوجها، بالتحرك، بتوفير الزاد، بالتوعية الداخلية أيضا.
0: نعم، الاستشعار بأهمية أن تكون سند لأخيها الرجل، لزوجها، لابنها، لأبيها، وأن تعينهم وألا تقف حجر عثرة بضعفها وتمسكها بهذه الأرض، وأنها لابد يعني أن تكون إنسانة واعية، فهي تربي الأجيال أيضا على أهمية أن يمثلوا القبيلة خير التمثيل في الدفاع عن الأرض والعرض.
1: نعم، هذا ما هو حاصل في شعبنا اليمني بشكل عام.
0: نعم،
1: وفي أيضا في كثير من القبائل تدفع بأبنائها، تدفع إلى المراكز الصيفية، أيضا تدفع بالاهتمام بالوعي الكبير أمام أبنائها وأمام أسرتها جميعا، لأن تكون واعية وحاضرة يعني في جميع المواقف. فهي أيضا تمد حتى بالدعم بالمال.
0: نعم،
1: تمد بذهبها.
0: نعم،
1: تمد صحيح. بأشياء كثيرة يعني إلى مستوى هذا، يعني التعاون والمساعدة والمثابرة.
0: أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، يعني تقوم بتشكيل قوافل غذائية، قوافل.
1: نعم،
0: مالية،
1: تقوم بقوافل غذائية أيضا، وليس غذائية فقط بالزاد، ولكن أيضا بالذهب. تعطي ذهبها، تعطي كل ما لديها، كل إمكانياتها، سخر وعيها وعلمها وفهمها وإيمانها، لأنها تفهم بأن هذا جهاد في سبيل الله وفي رضاء الله سبحانه وتعالى. هذا دور المرأة أقل يعني ما نذكره في هذا الجامد.
0: نعم، عندما نتحدث شيخ محمد يحيى اليوم نرى أبطال القبيلة يسطرون أروع البطولات في الجبهات، قبل أن يصدروا لنا النجاحات العسكرية هم يصدرون لنا الأخلاقيات أيضا. مدى أهمية أن ترفد القبيلة الميدان بشباب يمثلون يعني يمثلون انتماءهم وأخلاقيات المجاهد المؤمن، ما أهمية ذلك؟
1: قد أظهرت واستشعرت أمام العالم الدور الإيماني الذي صدره المجاهدون والقوات المسلحة بإيمانهم وقوة إيمانهم هذا بما قاموا به من انتصار عظيم، انتصار مؤزر، انتصار أصبح آية وعبرة. نقول هذا لأن الله كان معنا، لأن قضيتنا هي الحق، والإيمان الحاصل هو ما حصل. عندما تجد بأن هناك مجموعة يعني سلموا سلاحهم وأنفسهم، لو كان في مناطق أخرى ماذا يحصل؟ يحصل التعذير ويحصل التعذيب ويحصل، ولكن ماذا يقولوا؟ أنتم في وجهنا، أنتم في وجه السيد، أنتم في وجه إخوانكم، تفضلوا. يقوموا بتزويدهم بالماء، بتزويدهم بالغذاء، بتزويدهم بكل ما يلزم. فهذه نعمة كبيرة أثبتوا فيها، لأن هذا الترسيخ هو ترسيخ إيماني على نهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الأسير له قيمته، لم يبقى إلا أنه تفضلوا، ادخلوا بيوتكم، عادوا بين أبنائهم، بين أخوانهم، وكأن لم يحصل شيء.
0: إنها أخلاقيات رسول الله، اذهبوا فأنتم الطلقاء،
1: اذهبوا فأنتم الطلقاء، هكذا بما نادى به السيد القائد من عفو، ومن الأخ الرئيس المهدي المشاط بالعفو للجميع، وعادوا بين إخوانهم وأبنائهم. وكذلك ندعو جميع الأخوة في عدن، في لحج، في أي مكان، نحن إخوانكم، لا تسمعوا للآخرين لأنهم يقولوا أو يدفعوكم للقتال. ماذا يسمعوا؟ يسمعوا أن يفعلوا القتال بين إخوانهم، هذا يقتل أخوه وهذا يقتل صاحبه وهذا يعني الناس إخوة, الناس إخوة ولا يصدقون الخارجي مهما كان. من يشتريك يا أخي يبيعك. فندعو الإخوة جميعا باغتنام هذا العصر ويعود بين أخوانهم بين أحبابهم بين أصدقائهم. نحن أمة واحدة, نحن أمة مسلمة. مهما حاول أي إنسان أن يضلل إعلاميا فالواقع هو يخبر عن ذلك, وهذا ما يجده جميع من سلموا أنفسهم. وسيسمعوا بأنهم بين إخوانهم معززين مكرمين, لهم ما لنا وعليهم ما علينا, ليس هناك أي انتقامات نهائيا. وهذا هو الدور الإيماني الذي موجود في قلوبنا جميعا,
0: وهذه هي القيم التي تجسدها القبيلة اليمنية فعلا.
1: نعم.
0: عليها قبل أن يكون لها.
1: نعم.
0: الشيخ محمد يحيى المعمري, في رسالة أخيرة توجهونها لمن؟
1: أوجهها أولا لجميع من عاد مغرر بهم من الآخرين. عودوا بين إخوانكم, عودوا إلى صفوف إخوانكم معززين, عودوا ولا تسمعوا أي تغريرات. المال يفنى والكرامة ستبقى دائما للأبد. نحن نجاهد, ولماذا يستنقدونا؟ ولماذا يستهدفونا؟ يستهدفونا لأجل أننا قوة إسلامية بدأت تظهر وتخوفت منها إسرائيل وأمريكا وأذيالها الذين جعلوا الآخرين واجهة أمامهم. فعندما ترى أي جهة أو دولة أو مقاومة شعبية في أي دولة كانت يعني تقوم بالانتصار لغزة وللمسجد الأقصى وللدول الإسلامية التي تستهدف من الكيان الصهيوني, في هذه الحالة تجد ماذا؟ تجد على أنهم يستهدفوهم. فليس حبا يعني في هؤلاء المغررين بهم, إنما هو من أجل تحطيم الإسلام من قلوبنا ومن نفوس المسلمين والمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لابد على أن السابقون ولابد الآن يعني يجب بأن يجتمعوا جميعا صفا واحدا وكلمة واحدة ويدا واحدة وصفا واحد وسلاح واحد نوجهه ضد الأعداء, ليس على إخواننا. فعودوا بين إخوانكم, ولا يخرج إلا من هو شاذ. فيجب على أن يعودوا, والمال لا فائدة فيها ملوث من أي جهة كانت, بالدولار أو السعودي أو غيره. ندعو الجميع إلى أننا فاتحين صدورنا قبل بيوتنا لهم جميعا, وأننا يد واحدة, وأننا لا نفرط في شعرة واحدة, وأننا نتعلم على أي إنسان يتهور فيكون ضحية للأعداء, ضحية في هذا الموضوع. ماذا يعني نهايته وخيمة. فإذا لم يسمع فتأكد بأنها غفلة كبيرة, وسيندم دائما وأبدا, وسيبقى للتاريخ يعني نقطة سوداء.
0: نعم بإذنه تعالى, ونرجو أن يسمع إخوتنا وأحبتنا هذا الكلام بأذن القلب قبل أذنهم شخصيا. ضيف الكريم, هناك معايير شيخ محمد, معايير لانخراط أبناء القبيلة في الدفاع عن الأرض والأرض. ما هي هذه المعايير؟ يعني لما يأتي يعني الشاب من أبناء القبيلة يريد أن يلتحق بالجبهات, هل هناك معايير معينة؟
1: الله, معايير عظيمة. لأن القبيلة في الجهاد هي مثل القلب في الجسد.
0: نعم.
1: إذا صلحت صلح الجسد كله.
0: صحيح.
1: وإذا فسدت بالعصبية والغلو والارتزاق أفسدت الجهاد كله.
0: نعم.
1: أفضل جهاد للقبيلة اليوم هو أن تكون واعية.
0: صحيح.
1: تكون القبيلة واعية متعلمة موحدة مؤمنة تحفظ أمن منطقتها, تربي أبنائها على حب الدين والوطن, وتكون سندا للدولة العادلة لا خنجرا في ظهرها.
0: يعني هذه القيم, المعايير القيمة,
1: وتترك الثأر وتصلح ذات البين. هي القبيلة التي إذا نادت الجهاد نصرها الله سبحانه وتعالى. فهذه المعايير موجودة بالتعليم, بالتوعية, بالغيرة, بالحنية, بالشجاعة اليمنية داخل القبيلة. في كل المجالات ومعاييرها لابد أنها تشارك في جميع الميادين والجبهات.
0: نعم، يعني المعيار في المتقدم أن يكون واعيا، أن يكون ذا خلق، أن يكون ذا غيرة، أن يكون مؤمنا مطلعا على ماذا له ماذا عليه. ولكن فيما يخص الفئات العمرية، هل هناك من عدتموهم إلى البيوت لأنهم لم يبلغون الحلم بعد، أو لأنهم ما زالوا لا يستطيعون أن يمثلون في الجبهات المجاهدين هناك؟
1: أولا هنا في القبيلة بشكل عام الذين لم يبلغوا الحلم هم بيتربوا على تربية إيمانية، بيتربوا على القرآن الكريم، بيتربوا على الجهاد، يعني بيأخذوا هنا دورات في مراكز صيفية.
0: جميل.
1: في البيوت في جميع الأماكن، ما هو الواجب الديني وما هو بيأمرنا أرحم الله.
0: يعني تقومون بإعدادهم روحيا ونفسيا وجسديا
1: ما يمكن على
0: الالتحاق
1: الجبهة إلا وهو متدرب.
0: جميل.
1: ومتعلم وواعي ومستعد ومواجه، يعني بشجاعة، وعنده يعني دين ومتعلم بما وجهه الله سبحانه وتعالى، يعني يعرف من هو صاحبه ومن هو عدوه ومن هو أخوه ومن هو حاول أن يجره من دينه وأن يريد أن يدخل يعني كل ما يضر بالمجتمع، سواء قد فهم إعلاميا وفهم ثقافيا وفهم في جميع الدروس حتى نشأ وأصبح قادرا يعني للمواجهة، قادرا إيمانيا، قادرا شجاعة في كل المجالات. هذا هو الأهم، ولا يمكن أن يتوجه إلا وهو في أتم الجهوزية معنويا ودينيا وشجاعة، متعلم السلاح، متعلم القتال في كل الجبهات، يتوجه وهو رافع المعنوية.
0: نعم شيخ محمد يحيى، يعني أجزتم أوجزتم وأنجزتم. شيخ محمد يحيى المعمري مسؤول التلاحم القبلي بمحافظة حجة، ونرجو فعلا من أبنائنا الذين نعول عليهم ويعول عليهم هذا الوطن أن يعيرون هذه المعايير أهمية كبرى، لأنها معيار من معايير النجاح أيضا في الميدان، والتوفيق لله ومعية الله. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا كثيرا، ونكرر مرة ثانية التهنئة للشعب اليمني بهذه الانتصارات، ونكرر أيضا دعوتنا لإخواننا في جميع المناطق لأن يعودوا بين إخوانهم، ونكرر الشكر لكم دائما لأنكم أصبحتم جبهة فعلا واعية في الوطن. تحياتنا لكم وللجميع، وشكرا كثيرا على هذه الاستضافة.
0: وهي التحية أيضا لكم ولرجال القبيلة صمام أمان هذا الوطن، ولكل رجالاته في الميادين الذين يسطرون آيات من تجليات الله على الأرض. شكرا لكم،
1: حفظكم الله ورعاكم،
0: إلى اللقاء.
2: وأوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية.
3: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
4: ونقول لسيدي ومولاي وكائدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، راهم بالشعب اليمني، إننا شعب صادق في أقوالنا وفي أفعالنا، جاهزين بسلاحنا وعتادنا
5: مواجهة معكم حتى نكسر استكباركم وشوكتكم،
6: جاهزين جهوزية كاملة ومستعدين ومنتظرين للإشارة،
7: مستعدين للمواجهة.

0: أؤكد هذا الخروج الكبير والمشرف أن أنتم أيها الرجال الأوفياء على أهبة الاستعداد.
1: فجهران العزة والكرامة ترفض رفضاً قاطعاً كل أشكال الوصايا والتبعية والارتهان.
2: إعلان النفير العام والنقض القدري العام والتحرك إلى جميع الجبهات العزة والكرامة.
3: تعلن قبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفاً واحداً إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام.
4: رسالتي للسعودية تحجج بالكعبة، احنا اولى فيها، ولا يتحجج بالكعبة، احنا اولى فيها. يحارب بشرف افضل له. مكة هم ضربوا مكة، هم دلس والمقدسات. نحن شعب الإيمان، نبني الكعبة بروسنا بدمانا.
5: واليمن هي من قامت بالنصر الإسلام من وقته.
6: الكيان المؤدى أثناء الضربة مصيبة.
7: إرادة الله فوق خنقه تمضي.
8: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي وإرادة الله سبحانه وتعالى.

إنه اليمن الكبير بقبائله برجاله بعظمائه بكل ما فيه من مقومات للحياة، اليمن ستظل هي القبلة الأولى لجميع الدنيا للبشرية بأسرها. فيا يمن العروس.

0: دائمة والجهوزية عالية والاستعداد تام للانبراء لكل خطر والتوثب لكل تهديد للذود عن حياض الوطن وحماية الأرض وصون الكرامة والدفاع عن السيادة والقرار الوطني.
1: نجدد نحن قبائل اليمن تأكيدنا المطلق على مساندة ودعم قواتنا المسلحة اليمنية المجاهدة البطلة ونفيرنا بكل ما نملك من عدة وعتاد لاستمرار وتثبيت معادلة الحصار وبالحصار والتصعيد بالتصعيد ضد العدو السعودي المجرم الطاغي المتكبر.
2: تصعيد يا جيش اليمن، قم بتصعيد في البحر الأحمر، فعل الرمز والكود وهد هدات الوحوش الصناديد وخل وضع المملكة شبه معصود. اقطع دروب الصادرة والمواريد واجعل عليهم خط الامداد مسدود.
3: أتينا لنرفع السلاح في وجه كل طاغية سفاه.
0: الوقفة الجبلية بمديرية الطفاه أعلنت النفير العام بالسلاح والرجال لمواجهة العدو السعودي واستمرار الإسناد للقوات المسلحة والوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات.
4: ورشد على أيادي أبطال قواتنا المسلحة ونحن معهم في ضرب كل تحشيدات العدو التي يسعى من خلال عدنا على شعبنا والتفاف على مطالب المحقة.
5: ونقول لهم الله يعينكم ويوفقكم لكل ما شفتوه خير وصالح لهذا الوطن وعليكم بهذا العدو السعودي الذي دائما يحارب الشعب اليمني منذ القدم ولا يريد للشعب اليمني أي علو.
6: وإننا في جهوزية عالية وفي استعداد وفي استنفار وتعبئة عامة وقفات مسلحة،
2: وقفة قبلية مسلحة.
0: القبيلة إيمان في مواجهة العدوان وثبات في وجه الجرائم، أما البهتان والأكاذيب وكذا التحشيدات والتحالفات فلن تغير شيئا من حقيقة المشهد.
7: وهو حيدر يسكني من حوضه ويهمني كيف أمضي الله برضي
8: وهذا بفضل الله بفضل جاه السيد والتسليم يقايق العلم.

اليمني أينما توجه يسطر بطولاته في كل الميادين، في الميادين العسكرية، في الميادين التصنيعية، في الميادين التسليحية، في الميادين الجهادية، بكل الأنواع، في الميادين التعليمية، في الميادين الصحية، أيضا في الميادين الرياضية. لا ننسى في غمرة احتفالاتنا وانتصاراتنا هذه أن نغفل عن انتصارات الرياضة. منتخبنا اليمني للناشئين يتأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2026 بعد الفوز على تلك الإمارات المتصهينة في انتظار مواجهة المتأهل من مواجهة لبنان والأردن. كل التوفيق لشبابنا اليمني والذي يسعى لرفع علمه عاليا جهادا بكل الميادين. مبارك لكل عشاق الرياضة عموما، وأيضا لكل عشاق اللون الأحمر.

وبفرحتنا سواء في ميدان الجهاد أو في ميدان الرياضة ننهي ونختم لقاءنا الأثيري هذا. مهما حاول العدو كسر فرحتنا لن تكسر، وإنما نخلفه.

أيضا بانتصار آخر يغبط اليمني عليه. تحيا اليمن، هذا شعارنا دوما وأبدا، وليس فقط اسم فترتنا المفتوحة والتي شرف بتقديمها أعدادا بالعمل فيها أعدادا وتقديما أمل إبراهيم وسمح القلوب.

0: قام بالإشراف على فترتنا الأثيرية الصمودية هذه، تحية لمن طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران.
1: أنا في هذا المقام أوجه تحذير الجاد إلي وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار.
0: عزيزتي أمل، أيضا لن ننسى الإدارة العامة للأخبار أختك صايمة إبراهيم وعبد الله شرغة. هي لك بالتحية أيضا من المكتبات والتنسيق الأخ العزيز سامي الحمامي.
2: رفعناه من يمن كله ثبت بنهجك يا
0: لا ننسى أبدا من فقدناهم، سامي الحمامي رحمة الله تغشاه هو أخو بسام الحمامي والذي ترك لنا إرثه هنا في المكتبات والتنسيق. لن ننسى أيضا من الجنود المجهولين خلف النظم والمعلومات هشام العيزري، ومن الصيانة أيضا صالح الشيعاني، وهي لكم من التنفيذ على الهواء واليد الذراع اليمنى المساعدة جمال محمد سريع.
2: حذاري حذاري للمعتدي،
0: وحذاري حذاري أيها المعتدي، تقولها لكم من أدار الدفة هذا اللقاء الأثيري إخراجا جميلة الورافي. تحيا اليمن، تحيا غزة، يحيا محور المقاومة، يحيا الأحرار في كل أصقاع العالم. إلى اللقاء.
3: ونلقنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وأوضحت أنها نفذت العملية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة لطيران العدو السعودي المسير على مفرق الأحيوق في مديرية الوزعية بمحافظة تعز، وشن طيران العدو غارتين على مديرية عبس في محافظة حجة، وعد استهداف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات، فيما وصل العدو السعودي استهدافه لمحافظة صعدة حيث شن قصفا صاروخيا على مديرية سحارة. أدانت وزارة الصحة والبيئة ووزارة النقل والأشغال العامة وشبكة تعز للحقوق والحريات الخطوة التصعيدية الخطيرة للعدو السعودي عبر مرتزقته المتمثلة بإغلاق الطرق ومحاصرة العشرات من الخطوط الرئيسية والحيوية في محافظة تعز، وفي مقدمتها منفذ جولة القصر وطرق الربط بين المديريات والمحافظات المجاورة. وأكدت أن المزاعم والادعاءات الصادرة عن إعلام العدو وأدواته تحت مسمى الدواعي العسكرية والحفاظ على السلامة ليست سوى ذرائع واهية وغطاء مفضوح لشرعنة تشديد الحصار. استشهد مواطنان فلسطينيان بينهما طفلة، وأصيب عدد آخر بنيران وقصف جيش العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في استمرار خروقات وقف إطلاق النار في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. اعتقلت قوات العدو الأحد 14 مواطنا بينهم صحفيان وصحفية. ينادى الآن أيها الأفاضل لصلاة الظهر. النبأ الأخير في هذا الموجز. شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر على أن موقف بلاده بشأن مضيق هرمز واضح وجلي، مشددا على أن المضيق لن يفتح حتى تلبى الشروط السبعة التي وضعتها إيران والواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: يا بديع السماوات يا

انت يا ربي منشئ سحايب.

عيشها ما يدوم وانت ذاهب كملي قد هواها ومنها صبح قتيل غلطت في الأمور الكواذب فلت المملكة والأخلاء والخليل والعبد والجواري الكتائب وأخل الدهر منها وأعيان التسي بعد ما كان فوق المراتب ليت عينك تروى وبالهول المهين يوم يرى في الصحيفة عجائب فغنمي العمر ربي صيحة الجسم العليل واحكم احكم صلاتك وترك الناس يا

انت شاءت بلغات دار ذي فيها النخي والبنات الحسان الكواعد ناشرات الدرايا على الخصر النحيها والعبد حالي في العصايد والطيور المرينة لها تسمع سجيل والهجر والقمر تجاوب والفرش والنمارق وفيها السمس

بواب وحاجب فعسى ينفاتي.

0: أشرف مسلمي سكى الأطاير البشير النذير صاحب الوجه الجميل البشير النذير صاحب الوجه الجميل والإمام الواصي ابن طالب.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن أن الإسلام، أن الهداية هي أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ولكن لكي نعرف أن الإسلام نعمة، كما قلنا ولا زلنا نسير على هذا المنوال، أننا نقارن بين ما يتركه الإسلام في الإنسان وما يتركه الكفر في الإنسان. تحدثنا سابقا كيف أن الإسلام هو عبارة عن نور وبصائر تجعل الإنسان متفتح الذهن والمدارك ومستبصر ومتبين ومتفهم لكل ما هو موجود في هذه الحياة، بينما الكفر عبارة عن عمى. وتحدثنا كيف أن الإسلام يترك في مشاعر الإنسان الرقة والرحمة والرأفة والتعامل بإنسانية والتعامل بمسؤولية مع كل ما حول الإنسان في هذه الحياة، بينما الكفر عبارة عن قسوة، عبارة عن إجرام، عبارة عن خبث يترسخ ويتجذر في النفوس. وأكبر الأدلة على ذلك ما يفعله اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين من جرائم عبر التاريخ، ما فعله اليهود وما يفعلونه حتى الآن في فلسطين، وما فعله النصارى في الأندلس، ما فعلوه بالهنود الحمر، ما فعلوه في استعمارهم لمعظم أنحاء العالم، ما يفعلونه حتى في هذا الزمن بالمسلمين وبغير المسلمين، ما فعله الكافرون أيضا من التتار ومن غيرهم، ما فعله الكافرون أيضا من البوذيين وغيرهم ويفعلونه حتى الآن في ميانمار وفي غيرها. ولذلك فإن الإسلام يصنع في الإنسان نفسية راقية، نفسية رحيمة، نفسية فيها كل المبادئ الإلهية والمبادئ الإنسانية التي ترتقي بالإنسان وتحافظ على إنسانيته على الأقل، لأن الكفر يخرج بالإنسان حتى من دائرة الإنسانية إلى أسوأ من الحيوانية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، كما قال الله سبحانه وتعالى. سنتحدث اليوم عن جانب من جوانب عظمة الإسلام، كيف أن الإسلام يرتقي بالإنسان في ذوقه وفي الحفاظ على صحته، بينما الكفر عبارة عن انحطاط في الجانب الصحي وفي جانب الذوق. لنعرف أن الإسلام عبارة عن نعمة في ذاته وفيما يتركه في الإنسان. ولذلك فإن الإسلام إذا جئنا إلى ما يتركه أو كيف يتعامل مع الإنسان، الإسلام يحافظ على الإنسان من كافة النواحي، يحافظ على فكره ويحافظ على مشاعره ويحافظ على جسده، يرتقي بهما جميعا، بينما الكفر عبارة عن ضربة وانحطاط لفكر الإنسان ومشاعره وحتى جسده. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل في واقع الحياة كلما يحافظ على صحة الإنسان وكلما يرتقي حتى بذوق الإنسان. حتى في مخلوقات الله سبحانه وتعالى نجد أن الله خلق ما يحافظ على صحة الإنسان، مثلا في الأشجار، في النباتات، كثير من النباتات فيها أعشاب نافعة، فيها أعشاب تداوي الإنسان من كل ما يمكن أن يصيبه من أمراض في هذه الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يحيا سعيدا في هذه الدنيا، أن يحيا قويا. أيضا نجد حتى فيما فرضه الله سبحانه وتعالى في الإسلام من شعائر عبادية ومن غيرها ما يحافظ على صحة الإنسان، لأن الإنسان محمل مسؤولية، فلا بد أن يكون جسده سليما لكي يقوم بهذه المسؤولية. جعل الله سبحانه وتعالى في الشعائر العبادية ما يحافظ على صحة هذا الجسد حتى على مستوى الصلاة. الصلاة ترتقي بالإنسان وجدانيا في مشاعره، في صلته بالله، في علاقته بالله سبحانه وتعالى، وحتى في علاقته بالحياة، في علاقته بغيره من المسلمين. توحد الصف خاصة فيما تترك من إيحاءات ودلالات كصلاة الجماعة وغيرها. أيضا في الصلاة ما يحافظ على صحة جسد الإنسان، لأن فيها حركات تريض الإنسان، تحرك هذا الجسد حتى يحافظ على لياقته، على صحته. فنجد أيضا في غيرها من الفرائض الإلهية من الشعائر العبادية ما يحافظ على صحة جسد الإنسان، حتى على مستوى الصيام فيه ما يحافظ على صحة جسد الإنسان، حتى أصبح في كثير من دول الغرب يفرضون الصيام على بعض الحالات المرضية، خاصة الأمراض الباطنة في المعدة وفي غيرها، يفرضون على المريض أن يصوم. الله سبحانه وتعالى هو من جعل في الإسلام ما يبني الإنسان ويرتدي بالإنسان ويحافظ على جسد الإنسان، حتى في الطهور في الوضوء، وأيضا في الاغتسال من الجنابة، وأيضا من الحيض والنفاس عند المرأة، فيه محافظة على جسد الإنسان. نجد مثلا في عند النصارى، عند المسيحيين، نجد أنهم يرون أن الابتعاد عن الماء قربة إلى الله. البعض منهم يبقى شهرين، 3 أشهر، 4 أشهر، أكثر من ذلك دون أن يغتسل، دون أن يستحم، ويعتبرون القضية عادية. بل نجد أنهم مثل ما قلنا يعتبرونها قربة، أنهم يبتعدون عن الماء. نجد أن الإسلام فيه ارتقاء حتى على مستوى الوضوء. الوضوء عبارة عن طهارة وعبارة عن نظافة في نفس الوقت، حتى أن بعضهم يقول لماذا تقل الأمراض لدى المسلمين بينما لدى الغرب كثير من الأمراض. بعضهم فسر أن لدى المسلمين المضمضة والاستنشاق تحافظ عليهم وتبعد عنهم حتى سرطان الفم والأنف. بعض الحاخامات اليهود يقول أنه حتى في الطهارة، أن أولاد إسماعيل كما يقول بعض اليهود لديهم الوضوء ولديهم الاغتسال، وهو عبارة عن قوة روحية، يكسبهم قوة روحية، قوة في العزيمة، قوة في المعنوية في مواجهتنا. هكذا يقول اليهود، يعرفون كل شيء ويعرفون تفاصيل ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا وكيف أنها لصالحنا. هم مثلا لا يستحمون حتى من الجنابة إلا في القليل والنادر، بينما الإسلام طهارة، يطهر الإنسان وينظف الإنسان. يعني مثلا معروف عن أوروبا وعن مدن أوروبا، لو جاء الإنسان ليبحث عن واقع الأوروبيين أيام القرون الوسطى قبل الثورة الصناعية، ستجد أن باريس ولندن كانت من أكثر المدن قذارة على مستوى العالم، لأن القضية عندهم هكذا، الكفر انحطاط. إنما الآن وصلوا إلى هذه الدرجة من النظافة ومن غيرها، من ناحية أنهم اعتبروا أن هناك ميكروبات وفيروسات وأشياء تغزو الإنسان. ليست القضية دينية، إنما قضية حياة ومحافظة على الحياة. أما نحن كمسلمين فلدينا في ديننا ما يرتقي بنا، ما يحافظ على صحتنا، ما يحافظ حتى على نظافتنا. الإسلام فيه فرائض تطهرك، تنظفك. النظافة من الإيمان، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإسلام رقي، والإسلام طهارة، والإسلام نظافة، والإسلام صحة في جسد الإنسان وفي نفس الإنسان. حتى عندما يقرأ الإنسان عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه كان يحذر المسلمين أن يكونوا مثل اليهود في قذارتهم، لأن اليهود في بني قريظة وبني قينقاع وفي خيبر وفي غير كانوا من أكثر الناس قذارة، كان الرسول يقول نظفوا أفنيتكم ولا تكونوا كيهود. فالإسلام وشعائر الإسلام هي عبارة عن ارتقاء بالإنسان حتى في شكله، في نظافته، في مظهره. الله سبحانه وتعالى فرض على الإنسان الوضوء، فرض على الإنسان المسلم الاغتسال من الأشياء الواجبة كالجنابة، وجعل هناك من المسنونات أن يغتسل الإنسان في العيدين في يوم الجمعة. جعل النظافة مربوطة بالإيمان، فرض على الإنسان أن لا يصلي إلا وقد تطهر وتنظف. فرض على الإنسان أيضا أن لا يدخل الأماكن المقدسة، يعني مثلا أن يحج، أن يدخل الأماكن المحرمة إلا نظيف وطاهر، أن يطهر الثوب، أن يطهر الجسد، أن يطهر المكان، أن ينظف كل ما حوله. ثم فرض على الإنسان فرائض أخرى أيضا تحافظ على الإنسان في مشاعره، وتحافظ على الإنسان في جسده، فتحافظ على صحة جسد الإنسان. ومنها الصيام الذي هو عبارة عن حالة نجاهة، وخاصة الصيام المتقطع يحافظ على صحة جسد الإنسان وخاصة الجهاز الهضمي. فمن هنا نعرف أن الإسلام عبارة عن صحة وعبارة عن رقي وعبارة عن ذوق راقي عالي، بينما الكفر عبارة عن انحطاط، عبارة عن نجاسة، حتى أن الله سبحانه وتعالى سمى الكافرين أنهم نجس، إنما المشركون نجس، إن كلهم عبارة عن نجاسة، نجاسة ذات وصفات في كل شيء. وما جعل الله الإنسان طاهر إلا بإسلامه، تجد أن حليب المرأة الكافرة نجس وحليب المرأة المسلمة طاهر، بالإسلام يطهر الإنسان ويرتقي الإنسان عند الله وعند الناس. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها السامعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزه قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، إلى آخر الآيات التي تحكي قصة موسى مع هذا العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلما من عنده، وهي الآيات 60 إلى 82 من سورة الكهف، وهي سورة مكية. ومع أن الآيات تزخر بكثير من المعاني والعبر وتشع بأنوار وبصائر واسعة، إلا أننا سنقبس منها بقدر ما يتسع له المقام. ذلك القبس هو أولا إصرار موسى عليه السلام، وهو النبي الذي آتاه الله العلم والحكمة، إصراره على مزيد من العلم وشوقه إلى لقاء هذا الرجل العالم مهما كلفه ذلك من مشاق ومسافات وأزمان. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فهو إصرار لا يبرد وشوق لا يتردد إلى الاستزادة من العلم والمعرفة وإلى لقاء الرجل العالم وصاحب المعرفة. وحين يرى موسى بشائر ما ابتغاه وعثر على آثار لقاء الرجل ومكان اللقاء، نسي الطعام والشراب ونسي التعب والنصب، فارتدى على آثاره ما قصص. فماذا وجد؟ ها هو الله يخبرنا ويقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن فهو عبد رباني تولاه الله ورعاه وأعطاه من الملك ما يليق بعطاه وأختصه بعلم من لدنه ورحمة من عنده. إذن فهو عبد حقيق بأن يتبع وجدير بأن يؤخذ منه العلم ويطاع، وهكذا كان. فلقد جاء إليه موسى وترجاه أن يقبله له تابعا وتلميذا، فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لكن الرجل العالم بما أتاه الله من علم من لدن يعرف طبيعة البشر ويعلم أن الإنسان عجولة، ولهذا رد على موسى كرد العارف بما سيحدث والمطلع على ما سيقع، فقال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لكن إصرار التلميذ يجعل كل صعب سهلا وكل مستحيل ممكنا، ولهذا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومع هذا الإعلان القاطع والاستعداد بالصبر والطاعة، يستمر الأستاذ في الحزم ويزيد من شروطه على تلميذه المطيع. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهكذا رضي الطرفان بهذه الشروط والتزم الاثنان بهذه العهود، وانطلقا في رحلة العلم والمعرفة يمخران تجربة الصبر والطاعة والالتزام. هذا ما ندركه أولا بما للعلم من منزلة رفيعة ومن مهابة جليلة ومن مقام رفيع لدى المعلم والمتعلم، ونفهم ما على من يريد المعرفة من واجب الالتزام والطاعة والاهتمام بما يفرضه الأستاذ وما يشترطه من سلوك في الاتباع، ذلك أن ذا العلم لا بد أن يكون حازما في مهمته، مدركا لإمكانيات تلميذه، مقدرا أبعاد ما يقوم به من عمل وفائدة ما يقدمه من معرفة، فهو لا بد أن يلزم الطالب بالصبر والمثابرة ويطلب منه الطاعة والتسليم بدون اعتراض وبدون جدل ولا عجل وبدون ضجر ولا ملل وبدون استنكار. فإذا صبر الطالب وصابر واتبع وثابر تكشفت له الحقيقة في النهاية بيسر وسهولة، واتضح له الأمر بجلاء وشمول، فإذا هو مطمئن مسرور وسعيد بما توصل إليه مستنير. هذا بعض ما نفهمه من حوار الرجلين في أول وهلة للقاء. أما الذي يتخذ العلم مسلكا للوظيفة ويبتغي العلم سلما للمال والمعيشة، فإنه لا يجني من العلم شيئا ولا ينال منه إلا الاسم بلا مسمى، وهذا هو حال طلاب العالم اليوم، إنهم يفارقون الكتاب بمجرد مفارقتهم قاعة الامتحان، ويضعون كل أدوات العلم والبحث بمجرد وضع آخر ورقة من أوراق أسئلة السنة الأخيرة، ويخرجون إلى الدنيا حاملين ورقة الشهادة شاهدة عليهم بأنهم لا يعلمون شيئا. وبعد أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما نقبسه من الآيات أولا. أما القبس الثاني فهو حقيقة هامة وجبلة إنسانية عامة لم يدركها الناس إلا قليلا ولم يعطوها حقها، تلك هي أن الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء لم يحط به علما، ولا يمكن أن يطيع في حالة أن يرى أشياء تمارس أمامه لا يفهم لها سرا ولا يفقه لها هدفا ولم يتضح له من أمرها خبرا. وكيف لا، والله قد أكد هذه الحقيقة في الآيات التي نحن بصددها. فها هو الرجل الصالح يقول لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لقد كان الرجل على علم بما سيجري، وكان على دراية بأنه سيحدث أمورا وأشياء غريبة على موسى تجعله يستنكر ويضج وينفجر مستنكرا. وهذا هو الذي حدث. فها هو موسى رغم أنه مكلف من الله أن يذهب إلى هذا الرجل ليتعلم منه، ورغم أنه قد أصر على لقائه حتى ولو مضى حقبة، ورغم أنه قد طلب منه أن يتبعه ليعلمه مما علم رشدا، بل وفوق ذلك التزم أمامه أنه سيجده صابرا ولا يعصي له أمرا. وعلاوة على كل ذلك، فإن الرجل أخيرا قد اشترط عليه شرطا أساسيا وهو الاتباع، بقوله: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نقول رغم ذلك كله، ورغم أن موسى نبي كريم ومن أولي العزم وممن يحرص على الوفاء وعلى الصدق في الوعد، ورغم أنه من ذوي الحرص على الاتباع والطاعة والتعليم، رغم هذا كله فإنه لم يصبر ولم يستطع الالتزام، بل اعترض واستنكر وانفجر معترضا في كل مقام كما نعرف ذلك من الآيات. وهكذا انتهت الرحلة بعدم الاتفاق وبالفراق، وانعكست الصحبة والطاعة استنكارا واعتراضا. فما السر يا ترى؟ وما هو المبرر لهذا الذي نرى؟ إن السبب هو ما قاله الله وقاله ذلك الرجل عن الله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إن الإنسان حينما لا يطلع على الأشياء التي تمارس أمامه ولا يعرف لها سرا فإنه لا يصبر ولا يمكن أن يصبر، بل لا بد أن ينفجر مستنكرا وأن يتوجه إلى فاعلها معترضا. ومن هنا ندرك سرا انعدام الثقة بين الأمم وبين قياداتها وحكوماتها عبر مختلف الأزمان وفي كل بقاع الأرض حتى الآن، ذلك أن كثيرا ما نرى من القيادات والحكومات من يتخذ أمورا ويحدث أعمالا ويصدر قرارات وأحكاما لا يوضحها للناس، ولا يعرف الناس لها سببا ولا دافع ولا مبرر ولا هدفا ولا نتيجة، لا يعلمون عنها خبرا، ومع ذلك يريد هؤلاء الناس من الشعوب أن تطيع وأن تتبع وأن تصبر، غير مدركين أن هذا ضد طبع البشر، إنه غير ممكن ولا مستطاع. ولهذا فإنهم مع ذلك يتألمون حين يجدون سلبية من الناس، ويستنكرون حين يرون برودة في الاستجابة وفطورا في المتابعة، غير مدركين أن السبب جاء من الحكومات، لأنها لم تطلع الناس على الأمر، ولم تحطهم به خبرة، ولم تشركهم في البحث والقرار، بل جعلت الأمر مغلفا وجعلت بينها وبين الأمة حاجبا. فكيف تريد منهم الحماس وتطلب منهم التأييد؟ ومع ذلك فإن الشعوب إذا أيدت فإنما يكون تأييدا سلبيا، وإذا وافقت فإنما هي موافقة لا مبالاة، وإذا تابعت فإنما هو اتباع مع عدم الاقتناع، إنها سلبية في حالة الفشل وفي حالة النجاح، فلا يفرحها نجاح ولا يحزنها فشل. وهكذا نخرج من هذه الآيات بهذا الدرس العظيم العميق في ضرورة زرع الثقة بين التابع والمتبوع بالوضوح والإبانة لكل الأمور منذ البداية حتى النهاية، وبالإفصاح عن سبب وسر كل شيء وشأن نتخذه قبل الشروع في العمل وفي أثنائه وفي نهايته. هذا هو الذي يؤدي إلى الوفاق، وإلا فإن الأمر لا بد أن يحدث فيه شقاق. فإذا كان موسى قد اختلف مع هذا الرجل الصالح وهما من هما في الصلاح، فكيف نريد من الناس أن يوافقون على ما لم يحيطوا به خبرة؟ اللهم اجعلنا ممن كان واضحا في كل أعماله وكان صادقا في كل أفعاله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه وربارب، تهون أمر الحب

0: يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 19.
2: عظم الله أجركم يا سيدي الحسين.
3: تقبل الله منا ومنكم يا حسن. الحمد لله.
2: وكيف حالك يا سيدي؟ هل تعافيت من مرضك؟
3: الحمد لله، لا بأس.
2: شفاك الله يا سيدي، شفاك الله. أستأذنكم بإعطاء هذه القصيدة للمنشد لينشدها، هي قصيدة رتاء أعزيكم بها.
3: لا مانع، لا مانع.
2: صديقي أحمد، من فضلك خذ هذه القصيدة وأعطها للمنشد كي ينشدها.
4: حسنا.
5: وهذه أبيات من الشاعر الكبير حسن بن علي بن جابر الهبل، إثاء للشريفة الطاهرة نفيسة بنت علي بن المؤيد بالله محمد بن الإمام القاسم، يقول فيها:
6: أفيض عليك لبوس الصبر والجلد، فإنه الموت لا يبقي على أحد، فإنه الموت لا يبقي على أحد. وبالتجلد قابل كل حادثة،

إن لم يكن لك عند الخطب من جلدي.

0: ما الذي تفكر فيه يا حسن؟
1: أفكر فيما تركه العثمانيون في بلاد الإسلام والمسلمين.
0: يقولون أن الأتراك يقومون هذه الأيام بالاعتداء على البلاد الإسلامية، ويقومون فيها بإثارة للمشاكل والفتن.
1: الحمد لله الذي خلص بلادنا من شرهم ودحرهم، ولله الحمد.
0: الحمد لله يا صديقي، الحمد لله، وكل هذا بفضل الله، ثم بفضل جهاد القبائل اليمنية مع آل القاسم، بدءا بالإمام القاسم ومرورا بالإمام المؤيد، ثم الإمام المتوكل على الله إسماعيل سلام الله عليهم أجمعين.
1: الحمد لله على نعمه التامة.
0: ولكن يجول في خاطري سؤال.
1: تفضل.
0: بما أن الله قد نصر بلادنا تحت لواء الإمام إسماعيل وأمده ومكنه من إقامة دولة اليمن الكبرى، فلماذا لا يفعل مثل العثمانيين فيؤمن حدوده بغزو المناطق القريبة من اليمن والتوسع فيها؟
1: إن هدف الإمام المتوكل من الانتصار يختلف عن هدف الأتراك.
0: وكيف؟
1: المتوكل يريد السلام في الأرض

نشر العدل والخير وليس الاحتلال واستعباد الناس وإذلالهم كما يفعل الأتراك. ولكن الإمام إذا دعي لنصرة مظلوم فلن يتردد في نصرته أينما استطاع نصرته.

0: هل وصلتك أخبار جديدة عن يحيى بن الحسين ابن عمك؟
1: سمعت أنه ينتقد بعض معتقداتنا.
0: هذا فقط؟ ليته كان ذلك فحسب، إنه يحرض للثورة على الإمام المتوكل.
1: الثورة على الإمام؟ ولماذا؟
0: ربما من أجل المنصب.
1: إذا كان أهلا لأن يتولى فبالتأكيد لا مانع لدى الإمام، فالإمام حريص على إظهار الدين وإحقاق الحق وإقامة العدل به أو بغيره، وهذا ما قاله بعد موت عم الإمام المؤيد، وطلب من العلماء أن يبايعوا إماما فبايعوه هو لأنهم وجدوه أهلا لذلك.
0: ألا تخشى من حدوث انشقاق داخلي في دولتكم؟ فالانشقاقات تبدأ أولا ثقافية.
1: لا لا لا إن شاء الله، لو كان ذلك لكنت أنا أول من ينزلق في هذا، فأنا أقرب منه لتولي الإمامة، ولكني وجدت في عم المتوكل كل ما تحتاجه الأمة من القيادة الناجحة الحكيمة المقتدرة.
0: إنه يستغل ما يعانيه الناس باتهام دولة المتوكل بالوقوف وراء معاناتهم.
1: نحن لم تندمل جراحنا بعض من الفساد الذي ألحقه العثمانيون ببلادنا، ومع ذلك فالجميع يلمس ما تقوم به دولة المتوكل من إصلاحات كبيرة.
0: أتدري يا سيدي، لقد وصلتني أخبار أنه يتردد على الشاعر الهبل كثيرا في هذه الأيام.
1: الهبل؟ ولماذا؟
0: ربما يريد استقطابه وتوظيفه في مؤامراته، فالهبل شاعر مشهور في أوساط جميع اليمنيين اليوم، إضافة لما له من لسان فصيح ومسموع لدى القبائل، فهو قادر على أن يحرك قبيلته خولان الطيال متى شاء.
1: بما أن الهبل صديقي وأعرفه حق المعرفة، فأؤكد لك أن ما قلته ليس سوى هواجس وأوهام، ولكن مع هذا فبعد عودتي من هذه المهمة سأدعوه للمجيء إلى

كيف يرضيك على الضيم المقام، ويواتيك على الذل المنام. كيف أغضيت وفي العين قذل، كيف يغدوك شراب وطعام. إن هذا العيش، إن هذا العيش عيش كدر، ليس يرضاه الأبي المستضام. أنت إباء الدنايا، هل ترى بطلا شهما على الضيم ينام؟ قم بنا يا ابن النبي المصطفى، نطلب الحق فقد آن القيام. فإذا لم تقم في هذه، فعلى الدين وأهليه السلام.

0: حمدا لله على سلامتكم يا مولاي.
1: الحمد لله أيها الشاعر العزيز إبراهيم الهندي.
0: كيف كانت زيارتكم إلى كوكبان؟
1: تكللت بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والشكر. قل لي، ما أخبار الشعر والشعراء؟
0: في أحسن حال بعد أن تم الاهتمام بهم من قبلكم.
1: وهل قدمت من صنعاء؟
0: نعم.
1: وكيف وجدت الهبل؟ أنا مشتاق لسماع قصيدة منه، هل أغضبك هذا الكلام؟
0: لا لا، لم يغضبني أبدا.
1: على الشعراء الكبار ألا يجعلوا التنافس فيما بينهم مؤثرا على نفسياتهم.
0: وهذا ما نتمناه يا مولاي.
1: حاولوا أن تكون نياتكم صالحة، ولتكن غايتكم من الشعر والأدب هي صلاح الأمة فقط.
0: ولكن يا مولاي، أما وقد سألتني عن الهبل وأمره، فأمره لا يعجبني.
1: ولماذا؟
2: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوة المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وأوضحت أنها نفذت العملية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة لطيران العدو السعودي المسير على مفرق الأحيوق في مديرية الوزعية بمحافظة تعز، وشن طيران العدو غارتين على مديرية عبس في محافظة حجة، وعد استهداف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات، فيما وصل العدو السعودي استهدافه لمحافظة صعدة حيث شن قصفا صاروخيا على مديرية سحارة. أدانت وزارة الصحة والبيئة ووزارة النقل والأشغال العامة وشبكة تعز للحقوق والحريات الخطوة التصعيدية الخطيرة للعدو السعودي عبر مرتزقته المتمثلة بإغلاق الطرق ومحاصرة العشرات من الخطوط الرئيسية والحيوية في محافظة تعز، وفي مقدمتها منفذ جولة القصر وطرق الربط بين المديريات والمحافظات المجاورة. وأكدت أن المزاعم والادعاءات الصادرة عن إعلام العدو وأدواته تحت مسمى الدواعي العسكرية والحفاظ على السلامة ليست سوى ذرائع واهية وغطاء مفضوح لشرعنة تشديد الحصار. استشهد مواطنان فلسطينيان بينهما طفلة، وأصيب عدد آخر بنيران وقصف جيش العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في استمرار خروقات وقف إطلاق النار في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. اعتقلت قوة العدو الأحد 14 مواطنا بينهم صحفيان وصحفية. النبأ الأخير في هذا الموجز، شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر على أن موقف بلاده بشأن مضيق هرمز واضح وجلي، مشددا على أن المضيق لن يفتح حتى تلبى الشروط السبعة التي وضعتها إيران والواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
4: وقفة أعلانية.
5: قمامة الجيران الطيبين
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمائم.
5: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
9: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17 و18 و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930000. سارب حجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labinkov.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
11: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
12: خبر
13: وعلم.
11: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
12: عرضنا عليهم السلام وترك أيديهم عن اليمن ليكون حرا، يبنى بخيرات أرضه ويدار بإرادة أبنائه، لتسلم الديار وتكف الأخطار، فأبوا إلا الطغيان والاستكبار.
14: وكأنهم برفضهم هذا يسقطون حدود الجغرافيا ويدفعوننا دفعا لنسود شبه الجزيرة العربية برمتها ونحكمها من أقصاها إلى أقصاها.
12: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة السيادة، نقدمها على طبق الريادة. حياكم الله، يا أهل الإرادة.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: ارتكب اليمن جريمة كبيرة وعظيمة جدا لم نكن نتوقعها.
1: لقد منع موسم الترفيه، ولم يكتفي بذلك، بل منع التعاقد مع ساقطات العالم.
2: الله المستعان يا شعب الإيمان والحكمة، ما الذي تفعله بآل سعود وساقطاتهم؟ هذا ظلم،
1: لا يجوز لكم، اتقوا الله، لقد قطعتم أرزاقهم وأرزاقهن وبورتم بضاعتهم.
2: أين ذهب الفوزان مفتي بلاط غلام بن سلمان؟ لابد أن يعمل فتوى سفري لأن وقتها الآن.
1: حاليا موسم وحصاد الأموال دسم،
2: بل وبال على كروشهم وسم، وليس الله بغافل عن كل مجرم.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: ما الذي سيغري دولا تمر سفنها من باب المندب بسلام في استعداء من يملك مفتاح هذا الباب؟
2: هل يكفي أن تقول كرمى لعيون السعودية؟
1: وعلى الأخص إذا كانت الدول هذه تعلم يقينا بأن السعودية تملك فك هذه الأغلال عن ذاتها، وفقط إذا كفت عن عدوانها وعالجت بما يقتضيه الإنصاف وحق الجوار آثاره.
2: وإلا فإنها ستهوي في الحفرة التي حفرتها بذاتها وألقت بنفسها فيها،
1: وسيهوي معها بإذن الله كل من يستطيب الانتحار، فداء لدابة المشرق وجحش اليمامة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: يتباهى أهل البترول، انظروا إلى ما دمرناه من عواصم العرب وقارنوها بعواصمنا، ثم يردفون تباهيهم بنصيحة: كونوا مع أمريكا تفلحوا.
1: لا يدركون أن أمريكا ما استبقت عواصمهم إلا لأنها الفرائس السهلة، وأن العواصم التي قامت أمريكا بتدميرها وعلى نفقة وتواطؤ أهل البترول إنما كانت الحصون والموانع الحامية لعواصمهم هم.
2: فهل رأيتم أغبى ممن يباهيك بأنه حافظ على قصره وهد في المقابل كل القلاع والأسوار التي كانت تحميه؟
1: لأنه ويا له من داهية أعان العدو المتربص بقصره إذ هدها من الداخل مقابل وعد من عدوه ناكث العهود بطبعه بأنه سيحميه مقابل السمع والطاعة ودفع الجزية وتغيير اتجاه القبلة بضع درجات غربا.
2: العجول العربية التي تطمئن لراعيها الأمريكي تنسى أن الراعي يذبح الثور ويحلب البقرة حتى يجف ضرعها أو يصيبها وهن ثم يذبحها.
1: السعودية الآن لا تحافظ على ما في ضرعها من لبن ولا تنتبه لأن راعيها الملول يتبرم لكثرة تكاليفها وقلة حليبها، ولعله يحد عليها الآن سكينة مبتلات بغبائها المسكينة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: حتى الكذب ما عاد بيعرفوا يكذبوا مثل زمان.
1: أخاف أن قواتنا المسلحة تهوروا وضربوا عليهم مصفات تكرير الكذب حتى اضطروا ينتجوا خام.
2: المعتدي علينا هو السعودي، حتى لو كان المهاجم من تحشيداته مرتزق يمني
1: أو سوداني
2: أو أمريكي
1: أو بريطاني
2: أو إيطالي
1: أو تركي
2: أو باكستاني
1: أو سوري
2: أو مريخي
1: أو عطاردي،
2: غريمنا معروف سلفا.
1: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: سردياتهم تسقط، قالوا الطيران الذي ينفذ الغارات يمني، فأسقطت طائرة تحمل العلم السعودي لتؤكد المؤكد وتفضحهم، ولا زالوا يرددوا الأكذوبة.
1: قالوا الحوثيون يستهدفوا مكة وسقطت أكذوبة العصر.
2: قالوا إن صنعاء تهديد للملاحة، واتضح أن حركة الملاحة زادت وزاد الأمن فيها.
1: الآن يلجؤون للفاتوى كأداة دعائية، ويا لها من كذبة وفرية.
2: من المدهش بالفعل أن يكون عبد الله نتنياهو أول المستجيبين لفتوى شيخ فوزان.
1: نعم، لقد ذهب غيرة على حرمات الإسلام إلى الإمارات للقاء أخويه السعودي والإماراتي لمواجهة صنعاء صفا واحدا.
2: لقد أثبتوا فعلا أنهم بنيان مرصوص، تنفيذا لأوجب الواجبات على حد وصف مفتي الملة،
1: وللقيام على ثغر عظيم من ثغور أهل البشت والزنار معا.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: معادلة التصعيد بالتصعيد واضحة للغاية، تكسر سن نكسر فمك،
1: ترمش بس نقلع عينك،
2: تقصف سوق تحفر قبرك،
1: تحاصرنا نضرب منشآتك ونخنق أنفاسك،
2: لن ننسى ولن نغفر لأولئك الرخاص من تحشيدات العدو السعودي الذين يرقصون على أشلاء الأبرياء ويحاولون غسل جرائم العدو بالكذب والتضليل.
1: تزييفكم للحقائق لن يحميكم، والدماء التي أزهقت أنتم شركاء في سفكها وسنلاحقكم.
2: حسابكم قادم، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وبنك أهداف الحساب مفتوح والأيام بيننا.
3: فان حاصر جواه حاصر مطاري، فان حاصر جواه كل السعودي، فان حاصر بحره كل السعودي.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: قناة الجزيرة مع جبهات النصر في سوريا وضد أنصار الله في اليمن،
3: ضد إيران ومع أمريكا،
2: ضد الدول العربية الجمهورية
3: ومع المشيخات البريطانية الأمريكية الصهيونية،
2: دكاكين الموساد الإعلامية في العالم العربي باضت وفرخت،
3: والعرب والمسلمون أصيبوا بعمى البصر والبصيرة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: أنفاسنا أطول من مداها، وما وضعناه على قائمة أهدافنا ليس مجرد مواجهة بل نهاية تامة لهذا العدو ودحر لا قيام بعده.
3: ندخل غمار هذه الحرب خطوة بخطوة، نستدرج فصولها حتى تبلغ المدى ويستعر الفؤاد،
2: ليشهد العالم أجمع هول بأس الله حين ينجز جنوده في الأرض حتم وعده للظالمين.
3: سترحل السعودية من اليمن، ولكن هذه المرة سترحل بلا شرف،
2: بلا أرامكو،
3: بلا هياط،
2: بلا رؤية 2030،
3: وبلا كرامة.
2: سترحل بجلد مخلوص
3: وريش منتوف،
2: ستجر أذيال الخيبة بناموس مكسور وخاطر غير مجبور.
3: سترحل وقد تعلمت بعض الأخلاق على أيدي القوات المسلحة، إذا كان لا زال لدى السعودية ذرة من حياة.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
3: كل يوم نكتشف شيئا جديدا يصدم العقل ويدمي القلب في أجزاء عزيزة من وطننا الغالي.
2: كانت المفاجأة من ذباب، والقاعدة العسكرية السرية لليهود والذباب،
3: قاعدة مجهزة بمطارها ومخابئها وبما لم تنشره المسيرة من مخازنها، كل ذلك دون علم جيف الفنادق والأشباه من البيادق.
2: هذه السرية للقاعدة تخفي وراءها القوى الكبرى الشيطانية لتكون خناقا في قلب مضيق الكرامة.
3: فالحمد لله على نصره، والشكر له على تأييده، والمن له على تثبيته. فلولا اقتحام الرجال وبسالة الأبطال لبقيت هذه المنطقة حكرا على إسرائيل وخنجرا في صدر الإسلام الأصيل.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: لو حشدوا أهل الأرض قاطبة وسيروا جحافلهم لحربنا، ما اهتزت لنا ساكنة ولا طرفت لنا عين ولا انحنت لنا راية.
3: نحن الذين عفرنا الجباه لله الملك الحق المبين، فلم يبق في قلوبنا مثقال ذرة من خوف لأحد سواه.
2: هبوا للحرب بإسرائيل ومن معها، فقائدكم هو لوسيفر وقائدنا هو الله.
3: عند ارتفاع مستوى الحرب تجاه التصعيد، فلا نقتلعن أضلاعها قلعا ولا ننزعن أحشاءها نزعا ونثير بها نقعا.
2: وحين تسعر أوزارها لهبا وتفغر فاهها سقعا، سنصلين أطرافها شهبا ونطحنن أركانها طحنا ونسوقن إليها الردى قطعا.
3: فلا الساحات ترهبنا إذ دودبت شدتها، ولا الميادين تعجزنا إذا أظلمت جذوتها.
2: سنطأ بغيهم جهرا وندك كبرهم دكا ونطوي حشودهم طي السجل، حتى لا يبقى للمعتدين رسم ولا يسمع لهم صدى.
3: تحالفهم مع إسرائيل ليس انحرافا طارئا ولا ظاهرة تدعو للذهول، بل هو صعود لنسبة التفاعل الطبيعية وهبوط في طاقة التنشيط لبنية صممت أصلا لتكون في حالة ارتباط وثيق بها ولحمايتها.
2: إنهم يمثلون متغيرات وسيطة وأجزاء ضمن الدائرة المغناطيسية الإمبراطورية، يدورون في فلكها ويرهنون وجودهم بوظيفتهم كعوامل حماية لتحقيق توازنها.
3: أما في مضاربنا فقد خضنا ضدهم جميعا صراعا ممتد عبر 12 عاما، واجهناهم فيه منظومة وفرادا في أوج تقتلهم وفي أشد حالات انكشافهم وإفلاسهم الهيكلي.
2: وكلما زاد الضغط التكتوني وارتفعت الحرارة في مسرح الحرب علينا، تحولت خطوط الخناق إلى لحظة الانفجار الكبير، لننبعث من قلب الانكماش بكثافة أعلى وطاقة حركية أكثر شدة واعتداما بفضل الله العزيز الحكيم.
3: ستزج بهم إسرائيل في مجاهيل المعادلة اليمنية لتستهلك طاقاتهم،
2: ثم تنتزع يدها كليا متحللة من أي التزام لترسخ قانون تبدد الطاقة الذي يجبرهم وحدهم على دفع الفاتورة ذات الكلفة العالية، وقد تكون معالم النهاية الأخيرة بلا فواتير ولا أصابع للعض ندما.

0: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتجت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال،
1: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعزة وكرامة، وأهلا بكم مستمعين الأكارم في هذا اللقاء الإذاعي المتجدد، والذي نخصصه اليوم في حلقة هذا الأسبوع للحديث عن شريان الحياة لأي تحرر، وهو الوعي الثقافي والديني. يسهم الوعي الثقافي والديني في تحصين مجتمعاتنا وتعميق فهمنا لمكاسب ثورة 21 سبتمبر. إن الثورات الحقيقية مستمعين الأكارم لا تنتهي بانتصار الميدان، بل تبدأ من هناك، وهنا يأتي دور الوعي الثقافي ليكون هو الحارس الأمين لأهداف الثورة والمترجم الحقيقي لمعاني السيادة والاستقلال، محولا الشعارات إلى سلوك والوعي إلى حصن منيع ضد كل محاولات التزييف والتضليل. وإذا تحدثنا عن الوعي وعن صناعة الأجيال وعن الصمود الثقافي، فلا يمكن أن نغفل الركيزة الأساسية وصمام أمان هذا المجتمع، إنها المرأة اليمنية، تلك التي صدرت بوعيها وثباتها أروع ملاحم الدعم والمساندة لثورة 21 سبتمبر. فالمرأة اليمنية لم تكن يوما على هامش الأحداث، بل كانت في قلب المعركة الثقافية والتوعوية، ويتجلى دورها المحوري اليوم في عدة نقاط أساسية، منها التنشئة والتربية الوطنية، فهي المدرسة الأولى التي تغرس في نفوس الأبناء قيم الحرية ورفض الوصاية والاعتزاز بالهوية الإيمانية والوطنية. أيضا صناعة الوعي المجتمعي من خلال مشاركتها الفاعلة في الندوات الثقافية والوقفات النسائية والأنشطة الإرشادية التي تفكك المؤامرات وتوضح أهداف الثورة. أيضا الجهاد بالمال والكلمة من خلال قوافل العطاء والمشاركة في الإنتاج الأدبي والإعلامي الذي يوثق نضال الشعب اليمني. إن وعي المرأة اليمنية بحجم التحديات كان خط الدفاع الأول الذي أفشل كل مخططات الغزو الفكري، وعندما تلتقي ثقافة الاستقلال بوعي المرأة ينشأ جيلا يمنيا لا يقبل الخنوع ولا يرتضي بغير السيادة الكاملة. سمعين الكرام، في ختام هذه الفقرة الإذاعية لهذه الحلقة نؤكد أن الوعي الثقافي المشترك بين كل فئات المجتمع رجالا ونساء هو الضمانة الوحيدة لاستمرار وهج ثورة 21 سبتمبر وتحقيق كامل تطلعاتها في البناء والتنمية والحرية. لذلك كل التحية لنساء اليمن الماجدات ولكل قلم وصوت حر يسهم في نشر الوعي وبناء الفكر المستنير. في هذه الفقرة سامعينا الكرام، كان لنا هذا اللقاء بالأستاذة حنان الشامي الناشطة الثقافية التي تحدثت عن الأدوار الثقافية للمرأة لتعزيز الوعي المجتمعي خلال ثورة 21 سبتمبر.
1: نبارك لكم هذه المناسبة العظيمة، مناسبة ثورة 21 سبتمبر، ونبارك أيضا للقيادة العظيمة التي كان لها الفضل الكبير في تحقيق هذا الانتصار من خلال توعية المجتمع وكشف وفضح مخططات أعداء اليمن وما يصبون إليه من استهداف لهذا الشعب.
0: التجربة الشخصية للأستاذة حنان الشامي أثناء ثورة 21 سبتمبر.
1: بالنسبة لأدوار المرأة الدورة الثقافية، من يريد أن يعرف دور المرأة ثقافيا فلينظر إلى أدوارها اليوم، لأن الثورة ما زالت مستمرة، وكما قال السيد القائد ما زلنا مستمرين، ما زالت هذه الثورة ممتدة إلى اليوم. لقد كان للمرأة أدوار ثقافية كثيرة في ثورة 21 سبتمبر. كان أولها الحضور في الورشات التوعوية التي كانت تقدم فيها كثير من المحاضرات للسيد القائد حفظه الله، من أمثال دروس الأنفال وغيرها. تلك الدروس التي كان لها دور كبير جدا في رفع مستوى الوعي لدى نساء المجتمع اليمني، ذلك الوعي الذي يعني أدى إلى تحرك المرأة في المسؤولية، انتهاء أيضا بتلك الخطابات الثورية التي كان يقدمها السيد القائد حفظه الله، والتي من خلالها كان يفضح أعداء اليمن وتحركهم لفرض الوصاية على اليمن من خلال الدول العاشر بقيادة أمريكا وبتمويل خليجي سعودي في المقام الأول، وأهمية تحرك المجتمع بكل فئاته. وتكلم أيضا فيها السيد القائد عن خطورة التفريط ووقوع اليمن تحت الوصاية الأجنبية، وما سيؤول إليه يعني ذلك إلى انهيار تام في مختلف المجالات. فكانت البداية هي من خلال حضور الورشات التي رفعت من مستوى الوعي لدى المرأة، ثم بالتالي التحرك بالمسؤولية لنقل ذلك الوعي إلى بقية أبناء المجتمع. من المعروف أن المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي يعني عنصر مهم جدا في المجتمع. فإذا كان لديها وعي فإن عاطفتها سوف تتوجه بالتوجه الصحيح. وجدنا يعني الكثير من الفعاليات التي أقيمت، الكثير من حتى المسيرات التي خرجت فيها المرأة، حتى نشر المنشورات التي كانت تقوم المرأة. كان هناك أدوار ثقافية كثيرة جدا رفعت من مستوى الوعي لدى الأسرة، لدى المجتمع، لدى فئات المجتمع، خصوصا فئة النساء اللواتي كان لهن دور كبير جدا في تعزيز عامل الصمود والثبات والصبر لدى الرجال في تلك المرحلة وفي ذلك يعني التحدي الكبير الذي خاضه الشعب اليمني. التجربة الشخصية لا تخرج عن كونها في إطار التجربة الجماعية للجانب الثقافي خلال نشر الوعي في الجانب التربوي، لأننا أيضا نعمل في الجانب التربوي إلى جانب العمل الثقافي. نشر الوعي في المدارس في الجانب التربوي لدى المعلمات، لدى أيضا المجتمع بشكل عام. كان هناك الحقيقة أنه لا يحب الشخص أن يتكلم عن تجربة شخصية، وهي كانت تجربة ضمن تحرك مجتمعي. يعني لو كانت تجربة شخصية كفرد ربما الإنسان لن يستطيع أن يؤثر، ولكن عندما تكون التحرك في إطار أمة وفي إطار موجهات ومحددات ويعني موجهات عامة من قيادة حكيمة، كان لذلك الأثر الكبير. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا يعني التحرك في تلك المرحلة، وأيضا التحرك فيما حدث فيما بعد من عدوان على اليمن. فالتجربة هي نفسها التي تكلمت عنها، الحضور في الورشات الثقافية كان له دور كبير جدا في التبصير، في التنوير، في التوعية، وهذا أدى إلى تكون قاعدة أو خلفية ثقافية استطاع الإنسان أن يتحرك من خلالها للقيام بالمسؤولية. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لذلك.
0: مواقف من ذاكرة ثورة 21 سبتمبر للمرأة اليمنية أيضا تحدثت عنها الأستاذة حنان الشامي.
1: نعم، هناك الكثير من المواقف التي تترسخ في ذاكرة الإنسان، قد ربما بعضها ليس فقط في الجانب الثقافي. كان ما يلفت النظر أن كل فئات المجتمع، أو دعيني أقول المرأة، يعني لدينا المرأة المتعلمة، لدينا ربات البيوت، لدينا الأكاديميات، لدينا الإعلاميات. كان الشيء الملفت والتجربة الحقيقية التي ظلت في نفسي أننا كنا نجتمع جميعا بمختلف المستويات التعليمية وبمختلف المستويات الاجتماعية وما إلى ذلك، نجتمع في مكان واحد لإعداد حتى المخبوزات، لإعداد تلك الرسائل والمنشورات التي كانت ترسل مع تلك المخبوزات للأخوة المرابطين الأبطال في ساحات الثورة. هذه من الأشياء التي كانت لها أثر كبير جدا، لأن يعني تلاحظي أن مستوى الوعي لدى الجميع بمختلف فئات المرأة كان وعي عالي جدا بسبب الارتباط الثقافي بمصادر الهداية ابتداء بالقرآن الكريم وأيضا الكلمات الثورية لعالم الهدى والورشات التي كانت تقام في تلك الفترة. فكان هناك مستوى وعي عالي لدى الجميع، يعني اختلطت النساء من مختلف فئات المجتمع، يعني مستويات التعليمية في مكان واحد، في توجه واحد، في تحرك واحد. كان لذلك الأثر الكبير، وكان يعني أعتقد أن هذه من الذكريات التي لا تنسى، وكان لها أثر كبير جدا في نفوس كل من حضرت تلك الـ يعني الفعاليات، أو دعني أقول الأعمال العظيمة التي كانت تقدم.
0: أخيرا الأستاذة حنان تحدثت عن دور المرأة في الحفاظ على الجبهة الداخلية أثناء الثورة.
1: الحقيقة أن في فترة الثورة وحتى في أي مرحلة من مراحل تصعيد أعداء اليمن، يعني نلاحظ أن الشائعات، أن وسائل الإرجاف والتهويل والتخويف والتشكيك في أهداف الثوار أو في أهداف المجاهدين تنشط بشكل كبير في الساحة في فترات التصعيد. لذلك كان للمرأة دور كبير، لأنه كثير من تلك الشائعات وكثير من تلك أساليب الإرجاف كانت تتجه بشكل كبير جدا إلى المجتمع، وخاصة إلى المرأة، للتأثير على عواطف المرأة، لأن المرأة بطبعها هي عاطفية. فإذا عدم الوعي قد تكون بدلا من أن تكون عامل صمود قد تتحول إلى عامل من التثبيط، عامل إرجاف، عامل للتأثير على الرجل في تحركه، في صبره، في صموده، في ثباته. فبالتالي كان هناك الكثير من الشائعات، كان هناك الكثير من الإرجاف، وكان للمرأة دور كبير، خصوصا المرأة الواعية، المرأة ذات التي تحمل الثقافة القرآنية، كان لها دور كبير جدا في تفنيد تلك الشائعات، في الرد على ذلك الإرجاف، في الزيارات المجتمعية التي كانت تنفذ حتى لأسر الأسرى، عفوا الشهداء والجرحى الذين كانوا يصابون في مراحل التصعيد. فكان لها دور كبير جدا. بالنسبة للأسرة، من المعروف أن المجتمع عندما يمر بمثل هكذا تحديات، سواء كانت التصعيد الثوري أو العدوان على اليمن، الرجل يكون منشغل بأدوار أكبر، أدوار خاصة به كالجهاد والتحرك والمرابطة وما إلى ذلك، فيصبح العبء أكبر على المرأة في الاهتمام بالأسرة والاهتمام بالجانب المجتمعي. الحقيقة أن المرأة اليمنية يعني أصبحت نموذجا في ذلك، يعني حفظت الأمانة.

0: والحصار والعدوان. كما أن الأستاذة هناء العلوي قالت أن الشعب اليمني سيواصل الوقوف إلى جانب قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي مثلت الحاضنة والرافعة الأساسية له في ظل الحصار والعدوان، مؤكدة أن أبناء الشعب اليمني رجالا ونساء كانوا حاضنة أساسية إلى جانب الأشقاء في غزة. كما أنها دعت إلى الصبر والشجاعة والاستمرار في هذا النهج، مؤكدة أن أبناء المحافظات والمناطق التي يجري تحريرها هم بين أهلهم وأخوات بين أهلهم وإخوتهم، وأن ثروات اليمن تكفي للجميع ويمكن أن تجعل البلد من أغنى بلدان الوطن العربي ودول الخليج إذا ترسخت الوطنية وحب الوطن. وفي حديثها عن ثورة 21 من سبتمبر اعتبرت أن قوة الثورة ونجاحها دفعا النظام السعودي إلى شن العدوان على اليمن عام 2015، موضحة أن الحركات التي شهدها اليمن خلال العقود السابقة لم تحدث بحسب تعبيرها حالة الخوف والذعر التي أحدثتها الثورة. وحول دور المرأة أوضحت أن مشاركتها في الثورة تجسدت في المسيرات الجماهيرية والمواقف السياسية والإعلامية والفعاليات التوعوية والتعبوية، إلى جانب دعم أبنائها وأزواجها وإخوتها والدفع بالقوافل وتقديم المال والمستلزمات، معتبرة أن هذه الأدوار أسهمت في تعزيز الصمود. ولفتت إلى أن ثورة 21 من سبتمبر أسهمت في تأهيل المرأة لمواجهة المخاطر الأمنية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والاجتماعية والتربوية، ومنحتها وعيا أكبر بالتحديات التي تواجه اليمن، مؤكدة أن المرأة تحملت تبعات العدوان والحصار على مدى 12 عاما. كما أنها استشهدت بمواقف أمهات الشهداء والنساء اللواتي قدمنا ما يملكن من مال وغذاء، معتبرة أن ذلك يعكس الصمود والشجاعة والصبر والتربية الإيمانية التي اكتسبتها المرأة اليمنية. كما أنها تطرقت إلى أن المرأة اليمنية كانت تبحث عن الاستقرار النفسي والأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتربوي والإيماني، معتبرة أن من ثمار الثورة ما تشهده المرأة من أمن وكرامة، ومقارنة ذلك بما وصفته بأوضاع النساء في المحافظات الأخرى من اغتيالات وانتهاكات واعتداءات وزج بالسجون. ووفقا للأستاذة هناء العلوي عضو المكتب السياسي لأنصار الله، فإن المرأة اليمنية أصبحت أكثر وعيا وشجاعة وصبرا وتضحية. وفي ختام حديثها دعت حرائر اليمن بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر إلى مزيد من الصبر والتضحية ومواصلة الصمود والثبات في مواجهة الحصار والاعتداءات. وفي متفرقات هذه الحلقة سامعينا الكرام لهذا الأسبوع رصدنا لكم بعض الفيديوهات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الفيديو لإعلامية يمنية تتحدث عن العرض والشرف خط أحمر، وترد على أدوات السعودية أخرجوا المرأة اليمنية من صراعاتكم.
1: لما خرجت من صنعاء قالت ساوموها على هوى مطلق، من ما خرجت من صنعاء أتكلمت عن عرضها وشرفها بكل أريحية. العرض والشرف خط أحمر، ليش تسمحي لهم يجعلوا من عرضك وشرفك وقود لخلافتهم السياسية؟ ليش تسمحي لهم يجعلوا من عرضك وشرفك ورقة في صراعتهم؟ ليش سمحتي لنفسك تجعلي من عرضك وشرفك شماعة يعلقوا عليها فشلهم السياسي؟ العرض والشرف خط أحمر، ممنوع الاقتراب منه. أنصار الله ما يعتدوش على العرض والشرف، مش دفاع عنهم، دفاع عنك. دفاع عنك لما وصلت للخارج تتكلمي عن العرض والشرف وكأنه شيء مباح. مش من عوايدي أطلع بفيديوهات تتكلم عن أي قضية، خاصة إذا كانت مرتبطة بجوانب سياسية. ولكن الموضوع زاد عن حده، الموضوع أصبح بطريقة مقرفة، بطريقة مقززة، وأنا كامرأة يمنية أمتلك حق الرد. أنا أشتغل مع أنصار الله 8 سنوات في الإعلام المسموع،

0: في الإعلام المرئي في الإعلام الأمني، والله الذي لا إله إلا هو، ما عمري تلقيت كلمة واحدة خارجة عن إطار الأدب والاحترام على الإطلاق. أقدم فعاليات القاعة يكون وسطها 500 شخص وأنا المرأة الوحيدة اللي تقدم الفعالية، والله ما عمري تلقيت حتى على مستوى الكلمة الواحدة، ما لقيت وقوبلت إلا بكل احترام وتقدير. احترم تحترم، كلامي هذا مش دفاع عن أنصار الله، دفاع عن كل امرأة يمنية حرة أبية تحافظ على كرامتها وصون عرضها وشرفها. لا تجعلوش من عروض اليمنيات ورقة لتصفية حساباتكم الشخصية والسياسية. خلوا المرأة اليمنية بعيد، انظروا لها كما هي، حضورها بكرامتها بعزتها وناموسها وشرفها، كطبيبة كمهندسة كمعلمة كإعلامية كناشطة كصانعة رأي. المكان اللي لم أجد فيه احترام لي عاد غادره، أقسم بالله لو كل ترى إذا ما وجدتش احترام لي فما بالك بالعرض والشرف. اخرجوا المرأة اليمنية من حساباتكم الضيقة، اخرجوا المرأة اليمنية من أفقكم الضيق، لا تحملوها مسؤولية فشلكم. أنصار الله مشغولين، أنصار الله جيبوا لهم بندق ورموهم البحر، ريال حرب يشتوا يحرروا العالم من العالم، مش فارغ إن هذه التفاهات وهذه الهبالات. معاكم تصفية حسابات مع أنصار الله أو مع غيرهم، خلوا حساباتكم بعيد عن المرأة اليمنية، بعيد عن كرامة المرأة اليمنية، بعيد عن عرض وشرف المرأة اليمنية.
1: أيضا سلطنا الضوء خلال هذه الحلقة من صانعات الأجيال على الأعباء التي تلقي بها السعودية على اليمنيين، حيث ظلت السعودية معبة بالحقد على اليمنيين عاجزة عن فعل أي شيء، حتى أوجدت لها بلاطجة يشفون غليلها في أهل اليمن وحرائره. في ظل سيطرة المحتل السعودي ومرتزقته في تعز، تقتل المرأة اليمنية بدم بارد ويتم تهديدها بالعنف لتتخلى عن منزلها مع انعدام أي إنصاف من أي جهة. هذا الكلام أو هذا التصريح هو لأحد المواطنات اليمنيات في محافظة تعز، حيث تشرح ما يقوم به مرتزقة العدوان السعودي في المحافظة.
2: دخلت البيت قالوا مسلحين بالسلاح والعصا، دخلنا البيت انا واطفالي، خرجنا البيت، من انت بصفتك من؟ اقول البيت حقي ملكي، خرجي برا، قلت له هذه البيت رجاء عبد الطاهر الصغير، مالكش حق تخرجني منه، خلي له يخرج من البيت ولا بستخدم معي العنف، معي فيديوهات في البيت، معي اوراق السكت لوزاره الامن، سكت للحوض، صرت مدير قسم الحوض يجي يحل المشكله، جاي يقول لنا خرجوا كلكم شو المفاتيح البيت، بعدت اليوم هذه ما جابهمش، جابهم لهم اليوم ثاني مرة، ها جابهم المفاتيح من تاريخ 16/10 واني من قسم لا نيابة لكل مكان للبحث الجنائي لكل مكان، اللي وقتنا 20 ميكا محتل العمارة الخلفية والعمارة الأمامية محتليها اليوم الحرس الرئاسي، لا متى تعبنا اليوم أمكن معنا بس بالمحكمة خلاص، والحل الموضوع اليوم أجي أشوف ثاني مرة يدخلوا يكسروا البيت ويدخلوا الناس ثاني مرة، وأنا جالسة بالشارع شهرين أطالب الأمن، أروح للنيابة أروح للقسم انصفوني، حصل عندي حاجة يقولوا لي جيب شهود معي فيديو مسجل، قالوا لي ما نقبلوش، لا متى البطش هذا مع حل الناس، لا متى الدولة رجعت يعني تستخوي علينا إحنا نحن الضعفاء، حقنا ملكنا حقنا، لا متى يصبون إحنا أطالب أطالب الدولة كلها كانت بتعايز كانت بعدان كانت بأي مكان يصبون إحنا تعبنا راقص شقة قاسي بشقة واخذين أكثر من 15 شقة، نحن ثلاثة عوائل قاسي بشقة واحدة، لقينا نطلع السق يهددون إحنا، لقينا نزال نطرح السيارة بالحاس يقول لك خرجونا برا، أبي أمر من اللواء بأمر من الكل، لا متى حقنا يا نجم هبوا حقنا، والآن اليوم نفس الحكاية طلعت لفوق ثلاثة مسلحين داخل الشقة، واحد بيضة مطرقة يقول لي مالكش دخل برا اخرجي، هذه الشقة تعبنا.
1: كان الكلام للناشط الثقافي المقداد شايم الذي يتحدث عن المرأة اليمنية بصمودها وصبرها وعفتها وحشمتها وكيف أصبحت نموذجا لكل نساء العالم.
3: المرأة اليمنية هي أطهر وأشرف وأنقى وأفضل وأعز من كل النساء في العالم، في عفتها، في طهارتها، في إبائها، في حتى الحمية. النساء في اليمن فيهم حتى الحمية، يعني تلحظ أن النساء في اليمن هي اللي بتعين زوجها، أخوها، أبوها على كل الأعمال، ما هو بلا للبيت. حتى مثلا كان بداية المسيرة القرآنية كان المرأة إما الأم ولا الزوجة هي اللي بتعين الرجل على الجهاد، كان المرأة تدي زوجها الذهب، وبعض المجاهدين أمه تديها يبيع النعاج حقها ولا الكباش ولا، ويلا بعضهم كان بيحطبوا يوفروا أمور. هذا لا، النساء وهي تستقبل زوجها أو أخوها أو أبنائها وهم شهداء بشرف بعزة بإباء بفخر. هؤلاء هم محط فخر وقدوة لكل النساء في العالم. يعني بعض النساء تلحظ مع معها جهال، قدمت كل أبنائها شهداء وأخوتها وزوجها، وعادها مستعدة، وعاد فيها إباء وحمية، وعاد هذه كذي تقولها مستعدة أن تقدم وأن تقاتل حتى هي. مثل هؤلاء النساء نفخر بهم. يعني الأمريكي والإسرائيلي بيحاولوا يهبوا أن النساء في الأمريكيات والإسرائيليات أنهم في الجيش، أنهم لدينا نساء في طهارتهم، في عزتهم، في شجاعتهم، في إبائهم، يضاهوا كل نساء العالم، وهذا فخر وعزة لنا ونحمد الله ونشكره. بعض النساء مدرسة من عطائها، من تضحيتها، من صبرها.
1: إلى هنا سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الأسبوعية، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
4: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: هذه ساحة الحسم، وهما تغسل الأوطان بدماء الأبطال، وتبنى الأمجاد بأنفاس الأحرار. وليعلم الأعداء بأننا أبناء الموت نعانقه كما تتعانق السيوف في ساحات الوغى.
1: إضاءة ثورية.
2: عدوان شامل نفذه السعودي بإشراف أمريكي بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل، لم نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، يا من كتبتم بدمائكم الزكية ملاحم العزة على صخور اليمن الأشمة، ويا من جعلتم من أجسادكم دروعا تحمي العرض والأرض والسيادة، يا من صدقتم ما عاهدتم الله عليه فما وهنتم وما استكانت أنفسكم، إن اليمن الذي أنجبكم لا يفخر بكم، وإن التاريخ يقف احتراما أمام صمودكم الأسطوري، وأن الأمة بأسرها تتطلع إليكم بوصفكم سيف الحق الذي لا يغمد ودرع المظلومين الذي لا يخترق. يا أبطال الجهاد المقدس، إننا في مواجهة مباشرة مع عدو غاشم تمادى في طغيانه وحاصر الشعب وخنق الأرزاق وقتل الأطفال وهدم البيوت، وهو يحسب أن الزمن سيوهن عزائمكم أو أن الحصار سيثني عزمكم، لكنه واهم. فأنتم من تربى على القرآن في المحراب وحمل البندقية في الميدان، فما ارتعدت فرائسكم أمام جحافله ولا لانت هاماتكم أمام بطشه. أيها المجاهدون الأحرار، إن معركتكم اليوم معركة حق ضد باطل ومعركة مظلوم ضد ظالم، وأنتم تعلمون علم اليقين أن العدو الذي يقتل المدنيين ويقصف المدن الآمنة إنما يوقع شهادة فشله بيده. فالرياض التي تشعل النار في صنعاء يجب أن تعلم أن بابها مفتوح لكل رد موجع، وأن نارها ستحرقها قبل أن تصل إلينا. فالله غالب على أمره، والباغي تدور عليه الدوائر، والنصر لمن صبر وأخلص وثبت. أيها الأبطال، يا من رفعتم رأس اليمن عاليا في سماء العزة، إنا نعلم أن الدرب شاق والتضحيات عظيمة، لكنكم أهل لها، فأنتم من ورث الصبر عن أجداده والثبات عن أرضه والكرامة عن تاريخه. فامضوا على بركة الله مرفوعي الرأس، وإن غدا لناظره قريب، وإن الله ناصر جنده، وإن النصر لرفيق الصابرين.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، هذا ما جاء فيه:
2: في إطار الرد على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1410 غارات وصاروخ نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. إن سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام وبهذه الوحشية يحتم على القوات المسلحة ومعها كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة تؤكد للجميع أن ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا، وليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للثالث من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: كادمون لطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة، قدرتها العسكرية ممتازة.
4: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصخور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-1-0-2-6-2 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-1-0-1-9-1-0-2-6-2 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
5: عين على الأحداث.
0: أيها البواسل، يا أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، منذ أسبوعين تقريبا والنظام السعودي المجرم يستعطف الشعوب العربية والإسلامية ويحاول إقناعها بأن القوات المسلحة اليمنية حاولت استهداف مكة المكرمة. هذه الكذبة الكبيرة تصدى لها الكثير من الأحرار والشرفاء في الأمة، وظهرت أصوات كثيرة ترد على أبواق الفتنة وعلماء الدرهم والدينار الذين تلقوا هذا البهتان العظيم بأفواههم ليثبتوا ولاءهم لمملكة داعش الإرهابية، وبنوا مواقفهم وبياناتهم وتصريحاتهم من هذه التهمة الباطلة على ما ورد في قنوات الجزيرة والعربية والحدث وغيرها من القنوات الصهيونية. فلم تمر سوى أيام قليلة حتى ظهر أمر الله وهم كارهون، فقد سربت وسائل الإعلام الصهيونية تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها المجرم نتنياهو للإمارات العبرية، وذكرت أن ما يسمى رئيس هيئة الأركان الصهيونية ورئيس مجلس الأمن القومي بالكيان المؤقت رافقا النتن في هذه الزيارة، وأن ممثلين عن السعودية والإمارات وتركيا وباكستان وليبيا وغيرها شاركوا في هذا اللقاء الذي حضره النتن في أبو ظبي. والهدف الأول والأخير من هذه الزيارة هو جمع الأدوات الصهيونية في المنطقة وإقناعها بالوقوف فورا إلى جانب السعودية وترتيب صفوفها لمواجهة القوات المسلحة اليمنية. أبطل قواتنا المسلحة المجاهدون، بات العالم اليوم يدرك تماما أن الشعب اليمني بكافة أطيافه ومناطقه يخوض حربا وطنية تحررية من الوصاية الإقليمية والدولية، وأن محاولات السعودية ومن معها من الأمريكيين والصهاينة لإعادة المارد اليمني إلى قمقمه حماقة ستكلفهم أثمانا باهظة، وسيتكرر ما حدث مؤخرا في الساحل الغربي داخل العمق السعودي وفي أماكن أخرى أيضا. فلكل معركة ثمن، والثمن الذي سيدفعه النظام السعودي المجرم في المواجهة القريبة جدا سيكون مختلفا تماما عن الثمن الذي يجب عليه دفعه لليمن حاليا. وما حل بصنعاء وبقية المحافظات اليمنية خلال السنوات الماضية سيحل قريبا بالرياض وبقية المدن السعودية، وهذا ما يتمناه اليوم الشعب اليمني تحديدا. ولدى صنعاء من الخيارات والقرارات والمفاجآت ما يذهل العالم، وعلى شعب نجد والحجاز أن يراجع نظامه المجرم سريعا قبل أن يجد نفسه وحيدا في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن تؤمن بأن الوعد والوعيد يبدأ من الدنيا، من هنا من الدنيا، من خلال إيمانك بأن الوعد والوعيد يبدأ من الدنيا أنت ستستطيع أن تفهم واقعك، تستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيها. هل أنت في وعد أو وعيد؟ هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله؟ ثانيا أننا لو كنا نفهم أن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا لما اختلطت الأوراق علينا، فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على حالة الذلة التي نحن عليها. وحالة الذلة هذه هي نتيجة لتفريط فعوقبنا بالذلة، ثم نتيجة للجهل بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا يتعبد على حالة الذلة هنا في الدنيا. ثالثا أن هذه الأشياء التي نؤكد على ضرورة اعتماد القرآن الكريم فيها بالذات، أن نفهم أن الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل الذي يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي في الآخرة. رابعا أن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف، كله كل ذلك الحديث ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه. فالوعد والوعيد ليست الجنة والنار وانتهى الأمر، والغاية من الوجود الجنة والنار وانتهى الأمر، لا، كل ذلك الوعد والوعيد. العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة كالجنة والنار، الغاية من ورائه أن يدفعنا لنستقيم هنا في الدنيا على هديه، وأيضا للثبات على ما أرشدنا إليه. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: الإيمان السائد بالله سبحانه وتعالى هو إيمان الله غفور رحيم، أليس كذلك؟ نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. أليس يريد أن نؤمن بالأمرين معا، أنه غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أن الإيمان السائد الله غفور رحيم، يا أخي الله غفور رحيم، وفرط والله غفور رحيم، ثم يتطور فيعصي والله غفور رحيم. أعمالنا في هذه الدنيا أليست تسير على شق واحد، هو شق الله غفور رحيم، أليس هذا الذي يحصل؟ أي إيماننا ناقص بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان به ليس فقط إيمانا بمجرد وجوده، الإيمان به مرتبط بالإيمان برسوله بكتبه باليوم الآخر. أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر، أو تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا لليوم الآخر، سيبدو إيمانك بالله سبحانه وتعالى ذاته ناقصا، لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في الوقت نفسه كما وصف نفسه أو كما سمى نفسه الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قل لهم أنا هكذا، ليؤمنوا بي هكذا إيمانا كاملا، لأن القضية مهمة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو الكامل هو ما يدفعني إلى أن أرغب إليه وأرهب منه إلى أن أتقيه. والتقوى، لاحظوا كيف التقوى في القرآن الكريم تأتي بعبارة: واتقوني يا أولي الألباب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، تتكرر كثيرا. أين يتجه الأمر بالتقوى؟ أين يتجه؟ إلى غفور رحيم، أو الاتقاء، لأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب. عندما يقول لك اتق الله، تتق الله لأنه غفور رحيم، أو تتق الله لأنه شديد العقاب؟ فلا تتحقق التقوى لدي إذا لم أؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو. تؤمن بأنه غفور رحيم، ولكن أيضا أنه شديد العقاب، تؤمن إيمان كامل بالله سبحانه وتعالى. أين موضع شدة عقابه؟ أين موضع جبروته وبطشه؟ هنا في الدنيا وفي الآخرة على أعلى مستوى وأشد ما يمكن أن يكون، جهنم. إذن فالإيمان بجهنم، الإيمان باليوم الآخر على هذا النحو الذي يجعلني خائفا، هو نفسه الإيمان بأن الله شديد العقاب، الإيمان بأن عذابه هو العذاب الأليم. ومن هذا الطريق تأتي إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وليترسخ في نفس الخوف من جهنم. ولهذا جاء في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تتحدث عن تفاصيل جهنم بشكل رهيب، بشكل رهيب. القرآن الكريم تحدث عن وقودها، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقودها الناس والحجارة، تصبح أنت مجرد وقود لجهنم من شدة العذاب، نعوذ بالله، تصبح أنت جزءا من النار وكتلة من النار. ووقودها الحجارة، الصخرات التي تتحول إلى جمرات متوهجة، نار، نار ليست ذات درجة حرارة ثابتة، بل هي نار متسعرة، ملتهبة، متسعرة. فيقول الله سبحانه وتعالى: وكفى بجهنم سعيرا. والعذاب فيها، نعوذ بالله منها، ليس فترة محدودة أو لعمر محدود قد ينتهي فينتهي الألم. الله يقول عن أهل جهنم وهم يعذبون فيها: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقال إن الجلد هو منطقة الإحساس، فالجلد هو الذي يحترق، فكلما احترق يبدل ليبقى الألم مستمرا. الآلام في الدنيا قد تصل إلى درجة أن تفقد وعيك، فتفقد إحساسك، فتصبح في واقعك مرتاحا غير متألم. لكن في جهنم لا يفقد الإنسان وعيه، ولا يتلاشى حتى ينتهي وجوده، فيدخل في غيبوبة مطلقة فلا يعود يحس بشيء، بل يبقى يتألم، وكل عضو يفقده من احتراق في آن يتجدد ذلك العضو من جديد. جهنم، الشيء المؤسف والشيء العجيب من حالة الإنسان أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها، تحدث عن حالة أهلها السيئة البالغة السوء، أن يكون اتجاه الناس إليها، اتجاه الناس، أغلب الناس إليها. وتلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه ووصفها لعباده القليل منهم يدخلها. يقول عن جهنم يبين لك أن من يدخلها هم أمم، أمة بعد أمة وجيل بعد جيل. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هذه الآية تشبه الآية الأخرى لتدل على أن الأكثرية من البشر هم متجهون إلى النار. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ هذا مما سيقوله الله سبحانه وتعالى لبني آدم يوم القيامة. فترى كيف الخطاب خطاب عام، يعني ناس كثير جدا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. أليس جزءا من الكلام معهم؟ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. قضية مؤسفة جدا، وهذا هو ما كان يؤلم أنبياء الله في كل زمان، وهو ما كان يظهر على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شدة تألمه، تحسره على الأمة، تلك الأمة التي يعيش في عصرها والأمة من بعده إلى آخر أيام الدنيا، متألم جدا ومهتم بأمرهم جدا، يعمل بأي طريقة أن يصرفهم عن جهنم. ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك كان أنبياء الله جميعا، يعملون بكل جد واجتهاد لنصح الناس، ويعانون ويتعبون ويعذبون ويشردون، ثم يقتل كثير منهم وهم في جد في عملهم في إبعاد الناس عن جهنم، لكن لا ينفع، لأن الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون ما جاء من آياتي في كتبي، ما جاءت به رسلي، ألم يأتكم رسل منكم أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى، أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى الذي فيه نجاتكم، الذي فيه إبعادكم من أن يضلكم الشيطان، من أن يدفع بكم جميعا على هذا النحو إلى أن تكونوا من أصحاب السعير، أفلم تكونوا تعقلون. هنا قال ادخلوا في أمم، أمم، أمة بعد أمة، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يتلاعنون، أنتم الذين أضللتمونا، أنتم الذين عملتم كذا، لعنة الله عليكم. هكذا يصبح أهل النار، حياتهم فيها حياة اللعن لبعضهم بعض، أصبحوا هناك عاقلين، أصبحوا فاهمين، أصبحوا كتلا من الحقد على بعضهم بعض، خاصة الضعاف المستضعفين تكون حسراتهم أشد، العذاب النفسي يكون عليهم أشد. فالقرآن الكريم عرض ما يتعلق بالمستضعفين من هؤلاء الناس العوام، عامة الناس البسطاء، هم أكثر الناس عذابا نفسيا، تألما وحسرات، هم لهم عذاب، لكن الحسرات التي تقطع القلوب تكون على المستضعفين، على الأتباع، على المساكين. المساكين بتعبيرنا فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار، لأن المجرمين يصعدون على أكتاف الأتباع المساكين عندما يهيئون لهم الجو ليظلموا ويتكبروا. نكتفي بهذا المقدار، وقبل الختام نذكر أبرز النقاط. أولا، أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر أو تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا له، سيبدو إيمانك بالله ذاته ناقصا، لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في نفس الوقت كما وصف نفسه الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل لهم أنا هكذا، ليؤمنوا بها كذا إيمانا كاملا. لأن القضية مهمة، غفور رحيم شديد العقاب. ثانيا، أن الشيء المؤسف والعجيب أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها وعن حالة أهلها السيئة البالغة السوء، أن يكون اتجاه أغلب الناس إليها. وتلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه ووصفها لعباده، القليل منهم يدخلها. هذا شيء مؤسف وشيء عجيب. ثالثا، أن القرآن الكريم عرض أن الحسرات التي تقطع القلوب تكون على المستضعفين، على الأتباع من الناس المساكين. المساكين بتعبيرنا فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يوفقنا للاستقامة على هديه في هذه الحياة، لنحظى برضوانه وتوفيقه وتأييده. كما نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى والنصر القريب بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

ولتطمئن به قلوبكم، لأن اطمئنان القلوب والعامل المعنوي هو من أهم العوامل الرئيسية في تحقيق الانتصار وفي الثبات قبل ذلك. اطمئنان القلوب مسألة مهمة جدا، لها تأثيرها الكبير على مستوى الثبات من جانب، وعلى مستوى الأداء العملي في الميدان من جانب آخر. الإنسان إذا عاش حالة الارتباك واستبد به القلق وسيطرت على ذهنيته ونفسيته المخاوف، يسوء أداؤه، تكثر أخطاؤه، لا تتفرغ ذهنيته ولا يسلم تفكيره نحو المواقف الصحيحة والأداء الصحيح والتصرفات الصحيحة، فذهنه مشوش ونفسيته مضطربة ومشاعره مضغوطة. في جو كهذا تتأثر قراراته سلبا، وتتأثر تصرفاته سلبا، ويتأثر سلبا في تعامله مع المواقف والمجريات والأحداث، فتكون النتيجة في نهاية المطاف هي الهزيمة. مع الارتباك تصدر قرارات خاطئة، تصرفات خاطئة، تعامل خاطئ مع بعض المواقف والظروف. لكن عندما يعيش الإنسان حالة الاطمئنان في قلبه ومشاعره، ويعيش حالة الشعور بمعية الله، أن الله معه وأنه مع الله وأنه في موقف الحق، سيكون أسلم في تفكيره وأقدر وأنجح في تصرفاته وأدق في كيفية تعامله مع المواقف والمستجدات التي تأتي في ثنايا الأحداث وفي واقع الميدان والمعركة. فاطمئنان القلب مسألة مهمة جداً.

ولكن إذا لم أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيعه وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره في مثابة الضرب المتاطع.

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.

0: مع التوجه بالشكر دائما لله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وهو جل شأنه القائل لئن شكرتم لأزيدنكم. ويدخل ضمن الشكر الاستقامة، الاستقامة في العمل، التقوى لله سبحانه وتعالى، وأن يبقى الرجاء والأمل في الله سبحانه وتعالى وفي فضله وفي رحمته حاضرا في وجدان الإنسان ومبدأ يعتقده. هذه مسألة مهمة، أحوال الناس تتغير في مسيرة حياتهم، والله والقائل سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
2: قلنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
3: نسينا.
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
3: وهذا ما يقع به؟
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعلهم الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة ومنسق التحقق والمو

0: والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها، معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. رأس حربة العدوان والإجرام الدموي التدميري السعودي يصعد سعاره الحاقد الأهوج الجبان من الجو، ملقيا قنابل زفيره الشيطاني التي تستهدف كل المحرمات الإنسانية من أرواح ومنازل ومرافق ومشاف وغيرها. وأدواته قوى الخيانة والنفاق والعمالة يكملون دائرة إجرامه بكل مستطاع لديهم بما فيه الحصار، كشأن ما أقدموا على فعله مجددا في محافظة تعز، مؤكدين واقعا انحطاطهم المتناهي الذي ينحدرون فيه، ومقدمين نموذجا هو الأسوأ والأبشع للخيانة والارتداد والانسلاخ عن أبسط القيم الإنسانية الطبيعية التي تميز الإنسان كإنسان. ومع أن الخيانة كمفهوم أو قيمة وضيعة من القيم الواردة في حسابات السلوك الإنساني في كل زمان ومكان، إلا أنها تضع نماذج وأمثولات لها اليوم هي الأسوأ وهي الأقبح صيتا وصورة وشكلا ومضمونا، لا سيما هذا المستوى الذي نراه اليوم ويراه العالم للأسف الشديد من الخيانات والمسالك الخيانية التي حسب اطلاع المهتمين والخبراء ومحبي التاريخ وأخذ العبرة والعظات قل أن يوجد لها مثيل في تجربة الإنسانية مع الحروب والصراعات وما هو من قبيلها. والواضح أنه على امتداد التاريخ البشري والحياة الإنسانية الممتدة في الزمان والمكان وما تحفل به من أحداث ومشاكل وصراعات، كما أشرنا، يرى المطلع صوراً ومشاهد وتجليات للخيانة بكل أنواعها ومستوياتها، خيانة الأوطان، خيانة المبادئ والقيم، خيانة الدين، خيانة الأمانة، وخيانة المسؤولية. لكن مستوى الخيانة والعمالة والعبودية لقوى النفاق والشر والإجرام والعدوان الذي وصل إليه عملاء وأدوات العدوان الأمريكي الصهيوني الشيطاني على أمتنا وشعوبها وشعبنا اليمني تحديدا، قل أن نجد له نظيرا أو شبيها في الخسة والنذالة والانحطاط والصفاقة والانعدام التام للحياة. وهذا ينطبق على عملاء الإقليم والمنطقة وفي صدارتهم بنو سعود ونسختهم البن سلمانية المشؤومة المسخ، وكذلك من معهم وفي صفهم السيء من أعراب الصهيونية والنفاق والتيهد المموه بشعارات العروبة والإسلام الزائفة. وهذه النماذج التي تتطاول في الجهل والغباء والإجرام والجلافة والعنجهية والبنيان الأجوف، كما ينطبق أيضا وفي الوقت ذاته على عملاء الداخل الذين بكل أسف وألم نرى كيف تحطم

0: ما بهم ترمومتر الخيانة، وانقشع سقف مقياسها الذي استوعب كل الخيانات في التاريخ الإنساني بشتى مستوياتها ودرجاتها، حتى جاء هؤلاء الخونة المنافقون الذين شاءت الأقدار أن يكون هنا في يمن الحكمة والإيمان أوعية لرؤوسهم ومرتع لذواتهم التي لم يكن يتصور أحد من أبناء هذه الأرض الطيبة أنها ستكون مساقط لأقدر وأوسخ هيئات الخيانة والتنكر الفج لكل ما له علاقة بالديانة المستقيمة والعرفان بالجميل للوطن والأهل والقيم والأخلاق والسجايا المرعية في أكنافهما، بل للإنسانية بمحض فطرتها، مما خرق ذلك السقف المعياري للخيانة. هؤلاء هم مسوخ العمالة والارتزاق والخيانة وعبودية المال والانحطاط المجاوز لكل السقوف المتعارف عليها والتي خبرتها الإنسانية في تاريخها الطويل والحافل. هؤلاء هم الذين يذهل المرء وهو يراهم قد اصطفوا في معسكر أعداء أمتهم ودينهم وشعبهم وربهم بكل أريحية، واطلعوا بأدوار تفوق في عدائيتها لمظلومية ومظلومي شعبهم ما لدى الأعداء أنفسهم الذين يسترزقون بخدمتهم، ولم تهتز لهم شعرة بمشاهد الأطفال، أطفال هذا الشعب ونسائه الذين وعلى مدى أكثر من 12 عاما حولتهم قنابل العدوان وصواريخه وطيرانه المسعور وحصاره أيضا إلى أشلاء ورماد، وأحالت كل ما له صلة بالعيش والحياة من منازل ومرافق خدمية ومدارس ومشاف وطرق وجسور ومنشآت مختلفة وآثار وحتى القبور إلى يباب وخراب، بل راحوا يهللون ويصفقون ويباركون للعدو المرتكب لهذه الفظائع والذي يرتمون في أحضانه ويأكلون من فتات ماله المدنس والمنهوب أصلا من ثروات ومقدرات شعبهم وأمتهم، يباركون كل هذه الجرائم والمجازر والموبقات ويبررونها ويسوقون المسوغات لها، ومع كل ذلك وبكل صفاقة ووقاحة وانعدام حياة يتحدثون عن السيادة للوطن والحرص على السيادة وما إلى هنالك. والواضح أن هذه الكلمة وما ماثلها تئن من فرط توجعها بين أشداق هؤلاء الكذبة الأفاقين المنافقين الخونة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

تشير ساعتنا الآن إلى الثالثة في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. مصدر عسكري يتحدث عن أنباء بهروب قيادات للعدو السعودي وقيادات من المرتزقة من محافظة تعز. استشهاد وإصابة 4 مواطنين جراء استهداف العدو السعودي للوازعية في تعز، والعدو يعاود استهداف العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وحجة. شبكة تعز للحقوق والحريات تؤكد أن التمثيل بالجثث انتهاك صارخ للقيم الدينية والأخلاقية. رئيس مجلس الشورى الإيراني يشدد على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى الشروط 7 التي وضعتها إيران. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، كشف مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا عن أنباء بهروب قيادات لكيان العدو السعودي وقيادات المرتزقة من محافظة تعز. أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 4 من المواطنين جراء غارة لطيران العدو السعودي المسير على مفرق الأحيوق في مديرية الوازعية في محافظة تعز. وأعلنت استشهاد 2 وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة. إلى ذلك واصل كيان العدو السعودي استهدافه لمحافظة صعدة، حيث شن قصفا صاروخيا على مديرية سحار. وشن طيران العدو غارتين على مديرية عفسة في محافظة حجة. وعاود باستهداف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات بعد أن استهدفها يوم أمس ب26 غارة. أكدت شبكة تعز للحقوق والحريات أن الجريمة التي قام بها مرتزقة كيان العدو السعودي بالتمثيل بالجثث وبإساءة معاملة الأسرى في محافظة تعز تعد جريمة حرب محظورة دوليا تستوجب الملاحقة والمحاسبة الجنائية الدولية. وأشارت إلى أنها قامت بعرض ومراجعة المقطع المصور المتداول للتحقيق في الواقعة وتبيين صحة محتواه وسلامته الفنية ومدى فظاعة المشاهد الموثقة فيه. وأوضحت أن هذا النهج المشين والسلوك الدنيء يعكس الوجه الحقيقي المستمد من الفكر التكفيري المتطرف لتنظيم داعش والقاعدة. واعتبرت التمثيل بالجثث انتهاكا صارخا للقيم الدينية والأخلاقية في حرمة الميت كحرمة الحي. وحملت الشبكة كيان العدو السعودي وأدواته وكل الذين يعملون على تبني الفكر التكفيري وتكريسه وتذكية الصراعات على أسس مناطقية ومذهبية والترويج لها كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية والقانونية عن هذه الممارسات الإجرامية والجرائم الأخلاقية المستمرة. دانت وزارة الصحة والبيئة ووزارة النقل والأشغال العامة وشبكة تعز للحقوق والحريات الخطوة التصعيدية الخطيرة لكيان العدو السعودي عبر مرتزقته والمتمثلة بإغلاق الطرق وبمحاصرة العشرات من الخطوط الرئيسة والحيوية في محافظة تعز، في مقدمتها منفذ جولة القصر وطرق الربط بين المديريات والمحافظات المجاورة. وأوضحت بيانات الإدانة أن إغلاق المرتزقة ل14 طريق وشريان حيوي يشمل الخطوط الرئيسة الممتدة صنعاء ذمار إب القاعدة الحوبان جولة القصر، وأيضا الطرق المؤدية إلى الراهدة البرحة المخا الأقروض المقاطرة يمثل إعلان حرب واستهدافا مباشر لشريان الحياة اليومية للآلاف من أبناء المحافظة والمسافرين عبرها. وأكدت أن المزاعم والإدعاءات الصادرة عن إعلام العدو وأدواته تحت مسمى الدواعي العسكرية والحفاظ على السلامة ليست إلا درائع وهي غطاء مفضوح لشرعنة تجديد الحصار ولفرض عقاب جماعي جديد على المواطنين عبر تقييد وحظر حركة تنقلهم وحرمانهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد مواطنان فلسطينيان بينهم طفلة وأصيب عدد آخر بنيران وقصف جيش كيان العدو الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة في استمرار لخروقات وقف إطلاق النار، وأصيب عدد آخر جراء قصف نفذته طائرة مسيرة لكيان العدو قرب مقر نقابة المهندسين شمال غربي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق طائرة مروحية للعدو النار وتنفيذ عمليات نسف في المناطق الشرقية للمدينة وبإطلاق قنابل إنارة شرق مخيم جباليا. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين اعتقلت قوات كيان العدو الصهيوني 14 مواطنا بينهم صحفيان وصحفية من البلدة القديمة في نابلس وفي قرية السيرة القبلية وفي جنين وبلدة عرابة ومن بيت أمر في الخليل. تزامنت الاعتقالات مع اقتحام بلدات بيت دجران في نابلس وحزمة بالقدس المحتلة والمغير في رام الله وعتيل في طول كرمة ومخيم عقبة جبر في أريحة. شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف على أن موقف بلاده بشأن مضيق هرمز واضح وجلي، وشدد على أن المضيق لن يفتح حتى تلبى الشروط السبعة التي وضعتها إيران الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. قال إن الأمريكيين خلافا لما يزعمونه في وسائل الإعلام قدموا مؤخرا بعض المقترحات عبر الوسطاء، وأكد أنه على واشنطن أن تدرك أن عهد إضاعة الوقت وفرض المطالب الأحادية قد ولى. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى عبر نشر أخبار متضاربة إلى التلاعب بالحسابات الاستراتيجية الإيرانية، واعتبر أن هذه المساعي ستبقى مجرد وهم. توجه أكثر من 300.4 مليون ناخب في البوسنة والهرسك إلى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة وصفت بالأكثر تعقيدا في أوروبا، والتي قد تحسم مسار انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي وتحدد مصير استقرارها السياسي وسط تجاذبات جيوسياسية حادة بين الغرب وروسيا. هذا ويصوت الناخبون لاختيار أعضاء الرئاسة الثلاثية للبوسنة وبرلمانها الوطني إلى جانب انتخابات تشريعية إقليمية في الكيانين الاتحاديين. وقد تؤدي نتائج الانتخابات إلى تشكيل تحالفات جديدة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في البوسنة. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين. مصدر عسكري يتحدث عن أنباء بهروب قيادات لكيان العدو السعودي وقيادات من المرتزقة من محافظة تعز. استشهاد وإصابة 4 مواطنين جراء استهداف كيان العدو السعودي للوازعية في تعز، والعدو يعاود استهداف العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وحجة. شبكة تعز للحقوق والحريات تؤكد أن التمثيل بالجثث انتهاك صارخ للقيم الدينية والأخلاقية. رئيس مجلس الشورى الإيراني يشدد على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى الشروط السبعة التي وضعتها إيران. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات ونوافيكم بالمتابعة الإخبارية.

حياكم الله سامعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة يوم لهذا. فيها قوتنا المسلحة تستهدف عاصمة العدو السعودي الرياض في معادلة الحصار بالحصار، وأيضا انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول للاستشعار عن بعد.

أكد الخبير العسكري اللواء خالد غراب أن معظم الضربات التي يتعرض لها اليمن تستهدف المنشآت والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأسواق والطرق والجسور، إلى جانب سقوط ضحايا وجرحى من المواطنين، ما يؤكد أن أهداف العدو تتجاوز الجانب العسكري. وأوضح غراب أن استهداف شركة أرامكو يأتي في سياق توجيه رسالة للعدو بأن الأثمان ستنتقل إلى عاصمته ومنشآته الحيوية، مشيرا إلى أن الأمر لن يقتصر على أرامكو، وإنما قد يمتد أيضا إلى أهداف أخرى ضمن بنك الأهداف الموجود في العاصمة السعودية الرياض. ولفت إلى أن القوات الأمريكية وغيرها من القوات التي جاءت إلى المنطقة بما فيها الفرنسية وكذلك القوات الصهيونية التي جرى دحرها لن تستطيع توفير الحماية للعدو، مؤكدا أن عليه إعادة حساباته ومراجعة خياراته قبل اتخاذ أي خطوة. وبيّن أن العدو كان يراهن في حال وجود مشكلات في الشرق أو تعذر الشحن والتصدير عبر هرمز على طريق ينبع في الغرب، إلا أن هذا الخيار أصبح أكثر صعوبة في ظل الحظر الذي تفرضه اليمن على الملاحة المرتبطة بالعدو. وأشار غراب إلى أن خيارات العدو السعودي أصبحت ضيقة جدا وأن جميع المراهنات التي يعول عليها خاسرة، محذرا من أن التحالفات والتعزيزات الجديدة لن تحقق له شيئا في المعركة وإنما ستدفعه إلى مزيد من التورط. وأضاف أن ما يحدث على الأرض يشهد تقدمات متسارعة للقوات المسلحة اليمنية التي تتحرك نحو أهداف تتجاوز كسب السيادة وبسطها على كامل الأراضي اليمنية، مؤكدا أن الهدف يتمثل بعد تطهير البلاد وبسط السيادة عليها في التعامل مع العدو السعودي بما يردعه ويضع حدا لعدوانه. وأكد أن هذه المعادلات تتسق مع ما ورد في بيانات القوات المسلحة اليمنية من أن ثمن الاستهتار بدماء الشعب اليمني المؤمن سيكون كبيرا وباهظا، وأن استمرار العدو المجرم في سفك دماء الشعب سيكلفه الكثير. وفي السياق ذاته لفت غراب إلى أن حرائق أرامكو السعودية تأتي بالتزامن مع تعثر قدرتها على تمرير النفط من باب المندب جراء الحظر الذي تفرضه اليمن، ما يجعله أو يجعل قدرة الشركة محدودة على الصمود في تغطية الصفقات والتحالف. وبين أن الدخان المتصاعد من أرامكو بين فترة وأخرى لا يمكن مقارنته بالمعاناة والتعقيدات غير المنقطعة التي يعيشها اليمنيون منذ سنوات جراء العدوان والحصار السعودي، مشيرا إلى أن الدول والكيانات والهيئات بما فيها الأممية تبدي قلقا إزاء احتراق منشأة الطاقة، لكنها لا تتعامل بالمستوى ذاته من القلق عندما يتعرض ملايين اليمنيين للاستهداف غير المشروع ومحاولة فرض أمر واقع للتعايش مع الأوجاع. واعتبر أن سوء تقدير النظام السعودي تمثل في اعتقاده أن بإمكانه محاصرة النيران والمعاناة والآلام داخل اليمن، بينما ستبقى الأراضي السعودية والمنشآت الاقتصادية والحيوية بما فيها أرامكو بمنأى عن الاستهداف، مؤكدا أن المعادلة الجديدة أثبتت عكس ذلك.

0: بالتزامن مع الأسبوع العالمي للفضاء، نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمركز اليمني للاستشعار عن بعد اليوم بصنعاء المؤتمر الأول للاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء. وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين، تحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي بكلمة أكد فيها أن اليمن اليوم يمتلك رؤية علمية كبيرة على مستوى الإقليم والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المعرفة والعلوم التي تتضمن الاستشعار عن بعد ستقدم خدمات جليلة للتنمية وللإنسان.
1: تأتي هذه الفعالية في وقت تتسارع فيها التحولات التقنية عالميا، وتتداخل مجالاتها التقنية للاتصالات والفضاء والذكاء الاصطناعي والبيانات الجيومكانية مع كافة المجالات الحياتية للمجتمع وبصورة غير مسبوقة. لقد أصبحت تقنيات الاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء اليوم من أهم مكونات البنية الرقمية الحديثة، ولم تعد مجرد أدوات متخصصة للبحث العلمي، بل أصبحت عنصرا رئيسيا في التخطيط وإدارة الموارد ومواجهة الكوارث ودعم الخدمات وصناعة القلق. إننا اليوم نلتقي تحت شعار عين اليمن على الأرض، وهو شعار يحمل في طياته رسالة واضحة بأن اليمن لديه الإرادة لفهم بيئته وإدارة موارده وحماية بياناته والاستفادة من كافة الأدوات العلمية والتقنية المتاحة. وفي هذا السياق لا يسعني إلا أن أشير إلى بعض من آيات كتاب الله مما جاء في كتابه العزيز بقوله الحق سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن هذه الآيات الكريمة تحمل دلالة عميقة تتقاطع مع جوهر ما ندشنه اليوم. إن فالاستشعار عن بعد هو تجسيد لآيات الله في الآفاق، حيث تتيح لنا الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية دراسة وفهم كوكبنا الأرضي ومراقبة تغيراته البيئية واكتشاف موارده من مسافات بعيدة. أما آيات الله في الأنفس فهي إشارة واضحة للتأمل والفهم العميق لواقعنا وتوظيف هذه البيانات والحقائق، ونعم الله علينا لخدمة أمتنا وحماية أمننا وتعزيز سيادتنا الوطنية واستقرارنا.
0: من جانبه تحدث المهندس نبيل أحمد كمان رئيس المركز اليمني للاستشعار عن بعد بكلمة أشار فيها إلى أن المعرفة والعلوم أساس اتخاذ القرار السليم الذي يكون نتاجه الحصول على العلوم والمعارف ومواكبة العالم من حولنا في التكنولوجيا العلمية المتطورة. وقال في تصريح لإذاعة صنعاء البرنامج العام:
2: يأتي طبعا هذا المؤتمر وينعقد في ظل المتغيرات المتسارعة في تقنيات المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عقاد هذا المؤتمر في هذه الظروف التي تحتاج منا التعاون والتكامل والتكاتف لبناء مستقبل اليمن، ونخص بالذكر هنا المستقبل الرقمي لليمن، بحيث يكون هناك تعاون بين جميع الجهات في مجالات المعلومات الجيومكانية والاستشعار عن بعد، والتي تهدف إلى خدمة جميع قطاعات الدولة من أجل المساعدة وتسهيل أعمال الجهات واتخاذ القرار فيها.
0: وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم افتتاح معرض التكنولوجيا العلمية الخاصة بالاستشعار عن بعد وكيفية محاكاة ذلك مع الذكاء الاصطناعي، وكيف أصبحت الصورة والمعلومات الخاصة بالأرض في الوقت الحالي، وكيف تقدم الخدمات للإنسان في جميع المجالات بواسطة الاستشعار عن بعد والاستفادة من هذه التقنية العلمية المتطورة. كما تم عرض فلاشة علمية تلفزيونية تحدثت عن التطورات العلمية في العالم من حولنا.

هكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية. عدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها صايمة إبراهيم، نفذها جمال سريع. كل التحية مني لكم سمح القوم، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، ننوه إلى أنه سيكون هناك بيان مهم للقوات المسلحة في تمام الساعة الرابعة عصر هذا اليوم. إذن هناك بيان مرتقب لقواتنا المسلحة في تمام الساعة الرابعة تقريبا بعد نصف ساعة من الآن.

حماة الساحل الغربي رجال إذا ذأروا تصدعت الجبال لأجل الحق قد سكبوا دماهم وكم صالوا لنصرته وجالوا فهم لله أنصار وجند لآل البيت موردهم زلال وللإسلام أركان ودرع وللأمجاد غيث واخضلال وحين السلم أزهار وفل وعند الحرب نار واشتعال.

بينا على السواعي عززنا مواقعنا وبالثبات قهرنا جيش غازينا على خطى لحسين البدر قائدنا

0: أشتري الأزمة.
1: سامعين الأفاضل، نستمر وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. لا يزال تيار العدو السعودي مستمر في غيه، في استكباره، يعمل على استهداف وطننا اليمني في شتى المحافظات الحرة. عدوان سعودي على مصنع إسفنج في حي شملان في محافظة صنعاء. متحدث القوات المسلحة: تمكنا من طرد واستهداف تحشيدات لكيان العدو السعودي من شرقي الجوفة إثر محاولات فاشلة للتقدم. وأيضا يضيف متحدث القوات المسلحة: مصرع وإصابة العشرات من تحشيدات كيان العدو السعودي وإحراق عدد كبير من الآليات التابعة له. تعمل قواتنا المسلحة على ملاحقة ومطاردة من تبقى من تحشيدات كيان العدو السعودي في صحراء الجوف. استهداف تلك التجمعات الخاصة بالتحشيدات بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. متحدث القوات المسلحة: التحية لأبناء الجوف ومارب وهم يقفون موقف الحق مع شعبهم وبلدهم، وإلى جانب قواتهم المسلحة. سلام الله عليكم قواتنا المسلحة وعلى القبائل وعلى كل من يتعامل بشرف مع هذا الوطن اليمني العزيز.

وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا مبدأ عظيم، وما النصر إلا من عند الله. لذلك يبقى التجاؤنا إلى الله، اعتمادنا على الله، ثقتنا بالله، توكلنا على الله، استعانتنا بالله، يقيننا بأنه القادر على أن ينجز وعده بالنصر مهما كانت التحديات ومهما كان العدو ومهما كان يمتلكه العدو. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لذلك أتى هذا المدد والدعم، هذه البشارة كان لها تأثيرها الكبير في نفوس المسلمين. إيمان المؤمنين بالملائكة وأنهم من جنود الله وأنهم من مدد الله الذي يمد به المؤمنين في ميدان المواجهة، وأن لهم تأثير كبير في الحالة المعنوية والنفسية بحضورهم مع المؤمنين يؤدون هذا الدور المعنوي، يستمرون حتى أثناء المعركة أثناء المواجهة في التأثير النفسي والمعنوي الإيجابي العظيم الذي تكون من نتائجه السكينة والطمأنينة في القلوب والنفوس والثقة والإحساس بالقوة. هذه أمور مهمة للغاية في ميدان المواجهة.

0: يقول جل شأنه: وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من عند الله فقط، لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر، هي كلها وسائل، هي مهمة كوسائل، وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح، لكن لا تراهن عليها، هي لا تعلق عليها أملك، لا توجه إليها رجاءك، ليكن أملك بالله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله، التجاؤك إلى الله. لأن البعض من الناس عندما تصل إليهم مثلا تعزيزات أو تصل إلى أيديهم وسائل معينة تساعد في الموقف العسكري، أنواع معينة من السلاح، إمكانات معينة، قدرات معينة، قد يطمئنون إليها بأنها هي ستساعدهم على حسم المعركة وكسبها، فيقل التجاؤهم إلى الله ويضعف شعورهم بالاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، برهانهم على كثرة عدد أو على توفير عدة وتحصيل إمكانات وتوفر قدرات، ضعف اعتمادهم على الله وكبر اعتمادهم على تلك الإمكانات أو تلك التعزيزات أو تلك القدرات أو تلك الخطط أيا كانت، فأثر عليهم سلبا، فتكون النتيجة هي أن يخسروا المعركة، أن يخسروا المعركة، أن يتراجعوا، أن يفشلوا في تلك المهمة العسكرية. فلا بد من أن يكون الالتجاء في كل الأحوال، في الوقت الذي أنت تشعر فيه بقلة العدد، بقلة العدة، بضعف الإمكانات، بالظرف الصعب والحساس، بكبر التحديات، في هذه الحالة تلتجئ إلى الله وتعتد بمعيته وتؤمل فضله وترجو نصره، وتبقى في حالة استغاثة ودعاء وعمل. أو في الحالة التي توفرت لك فيها التعزيزات وتوفرت لك فيها إمكانات وقدرات، وأعددت فيها الترتيبات التي تعتبرها ترتيبات عملية ناجحة، في هذه الحالة أيضا لا بد أن تبقى في حالة التجاء إلى الله، شعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، شعور بالعجز، أنك لا شيء من دون الله، والقوة بالله سبحانه وتعالى وبتأييده وبنصره. فلا غرور عند توفر التعزيزات والإمكانات والقدرات، وعند استتمام واستكمال الترتيبات التي تعتبر ترتيبات يعول عليها في النجاح، ولا انهيار أمام المخاوف، أمام الظروف الصعبة والمعاناة، أمام التحديات الضاغطة. وما النصر إلا من عند الله، فالنصر بيده سبحانه وتعالى، وهو جل شأنه الذي يتخذ القرار بالنصر ويمد بالنصر حتى ملائكته لا تمتلك ذلك من دونه أبدا، إن الله عزيز حكيم. ومن عزته ومن حكمته أن ينصر عباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق، إذا استجابوا له وأدوا ما عليهم والتزموا بتوجيهاته وأخذوا بأسباب النصر. من عزته أن ينصرهم، ومن حكمته أن ينصرهم.
1: هذا الكون، هذا العالم، هذه الأرض، هذه الدنيا بكل ما فيها ومن فيها وما يدور فيها ويحدث فيها تحت سلطان الله، أفليس هو الأولى بأن نخافه؟ ما دام كل

0: فايزة فايزة فايزة فايزة.
1: مالش صلينا على رسول الله مالش.
0: ظل الله علي وعلى آله.
1: هيا مالش تحاكي مالش بتهزوريني هكذا طلبتي.
0: بينا هزورش عمدت جاي تبصري معيها والبضائع رخيصات وعليهن تخفيض.
1: أها يا سلام فينهن؟
0: عندها هنا في تي زاوية.
1: يو يا منى أمرش إلى الله الله يهديش.
0: ليش ما بد دائما تقولي هكذا؟
1: هذه بضائع مقاطعة يا منى.
0: يا الله ومن قاطعها؟
1: أيوة مقاطعة والذي قاطعها أنا وأنتي وكل من يهمه أني شارك في الحرب ضد العدو الصهيوني مالش؟
0: يا أختي قدن موجودات ورخيصات.
1: ولو هن موجودات ورخيصات ما نفعل لهن؟
0: أقصد قد اشتراهن التاجر وقد وصلين السوق وعمد لا يخسر رخص سعرهن.
1: أنا ماش بس إذا اشتريتي يا عزيزتي هذه البضائع هيحصل ثلاث حاجات.
0: هيا ما هن هول الحاجات؟
1: أولا بتساهمي في استمرار الحرب الوحشية على غزة.
0: أعوذ بالله أنا؟
1: أيوة أكيد. وثانيا بتشجعي التجار إنهم يستمروا في استيراد البضائع المقاطعة.
0: يا ساتر.
1: والثالثة بتشجعي غيرش على شرائها بدل ما تشجعيه على مقاطعتها. والعذر إن قدي موجودة في السوق ورخيصات.
0: أنا شف على هذا كله؟
1: أيوة أنتي.
0: يا الله والحل؟
1: الحل إنش تقاطعي وتستمري في المقاطعة إذا أنتي حريصة على غزة وحريصة على دعمها ولو بتكبيد العدو خسائر اقتصادية.
0: أنا حريصة ومقاطعة وكل شيء بس مقصدي إنهم
1: ولا مقصدش ولا مقصدش ولا شيء. أخطي عن القبضة يعني مناسبة محلية الصنع سعرها مناسب وندعم أيدي عاملة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة.
1: مرحبا بكم سامعنا الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الحدث والخبر والقصة بصورة شاملة كاملة. يرافقكم في هذه الدقائق من الإعداد سميح عز الدين، ومن الإخراج جميل الورافي. في عناوين 60 دقيقة، بيان المهم لقواتنا المسلحة
2: بشنه المزيد من الغارات العدوانية، والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء والمحافظات في الجوف وتعز ومارب وحجة وصعدة، ليبلغ إجمالي غارات العدوان على شعبنا منذ بدء التصعيد 1460 غارة جوية وصاروخا. وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. ستواصل القوات المسلحة اليمنية دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع، والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بفضل الله بدقة ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية. ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي، وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 4 أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: إذن هكذا سامعين الأفضل استمعنا وإياكم إلى هذا البيان المهم لقواتنا المسلحة، وعليه يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الخبير العسكري العميد عبد الله مطهر. مرحبا بكم معنا عميد.
3: حياكم الله على أسلامكم.
1: حياكم الله. طبعا حسب استماعنا للبيان، هناك عمليتان عسكريتان نوعيتان بالصواريخ والطائرات المسيرة، الأولى استهدفت أرامكو في الرياض، والثانية استهدفت أرامكو أيضا في خريص. تعليقكم على هذه العمليات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة ونشكر من خلالكم مستمعينكم الكرام. العمليات العسكرية مستمرة وفي تواصل، وفي الآن العملية العسكرية تتوقف لها تنوع، سواء كان في البحر أو في اليابسة أو في العمق السعودي. الآن العمق السعودي يعني في مرمى صواريخنا وطائراتنا المسيرة، ويعني سيتم يعني الشلل العصف الاقتصادي بالنسبة للعدو السعودي، ونتيجة لما يعني اقترفت يده، ونتيجة للطيران والكثافة الإيرانية التي يتم بها من خلال الطيران المعادي في مختلف المحافظات اليمنية. الآن قواتنا المسلحة يعني لديها يعني أهداف استراتيجية كبيرة، سواء كان في قريش، وهذا يعني أول مرة تضربها قواتنا الصاروخية والطيران المسير، وهو يمثل عصب اقتصادي كبير بالنسبة للسعودية، كذلك العمليات المتنوعة داخل العمق السعودي سواء كان في خميس بوشير أو في نجران أو في عسير أو في ينبع. هذه العمليات العسكرية يعني تأتي نتيجة للطيران المعادي الذي يتم يعني به ضرب المحافظات اليمنية. ونحن نعلم علم اليقين بأنه الطيران هو طيران سعودي ويأتي من خلال القواعد العسكرية والمشاهد الاقتصادية للمملكة السعودية. الآن قواتنا المسلحة حفظ الله سبحانه وتعالى لديها أهداف وأهداف استراتيجية، والبداية هي لهذه العمليات التي يعني أبعد ستتم إغلاق الملف الاقتصادي السعودي بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، وكلما تكبر وأيضا عاند هذا الكيان السعودي كان هناك أهداف أكبر وتصعيد أيضا من قبل قواتنا المسلحة اليمنية. طبعا عميد، في هذا البيان العميد سريع تحدث 1460 غارة جوية وصاروخ إجمالي غارات كيان العدو السعودي على شعبنا منذ بدء التصعيد، برأيكم هذا العدد الكبير والمهول من هذه الغارات والصواريخ ما دلالتها؟
3: أولا الدلالات العسكرية يدل دلالة واضحة بأنهم فاشلين على الأرض بدليل يعني كثافة الطيارات. الطيار لا يحسم معركة ولا يحقق أي انتصار عسكري، يحقق فعلا يعني إذا كان لديه كثافة نارية ونتيجة لوجود المشاة. يبدو بأنه لديهم يعني نقص في العتاد والعدة يعني المرتزقة في الداخل نتيجة ما تكبدت فيه ونتيجة ما تعمله الضربات الاستباكية القوات المسلحة في مختلف جبهات القتال، والآن يستعينوا بالطيران وهذه الضربات المهولة على يعني بلادنا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى لن يحققوا أي شيء. أبطلنا في القوات المسلحة في مختلف المحاور وفي مختلف الجبهات يحققوا انتصارات كبيرة ولديهم يعني اكتساب على الأرض من خلال العمليات الاستراتيجية. كيف لا وقواتنا استطاعت أن يعني تحرر 6 مديريات في الساحل وتوصل إلى الموقع الاستراتيجي لدام المندب، وأستطاع فعلا في التنوع العسكري من خلال اليابسة سواء كان في مارس أو في الجو أو في محافظة البيضاء. الآن العدو لجأ إلى الطيران والطيران لا يحسم معركة، من يحسم بها المعركة هم الجنود على الأرض.
1: على الأرض فعلا. إذا عميد، كان هناك أيضا بيان سابق لقواتنا المسلحة أنه تم طرد واستهداف تحشيدات كيان العدو السعودي من شرقي الجوفة إثر محاولات فاشلة للتقدم. برأيكم لماذا هذا الإمعان في عملية التقدم وهم يصلون في النهاية للهزيمة والفشل؟
3: أولا العدو السعودي معتمد على مرتزقة، والمرتزقة هم يضعوا أنفسهم على الأسف الشديد في الريار السعودي، وهم أخواننا في الدرجة الأولى، هم يمنيون ونحن نقر بهذا الجانب. البيان الأول للقوات المسلحة كان واضح وضوح الشمس لأنهم عليهم أن القوى أسلحتهم يعودوا إلى منازلهم سالمين غانمين، ولكن مع الأسف الشديد يعني كابروا ويعني لجوا إلى الريال السعودي. الآن يلقوا يعني حتمهم أن التربة اليمنية لا تقبل إلا طاهرين وتقبل أحرار اليمن. اليمن هي طاهرة مطهرة ولا تقبل على يعني أراضيها يعني سواء كان عميلا أو مرتزق. الآن يعني اتساع المعركة العسكرية هي تأتي فعلا في صالح قواتنا، وقواتنا هي مسيطرة على الأرض سواء كان في البحر أو في اليابسة. والآن العدو السعودي لجأ إلى الطيران الحربي السعودي المشارك من خلال العمليات والتنسيق الكبير بينه وبين إسرائيل، ونحن يعني في القوة المسلحة اختبرنا إسرائيل وحاصرنا في ميناء إيلات لمدة عامين، والآن نحن من نسيطر على الأرض، وإن شاء الله عما قريب يعني المخطط الاستراتيجي في القوة المسلحة سيكون هناك زحف بري على الرياض بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بإذن الله بإذن الله. طبعا العميد أيضا يقول متحدث القوات المسلحة يتم ملاحقة ومطاردة من تبقى من تحشيدات كيان العدو السعودي في صحراء الجوفة. ما الرسالة التي تحملها هذه الأحداث لكيان بني سعود الذي لا يزال يتعنت؟
3: أولا يعني محمد بن سلمان لا يمتلك لا خطة استراتيجية عسكرية ولا خطة يعني سياسية. هو الأولى ده أن يدعم إلى يعني طلبات صنعاء ويسلم الرياض بالدرجة الأولى. أما المرتزقة نحن من نختبرهم ونحن يعني نعلم علم اليقين مدى ضعفهم على الأرض. الآن الكرة في مرمى محمد بن سلمان، هو يعرض يعني شراسة المقاتل اليمني، واليمني بطبعه لا يحب إلا الضيم على الآخرين، كيف يرضاه على نفسه. الآن السعودية هي قاب قوسين وأدنى من الشلل الاقتصادي نتيجة الحصار المطبق عليهم في البحر الأحمر وفي الممرات المائية. الآن قواتنا بفضل الله سبحانه وتعالى في صحراء الجو، ونحن يعني نبشر مستمعينكم الكرام في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، هي أيام لا أقل ولا أكثر، وستطهر الأرض اليمنية بشكل عام سواء كان في الجو أو في مارد أو في محافظة تعز. الآن قواتنا هي من تسيطر على الأرض، وهي من تحقق أهداف استراتيجية ونقاط حاكمة، والعدو السعودي الآن يتخطط يمينا وشمالا ويطلب هناك تحالفات لشراء الذمم، ولكن اليمن عصية عبر التاريخ، ولن تستطيع أي قوة في الأرض أن تنتزع اليمن من الخارطة الجغرافية أو الخارطة السياسية.
1: نعم، وقواتنا المسلحة أيضا تكرر وتقول لن نتوقف عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة لكيان العدو السعودي والاستهداف لتحشيداته حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار. هذا التأكيد أيضا كيف يمكن أن يقرأه كيان العدو السعودي ومن يتحالف معه أيضا المرتزقة في الداخل الذين يهزمون ويفشلون؟
3: الآن المرتزقة هما يعني جابة قوسين أو الأدنى من الإنجيان سواء في أي جبهة من الجبهات. العدو السعودي الآن يكافر، وهو يعلم علم اليقين متى يعني حط اليمن يعني اليمنيين لأرضهم، وهو يعني مع الأسف الشديد لم يقرأ التاريخ ماذا حصل لأدائه في الثلاثينيات من القرن الماضي عندما وصلت يعني آبائنا وأجدادنا إلى العمق السعودي إلى الرياض. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وأحفادهم سيواصلون المسير، وإن شاء الله نحن من تكون لنا الغلبة سواء كان في الداخل على المرتزقة، والمرتزقة لا يمثل لنا أي شيء بدليل الانتصارات الكبيرة التي تحقق على الأرض، لأنه يعني في مدى اليمني شهير يقول من باع نفسه بالفلوس يعني سيبيع نفسه بلاش. الآن نحن نقول للمرتزقة في الداخل عليكم أن تسلموا أسلحتكم وتحافظون على يعني ما أوجهكم أمام الأجيال القادمة. ماذا ستقولون لأبنائكم؟ نحن من قاتلنا يعني ضد الوطن يعني يا للعار. الآن السعودي لن ولن يفلت من عقاب اليمنيين. نحن يعني حاصرنا مدة 12 عام ونحن من نحاصره، وسنرع يعني نعيده إلى الصحراء، و يتذكر آباءه وأجداده بأنهم رعاة بقر، فنحن أسياد الأسياد المنطقة والأسياد البحر واليابسة.
1: نعم، إذن التحية والتقدير لكم العميد عبد الله مطهر الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا كثيرا.
3: حياكم الله.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم على شعبنا بشنه المزيد من الغارات العدوانية، والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء والمحافظات في الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة، ليبلغ إجمالي غارات العدوان على شعبنا منذ بدء التصعيد 1460 غارة جوية وصاروخا. وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. ستواصل القوات المسلحة اليمنية دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع، والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بفضل الله بدقة ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية. ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي، وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 23 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 4 أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: 60 دقيقة وموضوع الساعة. وفي موضوع الساعة أيضا، معادلة العاصمة بالعاصمة تفتح مرحلة جديدة من الردع واستنزاف الاقتصاد السعودي.
2: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا، أفسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا، والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم، وأقول لهم: لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيز.
1: وجهت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضربت عمق العاصمة السعودية الرياض، مستهدفة شركة أرامكو بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في بيان عسكري أن العملية حققت أهدافها بنجاح ودقة عالية، وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة داخل المنشأة النفطية الحيوية.
0: في إطار الرد على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1410 غارات وصاروخ. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. إن سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام وبهذه الوحشية يحتم على القوات المسلحة ومعها كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة تؤكد للجميع أن ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا، وليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير. مستمرون في فرض المعادلة الحصار، مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
3: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: معادلة الردع اليمنية دخلت في مواجهة العدوان السعودي مرحلة جديدة مع وصول الصواريخ والطائرة المسيرة اليمنية إلى منشآت أرامكو في العاصمة الرياض، في عملية جاءت بعد سلسلة من الغارات السعودية على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. أظهرت العملية التي استمرت لساعات قدرة الضربات اليمنية في الوصول إلى هدف حيوي في مركز القرار والاقتصاد السعودي، بالتزامن مع تصاعد العمليات على القواعد والتحشيدات والمنشآت النفطية داخل المملكة. وحملت الضربة دلالات عسكرية اقتصادية سياسية متداخلة، بعدما انتقلت الاستهدافات اليمنية تدريجيا من المواقع الحدودية والمنشآت في المناطق الجنوبية إلى منشآت أرامكو في جيزان وفي ينبع وجدة وأبها ونجران وخط شرق غربة، وصولا إلى الرياض.
4: إفلاس سلسلة مطاعم كرم بيروت،
5: وبعدين مع سلسلة إفلاس وإغلاق المطاعم.
4: المشكلة ما هم ناس جدد بالسوق، متأسسين من 1960، خبرة أجيال.
5: المطاعم الكبيرة والجلسات جالسة تقفل بشكل متكرر، أكيد في شيء مشترك بينهم.
4: مو بس الكاجوال، حتى الفاين داين.
5: ناصرات قفل، مستر تشاو قفل،
4: بليونير، سكاليني، مونكي هاوس،
5: نوفيكوف ونوبو، كلها قفلت.
6: صاير في الرياض الفترة الأخيرة مو طبيعي، انفلاقات بالجملة، المحلات جالسة تقفل يعني بشكل مو طبيعي. المشكلة محلات شغلهم زين، بعضهم ما شاء الله تبارك الله يعني جالس يبيع وفي ناس وفي حركة يعني في المكان، فغريب صراحة انه يقفل. والمشكلة الأكبر ان المحلات دي مكلفة مبلغ كبير، حط ان اغلب الناس تقول ان السبب هو الإيجار، وان العقاريين يعني ما يرحمون، يرفعون نسب الإيجار يعني من سنة لسنة بشكل مبالغ فيه. في ناس تقول لا والله المشاكل يعني ثانية، اللي يقول عمال، واللي يقول التكاليف الإدارية، واللي يقول السوق صعب، واللي يقول والله المنافسة شرسة مرة ومو أي حد يقدر يتحمل.
7: خبر مو بس صايرة كئيبة، اللي بعده شوفوا أغرب المحلات سكرت. طبعا هذا المحل تبع المطعم البيتزا سكر، يعني ظل بس فرع بس محل واحد، وهذا الجمالية سكر. شوفوا هنا بعد سكر زويا وهذا تشالو، وحتى محل اليوغرت الشارع كله تقريبا أغلب المحلات سكروا.
8: أوريكم معرض كان من أقوى المعارض عندنا وقفل. فيه اللي يقول قفل انتقل مكان ثاني أو إنه ترك المكان لأن السعر غالي شوي. المكان مكانه مميز، هذا هو اللي في الزاوية. طيب ليش قفل يا أبو عبد الملك؟ السعر غالي، السعر خرافي.
9: يا كثر المحلات اللي بحايل وغير حايل، اللي أصحاب المحلات مشوا بسبب جشع تجار الإيجار. المحلات ثانية يا أخي ترفع إيجارك ولا محتوى فات حلو سنتين بس عشان شفت عنده زباين رفعت الإيجار عليهم، يبي يمشي يروح يدور واحد أرخص. يا كثر المحلات الحين موجودة للإيجار للتقبل ما حد جاهم.
10: خبر محزن وخسارة كبيرة للمحافظة، مو فقدان محل بل فقدان قيمة مضافة حقيقية كان.
1: طبعا سامعينا نتذكر المثل العربي المعروف الذي يقول لا تموت العرب إلا متوافية. نعم هذا هو حال مملكة أو مهلكة بني سعود. من كان يتخيل أو يتصور أن تصل الأحوال إلى هذا الحد؟ ولكن هذا هو الواقع ولا تزال في البداية، وهناك المراحل ستأتي تباعا ليذوق الجميع ما ذاقه أبناء الشعب اليمني الذي يعيش في ظل العدوان والحصار المتواصل حتى هذه اللحظات منذ 12 عام. إذن هذا ما كان فقط في الداخل في العملية الاقتصادية. أما في الميدان فقد تزامنت الضربة مع استمرار التحشيدات السعودية والقوات المتحالفة معها في عدد من المناطق اليمنية، ومع غارات استهدفت العاصمة صنعاء إلى جانب مواقع مدنية، ما دفع بالقوات المسلحة اليمنية إلى توسيع بنك أهدافها وبشكل تدريجي. ويربط خبراء عسكريون هذا المسار بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وبمرحلة تراكمية من تطوير القدرات الصاروخية والطائرة المسيرة والعمل الاستخباراتي الذي أتاح استهداف مواقع أكثر حساسية بدقة متزايدة. يؤكد الخبراء أن العملية لم تكن منفصلة عن مسار طويل بدأ منذ سنوات، وأن انتقال الضربات إلى قلب الرياضة كشف في قراءتهم محدودية منظومات الدفاع السعودي وأعاد رسم حدود التصعيد والرد في المواجهة.

0: هجمة جماعه العدو.
1: وتعليقا على هذا المشهد، يؤكد الخبير العسكري أن استهداف أرامكو في العاصمة السعودية يأتي في إطار معادلة ردع متصاعدة، العاصمة مقابل العاصمة، وكل تصعيد سيقابله تصعيد أكبر وأشمل.
2: طبعا أولا العملية التي جاءت ردا على العدوان السعودي المتكرر، أن العدو السعودي اليوم وصل إلى مرحلة من الوجع بعد فشلت كثير من الخيارات التي كان يعتقد بأنه قادر من خلالها على إضعاف الموقف اليمني وعلى تركيع الشعب اليمني، وهو ما عجز عنه خلال كل السنوات السابقة. بدأ اليوم بعد أن كان يحاول التخفي وراء أوجه يحاول استخدامها وترويج المسألة على أنها حرب يمنية وليس متدخلا، بات اليوم واضحا بأن حجم الوجع قد وصل به إلى مرحلة لم يعد ممكنا للاختباء خلف الكواليس، وبالتالي ظهر إلى الواجهة. وهنا يكون الرد اليمني على عاصمة العدو السعودي الرياض، باعتبار أن العاصمة مقابلها العاصمة، لكن عملية القوات المسلحة اليمنية تكتسب أكثر من أهمية وبعد في التأثير على العدو السعودي. أولا على المستوى السياسي، فرض معادلة العاصمة بالعاصمة لها تأثير كبير على العدو السعودي الذي كان يقدم نفسه بأنه لا يمكن الوصول إلى ذلك الموقع، وأن طبقات الدفاع الجوي المتعددة ربما تمثل له حماية وقبة تغطي كل الاستهدافات. هذا يجعله منكشفا أمام الداخل، وأنه يراهم بمستقبل كل الأجيال القائمة من خلال مثل هذه المغامرات التي لا تصب في صالح المملكة على الإطلاق، وإنما تصب في صالح خدمة العدو الصهيوني. النقطة الثانية فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، أن تستهدف منشأة أرامكو في عاصمة العدو الرياض، وهي من أهم المنشآت على اعتبار أنها المرشحة والأولى في إنتاج الوقود النظيف، وتستقبل قرابة 100,000 برميل، بمعنى أن الضربة هنا تأتي إلى تأثيرات متراكمة سابقة، سواء الضربات التي طالت أرامكو في جيزان وأرامكو في ينبع وأرامكو في جدة وأبها ونجران وإلى آخره، والمنطقة الشرقية خط شرق غرب، يأتي الاستهداف إلى عاصمة العدو السعودي الرياض. القراءة إذا ما قارناها، إذا كانت من أهم المنشآت، مثلا نتحدث عن حقل الغوار أو نتحدث عن رأس التنورة، أن استهدافه سيشكل ضربة اقتصادية كبرى، ولكن مفاد الرسالة من استهداف شركة أرامكو في عاصمة العدو الرياض بأن المعادلة السياسية ستكون العاصمة مقابل العاصمة، وأي استهداف للمدنيين سيقابله عقوبات رادعة من قبل القوات المسلحة اليمنية باستهداف منشآته الحيوية والحساسة ومن المناطق التي انطلقت منها، وتتراكم عليه الكلفة الاقتصادية بشكل كبير، لأن كل استهداف لشركة أرامكو هو أولا يؤدي إلى سقوط قيمة أرامكو السوقية، على اعتبار أنها اليوم وصلت إلى مستويات متدنية فيما يتعلق بمؤشرات القيمة السوقية. الجانب الآخر تعطيل القدرة الإنتاجية، لأن القوات المسلحة اليمنية عندما فرضت معادلة الحصار بالحصار فضلت يعني فعلت قدرة المنع العدو من القدرة على التصدير والنقل، وبالتالي باتت الأصول الناقلة محاصرة سواء في شمال البحر الأحمر أو في جنوبه، وتم استهداف قرابة 9 إلى 10 سفن. لذلك نحن أمام عمليات متعددة تفرضها القوات المسلحة اليمنية على العدو السعودي، تراكم من آثار كارثية عليه، وتعطيه رسائل بأن الاستمرار في هذه المغامرة لا يمكن أن تكون نتائجها إيجابية بل أكثر كارثية. فإذا كانت عاصمة العدو الأكثر تحصينا قد وصلت إليها صواريخنا وطائراتنا، فما بالك بالأهداف الأخرى التي هو أعجز عن حمايتها، ولنا فيما حصل في 2019 نموذج، وكانت القدرات ليست بنفس القدرات التي هي قائمة اليوم. لذلك كل محاولة في استهداف الجغرافيا اليمنية وانتهاك السيادة اليمنية، استهداف المدنيين، لأن الجريمة التي ارتكب العدو السعودي اليوم من خلال تلك العمليات والغارات التي كانت قريبة حتى من مستشفى للأطفال والأمومة والطفولة في مستشفى 70، بمعنى أننا أمام جرائم متراكمة يرتكبها العدو السعودي ويحاول أن يتنصل من هذه الجرائم. هنا تكون القوات المسلحة اليمنية حاضرة بذراعيها الصاروخية وسلاح القوى المسير لتأديب العدو السعودي، وفرض المعادلة أن كل تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر من قبل القوات المسلحة، وستكون الاستهدافات دقيقة سواء لاستهداف منشآت اقتصادية أو أهداف ومنشآت حيوية أخرى.
1: ويشير إلى أن الضربات اليمنية على منشآت أرامكو تنتقل من الجنوب إلى العمق، وما جرى في بقيق خريص لم يكن سوى حلقة في مسار تصاعدي.
2: طبعا طبعا العدو السعودي هو كان خلال منذ بداية التصعيد وهو يفرض رقابة شديدة وعقوبات على كل من يقوم بعملية التصوير أو التوثيق للاستهدافات الدقيقة للقوات المسلحة اليمنية. وهذا يعيدنا إلى بداية الرد اليمني على العدوان السعودي عندما كان يحاول التقليل من قدرات القوات المسلحة اليمنية وإمكاناتها، رغم أنها كانت في بداية الأمر لم تكن بهذا المستوى الذي هي عليه اليوم. لكن وصولا إلى الأحداث التي تمت في سبتمبر 2019 عندما تم استهداف بقيق وخريص، وصلت أعمدة الدخان إلى مستوى ربما لم يكن من المستحيل حتى أن يقوم بإخفاء تلك الصورة، لكنه حاول أن يقوم بإلصاق الضربة بأطراف أخرى. الواقع اليوم يعيد نفسه في أكثر من موقع، لأننا لا نتحدث فقط عن أعمدة الدخان وسحب الدخان التي تتصاعد من شركة أرامكو في الرياض، بل نتحدث عن سلسلة من أعمدة الدخان التي استمرت خلال هذه الأيام في أكثر من مكان وفي أكثر من موقع، وعرضتها أكثر من وكالة دولية كرويترز وغيرها التي تحدثت عنها، خصوصا ما تم خلال 48 ساعة السابقة التي كانت تتحدث عن حقل الغوار وعن بقيق وخريص وأن حجم الضربة التي تلقتها تلك المنشأة وصفة إياها بأنها أكبر مما حصل في 2019. بمعنى هناك ضربات متتالية ستجعل سماء المملكة معتمة بالدخان أو مغطاة بالدخان وبأعمدة الدخان. هذا لا يمكن فرض الرقابة الإعلامية عليه أو تغطيته، لأنه سيكون مشاهد والرسالة وضحت إلى الداخل السعودي بأن ما كان يتحدث عنه النظام السعودي عن إمكانيات وعن قدرات وأنه لن يعرض مصالح بلاده لخدمة العدو الصهيوني طالما ولم تكن هناك أساسا نية عدائية من قبل اليمن. اليمن فقط تطالب بحقوقها وما هو مشروع لها، وهذا لا يحق حتى للنظام السعودي أن يتحدث عنه. عندما نقول أننا نطالب بأن يكف العدو السعودي عن عدوانه وأن يرفع الحصار وأن تكون مطاراتنا ككل المطارات في العالم وموانئنا ككل الموانئ في العالم، لا أن يحاول فرض السيادة بينما هو أساسا يفتقد القدرة على ذلك، لأن الكلفة عليه ستكون باهظة. وأقرب الطرق هو أن يرفع يده ويتخلى عن عدوانه وندخل في ترتيبات ما بعد الحرب، لكن الاستمرار هو يعني أن هذا النظام فاقدا للقدرة على اتخاذ القرار وحماية المصالح والرؤى التي طرحها كرؤية 2030 وغيرها. لذلك هنا عصب الاقتصاد السعودي يتعرض لضربات مدمرة، بدءا من منشأة أرامكو في جيزان التي أخرجت عن الخدمة إلى أجل غير مسمى على اعتبار أنها تم استهدافها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، وبالتالي أجبر العدو السعودي على إغلاقها، وكلما حاول كان في عمليات الإصلاح كان يتم استهدافها مرات متعددة. أيضا في ينبع عندما تم استهداف خط شرق غرب وتعطيل قرابة 4 إلى 5 مليون برميل وتعطيل التحميل حتى من الميناء، تم استهدافه أكثر من مرة. هنا تتعطل أو تصل إلى أدنى مستوياتها وربما تصفير الصادرات في هذا المنفذ الأساسي الذي كان للنظام السعودي، لنصل بعد ذلك إلى محطات ذات توزيع داخلي، وبالتالي جعل المسألة أو الأزمة والمشكلة تتفاقم عليه بمستوى أفقي، لأن استهداف خزانات شركة أرامكو في نجران والتي هي من أهم الخزانات الاستراتيجية لشركة أرامكو كان له انعكاساته سواء على المستوى العسكري فيما يتعلق بقواعده المتواجدة في المنطقة الجنوبية، وحتى أيضا استهداف منشأة أرامكو في أبها. بمعنى أن العصب الاقتصادي اليوم شركة أرامكو بكل منشآتها المتواجدة على الجغرافيا داخل المملكة هي ضمن البنك الأهداف للقوات المسلحة، ولكن هي اليوم تتدرج بإرسال الرسائل بدءا من المنطقة الجنوبية إلى رفع الكلفة على النظام السعودي باستهداف خط شرق غرب واستهداف ينبو، وصولا إلى فرض معادلة تأثير مباشر على المستوى الداخلي من خلال استهداف الخزانات الداخلية ومحطات التوزيع، وصولا إلى إرسال رسائل اقتصادية وسياسية وعسكرية أيضا واقتصادية بالوصول إلى عاصمة العدو الرياض واستهداف منشأة أرامكو في عاصمته التي هي أكثر تحصينا من وجهة نظره. بعد ذلك ربما من خلال هذه المؤشرات، لأن كل عملية تنفذ هي ترسل رسائل لما سيأتي بعدها من عمليات، لأن المسار مسار تصاعدي في إطار فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وهنا تكون القراءة من قبل النظام السعودي أن من استطاع أن يضرب شركة أرامكو في الرياض وتجاوز كل المنظومات الدفاعية وأيضا خزانات أرامكو في جوار مطار الرياض الذي تم استهدافه في عمليات سابقة وكانت الإصابات دقيقة، هو قادر على الوصول إلى أكثر الأماكن حساسية كما حصل في الضربات السابقة. لكن هذه المرة ربما لن تكون كما حصل من خلال الاستهداف الذي تم في سبتمبر 2019 بعدد من الطائرات إذا تعدى النظام السعودي الخطوط التي ترسم القوات المسلحة اليمنية في عملية التصعيد أو قواعد الاشتباك. لذلك ستنتقل إلى ضربات مدمرة في شركة أرامكو أو في منشآت أرامكو في المنطقة الشرقية، ولدينا أو لدى القوات المسلحة اليمنية بنك أهداف متعدد. سواء ما كان متعلقا بمنشآت أرامكو في ينبع في رأس التنورة، حقل الغوار، بقيق وخريص وغيرها من المنشآت في الجبيل، كل هذه هي في نطاق أهداف الصواريخ البالستية الدقيقة النقطوية والطائرات المسيرة. هنا ستكون الكارثة أكبر. إلى جانب هذه الأهداف هناك أيضا قائمة أهداف أخرى تطول، ولكن القوات المسلحة اليمنية تضع في كل مرحلة من مواجهة العدو السعودي وفي إطار التصعيد عدد من الأهداف حسب الواقع ومعطياته وحسب حساسية الضربة وتأثيراتها على العدو السعودي.
1: كما يؤكد الخبير العسكري أن الضربات اليمنية ليست ردودا منفصلة، بل هي ترجمة لمعادلة رسمت منذ البداية. الرد سيكون بوزن الاعتداء أو بأضعافه، والحصار بالحصار معادلة ثابتة.
2: طبعا الدلالات الواردة في هذا التأكيد المستمر في بيانات القوات المسلحة اليمنية هي تعكس طبيعة المسار الذي رسم منذ البداية، وهي معادلة كسر الحصار بالنسبة للعدو السعودي الذي يفرض هذا الحصار المستمر على الشعب اليمني والعدوان المستمر منذ قرابة 12 عاما. وبالتالي هذه الضربات التي سواء طالت تحشيداته في الداخل وليست منفصلة عن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، لأن المطلوب كان من تلك التحشيدات هو أن تقوم بالتأثير على الموقف اليمني من خلال تحرك عسكري رسم بريطانيا وأمريكيا وإسرائيليا، ولذلك وضع النقاط في سياقها الصحيح تعطي حجم المعركة وحجم الإنجاز، لأن ما تم الترتيب له لم يكن نتيجة يوم أو يومين، وإنما كان نتيجة أعوام، لا سيما منذ مرحلة خفض التصعيد وتوقيع الاتفاقية في أبريل 2022. ولذلك كان التحرك صهيونيا وأمريكيا وبريطانيا، وكانت المقترحات الأمريكية بتحريك 6 جبهات متزامنة للتأثير على قوات المسلحة وعلى إمكانات توزيعها وحركتها وانتشارها. لكن أن تكون صنعاء تراقب كل تلك الأجواء وهي في وضع حصار وهي خارجة من معركة إسناد ولا يزال العدوان والحصار مستمرا عليها، وتتمكن من تحقيق احتراقات استخبارية إلى مستويات متقدمة بما يجعلها قادرة على إفشال تلك التحركات وإفشال تزامن التحرك من قبلها، هذا يعني إسقاطا لمخطط تم الإعداد له من قبل 3 من القوى الكبرى التي ينظر إليها بأنها اليوم التي كانت الحاكمة للنظام القائم، بريطانيا وأمريكا والكيان الصهيوني على المستوى الأقليمي. لذلك هذه الضربات أشعرتهم بحالة من الفزع والرعب، لأنها كانت ضربات دقيقة قرأت بمستوى استخباري دقيق كيف استطاعت أن تصل إلى القيادات، إلى التجمعات، إلى المخازن اللوجستية، إلى الخطوط التي سيتحركون من خلالها، إلى المسارات، وبالتالي قطعت الطريق أمام كل تلك التحركات المتزامنة. هذه المعادلة رتبت لمعادلة ردع مزدوجة داخل العمق السعودي بأن كل استهداف للداخل اليمني سيقابل بمعادلة ردع في الداخل من خلال استهداف منشآته النفطية. ولذلك عندما بدأ النظام السعودي باستهداف اليمن من خلال سواء استهدافته التي طالت مطار صنعاء أو التي استهدفت ميناء الحديدة وجزيرة كمران وشركة الاتصالات وغيرها في بداية الأمر، كان الرد إلى داخل العمق السعودي مع استمرار الحصار المفروض على سفنه في البحر الأحمر. عندما انتقل العدو السعودي من الخلف إلى من الكواليس إلى الواجهة وبدأ يدير العمليات ويقوم بعملية الاعتداء والقصف في أكثر من محافظة، هنا القوات المسلحة اليمنية فتحت المستوى الآخر من مواجهة التصعيد بالتصعيد من خلال ضربات نوعية وضمن مراحل متسلسلة في عملية الاستهداف. أن تقوم بقصف العاصمة صنعاء سيكون القصف للعاصمة الرياض، أن تقوم باستهداف في أي نقطة سيكون الرد عليها بمثل ما هو أو بما يعادلها أو أضعافها فيما يتعلق بالوزن لطبيعة الهدف الذي سيتم ضربه. ولذلك كل هذه التأكيدات هي تأتي في إطار معادلة الحصار بالحصار، ولذلك يتم التأكيد عليها بشكل مستمر.
1: من جانبه ينتقل العميد علي أبو رعد إلى الجانب الآخر من المعادلة، يؤكد أن مرحلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد كانت في واقع العمليات تأتي من جانب القوات المسلحة اليمنية ردا على اعتداءات سعودية استهدفت الشعب اليمني إلى جانب المواقع المدنية، ويركز على دقة إصابة أرامكو الرياضة باعتبارها منشأة اقتصادية معروفة وضخمة، معتبراً أن وصول الصواريخ اليمنية إلى قلب العاصمة وإصابة هدف محدد دون اعتراض فعال كشف مستوى التطور في التنفيذ والمعلومات الاستخباراتية.
0: اليوم مرحلة يعني الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد يأتي من قبل جهة واحدة ألا وهي جهة القوات المسلحة اليمنية. لما تسعى إليه القوات السعودية والقوات المتعاملة معها هي محاولة التأثير النفسي والإنساني على اليمنيين بقصف أماكن مدنية، ورأينا إلى الآن معظم الأهداف التي استهدفتها القوات السعودية بغاراتها الجوية أو بالقوات المتعاملة معها بالقصف الجوي أو بالقصف القصف المدفعي، لأن المضحك أنه يعلنون أنهم قاموا بغارات في حين نحن نعلم والكل يعلم أن السعودية هي من تقوم بالغارات الجوية لأنهم لا يملكون سلاح أساسا، سلاح جو. ثانيا، الهدف الثاني من العمليات السعودية، الغارات السعودية، هو محاولة قطع التواصل بين القوات المسلحة اليمنية التي تنفذ مهماتها بدقة فائقة وببراعة ومهارة لا مثيل لها. الهدف الأساس، وهنا يجب تأكيد عليه، لنلاحظ في البيانات التي يخرج بها العميد يحيى السريع وفي البنيات العسكرية أو من القيادة السياسية، كل الاستهدافات بمعظمها تستهدف مراكز اتصالات. يعني شخصيا أنا أفكر فورا أن الهدف من ذلك قطع اتصال اليمن بالخارج لعدم السماح بإيضاح أو إيصال الصورة الحقيقية للإجرام السعودي بحق المدنيين اليمنيين. هذا الهدف بأن يتم التركيز على أبراج اتصالات وعلى مراكز اتصالات يهدف إلى قطع اتصال اليمن بالخارج وفضح العمل السعودي والمتعاملين معه. من ناحية ثانية، أن الأهداف، يعني إذا صح القول، الأصول المدنية التي يرتكز عليها الاقتصاد السعودي والأهم منها هو أرامكو، هي منشآت معروفة بالكامل ونعرف أنها ضخمة جدا، تعتبر الأولى في العالم. هذه أهداف واضحة، لكن المقصود بالذي نريد أن نشير به هو دقة الإصابة. يعني عندما تصل الصواريخ اليمنية إلى قلب الرياض وإلى شركة أرامكو وبأهداف محددة دون إمكانية اعتراض هذه الصواريخ، يشير إلى مهارة في التنفيذ، معلومات استخباراتية دقيقة ومتتابعة بشكل متواصل، ويدل أيضا على ضعف الدفاع الجوي لدى السعودية التي استهلكته بالكامل لتدافع عن الأمريكيين في حينه، لأننا نعلم أن كل دول الخليج استهلكت مخزونها من أنظمة الدفاع الجوي دفاع عن القواعد الأمريكية والتذرع بأنها يعني تدافع عن نفسها ضد الصواريخ الإيرانية. اليوم نفس الأمر، تحاول السعودية إظهار هذا الأمر بأنه اقتتال داخلي في اليمن وتقوم بالغارات لدعم المتعاملين معها، في حين أن اليمنيون قالها السيد عبد الملك بدر الحوثي رئيس مهدي المشاط وحتى القيادة العسكرية بأن المعركة هي معركة ضد السعودية بسبب حصارها. حاول السعودية باتهامات كاذبة بأن اليمنيين استهدفوا أماكن مقدسة وخزانات أو محطات كهرباء للمدينة المنورة، والكل يعلم أن هذا غير صحيح. تحاول إثارة الرأي العام ضد المدنيين، ضد اليمنيين، في حين أن ما تقوم به القوات اليمنية هو رد فعل على اعتداءات ضدها ولا يطلبون سوى فك الحصار. أريد أن أشير هنا إلى القدرات العسكرية. اليوم ما فعلته أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية في هذا التحرك السريع أدى إلى تحرك أمريكي. دعونا لا نخفل الدور الأمريكي والبريطاني في تحريك المملكة السعودية والأتباع في الخليج، لأن كل ما جرى من هذا التصعيد حصل بعد الاجتماع الذي حصل في السعودية بين نائب رئيس الإمارات ووزير الدفاع السعودي. أيضا هناك اجتماع حصل سرا في ألمانيا ما بين قائد السنتكوم ووزراء دفاع الخليج. كل هذا التصعيد حصل بعد هذا الأمر، إضافة إلى تعزيز دور السعودية بالمعلومات الاستخباراتية، وللأسف أصبح واضح بشكل جدا صريح التعامل والتواصل ما بين السعوديين والصهاينة عبر الأمريكي. صحيح أن الأمريكي هو طرف ثالث، لكن التواصل قائم إن لناحية المعلومات الأمنية الاستخباراتية، والأكثر من ذلك خبراء عسكريون يسيرون أو يديرون نظام ريفن في السعودية الذي يحلل المعلومات الاستخباراتية المجمعة من عدة ومن آلاف المراكز الاستخباراتية ويحللها بثواني بدل من ساعات، وهو من يحدد الأهداف وهو من يحدد الوسائل المستخدمة.
3: طبعا بالنسبة لحرب اليمن، أول شيء يجب أن نؤكد عليه أن محمد بن سلمان مهزوم في حرب اليمن، ويجب عليه إن كانت لديه بقية من عقل أو رشد أن ينسحب ويعتذر لليمنيين، وكذلك يعوضهم بمئتين 300 مليار على مدى 10 سنوات، على مدى 50 سنة يخرج من هذه الكارثة التي ورط فيها بلادنا وصرف مقدراتنا كلها على ترامب من أجل شراء الأسلحة، وكذلك قتل اليمنيين وهي الذي أعظم من الأموال وأعظم من كل هذا.
4: إن سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام وبهذه الوحشية يحتم على القوات المسلحة ومعها كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة تؤكد للجميع أن ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا، وليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير.
1: ستون دقيقة ووراء الأحداث. الرياض وصنعاء وجها لوجه، أين تتغير خطوط السيطرة في تعز وباب المندب؟
5: المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل، نحن سنستعين بالله عليه نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل، وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات.
1: المعركة في بلادنا تدخل مرحلة أكثر تعقيدا مع تداخل جبهات تعز، لحج، باب المندب والساحل الغربي، بالتوازي مع الغارات السعودية والهجمات الصاروخية والمسيرة التي تعلنها القوات المسلحة اليمنية باتجاه العمق السعودي. فما هي السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة؟ هذا الموضوع في قراءة تحليلية عسكرية للكاتب والباحث اللبناني في الشؤون العسكرية العميد عمر معربوني.
6: المشهد العسكري في اليمن دخل مرحلة شديدة الحساسية، ليس لأن هناك جبهة واحدة تتحرك، وإنما لأننا أمام مجموعة جبهات مترابطة تمتد من تعز إلى لحج وباب المندب والساحل الغربي، وفي الوقت نفسه تتداخل معها الضربات الجوية السعودية والهجمات الصاروخية والمسيرة التي تعلن عنها قوات صنعاء باتجاه العمق السعودي. قبل أن أدخل في التفاصيل، من المهم أن أوضح منهجية هذا التحليل التي تستند إلى مصادر الجهتين، أي المصادر التابعة لقوات صنعاء من جهة، والمصادر السعودية ومصادر القوات اليمنية المدعومة من السعودية من جهة ثانية، إضافة إلى مقارنة الروايتين بما تنشره وكالات ومصادر دولية مختلفة. على هذا بنينا هذا التحليل والتوقع، ولذلك عندما نتحدث عن السيطرة أو التقدم أو التراجع سنميز دائما بين الوقائع التي تتقاطع يعني حولها أكثر من جهة، وبين الادعاءات الميدانية التي لا تزال يعني تحتاج إلى تثبيت يعني عبر فيديوهات عبر وقائع إلى آخره. نقطة البداية في فهم المعركة هي الساحل الغربي. قوات صنعاء لا شك حققت خلال أيلول يعني سبتمبر تقدما مهما على هذا المحور، وأكدت مصادر متعددة سيطرتها على المخا وتوسع وجودها على الساحل والجزر يعني القريبة من باب المندب، وهو ما غير الخريطة التي بقيت لسنوات شبه جامدة. هذا التقدم لم يكن مجرد انتقال يعني بين قرى أو مواقع صغيرة، لأن الساحل الغربي يرتبط مباشرة بباب المندب وبخطوط الملاحة في البحر الأحمر وبالطرق التي تربط الساحل بتعز ولحج والجنوب اليمني. من هنا نفهم لماذا انتقل الثقل العسكري سريعا من محاولة منع تقدم قوات صنعاء على الساحل إلى محاولة احتواء هذا التقدم من الشرق والجنوب. الوضع الميداني الحالي يشير إلى أن المعركة الأهم تدور يعني على قوس يبدأ من جنوب تعز يعني من الجهتين الشرقية والغربية، ويمتد باتجاه حيفان والشمايتين، ثم المناطق المرتفعة المشرفة باتجاه لحج وباب المندب. القوات المدعومة من السعودية حاليا تحاول تثبيت خطوط تمنع قوات صنعاء من تحويل مكاسبها الساحلية إلى اختراق إضافي في الداخل، لأن الوصول إلى المرتفعات يعني تحديدا المرتفعات الجديدة أو الضغط على الطرق التي تربط تعز بالمناطق الجنوبية يمكن أن يغير شكل المعركة بصورة كبيرة. في المقابل قوات صنعاء تحاول يعني وفق الصورة التي تظهر من البيانات ومن مسار الاشتباكات تثبيت المكاسب التي حققتها ومنع فتح ثغرات تسمح بهجوم مضاد واسع باتجاه المخا والساحل الغربي. وكالات عديدة من بينها رويترز كانت قد أشارت يعني في 21 أيلول على ما أذكر إلى

التأثير في المعركة الدائرة حول باب المندب. لذلك نرى أن النشاط العسكري خلال الأيام الأخيرة تركز بصورة واضحة على مديريات ومحاور في جنوب وجنوب غرب تعز. يعني المصادر التابعة لقوات صنعاء تتحدث عن غارات سعودية مكثفة على المحافظة. في الجهة المقابلة المصادر السعودية والقوات المدعومة من السعودية تقول أن العمليات الجوية والبرية تهدف إلى وقف تقدم قوات صنعاء وإبعادها عن الطرق والمرتفعات الحساسة. إذن قوات صنعاء هي في وضعية الهجوم والقوات المدعومة من السعودية هي في وضعية الدفاع، طبعا استنادا إلى البيانات الصادرة عن القوات المدعومة من السعودية. من هنا يعني يمكن يعني تفسير كثافة القصف الجوي. السعودية بالتأكيد تمتلك أفضلية كبيرة في القوة الجوية، في حين تحاول قوات صنعاء تعويض الفارق في الجو بالانتشار على الأرض والتثبيت واستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في الاتجاهين، يعني اتجاه الجبهة الداخلية والاتجاه السعودي. لذلك نشهد معركة تقوم فيها جهة هي السعودية على محاولة استخدام القوة الجوية لإبطاء الحركة البرية لقوات صنعاء، بينما تحاول الجهة الأخرى جعل انتشارها أكثر صعوبة يعني لتعقيد مسألة الاستهداف والاستمرار في الضغط عبر عدة محاور في الوقت نفسه. هلا باب المندب حاليا هو مركز الثقل الحقيقي لهذه الجولة من الحرب. السيطرة على مواقع قريبة من المضيق لا تعني الحقيقة السيطرة المطلقة على الملاحة الدولية، لكنها تمنح صاحب السيطرة أو جهة السيطرة أوراق ضغط عسكرية وسياسية واقتصادية إضافية، أقصد هنا قوات صنعاء. كذلك يعني قوات صنعاء باتت موجودة على امتداد أكبر من الساحل الغربي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل بداية الهجوم الحالي. هناك تقارير تحدثت عن سيطرة قوات صنعاء على المخا وجزر في البحر الأحمر من بينها طبعا بريم أو ميون، وهو ما جعل السعودية والقوات المتحالفة معها تعتبر منعها التثبيت هذا الواقع أولوية رئيسية. هلأ هون إذا انتقلنا على الجبهة السعودية منشوف أن المعركة لم تعد محصورة داخل الأراضي اليمنية. السعودية أعلنت خلال الأيام الماضية اعتراض صواريخ باليستية أطلقت من اليمن باتجاه الطائف وينبع، بينما أعلنت قوات صنعاء من جانبها تنفيذ هجمات صاروخية ومسيرة على أهداف في الرياض ومنشآت مرتبطة بأرامكو في ينبع. إذن هذا ثابت. المهم هنا ليس فقط نتيجة الضربة بمعناها المنفرد، وإنما حقيقة أن العمق السعودي بات جزءا مباشرا من معادلة المعركة. هذا الأمر يفرض على السعودية معادلة مختلفة تماما عما كان عليه الوضع خلال سنوات الهدوء السابقة، لأن عليها الآن توزيع يعني جزء من قدراتها بين الدفاع عن المدن والمنشآت داخل المملكة ودعم العمليات الجوية والبرية في اليمن. بالمقابل قوات صنعاء تواجه مشكلة، يعني مشكلة لكن مختلفة، أنه تثبيت مساحة ساحلية على الساحل ومواقع جديدة يحتاج إلى خطوط إمداد وقوات كافية وقدرة على تحمل الضغط الجوي المتواصل والهجمات المضادة. لذلك فإن المرحلة الحالية هي في جوهرها بمثابة اختبار قدرة الطرفين على الاستمرار أكثر من كونها سباقا لتحقيق تقدم سريع كل يوم. ما بعرف إذا بتتحول حرب تماس، يعني خطوط تماس. هون بيصير السؤال الأساسي، ما هو الاتجاه المرجح للمعركة؟ لأنه يعني عندما نقارن مصادر الجهتين ونضع جانبا الخطاب التعبوي بيظهر عنا ثلاث احتمالات رئيسية. الاحتمال الأول هو استمرار القتال ضمن الوضع الحالي، يعني قوات صنعاء تثبت مواقعها على الساحل وفي محيط باب المندب، بينما تواصل القوات المدعومة من السعودية محاولات الضغط يعني من جنوب تعز ولحج من دون أن ينجح أي طرف في تحقيق اختراق كبير. هذا الاحتمال بيصبح أقرب كلما طال أمد المعركة من دون تغير واضح في خطوط السيطرة. طيب الاحتمال الثاني هو أن تحاول القوات المدعومة من السعودية تنفيذ هجوم أوسع باتجاه المواقع التي تسمح بالاقتراب من الساحل وقطع التواصل بين قوات صنعاء الموجودة في المخا وبين مواقعها الداخلية. نجاح مثل هذا التحرك إذا حصل يحتاج إلى أكثر من غارات جوية الحقيقة، يعني يحتاج إلى تقدم بري متماسك وقدرة على الاحتفاظ بالأرض، وهو أمر لا يمكن التأكد حتى الآن يعني من أن القوات المهاجمة قادرة عليه بنطاق واسع. أما الاحتمال الثالث فهو أن تنجح قوات صنعاء في تثبيت الساحل وهو ما يعني تعمل عليه، ثم تحاول توسيع الضغط شرقا وجنوبا. يعني معركة تعز عمليا قوات صنعاء موجودة في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي ضمن يعني وتحاول تطويق هذه المنطقة يعني فكي كماشة. طبعا عندها تصبح معركة المرتفعات والطرق جنوب تعز أكثر أهمية من مدينة المخا نفسها، لأن الاحتفاظ بالمخا يصبح أقوى كلما اتسعت المنطقة الدفاعية المحيطة بها. طبعا هذه ليست توقعات مؤكدة، إن وهي يعني بالحقيقة سيناريوهات مستخلصة من مواقع السيطرة واتجاه العمليات التي تعلنها.

0: الجهتان. هنا نقطة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن استمرار الغارات السعودية قد يدفع قوات صنعاء إلى زيادة الهجمات على العمق السعودي، وبالتالي يمكن أن تتحول المعركة من حرب تثبيت مواقع في اليمن إلى دورة متبادلة من الغارات والهجمات الصاروخية والمسيرة. بالتأكيد كلما اتسعت هذه الدورة زادت صعوبة إبقاء الحرب محصورة في تعز وباب المندب، ولهذا السبب يعني تحديدا نرى تحركات سياسية بالتوازي مع القتال، لأن يعني جميع الأطراف تدرك الآن أن الجغرافيا التي تدور عليها المعركة مرتبطة بأحد أهم الممرات البحرية في العالم باب المندب. بالخلاصة الوضعية الميدانية حتى الآن لا تشير إلى حسم سريع. قوات صنعاء طبعا تمتلك مكاسب مهمة، يعني باتت تمتلك مكاسب مهمة على الساحل الغربي وفي محيط باب المندب، بينما تملك السعودية تفوقا جويا وقدرة على دعم القوات الموجودة على الأرض وفتح ضغط مستمر على محاور تعز ولحج. عفوا، الأقدار التي يجب متابعتها ليست عدد الغارات ولا عدد الصواريخ وحدها، بل خطوط السيطرة على المرتفعات والطرق بين جنوب تعز وباب المندب. إنه هون إذا تغيرت هذه الخطوط، خطوط السيطرة طبعا سيتغير معها ميزان المعركة. أما إذا بقيت ثابتة رغم كثافة القصف والاشتباكات، فهذا يعني أن الطرفين انتقلا إلى مرحلة استنزاف ومحاولة تثبيت أمر واقع. لذلك سأبني أي تحديث مقبل بالطريقة نفسها، يعني نقرأ ما تقوله قوات صنعاء ونقرأ في المقابل ما تعلنه السعودية والقوات المدعومة منها، ثم نبحث عن النقاط التي تتقاطع عندها الروايتان والمصادر المستقلة. بهذه الطريقة أحبائي نستطيع أن نفصل قدر الإمكان يعني بين الحرب الإعلامية وبين الخريطة التي تتشكل فعليا على الأرض، وعلى أساس هذه الخريطة وحدها سنبني التحليل والتوقع.
1: هذه معدلاتنا. هذه المعدلات والعيارات. هذا معدل 12 سنين. وهذا المعدل الثاني غنينا.
2: بتغز الغز هم أشرف أسمى أكرم أغز من أن يكونوا مجرد مناطقيين، من أن يكونوا أسرى للغة المناطقية الضيقة. أهل تغز اليمني بكله لهم حضورهم الكبير والبارز في مؤسسات الدولة منذ البداية، منذ زمن طويل. لهم تأثيرهم الكبير الحيوي الفاعل على كل المستويات.

0: وصلنا وإياكم سامعين الأفضل إلى ختام هذه الدقائق في أمان الله.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. أعلن فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات كيان العدو السعودي، وأشار إلى أنه وجه القائمة بأعمال محافظ محافظة تعز بتفعيل آلية العفو الرئاسي كما حصل في مديرية الساحل الغربي، وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بالأمان لمن لم يعق مهمتها في ضرب تحشيدات كيان العدو السعودي. ولفت الرئيس المشاط إلى أن القوات المسلحة تعطي الأمانة بموجب العفو الرئاسي لكل المخدوعين والمنخرطين في صفوف العدو السعودي ممن تركوا القتال وعادوا إلى منازلهم. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة كيان العدو السعودي الرياض، الأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص. وأكدت أن العمليتين حققت أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله تعالى، تسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله سبحانه وتعالى من طرد واستهداف تحشيدات كيان العدو السعودي من شرقي الجوفة إثر محاولة فاشلة للتقدم باتجاه مواقع قواتنا المسلحة. وأوضح أنه نتج عن عملية الاستهداف والطرد إحراق عدد كبير من الآليات التابعة لتحشيدات كيان العدو السعودي وإلى جانب مصرعي وإصابة العشرات من تلك التحشيدات وملاحقة ومطاردة من تبقى منهم في صحراء الجوفة واستهداف تجمعات تلك التحشيدات بعدد من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. كشف مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبع عن أنباء بهروب قيادات للعدو السعودي وقيادات من المرتزقة من محافظة تعز. أفادت وزارة الصحة والبيئة بإصابة ثلاثة مواطنين جراء استهداف كيان العدو السعودي ظهر اليوم لمصنع إسفنج في منطقة المحجر في شملان في العاصمة صنعاء. وأكدت إصابة ثلاثة مواطنين بحالة اختناق نتيجة تصاعد الحرائق والأدخنة الكثيفة من موقع القصف كحصيلة أولية. وكانت أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة أربعة مواطنين جراء غارة لطيران كيان العدو السعودي المسير على مفرق الأحيوق في مديرية الوازعية في محافظة تعز. إلى ذلك وصل كيان العدو السعودي استهدافه لمحافظة صعدة، حيث شن قصفا صاروخيا على مديرية سحر، وشن غارتين على مديرية عبسة في محافظة حجة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم خمس قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
3: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
4: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
3: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباع المجولين والمحلات التجارية.
4: يا عيبة تم والقساعة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
3: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
6: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
5: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
6: نسينا،
5: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
6: وهذا ما يقع به؟
5: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
6: خلاص جل من لا يسهو،
5: السلامة تشتي الحرص.
6: وما نفعل؟
5: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
6: إن شاء الله.
5: تشتي درس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
6: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
7: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن مقارنة بين الإسلام والكفر، وما يتركه الإسلام وما يتركه الكفر، لنعرف أن الإسلام والهداية أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فنأتي إلى الجانب الصحي وجانب الذوق الراقي الذي يصنعه الإسلام والأمراض، وأيضا الذوق المنحط الذي يصنعه الكفر والانحراف عن منهجية الله سبحانه وتعالى. الإسلام كل ما فيه طيبات، ولم يحل الله إلا الطيبات. يجب أن نعرف هذا وأن تترسخ لدى الإنسان أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الله جعل الأشياء المباحة والحلال هي الأوسع، بينما المحرمات أشياء قليلة وهي في نفس الوقت خبيثة. الله سبحانه وتعالى جعل المجال واسع للإنسان في المأكولات والمشروبات وغيرها، وكلها طيب وكلها حلال. حرم الله سبحانه وتعالى كل ما يضر الإنسان، يعني عندما نأتي إلى ما حرم الله، هل حرم الله سبحانه وتعالى أشياء طيبة يمكن أن تنفع الإنسان؟ لا، لم يحرم الله إلا الخبيثات التي تضر جسد الإنسان وتفتك بمشاعر الإنسان وتدنس مشاعر الإنسان وتحطم علاقة الإنسان الروحية، الجانب الروحي، تحطم لديها الهمة والقوة المعنوية والاندفاع، وأيضا النفسية التي خلقها الله سبحانه وتعالى متوقدة نشيطة حيوية تتحرك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، تتجه نحو الإيمان وتحب الإيمان وتكره الكفر والكافرين. فالله سبحانه وتعالى في المأكولات مثلا أحل الطيبات التي لا تضر الجسد بل تنفع الجسد، وأيضا تحافظ على زكاء النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. أحل الله الطيبات أيضا ورزقكم من الطيبات في آية أخرى. الطيبات كلها ما رزق الله الإنسان وأحل الإنسان هي الطيبات. حرم الخبائث. نأتي إلى الكفر. الكفر ماذا يفعل؟ يتجه بالإنسان نحو الخبائث ويترك الطيبات. تجد مثلا الكافرين، تجد من أكثر المأكولات لديهم وأكثر ما يعشقون في المأكولات الخنزير، وهو من أكثر الأشياء دناسة وأيضا خبث حتى فيما يأكل. حيوان الخنزير من أكثر الحيوانات التي تأكل الزبالة، تأكل حتى مخلفات الإنسان، لأنه يأكل الخبائث فيصبح حتى جسمه خبيث. من أكثر اللحوم المليئة فيروسات والمليئة بالأمراض وبالأشياء التي تسبب الأمراض الخنزير. تجد أن الكافرين من يهود ومن نصارى ومن بوذيين ومن غيرهم يأكلون الخنزير ويعشقون الخنزير ويتجهون نحو الخنزير. أليس الكفر يجعل الإنسان منحط؟ عندما تلاحظ مثلا الأغنام، تجد أن الأغنام والأبقار التي هي أسماها الله الأنعام وأحلها الله سبحانه وتعالى للإنسان، تجد أنها ترعى في المراعي النظيفة الطاهرة، ترعى في الوديان وفي الجبال وتأكل النباتات النظيفة، بينما الخنزير يأكل مخلفات وقاذورات الإنسان ويأكل كل ما هو خبيث. فالله سبحانه وتعالى جعل للإنسان حتى في مشاعره انشداد نحو الطيبات وتجزز من الخبائث، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في نفسية الإنسان نفور من المحرمات. لكن النفس عندما تخبث وتستمر على تناول الأشياء الخبيثة يزداد فيها الخبث حتى تستطيب الخبائث، ليس لأن الله سبحانه وتعالى جعلها طيبات تلك الخبائث، بل لأن النفس قد انحطت فأصبحت تستطيب الخبائث. نجد مثلا الكافرين كيف أنهم يأكلون ما تتجزز منه النفوس، تجد في بعض الدول يأكلون الثعابين، يأكلون الحشرات، يأكلون الصراصير، يأكلون الضفاطع، يأكلون أشياء تستخبثها النفوس. فنقول لماذا هؤلاء بهذا الشكل؟ قد يقول البعض لكنهم يستطيبونها ويستحلونها وهم يأكلونها، لا يعني ذلك أنها طيبات، هي خبائث مثل ما وصفها الله ومثل ما تتجزز منها نفسية الإنسان الذي لا زال سليما لم يسقط في الخبائث. عندما يستطيبونها فاعلم أن نفسياتهم قد خبثت وتدنست وانحطت، ولا يعني ذلك أن تلك الخبائث قد أصبحت طيبات. الله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وأراد من النفس البشري أن تبقى طيبة، لكي تبقى طيبة لا تأكل إلا الطيبات التي هي طيبة حتى في مصادر أكلها، مثل ما قلنا الأنعام تأكل نباتات نظيفة، بينما هناك الحشرات هذه تأكل الخبائث، تعيش في الأماكن الخبيثة السيئة التي تسبب الأمراض، تعيش بين القاذورات للصراصير وغيرها. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان راقي، وأراد من الإنسان أن يحافظ على رقي نفسه. ولذا نجد أن الكافرين خاصة اليهود والنصارى أهل الكتاب يعرفون أثر الخبائث على النفس البشرية، يعرفون أن الإنسان إذا أكل الخبائث أصبحت نفسيته خبيثة، فتنحط تلك النفس، تموت فيها الهمة، تموت فيها الغيرة، تموت فيها العزة، تموت فيها الشهامة، فيجعلون الإنسان المسلم يأكل من تلك الخبائث، يحاول أن يجعلوا بين المصنوعات وخاصة المأكولات شحوم ولحوم الخنزير. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الله حرم الخنزير، وهم يعرفون أنهم يأكلون الخبائث، ويريدون من الناس أن تخبث نفسياتهم، يريدون من المسلمين خاصة أن تبقى نفسياتهم خبيثة. ولذلك الكفر يدعو إلى الخبث ويسقط الإنسان في الخبث، بينما الإسلام يدعو الإنسان إلى الطهارة ويدعو الإنسان إلى الطيبة وإلى أن تبقى نفسه طيبة راقية، فيبعده عن الخبائث ويبعده عن المحرمات ويقوده إلى الطيبات ليبقى طيبا. فنجد هكذا في كثير من المأكولات التي يأكلها الكافرين تجد أنها خبائث، ولذلك نفسياتهم تصبح خبيثة، لا تفرق بين حلال وبين حرام وبين دنس وبين ارتقاء، تصبح نفسياتهم حتى على مستوى الواقع الاجتماعي خبث، انحطاط، قذارة حتى في العلاقات ما بين الرجل والمرأة. لماذا هم بهذا الانحطاط؟ لأنهم أساسا يأكلون الخبائث فتصبح نفسياتهم خبيثة. نجد مثلا الخمر، الخمر خبيث ويؤثر على الجسد ويؤثر على النفس ويؤثر حتى على الفكر ويؤثر حتى على تفكير الإنسان، فيصبح الإنسان منحط في تفكيره. مثلا الإنسان عندما يشرب الخمر تصبح نفسية الإنسان منحطة، تموت منه الغيرة والشهامة، فيصبح حتى في تصرفاته منحط، يصبح في تصرفه انحطاط رهيب جدا حتى على مستوى التفكير، التعقل الذي ميز الله به الإنسان على بقية الكائنات الحية، ميز الله الإنسان بهذه الخاصية المهمة. الخمر يزيل تلك الخاصية، يزيل العقل والتعقل، فيؤثر على نفسية الإنسان وعلى فكر الإنسان وعلى جسد الإنسان. الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن المشروبات في الجنة ومنها الخمر في الجنة قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، في آية أخرى قال عن الخمر في الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لماذا؟ لأن الخمر في الدنيا يصيب الإنسان بأمراض تؤدي إلى أن يصاب الإنسان بالنزيف، نزيف في الكبد وتليف في الكبد، ويصبح حتى جسده مليء بالأمراض. فالله لم يحرم الخمر عقوبة للإنسان هكذا، إنما لأنه خبيث أساسا ويؤثر بخبثه على الإنسان على نفس الإنسان، فيصبح بعيدا عن الغيرة والعزة والهمة والشهامة، ويؤثر على فكر الإنسان فيبتعد عن التعقل الذي ميز الله به الإنسان على بقية الكائنات، ويصبح حتى في أعماله يعمل أشياء ولا يدري أنه يعملها، ويؤثر على جسد الإنسان فيصاب بالكثير من الأمراض. هذا معروف، من يتعاطون الخمور تنتشر الأمراض بينهم، خاصة أمراض القلب، أمراض الكبد، أمراض الجهاز الهضمي، لأنه خبيث. والله سبحانه وتعالى إنما حرم ما هو خبيث ويؤثر ويضر الإنسان. فمن هنا يجب أن نعرف أن الإسلام رحمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وكل فرائضه وكل تشريعاته وكل قيمه وكل مبادئه وكل أخلاقه عبارة عن رحمة من الله، عبارة عن نعمة من الله، عبارة عن رقي من الله، لا تجعل الإنسان في حالة سيئة بل تجعل الإنسان في حالة راقية جدا، تحافظ على إنسانية الإنسان. فالإسلام نعمة والكفر نقمة، وهذا نجده عندما نقارن بين ما يترك الكفر وما يترك الإسلام، لنعرف أن الإسلام، أن الهداية أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المعنى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم مقام محمود واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم.

لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم.

فعلتم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟

قبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.

ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن

0: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم ذي الحلق العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلينا معهم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 41 إلى 43 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد للناس بأن علاقة الإنسان بربه تعلو على كل علاقاته الأسرية والوطنية، بل إن علاقته بالله هي التي توجه علاقته بالأسرة والأهل والعشيرة والوطن وكل المصالح الدنيوية. ذلك أن الإنسان حين يؤمن بربه ويؤمن أنه المالك المسيطر والمعبود المحمود وحده، فإنه يمضي في حياته منطلقا من أن حبه لله يفوق كل حب، حتى الآباء والأبناء والأموال والديار. إنه لا شك يفي بعهده مع الله ويتبع هدى الله ويذعن لأمره ويهتدي إلى صراط سوي في كل معاملاته وعلاقاته. وبهذا فإن من الطبيعي والمنطقي أن لا يخون أسرته ولا عشيرته ولا وطنه، ولا يفرط في عهد صالح مع وطنه وأهل دياره، بل ولا يبدر منه إلا ما ينفع ويفيد، ولا يمكن إلا أن يكون مرشدا للحق وناصحا إلى الصراط السوي. وعليه فإن الخونة للأوطان والعشيرة والأهل إنما هم أولئك الذين يخونون عهودهم مع الله، وهم أولئك الذين لا يتقون الله ولا يذكرونه. وبهذا ندرك أن إبراهيم عليه السلام في حواره الحنون مع أبيه وفي نصيحته الصادقة له إنما كان يريد له ما يفيد وينفع، وأشفق عليه مما لا يضر ولا ينفع: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إن هذا هو منتهى الحرص على مصلحة أبيه، وأعلى مراحل النصح النزيه، وأروع مظاهر الصدق والإخلاص. إنه يستغرب على أبيه الذي ينتظر منه أن يكون رائدا إلى الحق وأن يكون مربيا إلى الصلاح، يستغرب منه أن يخضع عبدا لما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، بل ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه خيرا. إذن فإن من يعبده فهو ينحط بنفسه إلى أسفل السافلين، ويتجرد من إنسانيته التي خلقت في أحسن تقويم، فيا له من عمى وخسران وانحطاط وهوان وضلال يتجاوز الحيوان. وهكذا يتضح لنا أن على الإنسان المؤمن حين يدرك مظاهر الفساد في المجتمع من حوله، وحين يتضح له ضلال الناس عن طريق الصلاح وانحرافهم عن طريق الحق، فإن واجبه أن يكشف مواقع الفساد ويبين مكامن الضلال، ويدعو إلى تصحيح المسار ويصدع فيهم بالحق ولا يخاف الأخطار. هذا هو واجب كل مؤمن يدرك الإعوجاج والخطأ. ومن يهتدي إلى الحق ويتضح له طريقه فإن عليه أن يهدي سواه إليه. نعم، إن هذا هو مسلك الشجعان، وهذا سبيل طلائع الإنسان إلى صراط الرحمن، حتى ولو كان ذلك يتعارض مع مصالح آبائهم وأبنائهم وأهلهم وعشائرهم. فإن لم يقم النابهون بهذا بقي الناس في ضلالهم يتخبطون، واستمر الفاسدون والمنحرفون في طغيانهم يعمهون، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها الإخوة، هذا بعض ما نقبسه من الآية الأولى والثانية مما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام الذي يصفه الله بقوله إنه كان صديقا نبيا، ولنا أسوة حسنة في إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. على أن هناك قبسا آخر نقبسه بإذن الله من الآية الثالثة مما نحن بصدده، هي قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ها هو إبراهيم عليه السلام يتقدم خطوة أخرى أجرأ من الأولى، ويدشن مرحلة جديدة أوسع من سابقتها، فهو في المرحلة الأولى يستنكر مسلك أبيه في عبادة ما لا يسمع ولا يبصر واعتماده على ما لا يغني عنه شيئا، لكنه في المرحلة الثانية يرى الناس وأباه في مقدمتهم قد أصروا على خطأهم وضلوا سواء السبيل وأضلوا الناس والجيل معهم. يراهم إبراهيم كذلك في حين أنه يدرك الطريق السوي ويعرف السبيل إلى السلام، ويميز الظلام من النور بما آتاه الله من علم، وهنا يعلن أنه قد أوتي من العلم ما لم يأتهم، وأنه يمتلك من القدرات ما لا يمتلكون. ومن كان كذلك فإن من حقه أن يرشح نفسه لمركز الريادة، وأن يطلب منهم اتباعه ليهديهم صراطا سويا وطريقا آمنا نقيا، وليوصلهم إلى طاعة الرحمن وترك عبادة الشيطان، وليدنيهم من أن يكونوا أولياء لله وأعداء للشيطان، ويقيهم من عذاب الرحمن وفتنة الشيطان. إن هذا الموقف من إبراهيم عليه السلام ليس حبا للسلطة والسيطرة، ولكنه حب للناس، وليس طمعا في المال والثراء، ولكنه طمع في هداية الناس إلى طريق سواء، وليس رغبة في الوجاهة، ولكنه خوف على أبيه ومن معه من المتاهة والضلالة. إذن فهو واجب يقوم به إبراهيم عليه السلام، ومسؤولية يضطلع بها، وأمانة يؤديها، ووفاء بعهد الإيمان والعبودية لله. لقد بنى إبراهيم طلبه من أبيه ومن في شاكلته على اتباعه، بنى طلبه على سبب هام يوجب الاتباع، وهو أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وعلل طلبه بعلة ونتيجة نافعة هي أهدك صراطا سويا. وعليه فإننا نفهم من هذا الموقف النبوي الصدوق الصادق من إبراهيم أن اتباع العلماء واجب، وأن من واجب العلماء هداية الناس بعلمهم، ودعوة الناس إلى اتباعهم، وإعلان استعدادهم لحمل هذه المسؤولية بدون أن يطلبوا على ذلك جزاء ولا شكورا. ذلك أنه حين يقود العلماء مسيرة الحياة والناس، فإنهم يهدونهم إلى الصراط السوي، ويوصلونهم إلى شاطئ النجاة والأمان، ويدلونهم على واحات الحب والسلام، وينصبون لهم رايات التقوى والإيمان، ويظللون حياتهم بظل الرخاء والاطمئنان. لقد كان موقف إبراهيم عليه السلام نابعا مما آتاه الله من يقين، ومما آتاه من رشد وتصديق، ومما جاءه من علم وتحقيق. كل هذا أوجب عليه ريادة الناس إلى الحق والرشد، وفرض عليه أن يعلن للمجتمع قيادته إلى صراط سوي، وتحريرهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، وإخراجهم من ظلمات الأوهام والظنون إلى نور الحق واليقين، ومن متاهة الباطل والخزعبلات إلى نور يرفعهم من الوهدة السافلة التي أوردتهم في أسفل سافلين. إنه يريد أن يرتفع بهم إلى معارج الحق والآيات التي ترفع الناس إلى عليين، فكان في موقفه شجاعا صادقا وناصحا حاذقا، وبرا بأبيه، ومخلصا للناس وللمجتمع من حوله. وإن لنا في إبراهيم أسوة حسنة، وإن على الناس المؤمنين أن يقتدوا بهدى إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بالأنبياء والمرسلين، واجعلنا في أمتهم وفي زمرتهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 20.

0: حمدا لله على سلامتكم يا مولاي.
1: الحمد لله أيها الشاعر العزيز إبراهيم الهندي.
0: كيف كانت زيارتكم إلى كوكبان؟
1: تكللت بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والشكر. قل لي، ما أخبار الشعر والشعراء؟
0: في أحسن حال بعد أن تم الاهتمام بهم من قبلكم.
1: وهل قدمت من صنعاء؟
0: نعم.
1: وكيف وجدت الهبل؟ أنا مشتاق لسماع قصيدة منه، هل أغضبك هذا الكلام؟
0: لا لا، لم يغضبني أبدا.
1: على الشعراء الكبار ألا يجعلوا التنافس فيما بينهم مؤثرا على نفسياتهم.
0: وهذا ما نتمناه يا مولاي.
1: حاولوا أن تكون نياتكم صالحة، ولتكن غايتكم من الشعر والأدب هي صلاح الأمة فقط.
0: ولكن يا مولاي، أما وقد سألتني عن الهبل وأمره، فأمره لا يعجبني.
1: ولماذا؟
0: الهبل يا مولاي لا يمتدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ويفضل العترة على الرسول، ولأنه يعد شاعركم المفضل فقد يؤلب عليكم العامة والطوائف الدينية بأنكم تفضلون الأئمة على الرسول
1: صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، أنا لا أفضل الهبل على أحد، وأنت تعرف هذا.
0: لا لا أقصد هذا يا مولاي.
1: أما اتهامك له بأنه يؤلب علينا فيحتاج إلى إثبات يا إبراهيم، ليس هذا دفاعا عن الهبل، وإنما هو من باب الإنصاف.
0: سيدي،
1: أما قولك إنه يفضل الأئمة على رسول الله، فهذا أمر لم يثبت لي شيء عنه حتى الآن، وإن ثبت منه فأنا لا آمره بذلك ولا أقره من أي كان.
0: ولكن يا مولاي، إنه يتجرد من المذهب الزيدي الهادوي ويتقرب إلى الجارودية.
1: حسنا، سنرسل له هذه الدعاوى لنرى رده عليها.
0: أليس من الأفضل يا مولاي أن تطلبه ليأتيك صاغرا؟
1: هو لن يتردد في المجيء إلي إن طلبته، ولكني أقدر وضعه والظروف التي يعيشها.
0: ولكن يا مولاي، أليس من الأفضل أن تقوم بسجنه ليفرح الناس؟
1: كفى يا إبراهيم كفى، قلت سننظر في أمره، فكف عن التحريض عليه.
0: حسنا يا حسن، هذا أول مسمار أدكه في نعش مكانتك عند المتوكل، ولن يهدأ لي بال حتى أحول بينك وبينه بكل ما أستطيع.

0: مولاي الإمام إسماعيل، إنني لم أقصر في شعري من مدح حبيب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم استنقاصا لقدره أو غمطا لحقه، فهذا ما لا يستطيع أحد أن يفعله، وقد ذكره الله في القرآن وقارن اسمه باسمه، ولكني أكثر من ذكر آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم ظلموا من بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلى اليوم ولم يذكر في فضلهم، إن القليل والنادر جدا. وأنا أحببت في ظل سماحة دولتكم الكريمة أن أذكر شيئا من مجدهم وفضلهم لم يذكره فيهم أحد قبلي. والسلام.
1: هل أكملت الرد؟
0: نعم، خذ هذه الرسالة وأعطها مولاي المتوكل، وفي ختامها قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: حسنا، أستأذنك.
0: في أمان الله، في أمان الله. قالوا امتدح سيد الكونين، قلت لهم يجل عن كلمي قدرا وأشعاري، ماذا عساه يقول المادحون وقد أثنى عليه بما أثنى به الباري.

0: نعاهد من نحب فلا نجاب.
1: لماذا توقفت؟ هيا أكمل القصيدة.
0: لا غير هذا الشطر.
1: وما قصته؟
0: إنه مقدمة لكتاب كتبته إلى صديقي سيدي الأديب محمد بن المطهر الجرموزي، أعاتبه فيه.
1: ولماذا العتاب؟
0: لقد كتبت شعرا بعد شعر أطمئن على حالة مولاي المتوكل وسيدي أحمد قائد الجيش، ولكن لم يأتني منهم جواب.
1: لا شك أنهما مشغولان فقط، وليس ذلك تهميشا لرسائلك. هل لي أن أسألك سؤالا؟
0: تفضل يا صديقي.
1: ما أنواع الشعر؟
0: سألتني في الشعر إذن. حسنا، إليك الإجابة. الشعر ينقسم في أصل الاختراع إلى أنواع: غزل يستمال به قلب المحبوب وينال به من وصله المطلوب، وحماسة تنبئ عن جد ورياسة، وحكمة تميل النفوس الشريفة إلى الأخذ والتمسك بسببها، وهجاء يرى صاحبه أنه قد أدرك به من مهجوه ثأرا وأخمد من غيظه نارا وشفى نفسه منه انتقاما وانتصارا، وامتداح للملوك طمعا في أن يثيبوا، ومعاهدة للإخوان رجاء أن يجيبوا، كما فعلت أنا مع الإمام المتوكل على الله وقائد الجيش سيدي أحمد. هذه أنواع الشعر يا صديقي التي لا يخرج عنها، وأقسامه التي لا يخلو منها، وكل من هذه الأنواع لا يخلو من حصول تلك الفائدة، ولا بد له من عود تلك العائدة.

0: السلام على مولاي الإمام.
1: وعليك السلام ورحمة الله. أراك عدت سريعا.
0: نعم يا مولاي.
1: تفضل بالجلوس، تفضل إلى أن أكمل حديثي مع أبي محمد العيزري. ها، وماذا عن أخبار الدول الإسلامية؟
2: الأخبار تتحدث عن أن بعض الدول العربية والإسلامية تتحالف مع الأتراك.
1: يتحالف بعض الأعراب معهم ولا يتحالفون معنا، لأنهم يخافون من سطوة الأتراك ومن نواياهم في احتلال أراضيهم.
3: قدمنا لكم أمير الشعراء.

أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

في جنة الخلد لا محال.

7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ومعه القائمان بأعمال وزيري الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم والاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري سير العمل الإداري والوضع المؤسسي في ديوان عام محافظة عمران. وترأس نائب رئيس الوزراء اجتماعا ضم محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ووكلاء وزارة الإدارة والتنمية المحلية ومسؤولية التعبئة والقيادات الإدارية بالمحافظة، وذلك لمناقشة مهام تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية والمحلية. وفي الاجتماع أكد المداني أهمية تعزيز الدور المجتمعي وتفعيله عبر الجمعيات التعاونية في المديريات لتنفيذ المشاريع بالتعاون بين الحكومة والمجتمع والسلطة المحلية، مشددا على مضاعفة الجهود لإصلاح مؤسسات الدولة والارتقاء بأدائها الخدمي والتنموي ترجمة لموجهات القيادة الثورية والسياسية والحكومة. من جانبه أشار القائم بأعمال وزير الزراعة إلى ضرورة تكثيف الجهود المرتبطة بالقطاع التنموي والزراعي واستغلال مقومات المحافظة فيما شن بل فيما ثمن محافظ عمران اهتمام الحكومة بمتابعة الأداء الإداري، مؤكدا الاستعداد لتنفيذ جهود تطوير العمل المؤسسي وتفعيل الجمعيات التعاونية بما يلبي احتياجات المواطنين. نظم المركز اليمني للاستشعار عن بعد برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المؤتمر الأول للاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء بالتزامن مع الأسبوع العالمي للفضاء تحت شعار اليمن من الفضاء بمشاركة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي والقائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم ونائبي وزيري الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني. وأكد وزير الاتصالات حرص الوزارة على إقامة مؤتمر وطني لتنفيذ التحول الرقمي وفق الاستراتيجية الوطنية، مشيرا إلى أن مركز الاستشعار عن بعد يمثل عصب القرار الوطني ويجري إعادة تصميمه ليكون شريكا استراتيجيا للجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في مجالات الزراعة والتخطيط العمراني وإدارة الكوارث والمياه، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز بنيته التحتية التقنية وتدريب الكوادر الوطنية. من جهتي أوضح رئيس المركز المهندس نبيل كمال أن المؤتمر يهدف إلى تقديم معلومات موثقة تساعد مؤسسات الدولة على تحديد احتياجاتها وإدارة مواردها، مشيرا إلا أن أولويات المركز تتمثل في استكمال خرائط الأساس وتطوير البيانات ضمن منصة موحدة. هذا واطلع الوزراء والمسؤولون على المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تضمن مشاريع للبيانات الجيومكانية وللذكاء الصناعي من علوم الفلك. ناقش اجتماع بوحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية في أمانة العاصمة برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عباد ترتيبات إقامة مهرجان خيرات اليمن في موسمه الثالث للرمان والتفاح والعنب والتمور. واستعرض الاجتماع آلية الإعداد الجيد وإشراك الجمعيات التعاونية والأسر المنتجة وتنوع المحاصيل، إضافة إلى مناقشة مشاريع قطاع الزراعة بالأمانة ومعوقاتها والتأكيد على سرعة إقامة المعرض الدائم للأسر المنتجة في حديقة الثورة. وأكد أمين العاصمة أهمية المهرجان كنافذة تسويقية وترويجية للمنتجات الزراعية وتوفير فرصا للمزارعين والمصدرين بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الاكتفاء الذاتي. تفقد محافظ البيضاء عبد الله إدريس سير حركة البيع والشراء والوضع التموني بأسواق مدينة البيضاء، واستمع من مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمديرية إلى شرح حول استقرار السلع والرقابة الميدانية لضبط الأسعار والمخالفات. وأكد المحافظ أهمية استمرار الحملات الرقابية لمنع التلاعب وتوفير السلع الأساسية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار. اختتمت بصنعاء فعالية الأسبوع الدولي للصم واليوم الدولي للغات لغات الإشارة وتكريم الموهوبين منهم تحت شعار إعلان حقوق الإنسان للأشخاص الصم بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد عقبات. وأكد عقبات أن النهوض بالوطن يتطلب بناء ذاتي وانتزاعا للحقوق الوصول إلى نهضة شاملة معتبرا شريحة الصم والمعاقين لبنة أساسية في مشروع النهضة الوطنية، فيما أوضح رئيس جمعية الصم العميد يحيى سرور ورئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين الدكتور عبدالله بنيان إلى أهمية الفعالية في التوعية بحقوق الصم ودمجهم في التعليم وسوق العمل والاعتراف القانوني بلغة الإشارة. أنها صلح قبلي تقدمه عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية بحضور مدير مديرية كحلان عفار صدام المدومي ومستشار محافظ حجة عقيل حميدان قضية قتل بين آل جعفر من مديرية كحلان عفار بحجة وآل الوصابي من مديرية وصاب بذمار. أعلنا خلاله أولياء دم المجني عليه العفو عن الجاني لوجه الله واستجابة لدعوة القيادة الثورية في التسامح ولم الشمل وتعزيز التلاحم القبلي. أعلنت قبائل مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة النفير العام ورفع الجهوزية لإسناد القوات المسلحة في التصدي للعدوان وكسر الحصار، وذلك خلال وقفتين حاشدتين بارك فيهما المشاركون انتصارات الساحل الغربي. وأكدوا التفويض الكامل للقيادة الثورية، فيما أشاد وكيل المحافظة محمد حليصي بمواقف وتضحيات أبناء المديريتين في الدفاع عن الوطن. ختاما شيع بمحافظتي حجة والحديدة دثامين ثلاثة من شهداء الوطن، حيث شيع بمحافظة حجة جثمان الشهيد أدهم أحمد هادي قاطن، فيما شيع بمديريتي باجل والضحى بمحافظة الحديدة جثمانا الشهيدين حسن معافى الشجاف ويحيى سليمان الأهدل الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن وكسر الحصار. وجرت مراسم التشييع بحضور قيادات محلية عسكرية أمنية وجمع من المواطنين. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا لأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أوف ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
6: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
5: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
6: نسينا.
5: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
6: وهذا ما يقع به؟
5: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
6: خلاص جل من لا يسهو.
5: السلامة تشتي الحرص.
6: وما نفعل؟
5: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
6: إن شاء الله.
5: تشتي درس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
6: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
7: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
8: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: هذه ساحة الحصن، وهما تبسل الأوطان بدماء الأبطال، وتبنى الأمجاد بأنفاس الأحرار. وليعلم الأعداء بأننا أبناء الموت نعانقه كما تتعانق السيوف في ساحات الوغى.
1: إضاءة ثورية.
2: عدوان شامل نفذه السعودي بإشراف أمريكي بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل، لم نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، يا من كتبتم بدمائكم الزكية ملاحم العزة على صخور اليمن الأشمة، ويا من جعلتم من أجسادكم دروعا تحمي العرض والأرض والسيادة، يا من صدقتم ما عاهدتم الله عليه فما وهنتم وما استكانت أنفسكم، إن اليمن الذي أنجبكم لا يفخر بكم، وإن التاريخ يقف احتراما أمام صمودكم الأسطوري، وأن الأمة بأسرها تتطلع إليكم بوصفكم سيف الحق الذي لا يغمد ودرع المظلومين الذي لا يخترق. يا أبطال الجهاد المقدس، إننا في مواجهة مباشرة مع عدو غاشم تمادى في طغيانه، فحاصر الشعب وخنق الأرزاق وقتل الأطفال وهدم البيوت، وهو يحسب أن الزمن سيوهن عزائمكم أو أن الحصار سيثني عزمكم، لكنه واهم. فأنتم من تربى على القرآن في المحراب وحمل البندقية في الميدان، فما ارتعدت فرائسكم أمام جحافله ولا لانت هاماتكم أمام بطشه. أيها المجاهدون الأحرار، إن معركتكم اليوم معركة حق ضد باطل، ومعركة مظلوم ضد ظالم، وأنتم تعلمون علم اليقين أن العدو الذي يقتل المدنيين ويقصف المدن الآمنة إنما يوقع شهادة فشله بيده. فالرياض التي تشعل النار في صنعاء يجب أن تعلم أن بابها مفتوح لكل رد موجع، وأن نارها ستحرقها قبل أن تصل إلينا. فالله غالب على أمره، والباغي تدور عليه الدوائر، والنصر لمن صبر وأخلص وثبت. أيها الأبطال، يا من رفعتم رأس اليمن عاليا في سماء العزة، إنا نعلم أن الدرب شاق والتضحيات عظيمة، لكنكم أهل لها، فأنتم من ورث الصبر عن أجداده والثبات عن أرضه والكرامة عن تاريخه. فامضوا على بركة الله مرفوعي الرأس، وإن غدا لناظره قريب، وإن الله ناصر جنده، وإن النصر لرفيق الصابرين.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، هذا ما جاء فيه:
2: في إطار الرد على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1410 غارات وصاروخ. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. إن سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام وبهذه الوحشية يحتم على القوات المسلحة ومعها كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة تؤكد للجميع أن ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا، وليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 3 من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: كادمون لطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة، قدرتها العسكرية ممتازة.
4: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-10-2622 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-1019-10-2622 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
5: عين على الأحداث.
0: أيها البواسل، يا أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، منذ أسبوعين تقريبا والنظام السعودي المجرم يستعطف الشعوب العربية والإسلامية ويحاول إقناعها بأن القوات المسلحة اليمنية حاولت استهداف مكة المكرمة. هذه الكذبة الكبيرة تصدى لها الكثير من الأحرار والشرفاء في الأمة، وظهرت أصوات كثيرة ترد على أبواق الفتنة وعلماء الدرهم والدينار الذين تلقوا هذا البهتان العظيم بأفواههم ليثبتوا ولاءهم لمملكة داعش الإرهابية، وبنوا مواقفهم وبياناتهم وتصريحاتهم من هذه التهمة الباطلة على ما ورد في قنوات الجزيرة والعربية والحدث وغيرها من القنوات الصهيونية. فلم تمر سوى أيام قليلة حتى ظهر أمر الله وهم كارهون، فقد سربت وسائل الإعلام الصهيونية تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها المجرم نتنياهو للإمارات العبرية، وذكرت أن ما يسمى رئيس هيئة الأركان الصهيونية ورئيس مجلس الأمن القومي بالكيان المؤقت رافقا النتن في هذه الزيارة، وأن ممثلين عن السعودية والإمارات وتركيا وباكستان وليبيا وغيرها شاركوا في هذا اللقاء الذي حضره النتن في أبو ظبي، والهدف الأول والأخير من هذه الزيارة هو هو جمع الأدوات الصهيونية في المنطقة وإقناعها بالوقوف فورا إلى جانب السعودية وترتيب صفوفها لمواجهة القوات المسلحة اليمنية. أبطل قواتنا المسلحة المجاهدون، بات العالم اليوم يدرك تماما أن الشعب اليمني بكافة أطيافه ومناطقه يخوض حربا وطنية تحررية من الوصاية الإقليمية والدولية، وأن محاولات السعودية ومن معها من الأمريكيين والصهاينة لإعادة المارد اليمني إلى قمقمه حماقة ستكلفهم أثمانا باهظة، وسيتكرر ما حدث مؤخرا في الساحل الغربي داخل العمق السعودي وفي أماكن أخرى أيضا. فلكل معركة ثمن، والثمن الذي سيدفعه النظام السعودي المجرم في المواجهة القريبة جدا سيكون مختلفا تماما عن الثمن الذي يجب عليه دفعه لليمن حاليا. وما حل بصنعاء وبقية المحافظات اليمنية خلال السنوات الماضية سيحل قريبا بالرياض وبقية المدن السعودية، وهذا ما يتمناه اليوم الشعب اليمني تحديدا. ولدى صنعاء من الخيارات والقرارات والمفاجآت ما يذهل العالم، وعلى شعب نجد والحجاز أن يراجع نظامه المجرم سريعا قبل أن يجد نفسه وحيدا في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لأهم التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية إن أتيح لنا الوقت الكافي. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي مستشار وزارة الإعلام الأستاذ توفيق الحميري. مرحبا بك أستاذ توفيق.
4: مرحبا بك وبكافة المستمعين الكرام.
3: نبدأ أولا من تداعيات العدوان السعودي وتحشيداتها على بلادنا، ومن آخر تصريحات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع الذي أفاد بأن طيران العدوان السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 51 غارة جوية وصواريخ على محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز وعمران، وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد بلغ إلى 1209 غارات جوية وكذلك صواريخ. طيب أستاذ توفيق، نريد أن نأخذ هذه الجزئية من عدة زوايا. أولا من زاوية العتاد والكلفة، مع وصول إجمالي الغارات إلى 1209 غارات، ما حجم الاستنزاف اللوجستي والمالي الذي يتحمله الطيران السعودي، وهل يمتلك القدرة على الاستمرار بهذه الوتيرة أمام التحدي بالتحدي وفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بداية نبارك لكل قوى المحور ولأشقائنا في العراق الشقيق انتصارهم، واليوم بطرد القوات الأمريكية من داخل العراق، وهذا حدث وانتصار لكل شعوب المنطقة، وهي خطوة متقدمة في إطار معركتنا الشاملة المواجهة لمخطط ما يسمى بالشرق الأوسط الذي يستهدف المنطقة بكاملها. فيما يتعلق بالعدوان السعودي وكلفة الغارات التي يشنها على شعبنا وعلى محافظات اليمن بشكل عام، طبعا هناك تغير كبير أولا فيما يتعلق بالمعادلة. ما يزال يتعاطى هذا العدو بغباء وب تغافل عن كلفة تماديه. اليوم هناك معادلة مفعلة على مستوى واضح، وهي حاضرة في كل يوم نستطيع أن نقول، وفي توجيه ضربات تصيب رأس هذا النظام وتوجعه بشكل مستمر في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد وأيضا الحصار بالحصار. وبالتالي كلما تمادى كيان العدو السعودي على شعبنا من خلال غاراته، وهي مكلفة عليها اليوم أيضا، وفي نفس الوقت لا يحقق من خلالها أي أهداف، يعني بمعنى هي جريمة لمجرد الإجرام، قتل لمجرد القتل، استهداف مدنيين لمجرد استهداف المدنيين، محاولة لاستمرار معاناة الشعب اليمني، وأيضا تأكيد بأنه ليس لديه توجه صوب اليمن سوى أن يكون هذا الشعب فاقدا لأمنه، لاستقراره، لكرامته، لسيادته، لقراره ولقوت يومه.
3: نعم.
4: وبالتالي في نفس الوقت ما يتم توجيهه من ضربات للعمق السعودي هي تصيب العمود الفقري للاقتصاد السعودي الذي بني خلال أكثر من 6 إلى 7 عقود في مراحل استقرار وغيرها من تلك المراحل التي كان عبارة عن الأداء المدللة للأمريكان والبريطانيين خلال عقود طويلة من الزمن، واليوم هو يتعرض لضربات موجعة، وفي نفس الوقت تبعات أيضا استمرار عدوانه سيكون كبير ووخيم بشكل لا يتصوره ربما أكبر أو أقرب أصدقاء بني سعود من دول العالم.
3: نعم. طيب يا أستاذ توفيق، إذا أخذنا من الزاوية الجغرافية العسكرية، لماذا هذا التركيز المتزامن على محافظات متباعدة، مأرب، صعدة، الحديدة، وتعز وعمران، والتحرك الميداني للقوات المسلحة اليمنية هو لتحرير ما تبقى من محافظة تعز؟
4: حقيقة الأمر هناك أولا منظور دولي نستطيع أن نقول بأن النظام السعودي مر الآن في مرحلة استجداء ويحاول أن يجد نفسه أو يجد لنفسه مساندين، ويحاول أن يكسر الصورة التي حضر فيها وحضرت فيها قواتنا المسلحة وحضر فيها جيشنا من خلال الجولتين الماضيتين على مستوى المعركة الدفاع الجهاد المقدس والفتح الموعود.
3: نعم.
4: وبالتالي كان لمحاولة توزيعه لعدوانه على أكثر من محافظة وأكثر من منطقة يعني يحاول أن يقول بأنه ما زلت موجود وأنا حاضر في المعركة، ومثل ما هم يضربون نحن نوجه لهم ضربات. هذه الرسالة التي يحاول أن يوصلها لمن يستجديهم أو من وعدوه حتى بأنهم سيقوموا بمساندته خلال أي تصعيد قادم. لكن الأمر الذي يبدو على مستوى الصورة والواقع بأن هنالك إفلاس سعودي ميداني بشكل كبير على مستوى الميدان، هنالك تحشيدات تضرب وهو يحاول أن ينقذ هذه التحشيدات، وفي نفس الوقت هذا دليل واضح الآن على المستوى المحلي، هو على مستوى الوطني دليل واضح وقاطع بأن تلك التحشيدات التي تواجهها اليوم قواتنا المسلحة في أكثر من محافظة وفي تعز وفي غيرها ما هي إلا تحشيدات سعودية.
3: نعم.
4: ما هي إلا أدوات سعودية، المال الذي يصرف لها سعودي، والمرتبات سعودية، السلاح سعودي، المدرعات سعودية، الأجندات سعودية، القيادة والسيطرة السعودية، الأوامر سعودية، والطيران التي يغطيها ويحاول إنقاذها هو أيضا سعودي. وبالتالي كل ما يمكن أن نقوله خلال هذه الجولة هي استحقاق يمني لطرد التحشيدات السعودية من الأراضي اليمنية بشكل عام.
3: نعم. طبعا أستاذ توفيق، العدوان السعودي يدفع بكل ما عنده من قوة بشرية وعسكرية ومرتزقة تجاه جبهة الوازعية والصبيحة، ويقوم بالهجوم المستمر لأكثر من 20 يوما على التوالي، ولكن هناك مقاومة وتقدم للقوات المسلحة اليمنية في تلك الجبهات بهدف تحرير البلاد. طبعا أستاذ توفيق، هناك مقتطفة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذه الجزئية، نستمع لها سويا ثم نعاود اللقاء بك وكذلك أنتم أعزائي المستمعين، ابقوا معنا.
5: توجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب وعرض هذا الشعب وأرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرفوا بوصلة العداء لهذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى.
3: استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إحدى خطاباته، أكد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بأن الهدف دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي لقتل أبناء الشعب اليمني من التشكيلات التي استجلبها المعتدي هذا السعودي، وتخدم هي تخدم أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وتحاول حرف بوصلة العداء لهذه الأمة وإغراقها في الصراعات. طيب، رغم الدفع السعودي المتواصل لأكثر من 20 يوما بكل ثقله البشرية والمرتزقة نحو هذه الجبهات، جبهة الوازعية والصبيحة، ما سر فشل العدوان حتى الآن؟ وهل تحولت هاتان الجبهتان من هجوم سعودي إلى فرصة تقدم لتحرير ما تبقى من المناطق التي تحت سيطرة المرتزقة التابعة للعدو السعودي؟
4: طبعا الرسالة التي وجهها السيد القائد يحفظه الله في خطابه الأخير وفي خطابه أيضا قبل الأخير تضمنت التأكيد القطعي لأبناء المحافظات الشرقية والجنوبية، وهي أيضا موصوف لها اليوم وفق المستجدات أيضا لأبناء أو لمحافظة أو ما تبقى من مديريات محافظة تعز. الرسالة مضمونها واضح بأن قواتنا المسلحة لا تستهدف إلا التحشيدات السعودية.
3: نعم.
4: وهي في نفس الوقت تطمئن أبناء المحافظات بأنهم ليسوا طرفا، لا يتم التوجه لاستهدافهم، ليس هنالك أي عناوين أخرى لعملياتنا العسكرية غير استهداف التحشيدات العسكرية السعودية المتواجدة داخل الأراضي اليمنية. هناك من يحاول الخلط بين أمرين، أن يتعاطى مع هذه التحشيدات أو هذه القوات على أنها تمثل قوات يمنية أو شرعية أو من هذا المسميات التي لم يعد لها أساس على مستوى الوضع السياسي وعلى أيضا مستوى الوضع الميداني. لماذا؟ لأن العنوان الذي تقودهم من خلاله السعودية وتحركهم من أجله هو محاولة منهم أو من خلال العدو السعودي لتعطيل وعرقلة أو إشغال قواتنا المسلحة في معركته المعنوة بكسر الحصار عن الشعب اليمني.
3: نعم.
4: اليوم المعركة سعودية يمنية بامتياز، وبالتالي عندما يحشر هؤلاء في هكذا معركة تحت قيادة السعودي وتحت توجيهات السعودي وتحت تسليح السعودي، هؤلاء نستطيع أن نقول عليهم أو نتساءل ما الفرق بين هؤلاء وما بين ما كان يسمى بالجندويد السوداني، ما الفرق بينهم وما بين بلاك بوتر؟ عاد ربما تلك القوات إذا قتل واحد منهم يجي لهم تأمين ويصرفوا لهم بعدين تعويضات وغيره، لكن التحشيدات السعودية التي تستخدمها في اليمن من يحملون الجنسية اليمنية بالإضافة إلى جنسية أخرى، هؤلاء لا عاد حد ما يدورهم.
3: نعم.
4: تستخدمهم كورقة انحرقت ورجموا بها وخلاص، يعني لا أرخص مرتزقة بمعنى أو أرخص تحشيدات حصلت عليها السعودية، وبالتالي هم يقاتلون تحت عناوين سعودية، تحت إملاءات سعودية، بأسلحة سعودية، ومن أجل تحقيق أهداف سعودية. لا يوجد اليمن غير موجود في أي عنوان حتى ولو من باب المزايدة الذي يزايدون به. إذن نحن أمام مواجهة يمنية سعودية، وهؤلاء سيتم التعامل معهم على أنهم تحشيدات سعودية. إلا من ترك هذه المعسكرات وغادر إلى بيته أو إلى منطقته فهو آمن، من دخل بيته آمن، من ابتعد عن المعسكرات والتحشيدات السعودية هو آمن، من ترك سلاحه وعاد إلى جادة الصواب هو آمن. اليوم هذه العناوين واضحة، وبالتالي ما يوجه من قبل أعلى سقف، يعني مسألة حتى ليست بيان عسكري من القوات المسلحة فقط، ولكن من قائد الثورة وهو مقدم من أعلى سقف بيان يطمن ويحمل حيز كبير من المصداقية.
3: نعم.
4: والأحداث التي حصلت خلال شهر سبتمبر الذي ودعناه يوم أمس كفيلة بإثبات ذلك الأمر أو هذا الكلام، من خلال ماذا حصل في الخوخة، في حيث، في
3: المخا،
4: في موزع، في كل المديريات التي تم استعادتها خلال الشهر الماضي. حال المواطنين اليوم في أمان، في استقرار، في نفس الوقت لم تواجه، يعني لسنا كمن يراد أو كما يراد أن يحول بعض التكفيريين، وهذه التحشيدات السعودية تحاول تعبئة بعض الناس بطريقة مضللة وبطريقة مفزعة. إحنا والله ما عندنا لا سكاكين ذبح ولا مثل ما حصل لآل الرميمة في تعز كما قام به تلك التحشيدات المرتزقة السعودية خلال 2015 و2016 عندما ذبحوا الناس، عندما يعني سيطروا على بعض
3: المناطق
4: مديريات مدينة تعز ومحافظة تعز، وكيف قاموا بالجرائم تلك الوحشية التي لا تزال بصمة عار على النظام العدوان السعودي إلى حد اليوم. وبالتالي بينما ما تم من خلال قواتنا المسلحة بأنه كان تحركوا يحملوا المشروع، بمعنى يحملوا المشروع وطن، حماية وطن، كسر حصار على ومعاناة على شعب بأكمله. هذا يتوازى، هذا الرسالة التطمينية تتوازى أيضا مع فعل، مع واقع عملي. الواقع العملي هذا مثلا عندما نتحدث عن مطار المكلا، مطار الريان ومطار صنعاء. مطار صنعاء مغلق، محاصر بمعنى، ولكنه ليس محتل، بينما مطار الريان محتل ومغلق.
3: مغلق. مغلق. نعم.
4: بالتالي نحن عند المعركة التي تجريها اليوم قواتنا المسلحة
3: من أجل التحرير.
4: من أجل التحرير. كل أيضاً المناطق.
3: أيضاً
4: من أجل إخراج العدو السعودي من داخل الأراضي اليمنية بشكل عام.
3: نعم.
4: أينما توقفوا بالنسبة للتحشيدات السعودية هي هدف مشروع لقواتنا المسلحة.
3: نعم. وما زلنا أستاذ توفيق مع جرائم العدو السعودي المتصاعدة بحق المدنيين والمنشآت المدنية في تعز التي أدانها مركز عين الإنسانية يوم الثلاثاء المنصرم في تصعيد خطير يستهدف حياة السكان وممتلكاتهم والمنشآت التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع. ولفت مركز عين للإنسانية إلى أن استمرار استهداف المنازل والأسواق والمدارس في محافظة تعز يمثل تصعيدا خطيرا يستوجب تحركا دوليا عاجلا، ويؤكد الحاجة إلى حماية المدنيين ووضع حد لاستمرار الاعتداءات التي يدفع ثمنها المواطنون الأبرياء. طيب إذا كان الاستهداف استهداف الأسواق والمدارس جريمة حرب موثقة، أين هو التحرك الدولي العاجل الذي طلب به مركز عين للإنسانية لوقف دفع المواطنين الأبرياء ثمن هذا العدوان؟
4: أعتقد بأنه لن يحقق الانتصاف والقصاص لأبناء شعبنا اليمني من الإجرام السعودي الممتد. هنالك جرائم لا تسقط بالتقادم منذ 2015. نحن اليوم بتاريخ 1 أكتوبر أصبح لدينا تقويم، فهرس جرائم اقترفت في حق أبناء الشعب اليمني خلال السنوات الماضية وطيلة سنوات العدوان. لو عدنا لمثل هذا اليوم، هنالك مجزرة في تعز في مديرية التعزية منطقة الهشمة، قرابة 50 طفل وأمرأة ورجل ظلوا من الصباح الباكر يجمعون الحطب من أجل أن يذهبوا به ليبيعوا، وعلى المواشي على الحمير بمعنى جمعوا تلك الحزم من الحطب علهم يحصلون على قوت يومهم. يأتي الطيران السعودي في مثل هذا اليوم ويقصف هذه المجموعة، وقرابة 50 شهيد قتلوا من قبل طيران العدوان السعودي. وإعلامه كان يقول خبراء إيرانيين و صواريخ وأسلحة وهم عبارة عن مجموعة حطب تم شاهدها قبل. لن تسقط هذه الجرائم منذ ذلك اللي يعني أول يوم في عدوانه وجرائمه على الشعب اليمني إلى جرائمه المختلفة إلى حد يومنا هذا ويوم الأمس والأسبوع المنصرم. وبالتالي كل هذه هي تضاف إلى فاتورة جرائمه المختلفة منذ بداية ما أو منذ نهاية مارس 2025.
3: نعم.
4: هذا إن أراد أن يصل النظام السعودي إلى تجاوز تبعات أو حاول أن إذا ما حاول أن يتجاوز تبعات هذا العدوان فربما وأنا لا أستبعد أن تمتد الفاتورة بعد ذلك إلى فاتورة العقاب بمعنى للنظام السعودي إلى ما بعد 62,900 و1000.
3: نعم. طيب
4: وإذا ما تمادى فأيضا ليس أمام الشعب اليمني وليس أمام ما يقترفه من تجاهل ومن محاولة الإصرار أن تمتد حتى إلى ما بعد 1934. كل شيء وارد.
3: نعم. أين دور بقية المنظمات الإنسانية الأخرى من هذه الجرائم سواء كانت محلية أو أجنبية أو عالمية؟
4: تجربة الأيام والسنوات والأشهر الماضية أكدت لنا بأن نتعامل مع منظمات ربحية منظمات المجتمع الدولي تحولت إلى منظمات ربحية، رغم أن هناك فارق اليوم. المترس الدولي الذي كان يتمترس خلفه العدو السعودي فيما قبل 2022 و2023 ربما أكثر من المترس الحالي، ولكن اقتصر الوضع اليوم أنه لم يعد يمتلك ذلك الغطاء الدولي الذي كان بمعنى يسخر نشاطه من أجل أن يقوم بترقيع تلك الجرائم وبالتغطية على تلك الجرائم، ويحاول أن يبيض سجل الإجرام السعودي على الشعب اليمني، بينما اليوم يعني ربما الأموال تدفع من أجل مقابل السكوت، بمعنى اليوم أصبح السكوت لتلك المنظمات بثمن، بينما كان في المرحلة السابقة لا يكتفى بالسكوت بل يتم ممارسة التضليل والتبرير لتلك الجرائم ومحاولة العبث بالحقائق. عموما نحن لا نراهن على تلك المنظمات بقدر ما نراهن على الانتصاف من قبل أو الانتصاف من على من تلك الجرائم بأيادي أبطالنا، أبطال القوات المسلحة بقواتنا الصاروخية، وأن ننتزع حقوقنا انتزاعا فيما يتعلق بالحقوق التي متعلقة بالسيادة والقرار، بالإضافة إلى الحقوق المتعلقة بجبر الضرر، وبالإضافة إلى أيضا ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم وإنصاف الشعب اليمني على كل حجرة.
3: نعم.
4: وعلى لو هي ذرة رمل أخذت من أطراف الجمهورية اليمنية إلى داخل السعودية سوف يتم استعادتها.
3: نعم.
4: وتأديبه عليها.
3: وكان هناك لقاء موسع لعلماء محافظة تعز خلال هذا الأسبوع رفضا لتحشيدات العدو السعودي وجرائمه في اليمن، وتأييدا للمعادلة لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، كان ذلك يوم الثلاثاء على ما أظن يوم الثلاثاء المنصرم. طيب ما دلالة خروج علماء محافظة تعز بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد؟ هل نقول هل نحن أمام التحول في الموقف الشرعي والديني والقانوني من حالة الدفاع إلى حالة الردع المفتوح ضد تحشيدات العدوان السعودي مع مرتزقته؟
4: كان الخروج نستطيع أن نقول مهما ذات أبعاد كثيرة.
3: نعم.
4: أساس هذه الأبعاد التي أراد العدو السعودي من خلال أن يزج بأبناء محافظة تعز وبأبناء المناطق كما قلنا الشرقية والجنوبية تحت عناوين أخرى، من ضمن أبرز هذه العناوين العنوان الطائفي والعنوان المذهبي والعنوان المناطقي.
3: نعم.
4: وبالتالي عندما يخرج علماء محافظة تعز ويجتمعوا يوم أمس الأول في المحافظة، هم أوصلوا رسالة مهمة جدا أن اليوم ليست المعركة تحت أي عنوان من هذه العناوين التي يحاول العدو السعودي أن ينفث سمومها إلى أروقة وأواسط الشعب اليمني، بقدر ما أن هنالك معركة واضحة هي معركة كل اليمنيين بكل مذاهبهم بكل انتماءاتهم الفكرية وبكل انتماءاتهم المناطقية والمذهبية والتشكيلة التي يتولف من خلالها اليمن، رغم أنها كل تلك العناوين التي حاول أن يخلقها هي من صناعة العدو السعودي ومن تراكمات حاول أن يزرعها في خاصرة النسيج المجتمعي اليمني منذ عقود ماضية. وفي نفس الوقت اليوم هنالك معركتان على المستوى المجتمعي، ما يتم أيضا من خلال بيانات العلماء وتحركات أيضا المجتمعية وأيضا الوعي المتنامي لدى المواطنين أنه يتم كسر ودحر أيضا تلك الأمراض التي بثها السعودي من خلال أدواته السابقة والسلطة العميلة السابقة التي كانت مطية لتمرير مثل تلك الثقافات الدخيلة والأفكار الغير يمنية التي تخرج من هوية أو لا تلتقي مع هوية الإيمان يمان والحكمة يمانية التي هي وسام على صدر وعلى جبين كل يمني من أطراف اليمن إلى أطرافه. ولا في نفس الوقت يقبل أي يمني بأن تمس أو يمس هذا الشرف الذي وهبه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم لكل يمني، الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذا سيبقى مستمرا حاضرا في كل يمني وفي كل أبناء الشعب اليمني، ما عدا أولئك الذين أرادوا أن يكون لهم هوية أخرى منسلخة من الدين، ليس لها علاقة لا بالهوية الإيمانية اليمنية ولا أيضا حتى تمت للهوية العروبية ولا أيضا الهوية الإسلامية، سنجدها بأنها تخدم أجندات اليهود والنصارى وفي نفس الوقت تصب في ذلك المصب. نجدها تحتشد عندما تريد أمريكا أن تتحرك تلك للاحتشاد، ونجدها تختفي وتبلع ألسنتها وتدفن رأسها في

0: وكان هناك كان هناك أمس تصريح خطير لمحمد بن سلمان ولي العهد هذا السعودي، أكد فيه دعم المملكة السعودية الدعم الشامل من خلال تحالف دعم ما يسموه الشرعية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي للاعتداءات على ما اسموهم الحوثيين التي اختارت الفوضى كما يقول وتهدد الشعب اليمني والمنطقة بشكل عام. طبعا هذا ما صرح به محمد بن سلمان. طيب أستاذ محمد بن سلمان عندما يتحدث عن بسط سلطة ما تسمى الشرعية، عن أي استقرار يتحدث وهو من يمول تحشيدات الموت نحو تعز ويقصف أسواقها ومدارسها، ومن هي هذه الشرعية التي تم تعيينها من قبله ويريد بسطها على يعني نقول على فوق أشلاء اليمنيين والجثث المترامية في كل الشعب سواء كان من الطرف هذا أو الطرف هذا؟
1: أولا التوقيت يفضح
0: التعامل مع إسرائيل. نعم
1: يفضح هذا المحفوظ. عندما نلاحظ خلال الفترة الماضية هناك شهرين أو ثلاثة أشهر نحن الآن، والضرب على رأس السعودية ويتحمل الضرب وهو ساكت لا ينطق بكلمة، ولكن بعد أن وصلت التوجيهات الأخيرة عبر الإمارات من قبل المجرم نتنياهو حرق منافشا ريشه ويحاول أن يبعث رسائل هذه الرسائل مردودة عليه بشكل مباشر من خلال العمليات العسكرية التي وجهت عقب أو بعد نشره لتلك الكلمات التي لا أساس لها على أرض الواقع. يتحدث عن شيء في الخيال، يعني نحن اليوم نقول لكل من يرفع شعار أو لا يرتقي حتى لكلمة شعار، يرفع مقولة أو مزعوم قادمون يا صنعاء بأنه لا يتعبش نفسه، القوات المسلحة بديلة عنده.
0: صح.
1: هذا واحد. اثنين، سواء كانت هذه المقولة تقال من داخل الرياض ولا من داخل الأراضي الجمهورية اليمنية ومن تحشيداته المتواجدة في المناطق المحتلة، هذا جانب. الجانب الثاني فيما يتعلق بالوضع السياسي وغيره، هو يكرر ويردد ما قاله الصهاينة بشكل عام. هو تمسك بالأجندات الصهيونية بشكل واضح من خلال ذلك الكلام الذي طرحه، عاد أيضا لطرح عناوين قد كانت ألغيت فيما قبل 2023، وبالتالي هو يريد أن يقول بأنه مستمر في تنفيذ الأجندات الصهيونية بناء على الدور الوظيفي الذي أفصح عنه المجرم ترامب خلال أكثر من مرة في حالة الدفاع عن النظام السعودي في خطاباته، وهو يقول لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة، لولا السعودية لما كانت إسرائيل، السعودية هي من تدافع عن إسرائيل. هكذا هذه الكلمات دائما ما نسمعها من ترامب عندما يكون في حالة دفاع عن النظام السعودي، هو يقول بأن هذا النظام أو هذا العدو السعودي ترضى عنه أمريكا، وهي لن ترضى طبعا.
0: نعم.
1: ولكن هكذا يقول بأنهم يحتفظون بهذا النظام لأنه يدافع عن كيان العدو الإسرائيلي، وهي المهمة الوظيفية التي أنشئ من أجلها هذا النظام.
0: نعم.
1: منذ أن أوجد وعد بلفور محاولة يعني الشق الصهيوني الذي يمثل اليهود.
0: نعم.
1: داخل أراضي فلسطين المحتلة، هو الشق الذي يمثل أو ينتحل صفة الإسلام داخل الأراضي المقدسة في مكة.
0: نعم.
1: والمدينة.
0: وقبل قليل
1: بريطانيا. نعم. لم ينصبوا على الأراضي المقدسة في مكة والمدينة، لم ينصبهم المسلمون، من نصب هؤلاء بني سعود على خدمة بيت الله الحرام لم تنصبهم سوى بريطانيا.
0: نعم.
1: لم ينصبهم سوى مستر هامفر البريطاني اليهودي.
0: نعم. ده من الوقت أستاذ توفيق.
1: نعم. نحن أمام مرحلة قادمة، كلما ضبضعت السعودية هذا نستطيع أن نقول بأنه ملخص لمجريات الأحداث القادمة. متوكلين على الله بهذا الأمر.
0: نعم.
1: أن كل ما أو كل عنوان يضعه السعودي سينقلب
0: عليها
1: على عكب.
0: نعم.
1: عليه وهناك مردود عليه.
0: نعم. هناك أستاذ توفيق، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن البيت الأبيض يحث سرا الإمارات والسعودية على طي صفحة خلافاتهما والسماح بتشكيل قيادة عسكرية موحدة لمواجهة ما يسمونهم الحوثيين حسب قولهم. طبعا هذا المقترح نوقش في اجتماع في أبوظبي بمشاركة نتنياهو ومحمد بن زايد وممثلين من السعودية. طيب أستاذ توفيق، بعد فشل 10 سنوات من العدوان، هل

0: ضغوط البيت الأبيض لتوحيد قيادة الرياض وأبو ظبي هي غطاء جديد لعودة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن؟
1: هو كان تكتيك استخدمته أمريكا أو استخدمه الصهاينة، لأن الخاسرة الأضعف لأمريكا في المنطقة هي السعودية وآبار النفط السعودية وأيضا البقرة الحلوب التي تدر لأمريكا بتريليونات الدولارات. وعندما كان هناك تصعيد في المنطقة وهناك استهداف للمصالح الأمريكية، رأوا بأنه يقوم بفصل وتوزيع الأدوار، بحيث أن السعودية كما قال عندما قال ترامب بأنه يجب على بن سلمان يقبل مؤخرته، لأنه رفض على أساس أنه رفض.
0: شكرا جزيلا.
1: استخدام أمريكا للأراضي السعودية في العدوان على إيران، كل ذلك كان تكتيك، بينما هم يخضعون لأمر واحد ولتوجيهات واحدة ويتوزعون الأدوار، بينما نحن يجب أن نكون على وعي كامل بأننا نواجه عدو تديره وعبارة عن هذه الأنظمة المحميات الأمريكية الموجودة في المنطقة، ما هي إلا أرجوزات تديرها الصهيونية العالمية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميري على هذا الإطراء والتحليل الجيد. وهكذا أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر المستجدات وتطورات مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي مستشار وزارة الإعلام الأستاذ توفيق الحميري. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، محمد الشيعاني، محمد سنهوب، وكذلك أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم من إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: الثامنة مساء في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. المشاط يعلن استمرار العفو الرئاسي ويوجه بتفعيله في تعز، والمساواة يبدأ التنفيذ. القوات المسلحة اليمنية تدك أرامكو في الرياض خريص وتطرد تحشيدات العدو شرق الجوف. طيران العدو السعودي يشن غارات على صنعاء وصعدة، والجهات الرسمية والحقوقية تدين. إيران تدرس الرد الأمريكي على خطة الأيام السبعة وتؤكد الجاهزية لكافة السيناريوهات. من عناوين نشرة إلى التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين والمنخرطين في صفوف تحشيدات العدو السعودي ممن تركوا القتال وعادوا إلى منازلهم، موضحا بأنه وجه القائمة بأعمال محافظ تعز بتفعيل آلية العفو الرئاسي على غرار ما تم في مديريات الساحل الغربي. وأكد الرئيس المشاط التزام القوات المسلحة اليمنية بإعطاء الأمان الكامل لكل من لا يعيق مهمتها في ضرب تحشيدات العدو، مشيدا بوعي أبناء تعز وبجهود العقلاء في تجنيب المحافظة مؤامرات العدوان وعدم الالتفات لأصوات العملاء. وتنفيذا لتلك التوجيهات، وجه محافظ تعز أحمد المساوى لجان العفو العام بمديرية المحافظة بالبدء الفوري في تطبيق آلية العفو الرئاسي، مؤكدا التزام السلطة المحلية بتوفير التسهيلات والأمان للمغرر بهم العائدين إلى صف الوطن. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا شركة أرامكو التابعة للعدو السعودي في العاصمة الرياض وفي منطقة خريص، محققة إصابات دقيقة، وإليكم تسجيلا للبيان.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم على شعبنا بشنه المزيد من الغارات العدوانية، والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء والمحافظات في الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة، ليبلغ إجمالي غارات العدوان على شعبنا منذ بدء التصعيد 1460 غارة جوية وصاروخا. وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. ستواصل القوات المسلحة اليمنية دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع، والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بفضل الله بدقة ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية. ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي، وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للرابع من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: وفي سياق العمليات الميدانية، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تمكن القوات المسلحة من طرد واستهداف تحشيدات العدو السعودي شرق محافظة الجوف إثر محاولات فاشلة للتقدم، ما أسفر عن إحراق عدد كبير من آليات العدو ومصرع وإصابة العشرات منهم وملاحقة الفارين في الصحراء باستهداف تجمعاتهم بالصواريخ البالستية وبالطائرات المسيرة. قد حيى سريع أبناء محافظتي الجوف ومأرب لمواقفهم الشجاعة وإسهامهم الفعال في كسر زحوفات العدو وإحباط مخططاته. في السياق ذاته، كشف مصدر عسكري عن أنباء تؤكد فرار قيادات تابعة للعدو السعودي وأخرى من المرتزقة من مدينة تعز تحت ضربات وتضييق القوات المسلحة. واصل العدو السعودي شن غاراته وقصفه الصاروخي والمدفعي على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة، حيث استهدف طيران العدو مصنعا للأسفنج بمنطقة المحجر شمال صنعاء في شملان، إضافة إلى شن غارات بالقرب من مستشفى السبعين للأمومة والطفولة وقصف مديريات كتاف والبقع وسحار وحيدان ورازح وباكم بمحافظة صعدة ومديرية عبس بحجة ومناطق في محافظة الجوف. وأفادت وزارة الصحة والبيئة بإصابة 3 مواطنين بحالات اختناق جراء استهداف مصنع الأسفنج، معتبرة الاستهداف جريمة تعكس انتهاكا صاروخيا للقانون الدولي والإنساني. بدورها، أدانت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار الاستهداف الممنهج للمنشآت الاقتصادية والصناعية وللأسواق الشعبية في البلاد، محملة العدو السعودي المسؤولية القانونية الكاملة عن الأضرار ومؤكدة استمرار توثيق تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم لملاحقة مرتكبيها دوليا. من جهتها، وصفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز نداء الكرامة هذه الغارات بحرب الإبادة المفتوحة وبالهجوم الممنهج ضد السكان المدنيين وضد الأعيان الاقتصادية، مطالبين المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. أشاد ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي بتعاون أبناء محافظة تعز من مشائخ ووجهاء ومواطنين مع القوات المسلحة لتأمين المناطق ودحر التحشيدات السعودية، مؤكدا أن الأولوية هي حماية الأرواح والممتلكات، وجدد الدعوة لمن تبقى من المغرر بهم إلى استغلال العفو الرئاسي والعودة إلى منازلهم. وفي مقابل ذلك، لاقت الجريمة الشنيعة التي ارتكبها مرتزقة العدو السعودي في تعز بالتمثيل بجثمان أحد شهداء القوات المسلحة وتجريده من ملابسه ونشر صور الجريمة إدانات حقوقية ورسمية واسعة، حيث أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمتا إنسان وانتصاف تلك الممارسات الإجرامية، معتبرة إياها سلوكا داعشيا غريبا عن قيم الشعب اليمني وأخلاقه، وجريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك اتفاقات جنيف، وحملت المنظمات النظام السعودي المسؤولية الكاملة، داعية الجهات القضائية والدولية إلى ملاحقة الجناة ومحاسبتهم.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,237 شهيدا و 175,206 من الجرحى عقب استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلة وإصابة آخرين اليوم بضربات وقصف مسيرة ومدفعية من الاحتلال في خان يونس ودير البلح وشرق غزة. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة صعدت قوات العدو والمستوطنون اعتداءاتهم عبر الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل والتنكيل بالمزارعين، حيث أصيب عدد من المواطنين بالرصاص وبحالات الاختناق وبالضرب في طول كرم ونابلس ورام الله، فيما تم اعتقال نحو 15 مواطنا وتثبيت الاعتقال الإداري بحق 5 مقدسيين، واقتحام بلدات بيت لحم والخليل ونعلين وحصار للبلدة القديمة في الخليل بتركيب بوابات حديدية جديدة. أكدت الخارجية الإيرانية تلقيها الرد الأمريكي على المقترح الإيراني المعروف بخطة الأيام 7 عبر وسطاء، وأشارت إلى أن هذا الرد يخضع حاليا للبحث والمراجعة عبر القنوات المختصة لإصدار الموقف النهائي، مع تأكيد جاهزية إيران التامة لمواجهة كافة السيناريوهات. وأوضحت طهران أن المقترحات الأمريكية تتماشى مع مواقف واشنطن السابقة بشأن الملف النووي، وشددت على أن أولويتها الحالية هي تأمين الملاحة في مضيق هرمز وإلغاء العقوبات، ونفت ما أشيع عن انسحابها من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو مطالبات بتفتيش المنشآت، مع تحذير الدول المجاورة من السماح باستغلال أراضيها من قبل العدو الصهيوني وواشنطن. على الصعيد الميداني والدبلوماسي، حذر الحرس الثوري الإيراني واشنطن من التبعات الاقتصادية الباهظة لإرسال قوات جديدة إلى المنطقة في ظل ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة، فيما أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاءها للسفير البريطاني في طهران للاحتجاج على مشاركة بلاده المباشرة في العدوان وتوفير القواعد العسكرية، مؤكدة مطالباتها بمحاسبة لندن دوليا. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. الرئيس المشاط يعلن استمرار العفو الرئاسي ويوجه بتفعيله في تعز، والمساواة يبدأ بالتنفيذ. القوات المسلحة اليمنية تدك أرامكو في الرياض وخريص وتطرد تحشيدات العدو شرق الجوف. طيران العدو السعودي يشن غارات على صنعاء وصعدة، والجهات الرسمية والحقوقية تدين. إيران تدرس الرد الأمريكي على خطة الأيام 7 وتؤكد الجاهزية لكافة السيناريوهات. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 4 لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة المسائية والتي تستمعون فيها. النظام السعودي يحيك المؤامرات والخيانة ضد الأمتين الإسلامية والعربية. نتناول أيضا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء ندوة علمية دولية بعنوان اليمن وباكستان في مواجهة المخاطر المشتركة، فأهلا بالجميع.

الدور الخيالي الخطير والكبير الذي يقوم به النظام السعودي ضد الأمة الإسلامية والعربية جمعاء يتضح يوما بعد آخر من خلال التعاون الوثيق بين هذا النظام المجرم والكيان الصهيوني الإرهابي والذي بينه بكل وضوح الإرهابي بينه الإرهابي والطاغية في هذا العالم ترامب عندما قال لولا وجود السعودية ما كان هناك حاجة اسمها إسرائيل، وهذه هي الحقيقة بذاتها والتي كان فيها ترامب صادقا رغم أنه كاذب وفاسق في كل شيء. ففي هذا الجانب كشف موقع شير بوست عن تصاعد التعاون بين السعودية والكيان الصهيوني في محاولة قال أنها تهدف إلى وقف الهجمات المستمرة للقوات المسلحة اليمنية، مشيرا إلى أن الرياض عاصمة الكيان عززت علاقتهما عبر حملة سرية مشتركة على خلفية التطورات المتسارعة في المنطقة. وأوضح الموقع أن السعودية اتجهت فعليا نحو تحالف استراتيجي سري مع الكيان الصهيوني، معتبرا أن هذا التوجه يأتي في سياق مساعي الطرفين للتعامل مع التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية، ولا سيما بعد تحرير بعد تحرير القوات المسلحة اليمنية لمديريات حيس الخوخة المخا باب المندب. وأشار كذلك الموقع إلى أن تحرير القوات المسلحة اليمنية مؤخرا لساحل باب المندب تشكل تهديدا لكل من تل أبيب الرياض نظرا للأهمية الاستراتيجية التي يمثلها باب المندب بالنسبة إلى حركة الملاحة البحرية والحسابات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالبحر الأحمر. ووفقا للموقع الأمريكي فإن التطورات في باب المندب دفعت السعودية والكيان الصهيوني إلى تعزيز مستوى التنسيق بينهما في ظل محاولات مستمرة لوقف الهجمات اليمنية والحد من تداعياتها على المصالح المرتبطة بالبحر الأحمر. وفي السياق ذاته تحدث شير بوست عن أبرز نتائج التعاون السعودي الصهيوني مشيرا إلى ارتفاع عدد المجازر التي تستهدف المدنيين، حيث ربط الموقع بين هذا التصعيد وبين طبيعة التعاون الذي جرى بين الطرفين، ويضع الموقع التطورات الأخيرة في باب المندب ضمن سياق أوسع من التحولات التي تشهدها المنطقة، معتبرا أن ما جرى في مناطق الساحل الغربي باليمن فرض معادلة جديدة على السعودية والكيان الصهيوني ودفعهما إلى البحث عن وسائل مشتركة للتعامل مع التطورات الميدانية. وقال الموقع الأمريكي إن التقارب السعودي الصهيوني يتجاوز الاتصالات السياسية المعتادة نحو مستوى من التنسيق السري المرتبط بالتطورات العسكرية والأمنية، وذلك في محاولة لاحتواء تداعيات العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في عمق المملكة، بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها ساحل باب المندب.

عقدت اليوم بصنعاء ندوة دولية بعنوان اليمن وباكستان في مواجهة المخاطر المشتركة، والتي نظمها مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير بالتعاون مع مركز الرؤية البديلة الباكستاني بتنسيق الفريق الوطني للتواصل الخارجي، حيث ناقشت الندوة بمشاركة نخبة من السياسيين الأكاديميين والباحثين من اليمن وباكستان عددا من أوراق العمل والمحاور الرئيسة التي سلطت الضوء على طبيعة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الراهنة وسبل تعزيز التنسيق الفكري والأكاديمي لمواجهة المخاطر المشتركة التي تهدد الأمة الإسلامية والسلم والأمن الدوليين. وفي الافتتاح أشار نائب رئيس مركز دار الخبرة الدكتور أحمد العماد إلى أهمية انعقاد الندوة التوعوية في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المحدقة بالمنطقة، مؤكدا أن الشراكة والتعاون البحثي بين مراكز الفكر في اليمن وباكستان يمثلان خطوة أساسية لتبادل الرؤى وتوحيد الجهود الفكرية بما يخدم القضايا المصيرية للشعبين الشقيقين والأمة بشكل عام. فيما أوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد جزيلان أن الندوة هدفت إلى قراءة واستشراق طبيعة التهديدات والمخاطر المحدقة بالبلدين ومحاولة صياغة معالجات ورؤى استراتيجية مشتركة ترتكز على التعاون الفكري والأكاديمي بما يسهم في رفع مستوى الوعي والتصدي للمخططات الإقليمية والدولية المشبوهة. من جانبه أكدت رئيسة مجلس إدارة مركز الرؤية البديلة الباكستاني الدكتورة سمرين أمير عبر تقنية الاتصال المرئي عمق الروابط التاريخية والإسلامية التي تجمع شعبين اليمني والباكستاني، وشددت على ضرورة تفعيل دور المراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية في تسليط الضوء على المعاناة المتبادلة في مواجهة سياسات الهيمنة وتوسيع آفاق التنسيق المستقبلي لخدمة الاستقرار والتنمية. وكان قد تحدث في الندوة من اليمن عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الله النعيمي والدكتور عطاها المتوكل، وكلا من الدكتور محسن الحوثي والدكتورة حليمة جحاف والدكتورة نهى السلمي والدكتور مصطفى الحمزي، حيث اعتبروا الندوة فرصة قيمة ومهمة لكسر الحصار والعزلة المفروضة على الشعب اليمني والأكاديميين والدبلوماسيين، وأكدوا أن مواجهة مخاطر المشتركة تنطلق من التمسك بالهوية القرآنية وتحديد العدو الحقيقي وبناء المعرفة الحقيقية، يكون بالتواصل المباشر والتعلم من تجارب البلدين والتحرر من التبعية والمفاهيم الغربية والانطلاق نحو بناء الحضارة الإسلامية. وأشاروا إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل التنموي والأكاديمي بين البلدين وتوجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي للأمة الإسلامية وهو الكيان الصهيوني. ومن الجانب الباكستاني تحدث الدكتور شاهين أمير والدكتورة سندس بشارات وأنيسة حسن والدكتورة صوبيا عرفان ومحمد بلال، لافتين إلى العلاقات المتميزة التي تربط باكستان مع كافة الدول الإسلامية باعتبارها جزء من تحالفات ومشاركات دبلوماسية متعددة، وأكدوا أن باكستان ترغب دائما في لعب دور المشرف والوسيط بين الأطراف لا سيما بين اليمن والسعودية. وأشاروا إلى أهمية العمل بين اليمن وباكستان لبناء المعرفة معا وتبادل الخبرات العملية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه البلدين ومعالجة أسبابها الكامنة.

وصلنا وإياكم سامعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. النظام السعودي يحيك المؤامرات والخيانة ضد الأمتين الإسلامية والعربية. أيضا تناولنا في متابعتنا لهذا المساء ندوة علمية دولية بعنوان اليمن وباكستان في مواجهة المخاطر المشتركة. لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت سيما إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

يوم بداية حلم جديد، وقد يكون عطاؤك

ساهم الآن في حملة سند للتوحد وكن جزءاً من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040 أو تواصل معنا على 776626620.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. رأس حربة العدوان والإجرام الدموي التدميري السعودي يصعد سعاره الحاقد الأهوج الجبان من الجو، ملقيا قنابل زفيره الشيطاني التي تستهدف كل المحرمات الإنسانية من أرواح ومنازل ومرافق ومشاف وغيرها. وأدواته قوى الخيانة والنفاق والعمالة يكملون دائرة إجرامه بكل مستطاع لديهم بما فيه الحصار، كشأن ما أقدموا على فعله مجددا في محافظة تعز، مؤكدين واقعا انحطاطهم المتناهي الذي ينحدرون فيه، ومقدمين نموذجا هو الأسوأ والأبشع للخيانة والارتداد والانسلاخ عن أبسط القيم الإنسانية الطبيعية التي تميز الإنسان كإنسان. ومع أن الخيانة كمفهوم أو قيمة وضيعة من القيم الواردة في حسابات السلوك الإنساني في كل زمان ومكان، إلا أنها تضع نماذج وأمثولات لها اليوم هي الأسوأ وهي الأقبح صيتا وصورة وشكلا ومضمونا، لا سيما هذا المستوى الذي نراه اليوم ويراه العالم للأسف الشديد من الخيانات والمسالك الخيانية التي حسب اطلاع المهتمين والخبراء ومحبي التاريخ وأخذ العبرة والعظات قل أن يوجد لها مثيل في تجربة الإنسانية مع الحروب والصراعات وما هو من قبيلها. والواضح أنه على امتداد التاريخ البشري والحياة الإنسانية الممتدة في الزمان والمكان وما تحفل به من أحداث ومشاكل وصراعات، كما أشرنا، يرى المطلع صورا ومشاهد وتجليات للخيانة بكل أنواعها ومستوياتها، خيانة الأوطان، خيانة المبادئ والقيم، خيانة الدين، خيانة الأمانة، وخيانة المسؤولية. لكن مستوى الخيانة والعمالة والعبودية لقوى النفاق والشر والإجرام والعدوان الذي وصل إليه

0: من معهم وفي صفهم السيء من أعراب الصهيونة والنفاق والتيهد المموه بشعارات العروبة والإسلام الزائفة. وهذه النماذج التي تتطاول في الجهل والغباء والإجرام والجلافة والعنجهية والبنيان الأجوف، كما ينطبق أيضا وفي الوقت ذاته على عملاء الداخل الذين بكل أسف وألم نرى كيف تحطم بهم ترمومتر الخيانة وانقشع سقف مقياسها الذي استوعب كل الخيانات في التاريخ الإنساني بشتى مستوياتها ودرجاتها، حتى جاء هؤلاء الخونة المنافقون الذين شاءت الأقدار أن يكون هنا في يمن الحكمة والإيمان أوعية لرؤوسهم ومرتع لذواتهم التي لم يكن يتصور أحد من أبناء هذه الأرض الطيبة أنها ستكون مساقط لأقذر وأوسخ هيئات الخيانة والتنكر الفج لكل ما له علاقة بالديانة المستقيمة والعرفان بالجميل للوطن والأهل والقيم والأخلاق والسجايا المرعية في أكنافهما، بل للإنسانية بمحض فطرتها، مما خرق ذلك السقف المعياري للخيانة. هؤلاء هم مسوخ العمالة والارتزاق والخيانة وعبودية المال والانحطاط المجاوز لكل السقوف المتعارف عليها والتي خبرتها الإنسانية في تاريخها الطويل والحافل. هؤلاء هم الذين يذهل المرء وهو يراهم قد اصطفوا في معسكر أعداء أمتهم ودينهم وشعبهم وربهم بكل أريحية، واطلعوا بأدوار تفوق في عدائيتها لمظلومية ومظلومي شعبهم ما لدى الأعداء أنفسهم الذين يسترزقون بخدمتهم، ولم تهتز لهم شعرة بمشاهد الأطفال، أطفال هذا الشعب ونسائه الذين وعلى مدى أكثر من 12 عاما حولتهم قنابل العدوان وصواريخه وطيرانه المسعور وحصاره أيضا إلى أشلاء ورماد، وأحالت كل ما له صلة بالعيش والحياة من منازل ومرافق خدمية ومدارس ومشاف وطرق وجسور ومنشآت مختلفة وآثار وحتى القبور إلى يباب وخراب، بل راحوا يهللون ويصفقون ويباركون للعدو المرتكب لهذه الفظائع والذي يرتمون في أحضانه ويأكلون من فتات ماله المدنس والمنهوب أصلا من ثروات ومقدرات شعبهم وأمتهم. يباركون كل هذه الجرائم والمجازر والموبقات ويبررونها ويسوقون المسوغات لها، ومع كل ذلك وبكل صفاقة ووقاحة وانعدام حياة يتحدثون عن السيادة للوطن والحرص على السيادة وما إلى هنالك. والواضح أن هذه الكلمة وما ماثلها تئن من فرط توجعها بين أشداق هؤلاء الكذبة الأفاقين المنافقين الخونة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: هنا صنعاء. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بودي كاست صنعاء والزميل سند الكوميم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست صنعاء مع سند الكوميم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، اليوم ونحن نقف على أعتاب اللقاء الأخير في هذه الرحلة التاريخية المتسلسلة عن تاريخ اليمن العريق. كان مقدرا لهذه الرحلة أن تكون علامة فارقة، لأننا كنا بصحبة قامة استثنائية جمعت بين دقة العالم الذي يزن الحرف بميزان الذهب وعمق المفكر الذي يقرأ ما بين الصدور وما خلف القرون، وبين سحر الأديب والكاتب الذي يسكب على الحقائق روعة البلاغة وجلال البيان. ضيفنا العزيز هو الباحث والعالم والمفكر والأديب وفيلسوف رحلتنا الأستاذ عبد الله هاشم السياني، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، رئيس المركز الوطني للوثائق وعضو رابطة علماء اليمن. أهلا ومرحبا بكم سيد الكريم أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، كنا قد وصلنا في رحلتنا التاريخية إلى الحديث عن العلاقات اليمنية السعودية، ووصلنا في قطار رحلتنا إلى ما بعد محطة اتفاقية الطائف. دعونا نكمل هذه القراءة التاريخية بمعيتكم ونبدأ هذه الحلقة بالحديث عن هذه العلاقات اليمنية السعودية من تاريخ أو من بعد ثورة 26 من سبتمبر 62 للميلاد.
2: يعني طبعا كما يعلم الجميع أنه عندما قامت ثورة 26 سبتمبر الذي قام بها تنظيم الضباط الأحرار، وقديم مناسب أن نتكلم عن ثورة 26 سبتمبر يعني بشكل بسيط، لأننا نعيش سبتمبر، نعيش أيامها. هذه الثورة التي قام بها مجموعة من الضباط يعني الذي كان سنهم يعني ما بين السن 18 و27، يعني أكبر واحد فيهم كان عمره 27 سنة،
1: من ضباط الأحرار.
2: هؤلاء الذين تأثروا طبعا بالأساتذة المصريين والضباط المصريين، المدرسين الذين كانوا يدرسون في الثانوية أو الذي كانوا مع في الكلية الحربية عندهم، ضباط مصريين كانوا دولهم مكتوب من حق الجزائر، من المهم يعني الثورات الكذا. المهم هذا التنظيم يعني مجموعة من الشباب شعروا بنوع من المسؤولية المواطنية وقاموا بالثورة. في هذه الفترة كان الصراع ما بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الغربي كبير، وكان المد القومي في عهد جمال عبد الناصر يعني يغزو العالم العربي بكله. فعندما فكر هؤلاء الشباب في الثورة طبعا تواصلوا مع عبد الواحد بلان يعني في السكرتير أو قنصل في السفارة اليمني في اليمن، وكان ينسقوا معه
1: السفارة
2: اليمنية السفارة المصرية في صنعاء، ونسقوا معه وبلغوا أنه معي يقوموا بالثورة، وبارك جمال عبد الناصر، هذا حسب الوثائق طبعا، وبارك جمال عبد الناصر وقامت الثورة. مع العلم أنه كان المؤسسين حقهم 16 واحد، 9 منهم هاشميين، الذي بيقولوا يعني أنه 9 منهم هاشميين و6 مشوا هاشميين، يعني ما كان بشهادة النزعة التي جاءت اليوم أو الطائفة والأنصار التي جاء بها الإخوان المسلمين إلى اليمن والإصلاح يعني قصي والنظام القبلي أدخلوها على ما هذه الحركة الطارة على مجتمعنا أدخلت في حياتنا وخربت هذا الحياة من الناحية الإسلامية أو من الناحية يعني سامة تقول العنصرية. ما كان بالشهادة على الإطلاق الموضوع، حتى أني بعض الأخوان يعني بعد ما قامت الثورة يعني من الضباط يعني كان بيقول للمبي قتلوا بعد الثورة، قتلوا كل نواب الإمام كلهم. الذي فعل هذا هو السلال، يعني قصي ضبط التنظيم ما كانش عندهم ما كان أيوه ما كانش عندهم علم ولا كانوا كذا. المهم فالسعودي من وقتها أنا في تقديري أنها تدخلت في اليمن يمكن لثلاثة أسباب. السبب الأول أنها لا زالت متمسكة بمعاهدة الطائف،
1: أيوه،
2: وخافت أن يأتي نظام يخرج عن معاهدة الطائف التي استقرت بها الذي استقر بهذه المعادلة النظام النظام النظام السعودي استقر استقر واستكمل
1: صحيح
2: تمام. فهذا السبب الأول. السبب الثاني أنه أسرع ما بين الجمهور والملكين يعني شعر هذه الأيام فيصل أن جمال عبد الناصر يريد أن يسقط النظام السعودي من خلال أيوة من خلال ثورة اليمن. طبعا في التاريخ اليمن من عهد البرتغال الأسبان نسميه من شيء يعني الإنجليز العثماني كلهم كانت تعتبر الجدار الحامي للحرمين الشريفين هي اليمن، فبالتالي كانت هي المسطة الأول. فكان الناس يعني من يحمي الحرم هذه المنطقة التي ما بين البحر وما بين الحجاز
1: اليمن
2: أيوة.
1: حماية للحرمين الشريفين.
2: وحتى العثمانيين خلال يمكن عدة قرون كان المسوغ لتواجدهم في اليمن أنه حماية الحرمين الشريفين من الصليبيين ومن الإنجليز ومن البرتغال. هذا كانت الحجة الوحيدة التي استخدمها العثمانيين في البقاء في اليمن للذي لا يعلم يعني انهم بيحموا
1: الحرمين
2: طيب. فالسبب الثاني انه خاف على النظام الملكي من مد النظام الجمهوري يعني سامان نقول والنظام الاشتراكي في نفس الوقت. الشيء الثالث انه كان الصراع على اشد بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الغربي يعني بين امريكا ومعها أوروبا وبين الاتحاد السوفيتي في هذاك الأيام الذي كان
1: حرب باردة هو
2: ما عادش حرب باردة يعني هذاك الأيام يعني كان الصراع هو قائم أصلا. فجاء الأمريكيين وجاء البريطانيين وحتى الإسرائيليين حتى الشاه هذاك الأيام وقفوا مع السعودي ومدوا النظام السعودي بكل يعني مش اليوم الأم السعودي بتطلب التحالف من أمريكا وبتطلب التحالف من تركيا وفعلا اتفاق مكة وسارت لها مصر ويعني والذي بيحملها فيه يونانيين والذي الآن البريطانيين عدوا لها يعني الدفاعات الجوية والفرنسيين قالوا احنا مستعدين. التاريخ يعيد نفسه تمام. بعد ثورة 29 سبتمبر كل هذه القوى جاءت إلى اليمن لتقف مع السعودية ولتحمي السعودية مش من أجل يعني سعمات تقول مثل ما بيقولوا أنه ضد الثورة اليمن إلا جاءوا ليحموا النظام السعودي تمام. فبالتالي جاء المرتزق من كل مكان الأجانب. بريطانيا كانت تنزل الأسلحة وترميها من لا فوق معسكرات اليمن جوا يعني كان الذهب يعني بالصناديق يوزع على قبائل اليمن وعلى المقاتلين للنظام الجمهوري. ونفس الفكرة مثل ما الآن اليوم وش اليوم بيقولوا إن إحنا ضربنا مكة
1: أيوة استهدفوا
2: مكة قالوا هولك شيوعيين ونبي يستهدفوا مكة. نفس الشيء اتهموا جمال عبد الناصر ونبي يستهدف مكة
1: واتهموا صدام حسين
2: واستهدموا في يعني
1: نفس الأسطوانة.
2: التاريخ بيعيد نفسه بكل تفاصيله تمام. فعندما أراد العالم أن يحمي النظام السعودي عبر دعم الملكيين تمام. طبعا من المفارقات يعني على مد نفهم في الجانب السياسي طيب هذه الأيام مع من وقفت؟ مع الملكيين.
1: مع الملكيين.
2: واليوم من بتحتضن؟ الجمهوريين.
1: الجمهوريين. مفارقة عجيبة.
2: تمام؟ يعني مش القضية إنه أنت من بيحكم اليمن ملكي أو جمهوري. هي من يحمي المملكة؟ من يحمي سيادته؟ من يجعل هذا النظام يعني لا يشكل تهديد على السعودية فقط؟ العالم يريد أن يحمي السعودية منطقة النفط.
1: يعني شكل السلطة في اليمن لا يهم السعودية كانت ملكية جمهورية سلطنة أيا كانت.
2: يعني قاع مصلي قاع صايم قاع داعشي قاع كن ما شئت.
1: أهم شيء أن نكون الحديقة الفضية لهم.
2: أهم شيء أنك موالي للغرب واليهودي والصهيوني. أنت موالي لهذا النظام النظام العالمي الدولي خلاص كن ما شئت. لأنك إذا كنت موالي لهذا النظام لن تكون صاحب مبادئ. ولن تحمي سيادة بلدك ولن تحافظ على يعني ولن يكون عندك مشروع وطني ناهض ينهض بهذه الأمة التي أنت تمثلها. فبالتالي السعودي من هذه المنطلقات الثلاث دخلت وحاربت، يعني انقسم اليمن إلى نصفين، نص مع الملكي ونص مع الجمهوري، وما يسموها ولا زلنا للأسف الشديد نسميها حرب أهلية. لم تكن حرب أهلية للأسف الشديد، حتى اليمني ما كانت حرب أهلية، هي كانت مصر وراء المنظومة الاشتراكية يعني، والسعودية يعني كنظام ملكي وراء النظام الغربي. فكان الصراع هو صراع دولي وصراع إقليمي، وإحنا منطقة الصراع. فجلسنا 8 سنين، انتهت أنه جاء حق 67،
1: النكسة.
2: شعر جمال عبد الناصر أنه ضرب، يعني ضرب قوي طبعا، كان العالم العربي والشعوب العربية مؤملة يعني على جمال أن احنا عن ظهر تل أبيب، يا أبو خالد يا حبيب أضرب أضرب تل أبيب. هذا كان الشعر واحد عن هذا الكلام في الابتدائي. تمام. فالذي عندما حصلت النكسة، وكانت النكسة على مستوى العالم العربي، نكسة نفسي وثقافي وفكري، امتدت على مستوى العالم العربي كل حق 67 على مستوى العالم العربي، انعكس هذا على ما يجري في اليمن. فاتفق فيصل، أنا أحاول أختصر، اتفق فيصل مع جمال عبد الناصر خلاص نخرج من اليمن، وخلي اليمنيين يتفقوا فيما بينهم على النظام الذي يشتهوا نظام إسلامي جمهوري، يشتهوا نظام ملكي شوروي، يشتهوا نظام ملكي دستوري ستو.
1: هل كان عن قناعة من الملك فيصل؟
2: لا، ما مش قضية قناعة، قضية خروج من مستنقع. خروج من مشكلة، لأنه سبب لهم التاريخ يعيد نفسه في كل تفاصيله. يعني السعودي اليوم السعودي ما بتفعل، بتدور من كيف تخرج كيف تهرب من صراعها مع يعني اليوم مع صنعاء، اليوم في 2016
1: الآن في
2: نفس الشيء. هذيك الأيام
1: هل يعني هل السعودية تبحث عن الخروج من المستنقع اللي هي فيه؟
2: لا شك.
1: يعني
2: هذا وللما، طيب للما خرجت؟
1: ليش ما خرجت؟ يعني
2: هذا موضوع بسر. هذا شوف ذحين بسر، عندما أنت تقع يعني أستطيع لك مثال، يعني ما تقول بلديها من حكنا، تصور معنا شيخ يعني هذا الشيخ يعني يمتلك كل مصادر يعني السلطة في قبيلته، تمام، بتكون سيطرته وسطوته كبيرة، صح؟
1: ايه.
2: طيب ما يختلف مع قبيلة صغيرة في نظرة أو مع مجموعة من الناس، تمام. زيد فتح الله على وقع له أموال كثير فوق السلطة، فوق المجموعة السلطة، ماذا تعطيه؟ أعطي أنه الآن يتصور الإنسان بماله أنه يشتري الناس كلهم
1: بالمال.
2: السعودية هكذا تاريخها، عندها إحساس أنه بالمال أنا أشتري الناس كلهم. الآن باكستان، ما هي مشكلة باكستان؟ السعودية ماذا تعمل؟ وضعت في باكستان وديعة ب5 مليار دولار. بتهدد
1: بال5 مليار.
2: عندما دولة عمر خان مثلا في باكستان كيف انقلبوا على انه كانوا ضد السعوديه وضد الغرب؟ قالت السعوديه انا ايش اسحب
1: الوديعه
2: ال5 مليار، وانقلبوا عليه وحبسوا وحولوا له خائن، عدوا خرج الان. فالسعوديه يعني،
1: طيب ما مصر ايضا مقدمه لها السعوديه وديعه ب5 مليار ونص،
2: بس هنالك فارق
1: او لا من ناحيه القوه
2: بالفارق. يعني الحين اوضاع، يعني اوضاع كل بلد، يعني الوضع الاقتصادي وحاجة الباكستانيين إلى السعودية أكثر من مصر. يعني مصر بتعتبر نفسها يعني رائدة الأمة العربية يعني بتاريخها، يعني في مواقفات التاريخية، يعني بحضارتها، يعني فرق كبير يعني.
1: طيب وتركيا؟
2: وكجزء من العالم العربي. تركيا لا، تركيا هي خصم لدود تاريخي للنظام السعودي، خصم لدود. حتى الصراع بينهم وبين السعودية على من يحكم العالم الإسلامي، هذا تشتي الخلافة الإسلامية، هو ينطلقوا من الحرمين الشريفين، يعني ما كانت وأنه في كذا. فبالتالي هي مصالح،
1: الذي جمعهما المصالح،
2: المصالح. يعني تركيا عندها نظام يعني سعماد يقول فيه متعمد فيه روح الاستغلال يعني استغلال فيه في يعني ومتقلب يعني مصلحته هي الأساس
1: الأساس والأهم
2: يعني ممكن اليوم يدخل داعش يعني ليقضي على النظام السوري ويوم ثاني يقضي بيته يعني بيقوم ضدهم ويلاحقهم وكذا مصلحته اليوم يقوم مع روسيا ويعني ويشتري منها الاس 400 ويقف ضد أمريكا أو بعدها ينقلب على روسيا ويقف مع إسرائيل مثلا مع أمريكا ويضرب إيران وهكذا يعني نظام هكذا يعني.
1: طيب صار طلب العودة إلى العلاقات اليمنية السعودية بعد عام 67 يعني تركتنا وشأننا
2: لا في شوف به جانب مهم يعني يمكن يعني علينا أن نلتفت إليه
1: وهو
2: من كان الذي من كانت تدعم السعودية كانت تدعم جزء كبير من المجتمع اليمني مثلا بيت حميد الدين وكثير من الأسر الهاشمي وكثير من المشايخ والقبائل
1: أيوة.
2: طيب كم جلسوا بتدعمهم 8 سنوات كونت لديهم علاقات
1: مع السعودية.
2: مع السعودية ومع الأمير سلطان ومع المجتمع وكان هذا كلام المجتمع عهد بسيط عاد كان اليمني يدخل بالبندق كل الرياض
1: بالبندق
2: بالبندق للرياض في الستينات يعني عاد احنا تخالك ان احنا شعب واحد يعني لقد معك تصريح ورق صغير دخلت وإذا أنت وصلت إلى الحدود وخرج لك واحد من نجران ولا من كذا دخلك معه وركب فوق سير ودخلك
1: خلاص
2: يعني كانت السعودية في حاجة إلى اليمن فبالتالي كانت اليمن قولة مصر والسودان حتى واحدة كانت اليمن
1: حتى واحدة
2: حتى واحدة
1: طيب اللجنة الخاصة متى تشكلت؟
2: فأكمل لك بس فكرتي
1: تفضل تفضل
2: يعني طيب فكان معها على قوة ثيق مع هؤلاء الناس صح؟ يعني مع الذي
1: 8 سنوات
2: ثمان سنوات من العلاقات والمصالح والعلاقات الشخصية والمعرفة الشخصية
1: نعم
2: ويعني بعدها السعودية عندما بدأت المفاوضات من 67 بعد 67 بدأت تستقطب المشايخ الذين كانوا مع نظام الجمهورية ودعتهم إلى الطائف وفعلت بهم مؤتمر يمكن 187 وهذا الشخص اللي نتكلم عن هذا عن مؤتمر الطائف سموه تمام وادوا لهم زلط كلهم طبعا الشخص اللي قال أنا الوحيد الذي ما جريش زلط
1: من؟
2: الشخص اللي أنا أبو لحم
1: الشخص اللي أنا أبو لحم
2: تمام فاستقطبوا هذا المشايخ وقالوا لهم احنا شيء واحد واحنا مع ودائما شعار الاسلام هو شعار او الخطاب الديني هو دائما الذي تستخدمه النظام السعودي لتقديم النفس يعني مثل اليوم ولو عن مثل اليوم اليوم من اليوم من من بيقاتلنا اليوم السلفيين في الجنوب
1: ايوه
2: تحت اسم انهم اهل السنه والجماعه واحنا الروافض
1: الروافض المجوس
2: يعني الدين
1: الدين صحيح
2: استخدام الخطاب الديني بتفرق بين الأمة باستخدام عملية التكفير يعني هذا هو النظام السعودي
1: حتى لو تغير الذي ذكر
2: حتى لو تغير هذا النظام السعودي وقد بيفعل حفلات الترفيه
1: ايوه لا زال يستخدم
2: تمام وقد اسقط من حسابات الداخلية كل شيء اسم الدين وقضى على كل حاجة اسمها تدين حتى المساجد ما بيخلوهمش يأذنوا ولا خارج تمام حتى المرأة إذا خرجت ما عاد تضلش تستأذن زوجها يعني كل يعني مسلمات الدين تخلى يعني يسمحوا للمجتمع تحت جانب الحرية أصبحت شيء في دولة علمانية لكنها في نفس الوقت في اليمن تستخدم التكفيريين تقول للعمالقة وقوات الطوارئ أن هؤلاء المجوس هؤلاء الروافض هؤلاء الشيعة وبعدها ما كذب وهذا ما دجل وهذا ما غسل أدبغاء يعني ويقوموا دائما على الافتراء وهؤلاء هم امتداد الخوارج بالمناسبة هؤلاء كلهم امتداد الخوارج يعني هؤلاء التكفير هم امتداد الخوارج الذي كانوا يعني يقال في فترة يعني وجودهم في هذه الكلام في العالم كانوا يلقون المرأة المسلمة فيبقروا بطنها ويخرجوا الجنين ويقتلوه ويلقوا النصراني ويفلتوا قالوا للملك قال هذا الله سبحانه وتعالى قال فإن كذا كذا فأبلغ مأمنه ولا كذا كذا يعني نفس الشيء اليوم هذا الخوارج في التاريخ ما كانت إلا تكثر المسلمين من قتل الإمام علي من الخوارج واحد من الخوارج من معاوي من استخدم؟ استخدم أربعة من الخوارج من أجل يعني نفس الشيء التكفيري. الأنظمة الملكية التي يعني تريد أن تكون صاحبة السلطان ونظام مستبد ما بش مع خير إلا أن تستخدم الدين وبعدها يتمارس ما تشتي، يعني تراها في سلوك يعني الشخصي يعني مثل أبسين وخبرته يعني في قضية المال العام في قضية الكذا في قضية في بعد 67 استقطبت الجمهوريين وبعدها قالت نشين طبعا نتحاور مع الجمهوريين، جاء لها وزير الداخلية جاء لها حسن العمري جاء لها فلان الفلاني مع يعني جاء محسن العيني جاء كلهم سافروا إلى جدة، فطبعا تصور يعني ساروا إلى جدة والسعود الدولة السخية يعني معها أموال يعني
1: بسخاء
2: وكانوا أيوة يعني كانوا يصير على الجهال هذا كان بالجنس الذي الآن ب500,000
1: أها
2: يعني الجو من الملكيين ولا الذي كذا ولا الذي كذا كان دونه بالجنيهات ما فيش لا دور ولا ريال سعودي جنيه
1: ذهب
2: جنيه أيوة. فالسعودية استقطبت الجمهوري وكانت معها على كبير مع كذا. طيب أعلنت الاعتراف بالنظام الجمهوري. النظام الجمهوري قام ما بش معه لا جيش ما بش جيش لا ميزانية لا مداخيل
1: هذا في 67
2: لا منتجات أي ما بش قالت سوري خلاص أنا علي 100 مليون ريال
1: السعودي
2: دولار سنويا دعم للكلام للبنك المركزي في كل سنة. طيب والمشايخ
1: تحت أي مسمى
2: دعم للنظام الجديد من باب الرأفة والأخوة والدولة الشقيقة
1: والمشايخ
2: استقطبتهم تيتلهم زلط. والذي كانوا مع الجمهوري كانت بداية الانحراف القادة الجمهورية هذا كان بدأوا يتواصلوا مع السعوديين ويعني ومن هنا دخل الفساد في المؤسسة.
1: من هنا تشكلت اللجنة الخاصة
2: وتشكلت اللجنة الخاصة طبعا بعد 67 كانت قبلها المهمني هم بعد قضية طبيعة العلاقة كانت دولة مع دولة مثلا كان مع الملكين بيقابلوا الأمراء الأمير فلان والأمير فلان بيت حميد الدين وكذا كان يعني قصدي لكن بعد مع النظام الجمهوري بعد قدو عندما فعلوا النظام يعني مثلا هي مؤسسة أمنية أصلا يعني هي مؤسسة أمنية عادة الدول عندما تعمل علاقات مع قوى داخل هذا الأنظمة بتحيلهم إلى الأجهزة الأمنية ما بتعملش مع مش عامل الوزارة الخارجية إحنا فعلت الثنتين السعودي أفضلك النظام الرسمي بيستقبلك كوزير وكذا وكذا
1: بروتوكولات
2: ووضعك في نفس الوقت معك اللجنة الخاصة بدأت تسربك من تحت الطاولة مع الناس كلهم ودأت المرتبات ودفع الذي تشتي. المهم سيطروا على النخبة السياسية والعسكرية الذي كانت مع الجمهور والذي مع الملكين وجمعهم وفعلوا مجلس يعني جمهوري منهم كلهم وفعلوا حكومة مشتركة وفعلوا ودخلهم أذكر هذا كلام يمكن في مجلس الشورى والبطني والله ما ندري ما اسماء المجلس. المهم كونوا حكومة مشتركة وبدأ اليمن من تلك اللحظة من سنة 70 يدخل تحت الوصاية السعودي بعد أن خرج من تحت الوصاية المصرية
1: في سنة 70
2: أيام
1: الحمدي بشكل سريع علاقات اليمن بالسعودية أو علاقات السعودية باليمن.
2: شوف احنا قلنا في الحلقات الماضية أن اليمنيين مهما وصل علاقتهم مع السعوديين وعمالتهم لها يعني عمالة اليمنيين للسعوديين وخضوعهم للسعوديين وانبطوحهم للسعوديين لكن سأقول لك بكل صدق أن كل يمني أنبضح للسعودية يعني واستلم منها الأموال وكان عميلا لها إلى درجة النخاء في داخله إحساس أنه متى أتي اليوم الذي فيه أن تقم من هذا النظام السعودي لأن النظام السعودي يتعامل مع الناس كعملاء يتعامل معهم باستعلاء
1: بعجرفة
2: يتعامل معهم كمرتزقة ما أجرى. أنت عندما أنت تتمنى يشتغل معك في شركتك مش في شركة رأيت الله عنه في شركة مثل المرتزقة الآن الذي يخرجوا من في العالم اليوم بالشركات عالمية ما بتستقطب المتقاعدين العسكريين بريطانيين ألمانيين أمريكيين فرنسيين وبتشكل شركات كبرى في العالم مشهورة تمام. هذه الشركات يعني بيجوا الناس تقدموا إليها ويتحولوا إلى جيوش مرتزقة. أي دولة
1: مثل بلاك ووتر
2: أي دولة تشتيهم أو أي جماعة جاهزي. أو كذا جاهزين أنت تيزلت فقط. طبعا بعضهم كان يأخذ في اليوم $10,000 هذا المرتزقة مش عكنا
1: كان أسمع الأسف الخاص
2: إيه مش عكنا يعني عندما يكلفهم بعمليات أنا قرأت عن عمليات دي وقعت في عدن كان الواحد يأخذ منهم في اليوم ما بين 5 إلى $10,000 ودولهم يعني مقابل العملية $1,000,000 في عملية الاغتيالات الإماراتية يعني هذا كلمة
1: صحيح.
2: كم يعني كم عشروا يمنيين؟ فبالتالي السعودية بعد 70 أصبح قرارها السياسي أصبحت المساعدة على الجانب السياسي على الجانب المالي بل وصل إلى الجانب التعليمي مثل ما قلنا المرة فعلوا بيننا وبينهم وثيقة أو اتفاق ثقافي كانوا كل المدرسين الذي أتوا بعد 70 من بيمولهم
1: السعودية
2: من بيختارهم القنصل السعودي في مصر
1: السعودية في مصر
2: صحيح. وجوا لنا بعد التكفيرين والإخوان المسلمين ملوان البلاد لأن هذه كل الأيام كانوا الإخوان المسلمين في شهر عسل مع السعوديين
1: في شهر عسل
2: مع السعوديين لأنه أكثر الإخوان المسلمين قادة الإخوان المسلمين ذهبوا إلى قطر وإلى الإمارات وأكثرهم ذهبوا إلى السعودية والسعودية تبنتهم لتواجه جمال عبد الناصر فالعلاقة السابقة مع الإخوان والكذا استفادت منها وبدأت ترسل لنا حقها وبعدها جاءنا مدرسين حتى سعودي يعني أنا أذكر حتى مدرسين سعوديين في الدين وفي اللغة العربية فأصبحنا مهددين في هويتنا الثقافية واستلب قرارنا السياسي سيادتنا ما عادش بأيدينا وأصبحنا جزء الوصايا السعودي من هذا الكلام إلى سنة 90
1: إلى سنة 90
2: إلى سنة 90 ونحن تحت الوصايا السعودية
1: ومن سنة 90
2: من سنة 90 مثل ما قلت لك علي عبد الله الصالح كان يتمنى اليوم شوف علي عبد الله الصالح ما فعل قتل الحمدي أجل السعودية قضى على دولة اليمن يشوف إبراهيم الحمدي إبراهيم الحمدي كان كان يمثل مشروع وطني ومشروع بناء دولة السعودية لا تريد أن يكون لها لا مشروع وطني ولا
1: أكيد.
2: ولا مشروع أكيد. بناء دولة فتامرت على إبراهيم الحمدي طيب الذي قاموا يعني مع يعني معها منهم علي عبد الله صالح علي عبد الله صالح من بعد 86 بدأ يفكر إنه كيف يخرج من إدارة السعودية ويتخلص منها ويفعل علاقة مباشرة مع أمريكا وجاء النفط مثل ما ذكرنا كأول علامة تمام فوبدأ يفكر مثل ما فكر الحمدي إنه ما بش مخرج إلا نحن نتوحد مع الجنوب ما بش مخرج للخروج
1: من الوصاية السعودية
2: إلا بتوحيد اليمن
1: وتم
2: تم التوحيد اليمن اللي كانت أمريكا تريد ذلك اليمن التخلص من كل الأنظمة الجمهورية كما ذكرنا سابقا خلاص فقامت الوحدة عندما قامت الوحدة أصبح قرارنا مستقل عدنا من بعد 94
1: من بعد 94
2: انتهى التوحد الذي بين اليمنيين انقلب علي عبد الله الصالح على الحزب الاشتراكي قتل منه 185 من اغتال 185 من كوادرهم الميدانية اشترى كثير من قيادات وأنا أذكر هذا كنت أزور بعض القيادات الاشتراكية وقدوا في فله وقد المفار الشابكة الصينية الضخمات الأثاث الضخمة وبعضهم اسمه. واحد أذكر بعض شرف العلي عبد الله صالح 3000 ساعة ما تقول لابنه في تامك كان يعني ساعة ما يعرف ما كانوا يعني
1: نفس هذا الأمر ما كانش عندهم
2: أيوة ما كانش هذا يعني يعني ما أعرف إيش هذا الحياة الذي الحياة الرسمية للسمان
1: أيوة. أيوة.
2: يعني نمط الرأي الرفاهي والذي
1: النظام اشتراهم
2: فش أيه فاشتراهم علي عبد الله صالح تمام والذي مشتراهم استأمر عليهم والذي ما استرجي تأمرهم خدعهم سياسيا يعني كقيادة سياسية
1: لذلك
2: عادت إلى حرب 94
1: من بعد 94
2: عندما 94 حدث مثلا عام 94 الحرب السعودية قامت ضد من؟ ضد علي عبد الله الصالح يعني قامت فدعمت مثل ما ذكرنا من الحزب الاشتراكي لكن أمريكا كانت رأيها آخر فتمت انتصار تمت الوحدة وإنها تشتري الوحدة فعلي بعد علي عبد الله الصالح يعني بدل ما أن تذكر هذا كله يمكن ما احنا عايشناها كانت دائما الأمم المتحدة كل يوم والسياسة الغربية ولم نحضر علي عبد الله صالح من دخول إلى عدن نحضر كذا بينهم من وراء الكواليس بيقول لي تفضل قال مرق لنا جار الله عمر قال احنا خدعونا الامريكيين مثل ما يعني قصي. كان يقول لنا يعني الدولة مسعى ما تقول ضوء اخضر انهم يقاتلوا النظام ويعلنوا الانفساء. قال لكن بعد تبين لنا مش معنا ما خدعونا فقط. تمام. فالسعودي في هذا الفترة اللي انت مثلا تقول السعودي حاولت ان تدعم الحزب الاشتراكي مثلا على ما تقول انفساء ليكون جزء الحزب يعني النظام الاشتراكي الذي كان يهدد وتخشى منه السعودية خلاص تريد أن تحتوي.
1: تمام. تحتوي
2: أنت وينك ضمن وصايد ما سبرج رجع علي عبد الله صالح ملك كما قلنا.
1: أيوه.
2: علي عبد الله صالح عندما أصبح يعني شبه ملك وسيطر على اليمن والسعودية يئست والوحدة أسس الوحدة انهارت لعب الديمقراطية ولعب يعني أسس التعددية السياسي والتداول السلطة وبحزبين يعني في النظام ما خلاص مع بالله حزب واحد بيحكم بديكتاتور اتصل بقبيلته بعسكرته. فبدأت السعودية وعلي عبد الله صالح تواصل السعودية بدأت تتواصل معنا من أجل موضوع الحدود تشتي تستكمل ترسيم الحدود. عندما رسمت في عام 1934
1: عهدة الطائف
2: وصلوا لعند جبل ذا بقي جزء تصدق انه بقي جزء من اليمن الشمالي هذه الايام.
1: أيه.
2: يمكن اكثر من 300 كيلو لانه كانت قبيلتها مختلفه مع قبائل خيرت ما كملوش وصلوا لجبل ذا. تمام.
1: أيه.
2: فكان باقي الذي يعني مقابل الجوف ومارب و منطقة 300 كيلو
1: 300 كيلو بالطول.
2: أي. وكان الباقي 700 كيلو الذي في الجنوب. تمام. فكان النظام السعودي بدأ يشكلوا لجان ولجنة بعد لجنة والتقى بهم بعضها في إيطاليا وقد كانوا زادوا على السلطان زاد علي عبد الله صالح ورسم يعني خط حدودي. المهم موضوع طويل عريض. تفاوض علي عبد الله صالح مع النظام السعودي. النظام السعودي كان شيء ترسيم الحدود أما علي عبد الله صالح وخدع علي عبد الله صالح يقيم نظام جمهوري وراثي وأسرة حاكمة من يعني الذي تحكم الأسرة يبعث مع آل نهيان وآل سعود. أيوه. أيوه. ولكن باسم النظام الجمهوري. تمام.
1: أيوه.
2: كان يظن علي عبد الله صالح أنه بهذا يعني إذا تحول النظام في اليمن إلى نظام أسري يعني أيوه. في هذا الحالة الخليج عيد قبله.
1: نعم.
2: تمام. النظام السعودي كان قد أخذ فكر مثلا سيء جدا جدا عن عبد الله صالح اللي كان الرجل الأول وخدعهم وانقلب عليهم فانتهت الثقب ما بينهم تماما. ولكن اشتوا يستفيدوا منه فبدأوا يخدعوه ويقول خلاص احنا على سامنا الاتفاق الحدود احنا ندعمك.
1: واتت اتفاقية جدة.
2: واتت اتفاقية جدة. وأثناء المفاوضات كانوا اختلفوا على أراد السعوديين إنه طبعا السعوديين أخذوا جزء كبير علينا في الربع الخالي. أخذوا جزء كبير من الربع الخالي. وأخذوا جبل ثار أخروا يمكن 3 كيلومتر يعني أخذوا لأن كنا مضلين على نجرة. وفق اتفاقية الطائف ورأس المعوج الذي في حرض نفس الشيء قالوا غيروا مكانه. طبعا حصل في هذا الموضوع تفاصيل كثيرة. كان السعوديين يريدون أن يغيروا المعالم وخاصة المعلم الأخير والمعلم الأول في هذا الاتفاقية. المهم أنه اتفقوا مع علي عبد الله صالح وقدمنا للأسف الشديد يعني جزء من اليمن. طبعا تنازلنا عن الوديعة والشرورة دون مقابل.
1: دون مقابل
2: إلا أن احنا نشين فعل حكم وراثي. الوديعة والشرورة هي من الأراضي اليمنية في المحافظة الجنوبية. سيطروا عليها في 72. هذه حرب ما حد بذكرها وللأسف الجنوبي ما بيتحاكوش الآن أن الشرورة أخذت عن عليهم بالقوة لأنه امتداد النجرة. يعني نجرة امتدادات تمتد إلى وادي التواسر إلى جنب الرياض
1: النجرة
2: النجرة وعسير كانت عبارة عن الحاجز الذي يحمي سعمان تقول ما بين الحجاز واليمن. فكانت السعودية تريد أن تحمي وجودها وسيطرتها على الحرمين الشريفين، فأخذت علينا عسير ونجران، أخذت علينا عسير، ومن أجل أن تحمي الرياض أخذت علينا نجران، نجران امتدادها إلى وادي الدواسر. وتاريخ يعني مع قبائل الوهابي تاريخ طويل من الصراع، وهم القبيلة الوحيدة التي وصلت إلى إلى يعني إلى الدرعية وضوقتها وكادت أن تحتلها قبائل اليمنية. بعد جو أخذوا في 72 علينا شرور والوديعة، وفي اتفاقية 2000 كان يقول سلطان بهذا النص يعني في ضمن المعاضل، قال احنا السعودة اينما وصلنا الى لا نفاوض فيه،
1: اينما
2: وصلت يدنا
1: اليه
2: لا نفاوض فيه، يعني ما بش حاجة محدودة،
1: خلاص حكم حكم
2: حقنا هذا المبدا بهذا العنجي بهذا من يمكن
1: ان السلطان عبد العزيز
2: مثبت في هذا في يعني في محاضر المفاوضات، قال المكان اللي نصل الى لا نفاوض فيه يعني الذي ولم يعني يتم الاتفاق الا بعد ما جر علي عبد الله صالح، جر على الملك عبد الله علي عبد الله صالح، دخل وحدهم في مكان ما تجابروا، ما الدوله ما وعد عبد الله تمام ما حد داري تمام، وخرجوا اتفقوا على اساس انه ياخروا من جبل الاثار مدري كم كيلو وفي موضع الربع الخالي فعلوا هذا الخط الذي هو موجود الآن،
1: هذه أخذوا علينا جزء
2: وأخذوا
1: كبير.
2: جزء جزء كبير، وأهم من هذا كله أنه كان السعوديين يعني يخشون كل الخشية أن تكون معاهدة جدة امتداد معاهدة الطائف أني تجدد كل 20 سنة، قالوا علي عبد الله صالح ما بلا تكون هذه الدائمة وتلغى حتى 20 سنة، وهنا أسقطت اليمن كل حقوقها التاريخية والمستقبلية في كل هذه المنطقة.
1: أوف.
2: ووافق لهم علي عبد الله صالح بأنها تكون أبدا يعني تكون دائمة
1: نهائية.
2: ولكن من يعني ما أدري أقول لك مش من العجائب، لكن أنه في أحد البنود الذي في معاهدة جدة نصت أنه ومعاهدة الطائف جزء لا يتجزأ من هذه المعاهدة. طبعا عندما نصت هذا آية يعني بعض القانونيين الذي درسوها في الغرب قالوا أنه احتمال كبير أنه بمدخل قانوني من أنه قضية جدة، إلى جانب أنه دائما عندما يعني تقام اتفاقيات بين دول ضعيفة أو دول كذا أو خيانة يعني بمجال كبير للناس فيها.
1: طيب أستاذ عبد الله، يعني من وجهة نظركم ما هي الثوابت التي تحكم السياسة السعودية تجاه اليمن في ظل هذه المتغيرات الإقليمية الكبرى؟
2: قلنا لكم يمكن في الحلقات الماضية قلنا هي دولة توسعية، ولهذا اليوم هي بتفكر في حضرموت، تريد أن تعيد نفس قضية عسير، تريد أن تأخذ حضرموت كما أخذت
1: نجران
2: والوديعة
1: وسرورة
2: تمام وجيزة. الآن هي تفكر، هي أولا تحكمها النظرة التوسعية، النظرة الثانية نظرة الخوف والتوجس من اليمني. اليمنيين سحب بلد عمر الدولة فيه 8000 سنة و 7000 سنة، بلد حضاري مستقر زراعي قبال أبية مقاتلة أنصار الرسول، يعني تاريخهم كله مشرف وقوي، أبناء الملوك حضارة سبع وحمير، دولة عظيمة، دولة ناشئة يعني بدأت من بدوية
1: نعم.
2: لا تملك شيء من رصيد في أي رصيد تاريخي، حتى عندما كانوا يقرون الأحاديث الخبرة حكم الوهابين قالوا دوم علامات القيامة إذا تضاول الرعاة وأصحاب الشاعر في البنيان المدينة موضاك والكلام يعني قصتي. فالجانب الأول أنها دولة توسعية، ولهذا قلت لك قال فلضان نحن أينما وصلنا لحنا الموافق، هذا أحد الثوابت. الثابت الثاني أني تنظر إلينا أن نحن ناس روافض وشيعة ونمثل خضر عليهم، يعني الإنسان والأرض والمذهب والموقع والجيوسياج كل هذا بالنسبة لهم هذا ثابت. الثابت الثالث ارتباطهم بالغرب من قبل قيام إسرائيل، ارتباطهم بالغرب يعني وموالتهم للغرب والنصارى على مدار التاريخ منذ نشأتهم من الدولة السعودية الأولى. تعكس اليمن، اليمن كانت دولة بعيدة يعني من عهد الدولة حتى الأموية والعباسي، بعيدة حر مستقلة، حتى من كان يأتي ويحكم اليمن يضطر يعلن الاستقلال عن الدولة الأموية ولا عن الدولة العباسية ولا يعني في تاريخ اليمن في تاريخ حروب إلى جانب أنه كان يمثل دولة وحضارة
1: تاريخ
2: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا الحديث بخادم من الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن سليمان يعني قال طلب من الله أن يؤتيه ملك لا ينبغي لأحد من بعده، ثم يقول عن هذا الطرف الآخر وأوتيت من كل شيء. أي ملك هذا؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، هذه اليمن. ثم جاء الإسلام فكانوا يعني حضارة سبع حمير حكموا إلى مناطق بعيدة جدا، كانوا هم الذي بين الشرق والغرب يعني مصدر التجاري. وبعدها في الإسلام هم أصحاب الفتوحات، هم الذي قادوا الجيوش، هم الذي خطوا المدن. أهل اليمن هم الذي حموا الإسلام الصحيح، هم الذي وقفوا ضد الدولة الأموية ضد الدولة العباسية، يعني العباس وقفوا مع على البيض ضد الانحراف الذي في الدين. هذا تاريخ اليمن دول حر. فبالتالي هذا العقدة التاريخية مع هذا يعني عندما يجي النظام مرتبط بالغرب بالبريطانيا ثم بأمريكا ثم كذا وانت دولة هذا تاريخها كالمستقل، هذا ثابت من الثابت انه الذي بيحكم علاقتنا معهم لا ارتباط يعني بالأجندة الغربية الأمريكية. مثل اليوم نفسه
1: ما يحصل نعم
2: كيف دخلوا عسير؟ لأن بريطانيا كانت تريد أن تخرج الإيطاليين وتخرج مثلا وتسيطر على المنطقة مثلا على هذا المنطقة على هذا المقاوة مثلا. عندما ساروا الإحساء كانوا لأن فيها العثمانيين وكذا والبريطانيين وكذا، نفس الشيء يعني قصيمي. ما هي المناطق التي ما توسعوش فيها السعوديين التي كانت محتلة من قبل بريطانيا بس ما يستروش
1: فقط
2: أيوة العراق ومثلا والأردن والكويت. في التاريخ نفس هذا الثوابت إلى هذا زد قع لهم الماء فحصل نوع من الاستعلاء. شوف التكفير هم بيكفرونا ومرتبطين بالغرب تمام ودولة التوسعية، فهذا كلها ثوابت ولا زالت إلى اليوم هي التي تحكم علاقتنا مع إلى اليوم. ولو لو أسقطت هذه الثوابت على اليمن من 2014 إلى اليوم ستنتهي نفسها الثوابت لو تريد أن تسقطها على الواقع اليوم الذي نحن فيه الآن.
1: طيب العلاقات يعني هل من الممكن إعادة الصياغة السردية الشعبية للعلاقة بين الشعبين لتجاوز رواسب الصراعات السياسية وكذا أيضا التركيز على المصير المشترك يعني فيما بين الشعبين؟
2: الطبيعي شوف من أسس المدينة المنورة؟ أهل اليمن. المدينة المنورة
1: الأوسر الخزرج.
2: طيب هذا الأوسر الخزرج تصور القبائل التي هي امتداد لهم اليوم، كل هذا كان منظر كلها من قبائل لو دبسل أسماء هذه القبائل وانتماءاتها أصولها يمنية تمام؟ من أسس مكة المكرمة؟ اليمن جرهم وحكموا 500 عام. طيب اليمن كان إلى يعني الآن عندما يعني اليمن هو منطقة الحجاز، هي معنا ثلاث مناطق منطقة الحجاز ومنطقة نجد
1: والحجاز
2: واليمن.
1: أيه.
2: طيب الإحساء كانت بعيدة مثلا الذي هي المنطقة الشرقية. طيب كلها كانت يعني مناطق مستقلة إما فيها دول أو فيها قبائل، لكن كانت حتى ما يعني شوف كل المناطق غير اليمن كانت عبارة عن قبائل، علاقة قبيلة بقبيلة وشيخ قبيلة بشيخ قبيلة، إلا اليمن كانت دول تمام. إلا عند انهيار الدول تعود القبيلة هي التي تحكم مثلا. العلاقة التاريخية المفترض حتى عندما جاءوا في 34 قسموا القبيلة إلى نصين بناء على الجغرافيا. يمن الساند يعني كل القبائل من عند حرم، يعني أنت داري أنه كان جيزان جزء من مديرية باسمه مديرية الحديدة، مديرية تابعة
1: محافظة الحديدة،
2: محافظة الحديدة بقبائلها بناء صبية، يعني هذا المناطق كلها يعني يمنية وجزء من اليمن. اقتطعوا الجغرافيا وقسموا الشعب اليمني بقبائله. طيب المفترض، أليس من المفترض بهذه العلاقة التاريخية يعني والتداخل الاجتماعي، المفترض هو يعني نقع دولة واحدة مش غير نقع مصير مشترك، لكن لأن السعودية أنشئت على يد البريطاني لأنها دولة تكفيرية وهابية، لأنها دولة توسعية، فما يمكن تتفق مع أحد. هل اتفقت مع الإمارات؟
1: أبدا.
2: دخلت معها في حرب وشرت عليها مدري ما يذكر المنطقة. هل اتفقت مع الكويت؟
1: يعني
2: أنا عادي حاصرت قدر لا قبل، بالرغم من قدر
1: هل العقبة هو في النظام بحد ذاته فقط، يعني ليس
2: في نشأة النظام وطريقة تفكيره وارتباطها الخارجي
1: وموالاة الخارج. صحيح. طيب أستاذ عبد الله، مثلا نحن نعيش هذه الأيام أثناء تسجيل هذه الحلقة، طبعا شهر سبتمبر 26 عدوان سعودي وتصعيد وتدخلات بدأت من 2015، كيف يمكن تحليل معضلة التدخل السعودي في التاريخ السياسي المشترك بين البلدين حتى وصل إلى التدخل العسكري؟
2: ف 2014 دخلوا الأنصار على صنعاء
1: في 21 سبتمبر. نعم
2: تمام.
1: 2014.
2: طيب هذه القوة ما هي؟
1: قوة حرة.
2: امتداد لمن؟ شوف الامتداد الجغرافي والبيئي تمام، والقبلي والثقافي والمذهبي تمام، هذا جانب. أضيف إلى عنصر جديد
1: وهو
2: أنه ظهرت في العالم الإسلامي حاجة اسمها الثورة الإسلامية في إيران.
1: أيوه في 79
2: عندما أرادوا علي عبد الله الصالح مثلا يقضي على أنصار في الحروب الستة، ما قالوا ولا أتباع إيران، إيران بيمتهم صح؟
1: أيوة.
2: قالوا السعوديين نفس الشيء،
1: أذنب إيران وأتباع إيران.
2: إذن بدأ يعني ظهر عنصر جديد تم استخدامه من قبل علي عبد الله صالح، من قبل السعودية كشماعة الجبال. علي عبد الله صالح القضاء على ناس مختلفين معه سياسيا والسعودية لكي تتدخل في اليمن تمام؟
1: من جديد
2: طيب هذا هو العنصر الجديد، بينما كما قلنا أنه لا بعد الحرب السياسية لم يكن هناك أي علاقة
1: لإيران
2: في أنصار الله تمام؟ طيب عندما دخلوا قالوا الأمن القومي العربي،
1: الأمن القومي العربي،
2: وفارس دخلت منطقة الشبال الجزيرة العربي الشعار
1: استوان المشروقة،
2: لا يريد أن يتركوا لهذا الشعب أن يقرر مصيره، ما يمكنش. طيب مثل ما هؤلاء أنصار الله يكونوا مستقلين من شعارهم، مستقلين من الحروب الستة، ظهر أنهم مستقلين بعد الحرب السادسة، يعني ما افترزوش، يعني ما تدخلش معنا في مصالح، انسحبوا بدون كذا، عاملونا ند بالند وعدم جماعة فكيف إذا وصلوا إلى الحكم؟ يعني مشكلة. فعلى طول فكرت السعودية لابد من غزو اليمن من جديد. فإلى أين ذهبت؟ هل قامت السعودية بمع يعني شوف هذا هو الفارق الآن الجديد في هذا الفترة يعني من التاريخ. السعودية في حرب 34 طلبت أن الدولة مسلحة والدولة مسلحة البريطانية، لكن ما اشتركوش معهم، مش مثلها يعني
1: البريطانية مشتركتش
2: بريطانيا، دت المال ودت الأسلحة ودت الغضاء السياسي تمام. لكن هذا المر مثلا السعودية ما استطاعش تاخذوا هذا القرار من أنفسهم، ذهبوا إلى واشنطن
1: أمريكا،
2: ذهبوا إلى واشنطن ليعلنوا قرار الغزو والعدوان من هنا، يعني مش واثقين بأنفسهم أنهم قادرين على حسم المعركة، وفعلوا تحالف.
1: التحالف الأول.
2: ومن من أمريكا وفرنسا وبريطانيا والإمارات والمغرب والأردن والمدري ما الله وما الناس كلهم، ودولنا أسماء ذيك اليوم ما نعرفها.
1: عدوان عالمي. عدوان عالمي.
2: ثم يعني معناه إنه درجة الخطر على السعودية صار كبير. سيدات أنصار الله على صنعاء في نظريتهم في زعمهم. ومن الجانب الثاني أن السعودية الذي أشترت بأكثر من 450 مليار دولار أسلحة من أفتك وأحدث الأسلحة في الدنيا، تمام؟
1: أصعب الله الله.
2: شعرت إن مشي قادر على مواجهة.
1: يعني
2: ما أكمل لك. ما شعرت أن مشي قادر على المواجهة، فمحتاج إلى تحالف. فبدأ العدوان. طيب عندما العدوان
1: هل كان استشعار من السعودية بخطر وجودي من قبل اليمن أم إنه فقط يعني استعلاء؟
2: هو دحين بسر. حتى عملية خطر وجودي أقول لك مثلا إيران قالت والله دولة في العراق، إذا قامت دولة في العراق مستقلة يعني بمشروع وطني، يعني تريد أن تقيم فيها نهضة لصالح بلادها، يعني خطر وجودي عليها. تركيا قالت والله باكستان مجاور لنا، إذا قامت فيها دولة نووية ودولة قوية هذا أسبب خطر وجودي علن.
1: كلام غير مقبول.
2: غير منطق.
1: غير مقبول هذا.
2: ما بش حاجة اسمها يعني. أكيد. ما بش حاجة ما عدوان على بلد آخر مستقل وشعب وأمة وأقول أنك بتمثل على خطر وجودي.
1: إذا استقليت إذا بنيت إذا.
2: فمن يعني من حيث الأولى أنا من حيث الأولى.
1: أدعم.
2: اليمن الذي يقول هذا الكلام، لأن السعودية مرتبطة بالغرب، مرتبطة ببريطانيا.
1: أيوة.
2: مرتبطة بأمريكا، لها تاريخ أسود معنا، أصبحت ذات قوة مالية كبيرة، فهي تمثل علينا خطر، فخطر وجودها علينا، فعلينا نحن الذين نقف في وجهه.
1: هذا من باب الأولى.
2: هذا المنطق. فمشي موضوع الآن مشو مسوق.
1: ليس مسوق.
2: لا منطقي ولا عقلاني ولا
1: قانوني
2: ولا ديني ولا أخلاقي ولا تسميه بماشي. تمام. لكن عندما أي دولة، شوف الله سبحانه وتعالى عندما قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الطغيان عندما يصيب الإنسان، يا رجال قال فلان بيسكر بزبيبه، صح؟ يعني أنتوا عندنا مثل كذا، يعني واحد يشرب خمس ثلاث أربع كاسات لا يسكر وصار عقل ما شاء الله كان
1: كذنب لا طريق
2: كذنب لا طريق، لكن واحد يأكل زبيبه ويسكر يعني واحد يعني مثلا وقع له 10,000 اليوم ما تدري الله وقد يعني بيتكبر في الناس ويأخذ ويجي لعند البيع في كذا، يعني يشعر بنعمة الطغيان. ما عادوا شيخ قبيل صغيري ما تدري بسر الله وقد يعني يسكر بزبيبه، دولة صغيرة الضعيفة ما تدري الله، يعني قصي هذا الطغيان. إذا استغنى الإنسان ما شعرش أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ما شعرش أن الله هو الأقوى، ما قال الإمام علي فإذا كنت أنت فانظر من هو فوقك. هذا الطغيان هو الذي بيحكم الآن الانحراف في المجتمع البشري كله، والمجتمع السعودي واحد منه. يعني لو كان المجتمع السعودي والنظام السعودي يعني مرتبط بالدين وبالإسلام ما كان يمكن أبدا أن يكون هذا سلوكا. يعني عندما استمر العدوان هو ما قد انتهش العدوان.
1: نعم.
2: طيب بعدها دخلنا في مرحلة ما يسمى التصعيد، خفض التصعيد بعد ما ضربنا بقى
1: 2022
2: شعرت السعودية ان تشي تنزل من الشجرة.
1: ايوه.
2: قالت لي خلاص نتفاوض مع انصار الله وصلنا للرضا، هم جولة صنعاء. جولة صنعاء.
1: ايوه سفير محمد الجابر.
2: جولة صنعاء مرتين. واكلنا وشربوا وخزنوا
1: مرتين.
2: تمام.
1: ايوه. التقيت بهم؟
2: لا التقيت بهم معي الدولة اليمنية. تمام. فجاءوا لهنا وخلاص يعني طرح وضرح لا يمكن أن يتخيل الإنسان. مستعدين نفعل نعمل نفعل نسوي، يعني حتى هؤلاء الناس الذي هم بندعمهم اليوم يعني اتفقوا وعين وبعد فعلوا بهم مشتيتهم، يعني قدموا نفس يعني نفس ما قدموا في السبعينات، قالوا سدوا بينكم وتشارضوا وعن مكنكم يا أنصار الله.
1: ولكن
2: تمام. وإحنا نخرج يخرجوا منها.
1: تمام
2: اتفقنا على كثير من الأشياء على الملف الإنساني بعد على الملف السياسي بعد مثلا
1: العسكري.
2: الملف الإنساني والاقتصادي والملف السياسي على الملف وخلاص. السعوديين
1: ما الذي حصل بعدها؟

0: 70 سنة.
1: أيوة.
0: يعني نستغلها سياسيا. قام وانصار الله. قام السيد عبد المغفر الحمدي قال أنجزنا يمكن لا تقبل منا الصلاة الأولى من أنصار هؤلاء إخواننا. كانوا حماس. حماس جزء من الإخوان المسلمين الدولي.
1: أيدوا العدوان علينا.
0: الإصلاح بيقاتلونا. وهم جزء من الإخوان المسلمين الدولي. لكن لا. هؤلاء مستضعفين. هؤلاء يستنجدون بكل المسلمين. دخلت صنعاء. دخلوا أنصار الله في مسألة القضية الفلسطينية. بصد إخلاص. ولمدة سنتين. إلى أن يعني قابلوا الحصار بالحصار. مش اليوم إحنا دحين فعلنا حصار بالحصار ضد من؟
1: السعودي.
0: إحنا قلنا متى توقف العدوان؟
1: على غزة.
0: الشعب الفلسطيني والحصار نحن سنتوقف. نحن
1: عن حصار الكيان الإسرائيلي.
0: نحن نعيد الكرة اليوم مع من؟ مع أداة من أداة أمريكا وإسرائيل.
1: نعم.
0: ونقول لهم وقفوا حصارنا.
1: ارفعوا الحصار عنا.
0: وقفوا العدوان. نفس الشيء. نفس المظالم. عندما وقفنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل صدق بكل إخلاص من وجع من فقر من حاجة تذكر كلام السيد حسن نصر الله يا سيدنا
1: الله
0: قلت أنك قاعد تقسم الخبز هل الذي يكون خبز
1: وبكى رحمة الله تغشى
0: طيب فأنصار الله وقفوا بصدق وإخلاص لا يريدون جزاء ولا شكورا من أحد. ومثل ما قلت لك سماهم بعد من حماس إخوان الصدق. طيب وين إخوان المسلمين في العالم؟ أين الإخوان المسلمين في العالم؟ أين تركيا الذي يحكم الإخوان المسلمين؟ أين القدر الذي يسيطر عليه الإخوان؟ أين التنظيم الدولي؟ أين الإخوان الإصلاح؟ لا ما عندهم أحد. لم يبقى إخوان في العالم إخوان بمعنى إخوة إلا إخوان الصدق في اليمن. هذا الذي أزعج الناس جميعا. أزعج الناس جميعا بما فيهم السعودية. أننا السعوديين كانوا يشعروا أن المستقبل القريب سيكون عليهم. كانوا يعني يصرحون مثلا أنه لا تعطلوا البحر الأحمر. لا البحر الأحمر هذا أتستعمل من باب النصيحة مثلا أتستعد دول العالم كله لكن في السعودية هم دارين لو أصبح بحر المندب والبحر الأحمر ورقب أيدي ناس سنصبح قوة وبالتالي هذا هم مستقبلا خايفين لا نستخدم هذا الطعم تمام السعودية
1: لا يريدون أن نكون
0: ومن جانب الثاني مع إسرائيل إحنا فعلنا حصار يا أستاذ سند على إسرائيل من الذي كان فعلهم خط بري الإمارات والسعودية وعن طريق الأردن يعني نحن حاصرناهم مقابل الحصار وهم قالوا
1: انقذوهم حاولوا
0: بدل ما يقولوا يحاصروا إسرائيل حتى ترفع الحصار عن غزة قالوا لا نحن سنرفع الحصار عنكم مقابل حصار الحوثي الحوثيين بيحاصركم يا إسرائيل
1: إحنا عن دخل
0: لكم. نحن ندرفع الحصار نحن هو تركيا هذا الدول طيب فبالتالي فما كان يسمى بخارطة الطريق
1: بين نحن والسعودية
0: بدأ فيها يعني بدأ تغير يعني سموا يعني تغير في موازين القوى يعني أن أنصار الله يستطيعوا أن يغلقوا البحر الأحمر باب المندب وأن يمنعوا إسرائيل الدولة المدللة على مستوى العالم لو كتبت أنت مقا في فرنسا أو في بريطانيا في أي مكان قالوا أنت معادي للسامي لو وقفت موقف سياسي في أي انتخابات أو أستاذ جامعي في البحث وكتبت عن إسرائيل في العالم كله قالوا أنت معادي للسامي وينتهي مستقبلك السياسي وينتهي مستقبلك العلمي وينتهي مستقبلك الكادر ككادر مثلا أو التجاري طيب أنصار الله يكسر هذا الحاجز العالمي ويقوم بضرب إسرائيل مباشرة وقصفا ثم يحاصرنا حتى يغلقوا ميناء حتى يغلقوا ولا يستطيع أحد في العالم أن يرفع عنهم الحصار جاء الازدهار جاءت أمريكا

0: طيب هل تتصور السعودية اليوم يمكن أن تعود إلى خارطة الطريق بعد تغير موازين القوى؟ قالت لا.
1: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات العدو السعودي. وأشار فخامة الرئيس إلى أنه وجه القائم بأعمال محافظ تعز بتفعيل آلية العفو الرئاسي كما حصل في مديريات الساحل الغربي بعون الله وفضله. أكد مصدر عسكري اليوم أنه تم طرد تحشيدات العدو السعودي من منطقة التربة ومديريتي شميتين وسامع بمحافظة تعز. وعلى صلة كشف المصدر العسكري عن أنباء بهروب قيادات للعدو السعودي وقيادات من المرتزقة من تعز، فيما أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في أجواء محافظة تعز. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض وشركة أرامكو في منطقة خريص بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. إلى ذلك أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله تعالى من طرد واستهداف تحشيدات العدو السعودي من شرق الجوف إثر محاولات فاشلة للتقدم باتجاه مواقع قواتنا المسلحة. أفادت وزارة الصحة والبيئة بإصابة 3 مواطنين جراء استهداف العدو السعودي اليوم مصنعان لأسفنج في منطقة المحجر بشملان في العاصمة صنعاء، فيما وصل العدو السعودي شن غارته وقصفه الصاروخي والمدفعي على مديرية محافظة صعدة. استشهد مواطن فلسطيني اليوم بقصف للعدو الإسرائيلي من مسيرة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة بنيران قوات العدو الإسرائيلي. صعدت قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنون اليوم هجماتهم وعدوانهم على المواطنين الفلسطينيين في عدة محافظات في الضفة الغربية والقدس المحتلة عبر الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات والاحتجاز والتحقيق مع المواطنين وتشديد الإجراءات وإطلاق الرصاص قنابل الغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى إحراق المركبات وتجريف أراض وهدم المنازل وسرقة ثمار الزيتون والمعدات الخاصة تزامنا مع بدء موسم القطاف. وصل العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على بلدات ومناطق في جنوب لبنان منفذا عمليات تفجير وقصف مدفعي وغارة جوية بالتزامن مع إحراق منازل. هكذا سمعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وقفة أعلانية.
3: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
4: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا. وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحم وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: مستمعين الأعزاء، نواصل وإياكم بودكاست صنعاء مع الزميل سند الكميم.
5: طيب أستاذ عبد الله، المفروض أنه هذا الأمر يجعلنا السعودية تسارع في تنفيذ خارطة الطريق.
0: لا، لماذا؟ بحسب التنازلات عليها أن تقدم اليوم أنصار الله غير أنصار الله بالأمس.
5: بالأمس أكيد.
0: إذا كانوا هؤلاء وقفوا في أمريكا ضد أمريكا وحلف الإزداء ثم وقفوا ضد إسرائيل، واليوم جينا فاوضهم على ضوء خارطة الطريق الأول مثلا،
5: إيه؟
0: يعني لابد أن يعني قصي لابد أن موازين القمصة تؤثر على ثم اليوم أنا كنت أتفاوض معهم في وضع أضعف، اليوم أصبحوا قوة. أنا أصلا قضيتي الأساسية أن لا تكون اليمن دولة قوية.
5: أصبحت قوية،
0: ما يمكن أن أرضى بهذا الواقع.
5: ماذا ستفعل بعد لابد أمريكا؟
0: لابد أن نعمل ما أستطيع للقضاء عليهم.
5: هل سيعمل أكثر مما فعلته أمريكا وبريطانيا؟
0: الكبر هكذا، الاستعلاء هكذا. أنا ربكم الأعلى، إنه لا يكاد
5: يعني ربي بيسوقهم.
0: تمام. وبالتالي يماني
5: أوف أوف أوف أوف
0: يماني إيش ما أقول؟
5: حتى اللحظة،
0: حتى اللحظة رغم اليوم رغم اليوم رغم اليوم اليوم عندما كنا نطالب طول الفترة إنه نشيل خارطة الطريق وهم ما يفعلوا.
5: ماذا يفعلون؟
0: يتباطؤوا، يخادعوا، وبدأوا يفكروا ما هو
5: بماذا؟
0: يعيدوا للمشروع الأول،
5: إلى نقطة الصفر،
0: نعيد ترتيب القوى المعارضة الأنصار الله، نسلحهم تسلح جيد، نوحدهم. إذا وحدناهم ودعمناهم وكوننا منهم جيش واحد ودعمناهم سياسيا على المستوى الدولي والعربي والغربي، اديناهم الشرع الدولية، وحدناهم عسكريا، غطيناهم ماليا، عقضوا على الأنصار الله.
5: وهم عملوا ذلك.
0: طيب عملوا ذلك. ولا بين أقول لك
5: ما الذي حصل؟
0: لا، ما قد شيء من هذا. فعلوا هكذا ورتبوا أمورهم، وضعوا هم الأمن المتسعشر، وضعوا سنة.
5: أيوه.
0: قالوا نرتب الوضع السياسي لهؤلاء المجلس السياسي القيادة
5: الرئاسية
0: بعقل العلمي، ونوحدهم ونجهز جيش ونجمع كل السلفيين، فعل جيش عقائدي من التكفيريين، درع الوطن، قوات الطوارئ،
5: العمالقة،
0: 400,000 الذي جندوهم،
5: 400,000 جندي
0: الذي جندوهم.
5: أوف.
0: طيب أنت بقول لي خلاص، شوف الاستعلاء، خلاص الاستضعاف الأنصار الله. هؤلاء إذا دعمتهم وفتحوا الجبهات على أنصار الله من كل جانب دخلنا صنعاء.
5: طيب
0: ورفعوا شعار قادمون يا صنعاء.
5: قادمون يا صنعاء.
0: طيب عندما رفعوا شعار قادمون يا صنعاء، كانوا في الجهة المقابلة قد عملوا خلال فترة الهدنة على أنهم يبحثوا عن كل مصدر اقتصادي يعزز إيرادات صنعاء. أيوة. أو يخلي الشعب في نوع من يعني من العيش المقبول جدا، الضعيف جدا، وتأمروا علينا فيه حتى وصلنا إلى طريق مسدود.
5: صحيح صحيح.
0: قال السيد عبد الملك بعدها، قال لنا يبنوا القوة العسكرية، يحشدوا السعودية، تمام، يعيدوا للشرعية مشروعية الدولية، يحاصرون اقتصاديا وجوع الشعب اليمني إلى هذه الدرجة، يرفضون فتح مدار صنعاء، يرفضون رفع العقوبات هذا الذي فعلوها علينا، الحصار، عقوبات الحصار. قال السيد ما مش غير إن احنا نأخذ حقنا بعيدنا، والحصار بالحصار. وإذا لم شوف احنا نبدأ بالحصار، حصار بحصار، لكن إذا تدخلوا عسكريا فتصعيد بالتصعيد،
5: تصعيد بالتصعيد،
0: ورفعنا هذا الشعار. أثناء ما احنا رافعين هذا الشعار أردنا أن نختبر ونجس الوضع على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى السعودي، فأرسلنا وفد إلى ظهران للمشاركة، وجاءت الطائرة الإيرانية جن جنون السعودية وارتكبت الخطأ الكبير الخطأ الأكبر
5: باستهداف مطار صنعاء.
0: استهداف مطار عسكريا
5: صحيح
0: تمام ضربت مطار هنا أعطت احنا كنا رفعنا الحصار بالحصار صح وانه لابد أن وبدأنا والسيد أعلن حالة الطوارئ جاءت هذا ففتحت لنا المجال لنرفع عن أنفسنا الظلم والحصار والعدوان بالرغم أنه السعوديين والغربيين قالوا محور المقاومة هذا في أضعف حالاته وبالتالي حزب الله أنت حماس خلاص دمرت إيران تم يعني يلا تدافع عن نفسه باقي غير اليمن يا السعوديين خلاص أنت ما دم قدرت تبتوا هذا المثل يعني توكلوا
5: فالخطة جاهزة والأمر جاهز
0: هم اتخذوا القرار ونحن اتخذنا القرار احنا مظلومين وهم ظالمين نحن أصحاب قضية وحق
5: احنا أصحاب مظلومية
0: وحق تمام
5: وهم معتدون
0: وهم معتدون فبعد ما حدثت حق مطار صنعاء احنا على طول ضربنا باسم مطار أبها كما أذكر وبدأنا موضوع الحصار بالحصار
5: فرض المعادلة
0: وشن هذا هم عندما بدأت هذا وجدوا أن العالم الغربي ما تعاطفش معهم بالتعاطف المطلوب
5: أو المتوقع
0: أو المتوقع فعلى طول فكروا في قضية من تحريك القوى المرتزقة
5: التحشيدات
0: هذه التي قد صنعوها التكفيرين الذي قد جمعوهم العمالقة
5: درع الوطن
0: الطوارئ طبعا من يعني من الترتيبات الإلهية والمتغيرات الله يسامح الله سبحانه وتعالى هي موضوع اختلاف الإمارات مع السعوديين
5: أيوة.
0: قبل هذا السعوديين عندما اختلفوا مع الإمارات كانوا يتصورون أن ما يكونوا أصحاب القرار وبالتالي أي واحد وكل القوى تحت قيادتهم والعالم الغربي من بعدهم والعالم العربي من بعد ما عبش منازعة هو الإمارات ما عبش مشروع
5: الإمارات مشروع السعودية
0: أي. خلاص فظنوا وأنصر الله قدم في أضعف حالاتهم فبدأوا في عملية التحشيدات لقادوني صنعاء ليفتحوا الجبهات قام السيد عبد الملك باتخاذ قرار استباقي بضرب هذه التحشيدات
5: صح.
0: فبدأ من الوديعة الوديعة تمام ومن حضرموت كنت تذكر
5: أيوه
0: ثم بعدها في مارب بعدها في الجوب بعدها في المخاء فسقط يعني سقط ما بعيدهم ما كانوا قد عدوا خلال سنوات فجأة ارتبكت الخطة هم تعودوا على أنهم يجيشوا ويهيئوا يعني ويمولوا ويتدربوا ويعني ويقدموا المدد العسكري وهم آمنين ماش معنا ظاهرات
5: أيوه
0: احنا من 2014 من 2015 احنا بنقاتل كمجموعات مجاهدة يعني في كل جبل والطيران كان فوقنا الأباتشي وبعد الحربي وبعد الزنانة دي بنسميها تمام فكان حياتنا كلها تمويه واستراتيجيتنا العسكرية قائمة على هذا التمويه على أن بنواجه حرب برية وحرب جوية وغضاء جوي لكن هم لا ما كانش عندهم هذا الحسبة فاستخدم السيد عبد الملك الصواريخ البالستية كما فاجأ العالم باستخدامها في موضوع السفن المتحركة في البحر كان هذا أول مرة بدأ استخدمها في هذا الحرب ضرب التحشيدات فسقط ما بأيديهم وارتبكوا ويعني الخطة حقهم أصيبت بمقتل
5: طيب.
0: وأصبحوا يفكرون في الطيران المسير يشتروا يعيدوا الهيكلة يشتروا يعيدوا عملية التجهيزات يشتروا التخندق يعني هذا
5: وعادوا استخدام التمويه
0: وبعد الجانب النفسي كان قد عبوهم تعبئة كبيرة أنه قادمون يا صنعاء إيران ضعيفة حسب الله أنت الحوثيين في كذا كذا ما يدروا إلا بهذه الضربات القاسمة
5: تفضل.
0: وين الطيران حكومة؟ وما عاد فعلنا، والسعودية ما صديت تتكلم.
5: طيب أستاذ عبد الله، تم استهداف التحشيدات بعمليات استباقية وفيها انتصارات عظيمة، إلى أن تم التتويج بعملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه العملية حدثون عنها يعني.
0: طيب هذا المصل العظيم. أولا كان عندما كانوا بيقولوا قادمين إلى صنعاء كانوا مرتبين أن المقاومة بقيادة طارق، المقاومة الوطنية بيسموها أو حراس الجمهورية الإماراتية السعودية، تمام، ومع العمالقة هؤلاء ما فعلوا، أفتعوا فعلوا ساعة المحور، أتوجهوا سلاء الجراحي ومن الجراحي إلى الحديدة، فبالتالي خلقوا صنعاء، تمام. الثاني عجي من عند مارب ويدخلوا لا لا للمفرق، أولا يوصلوا للمفرق فيعزلوا قواتنا في الجوف، يعزلوا قواتنا في مارب،
5: في مارب
0: ويتقدموا صلاة صنعاء، وإذا قوتنا كلها قد كلها محاصرة في الخارج. الشيء الثاني عاد قدموا من الضالع ومن البيضاء بالذات ويصلوا إلى ذمار، فكان مخططهم قادمين إلى صنعاء، أوصلوا من طريق البيضاء إلى ذمار، أوصلوا من طريق مفرق الجوف إلى من جديد وأعيشوا كذا أنت وأنصار الله، تمام. بعد خطوة الاستباقية السابق كانوا أنصار الله نفس الشيء بيخططوا عسكريا، مش من الحرس الثوري، من رجال الله هم أهل اليمن ذو البأس الشديد، هم أبناء،
5: هذا من عز
0: هم أبناء الأنصار،
5: من عز
0: هم أحفاد الأنصار.
5: أي والله
0: هم يعني ما أقول لك أنصار
5: أهل البيت،
0: هم أبناء الملوك أصحاب الحضارة. قالوا جو الإيراني يدعمهم، جو مدري ما وضع كلها ما عسر شفعل الآن كما بيقولوا. طيب أنصار الله خططوا، كم معنا أربع خيارات، معنا كم معنا أربع خيارات عسكرية، اخترت القيادة هذا الخيار، وكنا مستعدين على حرب شامل على كل الجبهات، مثل ما مستعدون على كل الجبهات احنا استعدنا وتوكلنا على الله، استعدنا على كل الجبهات
5: حرب شاملة،
0: حرب شاملة لا بد أن ندافع. فبدأنا بالخيار الذي تم اختياره العسكري على أساس نسقط هذا يعني المعركة البرية التي تقودها السعودية عبر مجموعة من الذين يقولون أنهم لا يعني لا مهمة لهم في الحياة إلا قرص الروافض والمجوس. إحنا يعني إحنا الذي نصلي في جامع واحد، الذي يعني قصدي مرت هذا شافعي وزوجها زيدي، وهذا الرجل كم عندنا متزوج من منتاج
5: كم تعلم في معايشين
0: شوافع سنة، ما مش عندنا إحنا سنة وزي وشافع، ما مش عندنا سنة
5: وشيعة.
0: إحنا أمة واحدة من 1400 سنة، هي البلد الوحيد في العالم الإسلامي الذي تحصن من هذا الانحراف الكبير الذي أصاب الأمة.
5: هذا الانحراف بسبب من هذا الكيان السعودي،
0: لكن إحنا تحصلنا به لأن إحنا ارتبطنا بأهل البيت.
5: نعم
0: إحنا أهل البيت ينظرون إلى الأمة الواحدة كلها كأمة واحدة، يعني ليس مش عندنا لا تكفير ولا تفسيق ولا يعني على ما بيدعوا ويكذبوا على أنفسهم، تمام. فبدأت المعركة، المعركة بدأت من هنا من تعز، من ما يسمى بمعسكر النصر. هذا معسكر النصر كان هو كان أول معسكر في طريقنا إلى الساحل، لابد أن نمر من المنطقة الجبلية، بس هو كان حق الإخوان المسلمين
5: تبعهم،
0: ما كانش نصار الله يريدون أن يعني كانوا يفضلوا أنهم يتحاشوا هؤلاء، أن كانوا الشيء يوصلوا إلى الخوخة ويسيطروا عليها وما
5: يحتاجوش بهم،
0: لكن كانت ضرورة ف دخلوا هذا المعسكر وتجاوزوا، وعندما تجاوزوا خلاص حصل الانهيار، معسكر بعد معسكر وجبل بعد معسكر، فصاروا في المناطق الحاكمة على المخا. بعدها جوا من نسق ثالث ودخلنا في معركة لم يعني تشتصر، ما كناش نتوقع يعني أن يكون الانهيار بهذا الطريقة ولا أن نصل إلى هذه الدرجة. كان هدفنا الدخول المخا لا شك فيه، لكن ما كناش نتصور أنه في 8 أيام ولا 5 أيام ولا هذا الإنار، وأن الله سبحانه وتعالى سيكتب في قلوبهم هذا الروح. يعني كنا نتوقع أنه مثلا الإصلاح عقائدي سواء في الوازعية أو في قولة المدينة، هذا المناطق كلها يعني جبل نعمان كذا كلهم عقائديين، إصلاح إخوان المسلمين بيبصرونا يعني منحرفين وبيقاتلونا قتال عقائدي، مشوا على ما بيقولوا أهل تعز، بيصوروا الأهل تعز تعز تعز تعز العز، لا هؤلاء ناس عقائديين يرون نحن يعني مثل ما يرون التكفيريين الإخوان المسلمين والإصلاحين يرون نحن ناس منحرفين
5: وحكا
0: ويجب قتالنا من منطلق ديني، الإصلاح بيقاتلنا من منطلق ديني مش من منطلق سياسي كذا، بيرفع الشعار السياسي النظام الملكي ما هو في أحضان الملكي، بيرفع النظام الجمهوري، وكان هو أصلا ضد الأنظمة الجمهورية الإخوان المسلمين
5: حرب عقائدية،
0: حرب عقائدية ومع هذا انهزموا.
5: لماذا بكل هذا الرعب الذي قال الله سبحانه؟
0: أنت بسرت
5: آية من آيات الله،
0: بسرت
5: المشاهد
0: الأخيرة، كم كانوا ذي يطلعوا في الجبل؟
5: قليل،
0: 12 واحد، وهذا في رأس الجبل كفلة ما كان يسيطروا على الجبل، وهم يبسلون وهم مسنبي ما بيسحفوش، وهم مسنبي لا ما يطلعوا إلى قمة الجبل ويخرجوهم من رأسه. ما الذي أعطى، ما الذي ولد في قلوب هؤلاء الناس من الشجاعة والإيمان والتوكل على الله حتى يطلعوا في هذا المرتفع ليسيروا على من؟
5: الله سبحانه وتعالى.
0: بأي أسلحة؟ بدون غذاء جوي، ما بيش غذاء جوي.
5: صحيح.
0: الآن ما بيقولوا الآخرين، بيقولوا يعني إحنا ما بيش معه، ما جيش الغذاء الجوي، طيب وأنصار الله معهم غذاء جوي؟
5: ما فيش.
0: طيب فأنت عندما آية الله أبسلت الشخص الذي أسر وتوصلته بيقول ما لو بقي معي ذخير أني قاتلتكم، هذه بعد حرروا
5: الحاملي مؤيد الحاملي
0: التل الإعلام الحربي بعد مقضع عندما هو بيقاتل هو 3 في رأس الجبل وهورا هاجم عليهم، وقد الذي مع نجحت ذخيرتهم بقي واحد مع الذخيرة قاتل
5: بالذخيرة
0: وقتل، وهورك بيراجمهم
5: بالحجارة
0: ما هربوش، مع في ديشهم ما هربوش، حاولوا أكثر من مرة يشيروا يأخذوا أسلح حق أخوهم الثالث اللي قد استشهد عندما بزوه صار ما عبي ضربش قد معكوف
5: الآلي
0: رجعوا يراجموا بالحجارة، لا ما حملوا لا عند واحد من المرتزقة وجروا حكا الآلي وقاتلوا من جديد 3 وبقيوا 2 لا ما عبش معهم شيء. الله سبحانه وتعالى، الله الذي يربط على القلوب، الله الذي ينزل على السكينة مش هو الناس، الله الذي يقذف الرعب في قلوب الآخرين، هو الذي ينزلهم من صياصهم يعني من معاقلهم الحصينة، من الذي أنزلهم من مدرعاتهم، من الذي أوجد الخوف في قلوب الطيارين، من الذي يعني أوجد الخوف في قلوب التكفيريين، من الذي أوجد الخوف في قلوب الإصلاحيين، من الذي جعل يعني قوة طارق الذي الإمارات بتدعمها بالمليارات وجدت لها قاعدة يعني بنية تحتية عسكرية لا توجد إلا مع إسرائيل ولا مع الإمارات، من كل ما يخطر في بالك. ثم في نفس الوقت وفي ساعة يتركون كل تلك الأسلحة ويتركون تلك يعني ما تقول الخنادق اللي تحت الجبال ويتركون يعني تصور يعني عندما يسيروا للجزر بألف واحد في الجزيرة ما يسيروش يقاتلوا ويسلمون بسهم بعد غير يهربهم تاري
5: سبحان الله العظيم. والله
0: شيء ما شيء لا يمكن
5: شوف من آية والله الله.
0: شوف ولهذا شوف تابع الآن
5: شاهد
0: تابع شوف تابع تابع البودكاست المقابلات المقالات حق الذي بيقاتل مع السعودية كل واحد بدي خبر كل واحد بدي سبب ما حد استوعب ولا حد إلى اليوم سيظل لغز لأنهم لا يؤمنون بقوة الله سبحانه. احنا بالنسبة لنا أمرنا واضحة، احنا توكلنا على الله، الله هو شوف
5: الرعب الذي جعله
0: وما قتل
5: الأكل عندما في بداية الاسم اللقاء وأنا بنكلمكم قلت لي ما هو هذا الرعب الذي جعلهم حتى أنه ما يكملش الغداء؟
0: تصور هذا
5: يعني سبحان الله.
0: طيب أنا فوق الله. المدرعة فوق الدبابة يا أخي شو وقف هذا؟ قلنا أدي من أنصارات جلس يلاجم بالحجر
5: بالحجر
0: وهذا قام بس حقها المدرعة ثلاثة أدوار وبيهرب بها.
5: لا إله
0: وبعدها فلتها في الطريق وركب موتور لاني ما نقذتش. طيب ما يستطيعش دب مدرعة واحدة والله لا توقف 30 طقم.
5: أيها
0: الناس الذي مثل ما قلت الناس في بيوتهم بأسلحتهم في خنادقكم وهولك في هذا المحصنة المحصنة بيعادوا بيأكل يفلت اللج
5: ويهرب
0: ما عدا لك بيهرب يعني ما يعني كيف
5: والله
0: يعني بدل ما يفكر مثلا كغرفة عمليات
5: يقود المعركة
0: يدير المعركة يعني ما عاد يشكى فيه رب
5: يرفع من المعنويات الجنود الكذا
0: وما يقول لك أن نسحبه على مدن حافظ على ما بقى لماذا لا تقاتلوا أصلا؟ تبي تقولوا عندكم 30 لواء عندكم 60 ألف أنت ما بيقولوا قالوا الحوثيين بس 80 ألف أنت بتفسر حقنا المقاضع ما بيقولوا قالوا الحوثيين بيتوا جهاز صغار
5: أيوه
0: النسق الأول
5: النسق الأول
0: ما يصيروا شيء يعني ما بلغت يقرحوا وبعدها يقتلوهم خبرتنا قوالتهم بعد النسق الثاني قال بعدها يجي النسق الذي هو المقاتل الأخير قد خبرتنا ميتين كذا الحوثيين ما عندهم شيء يعني أهمية مش مدارين أنصار اللي يقتلوا وزارة حين خمسة شهداء من أجل جثة أخوهم خمسة من أجل خرجوا الجثة حكي
5: صح.
0: أين مقابرنا وأين مقابرهم؟ من الذي لا يهتم بالإنسان؟ نحن أم هم؟ أين مقابرهم الذي بيعيرون بها؟ أين مقابر الشهداء؟ أين هي؟
5: لم ما شفنا لهم ولا
0: أين جنائز الشهداء؟
5: أي جنازة؟
0: أي جنائز الشهداء؟ يستحوا؟ يخافوا أن يقولوا أنه بيهزموا؟ يخافوا أنه بيقولوا أنه بيقتلوا؟ نحن مع الله وبالله نحن أصحاب حق نعلن كل شيء ونزيد نزفه وهم يصيروا يصوروا ويجروا حكنا الصور قالوا بصيروا كم معهم من شهداء طبعا هؤلاء شهداء أنا
5: نفتخر بها
0: هؤلاء شهداء أنا
5: نعم
0: أين شهداءكم أين مقابركم قلت احنا حولنا إلى هؤلاء الذي ضحوا من أجل هذا البلاد من أجل أن لا يحتل من أجل أن لا يستحمر من أجل أن لا يصبح مجموعة عبارة عن قاعدة عسكرية للأمريكيين والإسرائيليين
5: ورووا هذه الأرض بدمائهم
0: المخا كانت قاعدة أمريكية إسرائيلية
5: المخاء
0: قرأت لأحد من الانتقالين قال أنا زرت طارق مسألت واحد يهودي خرج من عنده بعدها لقيت اليهود والأمريكيين بكل في غرفة العملية عادي جدا ما لقينا احنا قدم لقينا رادار صناعة إسرائيلية ورادار ألماني
5: ضم الغنائم
0: الذي بيصيحوا ما هي المشكلة عندهم الآن احنا سيطرنا على جغرافيا جغرافيا من أهم جغرافية العالم سموا الجيوسياسي الصراع الآن على الجغرافيا تمام من المتحكم في العالم مش السلاح قالوا أنا كانوا بيسعوا من السلاح النووي حق إيران قالوا ما هاتف على السلاح النووي بضيك هرمز هو السلاح النووي اليوم أنصار الله أصبح في يدهم ما هو أقوى من السلاح النووي
5: صحيح.
0: باب المندب صعق العالم وقف العالم مشدوه العالم كل العالم يتساءل لماذا لم لا أحد قادر على إيقاف أنصار الله الله سبحانه وتعالى هو قوتهم
5: قوة الله
0: الله سبحانه وتعالى روسيا مهددة وبيضرب على أحيان في اليوم 2000 طائرة مسيرة بتضرب كل مصانعها كل مقدرات روسيا وهي روسيا هذه 10 مليون كيلومتر من الدولة العظمى وإحنا اليمن إحنا بيسمونها ميليشيا وقف العالم غير قادر أن يفعل شيء وقف العالم يا أمريكا إلى درجة أنه اضطر ترامب يقول لنا اتصلوا بي قالوا ما نشي أيوه. قادركم
5: أيوه.
0: هذا الكذاب مثلا تمام طيب قالوا لي جي قاتل الحوثيين قال ماشي ما دم عدم رحق الأسفن وحنا المعاد على الاتفاق اتفاقنا السابق
5: أيوه.
0: من الذي صنع هذا الهيمة والرعب هو الذي قذف في قلوبهم الرعب الله بقوتنا بإعلامنا بانتصاراتنا لها الله سبحانه وتعالى والتحمومين ولا احنا عندما نطلق الطلقة لاحظ ما بيقول يا الله سدد يا الله سدد يا الله سدد. لا ينقضى
5: كلمة الله وذكر الله
0: صوت إلا عندما توصل القذيفة.
5: نعم.
0: بعد يا ربي لك الحمد هؤلاء من صار الله. واليوم يتصور أنهم أرجعوا إلى وبيحشدوا السعودي ما عاد بهاش مخرج. نختم وأقول أمريكا اليوم ما عاد بهاش مخرج مع إيران وبيعارون أن إحنا محور محور المقاومة ليعلم الثاني والقاصي أننا محور القوم. وأنتم مع أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا فلتكونوا محور. نحن محور المقاومة والجهاد ونعتز بهذا المحور ونتعاون معها فيما بيننا وسندافع عن بعضاتنا البعض ما دافعنا عن حماس. اليوم ليس أمام السعودية على الإطلاق كما يقول مش أن تنزل من الشجرة أن تأتي مضادئة رأسها مش تنزل من الشجرة
5: بإذن الله
0: أن تتنازل عن حالة الكبر والاستعلاء الذي فيها. وإذا جاءت باسم الأخوة فوالله شو أقول لك والله لو جاء السعودي باسم الأخوة والجورة إلى أنصار الله لكان أنصار الله أعظم أخلهم وأعظم يعني جار لهم.
5: صحيح.
0: لكنهم يريدون أن يرتبطوا بالغرب وإسرائيل يريدون أن يتكبر يريدون أن يستعلوا.
5: سلام الله عليكم أستاذ عبد الله. في الختام في ختام هذه الحلقة إذا نظرنا إلى مستقبل العلاقات بين الدولتين ما هو الدرس التاريخي الذي يجب أن تستوعبه النخب السياسية في البلدين في اليمن وفي السعودية لتجاوز رواسب العقود الماضية وبناء استقرار حقيقي ومستدام؟ كسؤال أخير
0: نعود إلى الإسلام إلى أخوة الإسلام. ما الذي دفعنا أن نقف مع إيران وهو معاجم؟ ما الذي دفعنا أن نقف مع حماس وهم بيقولوا إحنا سنة إحنا شيعة؟ الإيمان الإسلام يعودوا إلى الإسلام. هم الآن في هم الآن يسيطرون على بيت الله الحرام يكونوا على هذا المستوى يعودون إلى الدين الإسلام. لا يمكن يجمعنا إلى الدين. الأمة العربية كانت قبل الإسلام قبائل متفرقة متناحرة يعني لا تقوم لها قائمة. جاء الإسلام فوحدها. ليس لدينا على مستوى العالم العربي والإسلام إلا أن نعود إلى الدين. إنما المؤمنون أخوة وإن أمتكم أمة واحدة بل وأنا ربكم فاعبدون. هذا الذي يصنع المستقبل لنا مش القضايا السياسية ولا قضايا الحدود ولا قضايا هذا الكلام الفارغ والمصطنع. نادي أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إنما المؤمنون أخوة. نعود إلى هذه الثوابت الإيمانية والإسلامية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هذا هو المخرج وهذا هو المستقبل.
5: نتمنى ذلك ولكن مثل ما بيقولوا الواقع هو الآن من يتحدث والوقائع والأحداث هي من تتحدث. واليمن سيكون دائما وأبدا بإذن الله والمنتصر لأنه مع الله ومتمسك بحبل الله ومع هذه القيادة الربانية بإذن الله سنصل إلى الفرج القريب بإذن الله.
0: ومن ضغى على نفسه
5: فعلا. مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء لكل رحلة نهاية ولكل مسار محطة يترجل فيها المسافرون لكن رحلتنا التي خطناها برفقة الأكابر من أهل العلم لا تنتهي بانتهاء الوقت بل تبدأ في الاستقرار في الوجدان كأثر خالد لا يمحوه الزمن. في هذه اللحظة الختامية من سلسلتنا التاريخية نجد أنفسنا أمام مشاعر تتجاوز حدود الشكر التقليدي لتلامس أسرار المحبة الصادقة والإجلال المستحق والوداع المحفوف بالتوقير. مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء لقد شهدنا على مدار هذه السلسلة التاريخية قامة استثنائية وهامة فكرية عملاقة ضيفنا المبجل والذي لم يبهرنا بفكره الوقاد وعلمه الغزير وحسب بل أسر أرواحنا بما يحمله من إنسانية باذخة بتواضع جم ونبل يندر في زماننا هذا. سيدي الكريم وبكل إنصاف نقول لقد عرفنا فيكم العالم القريب والمفكر اللبيب والكاتب الأديب لكننا قبل ذلك وبعده عرفنا فيكم الإنسان الخلوق صاحب القلب المحب والروح الممتلئة بالإحسان والمودة لكل من حوله رغم ما تحملونه من ثقل المسؤولية والمكانة، إلا أنكم قدمتم لنا ولجمهورنا أعظم درس في حسن التعامل وكرم الأخلاق، درس مفاده أن القيمة الحقيقية للكبار تكمن في تواضعهم، وأن الهيبة والرفعة لا تكتملان إلا بلين الجانب وطيب الأثر. لقد كنتم سيدي الكريم في هذه الرحلة تجسيدا حقيقيا لسمو الأخلاق، بثتم المحبة في روح اللقاء، منحتم الجميع المعرفة بأسلوب يأسر القلوب قبل الألباب. إنما تركتموه فينا خلال هذه السلسلة التاريخية ليس مجرد حلقات متتالية ودقائق مسجلة تسمع وتنسى، بل هي أرشيف فكري خالد وسفر ثري سيظل مرجعا يقصده كل من أراد أن يفهم التاريخ كما يجب. قدمتموها لنا بسخاء العالم وتواضع المفكر العظيم الذي يحمل هم الكلمة. سيدي الكريم، عاجزون عن وفاء حقكم، ومهما امتدت عبارة الشكر والثناء فلن تطال قامتكم الفكرية ولا سخاء عطائكم التاريخي. باسمي شخصيا وباسم كل الطاقم وباسم كل قلب خفق مع كلماتكم وكل أذن سقط لدرر علمكم، شكرا لأثركم الذي لا يزول، لعلمكم الذي فاض في قلوبنا، لأدبكم الذي أسبغ على هذه الرحلة جلالا لن ننساه. شكرا لحضوركم الذي شرفتمونا ووقتكم الذي منحتمونا. دمتم سيدي الكريم في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم أستاذ عبد الله.
0: أستاذ سند، أقول لك بصدق والله العالم أنني تشرفت بكم وتشرفت بلقائكم، وشعرت من أعماقي أنكم صاحب الإحسان علي في كل هذه الفترة وفي كل هذه الحلقة، فلكم يعني جزيل الشكر والإحسان يعني، وريت والله وأنا على ما يعني قلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون عند الله كما أنا عند خلقه، وشكرا لكم.
5: سلام الله عليكم وأنتم أكثر بذلك، وهذه الكلمات يشهد الله أنها نابعة من القلب مني ومن كل الزملاء وكل الطاقم وكل المستمعين.
0: شكرا لكم جميعا.
5: لكم التحية سيدي الكريم. لقاءات قادمة بإذن الله تجمعنا خلال هذه السنوات خلال وأطال الله عمركم يا رب الصحة والعافية. لكم أنتم مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء كل المحبة والامتنان على وفائكم وحسن إصغائكم، نلقاكم دوما على خير وإلى اللقاء.

0: يا شعب الأنصار صدر ملحمة كبرى
1: عود محمد وعاد
0: يا شعب الأنصار صدر ملحمة كبرى عود محمد وعاد غزوة الأحزاب

0: أسعد الله مساءكم بكل الخير مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. فخامة الرئيس مهدي المشاط يعلن استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات العدو السعودي. القوات المسلحة تدك أرامكو بالرياض وخريص وتطرد تحشيدات العدو من شرقي الجوف ومن منطقة التربة ومديريتي الشمايتين وسامع بتعز. طيران العدو السعودي يشن 106 غارات جوية وصواريخ على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. إيران تدرس الرد الأمريكي على خطة الأيام السبعة وتؤكد الجاهزية لكافة السيناريوهات. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات العدو السعودي. وأشار فخامة الرئيس إلى أنه وجه القائمة بأعمال محافظ تعز بتفعيل آلية العفو الرئاسي كما حصل في مديريات الساحل الغربي، وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بالأمان لمن لم يعق مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي. ولفت الرئيس المشاط إلى أن القوات المسلحة تعطي الأمان بموجب العفو الرئاسي لكل المخدوعين والمنخرطين في صفوف العدو السعودي ممن تركوا القتال وعادوا إلى منازلهم. وأضاف القوات المسلحة تشكر العقلاء والمتعاونين الذين يبذلون جهودهم لتجنيب مدينة تعز مؤامرات العدو السعودي، وتشيد بوعي أبناء تعز بمؤامرات العدو السعودي التي تستهدف الشعب اليمني وعدم التفاتهم لأصوات العملاء التي تصدر من فنادق الرياض. وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط، وجه محافظ تعز أحمد المساواة لجان العفو العام بمديريات المحافظة بالبدء الفوري في تطبيق آلية العفو الرئاسي، مؤكدا التزام السلطة المحلية بتوفير التسهيلات والأمان للمغرر بهم العائدين إلى صف الوطن. بعون الله وفضله أكد مصدر عسكري اليوم أنه تم طرد تحشيدات العدو السعودي من منطقة التربة ومديريتي الشمايتين وسامع بمحافظة تعز. وعلى صلة كشف المصدر العسكري من عن أنباء بهروب قيادات للعدو السعودي وقيادات من المرتزقة من محافظة تعز. إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 في أجواء محافظة تعز. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه إلى أن عملية التصدي تمت بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع. وفي ذات السياق أشاد ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي بالتعاون الكبير من قبل أبناء محافظة تعز من مشايخ وعقلاء ووجهاء ومواطنين مع القوات المسلحة اليمنية لطرد التحشيدات السعودية وتأمين مناطق واسعة من المحافظة. وأكد أن الأولوية هي حماية أرواح الناس وحماية ممتلكاتهم، وثمن الوعي المجتمعي العالي لأبناء تعز والذي أفشل كل مساعي العدو السعودي المجرم وتحشيداته في ضرب اللحمة المجتمعية. وقال إن تعز اليوم بفضل الله وتوفيقه تلفظ تحشيدات المحتل السعودي من قطاع الطرق والممثلين بجثث الشهداء، وأنها تستعيد عافيتها وستعود قلب اليمن النابض بعد دحرق والاحتلال إلى غير رشعة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا شركة أرامكو التابعة للعدو السعودي في العاصمة الرياض ومنطقة خريص، محققة إصابات دقيقة. إليكم تسجيلا للبيان.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم على شعبنا بشنه المزيد من الغارات العدوانية، والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء والمحافظات في الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة، ليبلغ إجمالي غارات العدوان على شعبنا منذ بدء التصعيد 1460 غارة جوية وصاروخا. وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. ستواصل القوات المسلحة اليمنية دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع، والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بفضل الله بدقة ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية. ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي، وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 4 أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: وفي سياق العمليات الميدانية، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله تعالى من طرد واستهداف تحشيدات العدو السعودي من شرقي الجوف إثر محاولات فاشلة للتقدم باتجاه مواقع قواتنا المسلحة. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أنه نتج عن عملية الاستهداف والطرد إحراق عدد كبير من الآليات التابعة لتحشيدات العدو، ومصرع وإصابة العشرات من تلك التحشيدات، وملاحقة ومطاردة من تبقى منهم في صحراء الجوف، واستهداف جماعات تلك التحشيدات بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وعبر عن التحية لأبناء الجوف ومأرب وهم يقفون موقف الحق مع شعبهم وبلدهم، وإلى جانب قواتهم المسلحة في التصدي الفعال والمؤثر للعدو، فأفشلوا تحركاته وكسروا بفضل الله زحفاته، فهزموا أدواته ونكلوا بعملائه وأسقطوا خططه وأهدافه، ودفنوا في الصحاري والأودية أحلامه وطموحاته وأمانيه، وهذا هو اليمن الحر العزيز. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 106 غارات جوية وصواريخ. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن طيران العدو السعودي استهدف ب 106 غارات وصواريخ الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة، وأشار إلى أن غارات العدو السعودي شنت من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران، مبينا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1516 غارة جوية وصاروخ. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة والبيئة بإصابة 3 مواطنين جراء استهداف العدو السعودي ظهر اليوم مصنعا للإسفنج في منطقة المحجر بشملان في العاصمة صنعاء. لاقت الجريمة الشنيعة التي ارتكبها جنود ومرتزقة العدو السعودي في تعز بالتمثيل بجثمان أحد شهداء القوات المسلحة وتجريده من ملابسه ونشر صور الجريمة، لاقت إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن هذه الجريمة تجسد الأسلوب الداعشي للنظام السعودي وتزيد الشعب قناعة بضرورة قطع يده العابثة. فيما أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وعدد من الجهات الرسمية والحقوقية هذه الممارسات الإجرامية، وأكدت الجهات الرسمية والحقوقية أن هذه الجريمة النكراء تمثل اعتداء صارخا على حرمة الموتى وسقوط أخلاقي وانحطاط غير مسبوق، مشيرة إلى أنها تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وحملت النظام السعودي ومرتزقته المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، داعية الأجهزة القضائية والجهات الدولية لملاحقة الجناة ومحاسبتهم، ومؤكدة أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم. كما أدانت عدد من الجهات الرسمية والحقوقية التصعيد العسكري للعدوان السعودي على عدد من المحافظات بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي الذي استهدف مناطق سكنية وأعيانا مدنية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المدنيين وتحظر استهداف الأعيان المدنية. جدد محافظ حضرموت لقمان باراس ونائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار الدعوة لأبناء المحافظات المحتلة بعدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة لعملاء ومرتزقة العدو السعودي وعدم السماح بالزج بأبنائهم في جبهات القتال خدمة لأطماعه ومخططاته الخبيثة في اليمن، ولفت إلى الممارسات العبثية التي تقودها السعودية باستخدام أدواتها لتتمكن من خلالهم من احتلال الأرض ونهب الثروة الوطنية. وأكد أن عمليات القوات المسلحة اليمنية تستهدف التحشيدات العسكرية للعدو المرتبطة بالتصعيد ولا تستهدف أبناء المحافظات المحتلة الذين يحتم عليهم الواجب الديني والمسؤولية الوطنية الاستفادة من قرار العفو العام والانضمام إلى إخوانهم في المحافظة الحرة لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب من أعدائه الحقيقيين. هذه الأنباء مستمعين الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد مواطن فلسطيني اليوم بقصف للعدو الإسرائيلي من مسيرة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته برصاص العدو في مخيم جباليا. وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلة بنيران قوات العدو في مدينتي دير البلح وخان يونس منذ صباح اليوم. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 10 المواطنين الفلسطينيين مساء اليوم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي قرية المغيرة وذلك شمال شرق رام الله، كما اقتحم العدو مدينتي البيرة وبيت لحم، فيما أصيب 4 شبان إثر اعتداء قوات العدو عليهم بالضرب في بلدة أمرين شمال غرب نابلس، فيما صعد المستوطنون الصهاينة من هجماتهم وعدوانهم على المواطنين الفلسطينيين في عدة محافظات عبر إحراق المركبات وسرقة ثمار الزيتون والمعدات الخاصة تزامنا مع بدء موسم القطاف. وصل العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على بلدات ومناطق في جنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي عددا من الغارات على بلدات المنصور وكفر تبنيت وحدثة، وتعرضت بلدات كونين وميفيدون وبرعشيت والمنصور ووادي السلوقي لقصف مدفعي من قبل العدو، فيما نفذ العدو سلسلة تفجيرات في وادي زبقين وبلدات برعشيت ومجدلزون وزوتر الشرقية، في حين أقدم جيش العدو الإسرائيلي على إحراق مزيد من المنازل في بلدة زوتر الشرقية. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن المقترحات والردود الأمريكية التي نقلت عبر قناة الوساطة القطرية تخضع حاليا للدراسة والتقييم الدقيق في مسارها الطبيعي داخل المؤسسات المعنية في البلاد. وأوضح أبادي أن هذه الردود جاءت تعقيبا على المبادرة الإيرانية الممتدة ل7 أيام التي كان قد طرحها وزير الخارجية عباس عراقجي في نيويورك، لافتا إلى أن المواقف والآراء النهائية لطهران سيتم الإعلان عنها فور اكتمال التقييم عبر القنوات الرسمية المناسبة. بدوره قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسن قشقاوي اليوم، قال إن فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق 7 شروط وإبرامها. من جانبه أكد عضو لجنة الأمن القومي البرلماني علاء الدين بروكدي أن السيطرة الإيرانية الكاملة والقوية على مضيق هرمز هي سياسة ثابتة وغير قابلة للتغيير، مبينا أن التهديدات الصادرة عن ترامب ليست سوى ظواهر شاذة وتصريحات اعتاد الشارع الإيراني على أدبياتها المتناقضة. إلى ذلك أكد نائب الشؤون التنسيقية في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد إرج مسجدي، أكد أن إيران ومحور المقاومة سيواجهان أي تحرك أمريكي بقوة، مشددا على أن الأمريكيين سيهزمون في حال شنهم هجوما بريا. وقال إن محور المقاومة تحول إلى قوة مقتدرة وذات تأثير في الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أنه لا يضعف بسبب شدة الحروب أو استشهاد بعض قادته. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. فخامة الرئيس مهدي المشاط يعلن استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات العدو السعودي. القوات المسلحة تدك أرامكو بالرياض وخريصة، وتضرط تحشيدات العدو من شرقي الجوف ومن منطقة التربة ومديريتي الشميتين وسامع بتعز. طيران العدو السعودي يشن 106 غارات جوية وصواريخ على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. إيران تدرس الرد الأمريكي على خطة الأيام 7 وتؤكد الجاهزية لكافة السيناريوهات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

يمن الصمود مباشرة وعلى الهواء بكل جديد وبمواكبة مستجدة ودائمة لكل الأحداث والمستجدات ولكل الأخبار وبمتنوع الفقرات.

بالتوكل على الله والثقة بالله وبوعد الله ونصره، وبمعنويات عالية فوق السحاب، بسم الله نبدأ.

قبل التحايا. القوات المسلحة اليمنية تدك أرامكو بالرياض وخريصة. القوات المسلحة اليمنية تطرق تحشيدات العدو من شرقي الجوف. القوات المسلحة اليمنية تطرق تحشيدات العدو من منطقة التربة ومديريتي الشمايتين وسامع بمحافظة تعز. القوات المسلحة اليمنية تتصدى لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 في أجواء محافظة تعز، وتم إجبارهما على المغادرة، وكانت عملية التصدي تمت بعدد من الصواريخ أرض جو محلية الصنعة. يا قوة يا ربي لك الحمد يا الله، عناوين الناس بس.

قبل التحايا. بيانات عدة للقوات المسلحة اليمنية.

0: الرحمن الرحيم.
1: كلامه صادر يشفيك صدور المؤمنين.
2: يا رب لك الحمد. وفي بيان القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ردا على العدوان السعودي. العملية الأولى استهدف شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض. العملية الثانية استهدف شركة أرامكو في منطقة خريص. العمليتان حققتا أهدافهما بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. قواتنا المسلحة تؤكد أنها ستواصل دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع. هذه الصواريخ والمسيرات اليمنية التي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بدقة ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية. إلى بيان القوات المسلحة اليمنية.
0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم على شعبنا بشنه المزيد من الغارات العدوانية، والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء والمحافظات في الجوف وتعز ومارب وحجة وصعدة، ليبلغ إجمالي غارات العدوان على شعبنا منذ بدء التصعيد 1460 غارة جوية وصاروخا. وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص. وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. ستواصل القوات المسلحة اليمنية دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع، والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بفضل الله بدقة ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية. ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي، وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 4 أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية.

أسرع وإصابة العشرات من تلك التحشيدات. ملاحقة ومطاردة من تبقى منهم في صحراء الجوف. استهداف تجمعات تلك التحشيدات بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وفي بيان القوات المسلحة اليمنية: التحية لأبناء الجوف ومأرب وهم يقفون موقف الحق مع شعبهم وبلدهم، يقفون إلى جانب قواتهم المسلحة في التصدي الفعال والمؤثر للعدو، فأفشلوا بعون الله تحركاته وكسروا بفضل الله زحوفاته، فهزموا أدواته ونكلوا بعملائه وأسقطوا خططه وأهدافه، ودفنوا في الصحارى والأودية أحلامه وطموحاته وأمنيه. وهذا هو اليمن الحر العزيز.

قبل التحايا. مصدر عسكري. تم بعون الله وفضل الله طرد تحشيدات العدو السعودي من منطقة التربة ومديريتي الشمايتين وسامع بمحافظة تعز. يا ربي لك الحمد يا الله يا الله.

ابن التحايا مصدر عسكري. انسحاب أكثر من 20 طقما عسكريا، انسحاب أكثر من 20 طقم عسكري وخمس ديانات محملة بالأسلحة والذخائر التابعة للتحشيدات السعودية من التربة باتجاه خط شرجب وطور الباحة. مصدر عسكري. هروب أطقم تابعة لمرتزقة العدو السعودي من التربة نحو طريق الصحة وحزاز وزريقة اليمن وسط حالة انهيار غير مسبوقة في صفوفهم. مصدر عسكري. هروب قيادات للعدو السعودي وقيادات من المرتزقة من محافظة تعز.

0: عزة وعزة تتحرر بفضل الله وعون الله وتأييد الله من العدو السعودي وأزلامه وتحشيداته. بفضل الله تعز تعود إلى حاضنة الوطن اليمني.
1: صدق

المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 في أجواء محافظة تعز، وتم إجبارهما على المغادرة، وتمت عملية التصدي بعدد من الصواريخ أرض جو محلية الصنع. مد إن يمنا، مد إن يمنا.

قبل التحايا، الرئيس النشاط يعلن استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات العدو السعودي. الرئيس النشاط وجهنا القائمة بأعمال محافظ تعز بتفعيل آلية العفو الرئاسي كما حصل في مديريات الساحل الغربي. الرئيس النشاط، القوات المسلحة ملتزمة بالأمان لمن لم يعق مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي. الرئيس النشاط، الأمان بموجب العفو الرئاسي لكل المخدوعين والمنخرطين في صفوف العدو السعودي من من تركوا القتال وعادوا إلى منازلهم. الرئيس النشاط، القوات المسلحة تشكر العقلاء والمتعاونين الذين يبذلون جهودهم لتجنيب مدينة تعز مؤامرات العدو السعودي. الرئيس مهدي المشاط، القوات المسلحة تشيد بوعي أبناء تعز بمؤامرات العدو السعودي ضد شعبنا وعدم التفاتهم لأصوات العملاء في فنادق الرياض.

قبل التحايا، قبل قليل، قبل دقائق، مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا، لدينا من الجهوزية وأوراق القوة ما يجعل النظام السعودي ينهي عدوانه وحصاره. قبل قليل مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا، لا جديد فيما أعلنه النظام السعودي اليوم، فهو طوال 12 عاما يكرر نفس الاسطوانة ونعتبرها أماني، وله أن يتمنى ما يريد.

سفر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا قبل قليل. ضربات القوات المسلحة في العمق السعودي هي دفاعية، والمعتدي لا حق له، وسننتصر على الإجرام والعدوان السعودي مهما بلغ. قوة الله. إذن قبل قليل، مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا، لدينا من الجهوزية وأوراق القوة ما يجعل النظام السعودي ينهي عدوانه وحصاره، ولا جديد فيما أعلنه النظام السعودي اليوم، فهو طوال 12 عاما يكرر نفس الاسطوانة، ونعتبرها أماني، وله أن يتمنى ما يريد. وضربات القوات المسلحة في العمق السعودي هي دفاعية، والمعتدي لا حق له، وسننتصر على الإجرام والعدوان السعودي مهما بلغ.

0: هدأ لمكة الضرر في حد أكرم شعبه شعب اليمن شعب الحبا
1: كيف المعنويات المستمعين كيف المعنويات عالية فوق الصحاب بإذن الله بالتوكل على الله بالثقة بالله ووعد الله ونصر الله ضربات حيدرية انتصارات وإنجازات عظيمة بفضل الله الحمد لله أولا وأخيرا بيان وراء بيان وراء بيان اليوم كلها بيانات للقوات المسلحة اليمنية انتصارات عظيمة بفضل الله

قبل التحايا، ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي نشيد بالتعاون الكبير لأبناء تعز مع القوات المسلحة لطرد التحشيدات السعودية وتأمين مناطق واسعة من المحافظة، ونثمن الوعي المجتمعي العالي لأبناء تعز الذي أفشل كل مساعي العدو السعودي المجرم وتحشيداته في ضرب اللحمة المجتمعية. ناطق الحكومة، تعز اليوم تلفظ تحشيدات المحتل السعودي من قطاع الطرق والممثلين بجثث الشهداء، وستعود قلب اليمن النابض بعد دحرق والاحتلال. ناطق الحكومة، ندعو من تبقى من المقطوعين في صف العدو السعودي لوضع أسلحتهم والتوقف عن قتال إخوانهم واستغلال سليان العفو الرئاسي.

قبل التحايا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغ عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا جنوب المخاف اليمن. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ناقلة نفط رصدت عدة انفجارات على مقربة منها على بعد 60 ميلا بحريا جنوب المخاف اليمن.

قبل التحايا إلى محافظة ذمارة، ونفير قبلي لأبناء مديرية مدينة ذمار وقبائل الطوق لإعلان النفير العام بالسلاح والرجال لمواجهة العدو السعودي جراء قصف المدنيين وارتكاب الجرائم.

قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وموقع والا العبرية، معطيات وزارة الحرب الصهيونية لثلاث سنوات على الحرب تفيد بوقوع 1318 قتيلا خلال حروب إسرائيل منذ 7 أكتوبر. بس 1300 وصل من هنا لهنا كم؟ اعمل صف، اعمل صف، اقل القليل، 13 اقل القتيل. بيقول موقع والا، حصيلة القتلى شملت قتل الجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل والشباكة ومصلحة السجون والإطفاء والإنقاذ. عدا نعمل صفرين. الحصيلة شملت كذلك منسقي الأمن بالمستوطنات وأعضاء التأهب الذين قاتلوا منذ 7 أكتوبر بغزة والجنوب والشمال ولبنان والضفة.

قبل التحايا. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف طرح الأمريكيون الذين يزعمون خلاف ذلك في وسائل الإعلام مؤخرا بعض المقترحات عبر الوسطاء، وعلى الأمريكيين أن يدركوا أن عهد إضاعة الوقت وفرض المطالب الأحادية قد ولى، وموقف إيران واضح وجلي، لن يفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطنا السبعة الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. قليباف: الكيان الإسرائيلي فضح أمام الرأي العام العالمي. قليباف: الأعداء يدركون بوضوح حزم إيران، لكنهم ما زالوا يحاولون بكل ما أوتوا من قوة. محمد باقر قليباف: السابع من أكتوبر نقطة تحول جوهرية قسمت تاريخ المنطقة قبلها وبعدها، والمجاهدون الفلسطينيون الأشداء حولوا في السابع من أكتوبر وهم الأمن الإسرائيلي الزائف إلى خوف دائم للكيان، وركائز عقيدة الأمن القومي للكيان الإسرائيلي انهارت في السابع من أكتوبر، ولا يمكن إعادة بنائها بأي عملية أو ميزانية.

قبل التحايا. موقع شيل بوست في محاولة محمومة لوقف الهجوم المستمر للقوات المسلحة اليمنية، عززت كل من إسرائيل والسعودية علاقاتهما عبر حملة سرية مشتركة. موقع شير بوست. السعودية اتجهت فعليا نحو تحالف استراتيجي سري مع إسرائيل. موقع شير بوست. من النتائج البارزة للتعاون السعودي الإسرائيلي الارتفاع الملحوظ في عدد المجازر التي تستهدف المدنيين. موقع شير بوست. سيطرت القوات المسلحة اليمنية مؤخرا على ساحل باب المندب، شكل تهديدا لكل من تل أبيب والرياض.

0: بفضل نبي.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: رد إيران على أي مواجهة عسكرية سيكون أقوى من ذي قبل، ولا يزال طريق الدبلوماسية لإنهاء الحرب مفتوحا، ولا يوجد حل عسكري ولا حل قائم على المزيد من العقوبات. الحل الوحيد لإنهاء هذه الحرب هو الحل القائم على التفاوض والعدالة والإنصاف والكرامة الدبلوماسية. وفكرة عزل إيران عالميا فشلت بالمطلق، وإيران تلعب دورا مؤثرا على الساحة العالمية.

قبل التحايا، النائبة البريطانية عن حزب يور بارتي زارا سلطان تقول الصهيونية عنصرية. هكذا عيني عينك. قبل التحايا، هبوط أول طائرة إيرانية في مطار النجف الأشرف في العراق. إلى بريطانيا مجددا، وحزب الخضر البريطاني يصوت لصالح مشروع قرار يعتبر فيه الصهيونية عنصرية. موقع إكسيوز عن مسؤول أمريكي: لن نتخذ إجراء عسكري مباشر في الوقت الراهن بشأن التطورات في اليمن. اليمن خط أحمر، ترامب يعملها ألف حساب. إعلام العدو الصهيونية: 3000 جندي أمريكي ينتشرون في إسرائيل تحسبا لاندلاع مواجهة جديدة. قبل التحايا، مستشار قيادة حرس الثورة العميد علي فدوي يقول السفن الأمريكية عرضة لإضرار 100% على يد قواتنا، وبإمكان دول المنطقة التصدي للولايات المتحدة إن أرادت. مستشار قيادة حرس الثورة: الأمريكيون يتواجدون في الخليج منذ عام 1853، والآن ولأول مرة لا توجد سفن أمريكية لا في الخليج ولا في شمال المحيط الهندي. مستشار قيادة حرس الثورة: في حال شن الأمريكيون هجوما بريا سنستهدف كل نقطة مرتبطة بالولايات المتحدة بما في ذلك القواعد العسكرية وأي قطعة بحرية.

يا رب لك الحمد لك الشكر، إنجازات انتصارات عظيمة بفضل الله ومن الله وتأييد الله سبحانه وتعالى، كل هذا بفضل الله، الحمد لله. سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان

0: أظهرك.
1: اللهم لك الحمد خضوعا واستكانة، ولك الشكر ذلة واستكانة وانكسارا. ربنا لك الحمد على ما أنعمت وفتحت ونصرت، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إن الفتح فتحك، والنصر نصرك، والفضل فضلك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونعوذ بك من الكبر والغرور والعجب بصلابتنا. إنما نحن عبادك الضعفاء الأذلاء بين يديك، المقرون بعجزهم وتقصيرهم. اللهم إنا نخر لعظمتك سجدا، متذللين لربوبيتك، خاضعين لجلالك، فتقبل منا بقبولك الحسن، واغفر لنا ما سلف منا من تقصير، وأدم علينا نعمك، واجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. اللهم لك الحمد على كل هذه الانتصارات وعلى هذا التأييد. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره. فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سبحانك لك الحمد ولك الشكر يا أرحم الراحمين.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله عليكم أيها الصامدون، أيها الثابتون في محراب هذه السيمفونية التي تعزفونها أنتم بالتوكل على الله والثقة بالله، لتطير هذه الأرض اليمنية من دنس هؤلاء المرتزقة الرخاصة التابعين للتحشيدات السعودية. سيمفونية الثبات في محراب التنوع، وعبر يمن الصمود، عبر هذا الأثير، وعبر الإذاعة الأم، والذي ليس مجرد متابعة إخبارية فقط، بل هو مهرجان حي لملحمة الوجود اليمني. سلام الله عليكم وأنتم في كل الجبهات عبر هذا الأثير، سلام الله عليكم وأنتم تتابعون كل الأحداث عبر هذا البرنامج. ونحن في محيط الجبهات العسكرية نستعرض أثر البأس اليمني، وننقل همس الرصاص وصليل الصمود. في الجبهة الأمنية نسرد حكايات العيون الساهرة التي تحرس السكينة وتثبت الأركان. في الجبهة الزراعية والاقتصادية ونحن وأنتم نتنقل لنستنشق عبق الثرى اليمني، ونستمع إلى ضربات الفؤوس التي تشق الصخرة لترسم ملامح السيادة والاكتفاء. في رحاب الجبهة الثقافية والاجتماعية ونحن وأنتم نحمي حصون الوعي بالكلمة الصادقة، بالزامل المناهض، بالقصيدة المعتزة بأصالتها، ونجسد قيم التكافل والتلاحم المجتمعي الذي أذاب رهانات العدو على صخرة التمسك. سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج، والذي هو منكم وإليكم وملتقى الأرواح والأثير، وأنتم أبناء أطهر أرضنا. سلام الله عليكم وأنتم تتحدون وتتحدون هذا العدو بكل هذا الإيمان، بكل هذا الثبات. سلام الله على رجال الله، على أنبل الناس وأطهر الناس وأعز الناس وأجود الناس وأشجع الناس. سلام الله على أولياء الله المجاهدين، من يحققون هذه الانتصارات بفضل من الله وتأييد من الله. سلام على جند الله، سلام على الحصن الحصين، على هؤلاء الأسود حامين الحمى، سلام الله عليهم أينما كانوا في كل الجبهات وفي كل وحدات الجيش والأمن. سلام عليكم جميعا، حفظكم الله.

والتزام. لكم التحية أيضا من طاقم هذه الليلة ويرد أحمد هائل, بسام الحمامي, أحمد عامر, عبد الدعوس, محمد عزيز, محمد عبد الكريم الوشالي, هدهد الصمود بالنبأ اليقين, أيمن محمد.

0: يمن الصمود وللعام الثاني عشر على التوالي لكم أجمل التحايا إخراجا إذاعيا حفظ الله علي الحرزي ومن الإعداد والتقديم سند عبد الكميمة أهلا ومرحبا بالجميع
1: تشرق الأضواء بقلبي كل ما

المشهد الدولي والإقليمي في مخاض كبير، وربما ينتج تحولات كبيرة ستنعكس على كل الملفات. وفي غمرة المخاض بدأت طهران مسارا عقابيا لواشنطن، فالبحرية الأمريكية التي استهدفت ناقلات النفط الإيراني وجدت نفسها في قلب الاشتباك المباشر تحت نيران الرد الإيراني على استهداف السفن الإيرانية، ليبقى ترامب عالقا في المضيق مع اقتراب الانتخابات النصفية. يعلق الناخب الأمريكي على قوائم أعلى ارتفاع في أسعار النفط عشية عيد العمال الأمريكي. وما العمليات الأخيرة إلا بداية لمرحلة جديدة لا مكان فيها للردود المتناسبة، تؤكد طهران. وفي قلب المشهد الإقليمي الملتهب من غزة والضفة إلى لبنان وسوريا، ومن هرمز إلى المندب، يواصل يمن الإيمان والحكمة فرض معادلات كسر الحصار واستعادة السيادة والثروة، مستبقا غير منتظر، مبادرا غير متردد، وعلى طريق انتزاع الحقوق وصناعة التحولات. تراكم القوات اليمنية إنجازها وتدفع مملكة قرن الشيطان ثمن تعنتها وظلمها وإبقائها لليمن تحت الحصار، حتى بات المحاصر محاصرا بقوة الله وبفعل معادلات بحرية يمنية ضاغطة. ومعادلة البر لا تختلف عن معادلة البحر، باستثناء أن فاتورة الخسارة لا تدفع من أرامكو البقرة التي لا تدر منذ 7 أسابيع بفعل الحظر اليمني، بل من دماء مرتزقة محليين ارتضوا أن يكونوا وقودا لمحارق موت تريدها الرياض. فما كان من صنعاء إلا أن تبادر إلى درء التهديد قبل وقوعه. وما عملية القنص الباليستي لبعض قيادات التحشيدات السعودية خلال اجتماع ميداني إلا شاهد من شواهد النجاح، والنجاح هنا لا يقاس بنقطية التصويب والإصابة ورغم بعد المسافة، بل بتقارب المسافة بين المعلومة والقرار والتنفيذ والتقييم ورصد الأثر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

من أرامكو الرياض وخريص إلى انهيار الرضع المستورد، معادلة المواجهة تدخل مرحلة جديدة. في تقرير لوديع العبسي يقول: كان صعب أن يتوقع العدو السعودي وصول وجع الضربات اليمنية إلى عمق عاصمته التي رسمت كبقعة صعبة المنال، فحين يبلغ تماديه في العدوان على الشعب اليمني إلى الوحشية في القتل والتدمير وبكل أريحية، وحين يتجاوز تصعيده التحذيرات من عواقب هذا السلوك الدموي المنفلت، فإنه من الطبيعي أن يأتيه الرد بحجم هذا الاستخفاف الذي يتعامل به مع الاستحقاقات اليمنية. اليوم والعاصمة الرياض تضرب، فتبدد الصواريخ والطائرات المسيرة هدوءها وتزين بالنار والدخان سماؤها، فإن في الدلالة ما يؤكد بأن اليد اليمنية بات بمقدورها الوصول إلى كل الأهداف الحيوية داخل السعودية كحق طبيعي ومكفول، ردا على العدوان المستمر والمتصاعد. ومعه صار على السعودي أن يغادر الصلف والكبر والغطرسة ويتأمل في هذا المتغير الكارثي الذي صارت معه مشاهد النيران وأعمدة الدخان مسألة إجبارية عليه تقبلها في بلاده، وطالما أصر على سلب الشعب اليمني استقراره على أرضه. وسواء في عتمة الليل أو في وضح النهار، ها هي النيران وألسنة اللهب ودوي الانفجارات المتتالية تفرض نفسها كجزء من المشهد الذي صارت عليه العاصمة السعودية لتسقط هالة الاستقرار الذي كان سمة الواقع السعودي والمحفز لوضع العديد من المشاريع الاقتصادية الطموحة لضمان استمرار حالة الاستقرار الاقتصادي والرفاهية لمواطنيها، ولتتراجع مكانة البلاد التي فرضت على كل العالم التصور بأنها الجغرافيا الأبعد عن أن تكون يوما هدفا لأي هجمات. خلال 24 ساعة الماضية نفذت القوات المسلحة عمليتين عسكريتين ضد شركة أرامكو في الرياض، وعملية عسكرية أخرى ضد منشأة أرامكو في خريص، وتكللت العمليات بالنجاح وأدت إلى اشتعال النيران والحرائق في المنشآت المستهدفة ولعدة ساعات، مع تأكيد صور الأقمار الصناعية للأدخنة المتصاعدة والممتدة لمسافات بعيدة. بوصول العمليات اليمنية الواثقة إلى قلب الرياض يتمدد مشهد الحرائق ليشوه ذاك التصور، متجاوزا الأثر المباشر للضربات إلى نصف قاعدة أن امتلاك المال يعني امتلاك القوة، ولتمثل هذه القدرة اليمنية في تجاوز كل المنظومات الدفاعية التي كلفت المليارات من الدولارات عملية إحلال للمفاهيم الجديدة في المواجهة على حساب النمط التقليدي الذي يراهن على الترسانة المهولة من الأسلحة المكلفة. الأقمار الاصطناعية ومقاطع الناشطين إلى جانب المتابعات الميدانية والتغطيات التي نقلتها وكالات أنباء دولية مثل وكالة الصحافة الفرنسية ومواقع متخصصة كفلايت رادار 24 سندت رواياتها بالصوت والصورة، حيث أظهرت حجم تداعيات القصف اليمني بالصواريخ والطائرة المسيرة كبؤر حرارية ضخمة تتسع مساحتها عبر خرائط الاستشعار عن بعد، وصور الطيفية كشفت عن أثر الارتفاع الهائل في درجات الحرارة داخل الخزانات ومحطات التكرير، مع امتداد ألسنة الدخان لمسافات طويلة وصلت في الضربات الأولى على منشآت أرامكو في جيزان وينبع إلى 80 كيلومتر وفق بيانات القمر الاصطناعي سنتينل 3. وفي قراءة استخباراتية نشرها موقع ناتسيف نت العبري المتخصص في الشؤون الاستخباراتية والأمنية، أشار التقييم الأمني إلى أن هذه الصور الحرارية والمؤشرات الطيفية تعكس دقة متناهية في بنك الأهداف اليمني وقدرة تكتيكية على استغلال الثغرات الدفاعية وإحداث أضرار هيكلية في البنية التحتية لمنشآت الطاقة تتجاوز أوهام التغطية الرادارية الشاملة.
ما الذي كان يتوقعه العدو السعودي وهو الذي استمرأ ممارسة هواية خلق الفوضى في واقع الآخرين وإغلاق سكينتهم وإدارة حسابات خارج أي مستوى من البصيرة والوعي لإدراك أن التماهي مع مخططات تقوم على سحق هذه الأمة ونهب مواردها لا يمكن أن تحافظ على إيقاع التقدم أو تشكل عوامل دعم لمزيد من التنمية. نيران واشتعال ولهيب وموجات حرارية غير معتادة وعالية الشدة رصدها مستشعر فيرس فوق مرافق البنية التحتية في صور الأقمار الاصطناعية لنظام فيرمس التابع لوكالة ناسا، واقع حال لم يكن متوقعا أن تعيشه السعودية يوما، حيث ساد الاعتقاد بأن العمق الصناعي والاقتصادي لها يمتلك تحصينا كاملا واستثنائيا من المنظومات الدفاعية الغربية تجعله بعيدا عن أهوال المواجهة المباشرة، غير أن وصول الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية إلى المجمعات الرئيسية في مناطق انتشار منشآت أرامكو ومن بينها الرياض أحدث تحولا كبيرا في هذا الاعتقاد، حيث تحول الهدوء في مناطق الإنتاج إلى حالة من الاستنفار الدائم والترقب المؤرق، وصارت الأراضي السعودية تتلقى الضربات بين اللحظة والأخرى، وفيما العمى يحكم عمليات المنظومة الدفاعية تكتفي أمريكا إجباريا بالتزام كرسي المتابعة عبر الشاشات. المشهد غير المعتاد في الواقع السعودي يتحول شيئا فشيئا إلى صورة مألوفة، فالحرائق لا تتوقف والنيران تلتهم كل شيء وألسنة لهب خارج نطاق السيطرة وأعمدة دخان كثيفة تملأ سماء المكان وبؤر حرارية كبيرة جدا تتجاوز 51 ميجاوات، وعيون العالم ترقب هذا التدرج في الانحدار إلى مستوى بلد يعاني كباقي البلدان ويعيش مثل هذه الانعطافات الكارثية. ولأن السعودية في المكانة التي تجعل منها وجهة للاستثمار والاقتصاد، فإن الاهتمام بمتابعة واقعها بات يفرض على الطموحين للتمدد بمشاريعهم الدولية عبر هذه الدولة تقييم الواقع وهذه الصدمة الميدانية بحذر شديد يتجاوز الحدث والأثر اللحظي إلى حساب المستقبل. فالسعودية لم تعد دولة غير قابلة للاستهداف، واستهداف منشآت أرامكو وإصابة خطوطها أو خطوط إنتاجها نموذج واضح يعرقل الخطط الاستثمارية ويفرض تكاليف إضافية تتعلق بزيادة أقساط التأمين ضد أخطار الحرب وإعادة تخصيص الموارد المالية نحو الصيانة والدفاع، ما يجعل البيئة الاستثمارية أمام تحديات ومخاطر عالية. أبرز صحيفة وول ستريت جورنال وصحيفة فاينانشال تايمز هذا التحول العميق، مؤكدتين أن تصاعد مشاهد الحرائق أدى إلى هز ثقة الأسواق الدولية وعرقلة طموحات التحول الاقتصادي، إلى جانب القفزات الكبيرة في كلفة التأمين ضد مخاطر الحرب على الأصول والمرافق الصناعية. وفي السياق ذاته سلطت مجلة لويز ليست البريطانية المتخصصة في الشؤون البحرية سلطت الضوء على التأثيرات المباشرة لهذه النيران على أمن الملاحة وموانئ التصدير وسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن تهديد خطوط الأنابيب والمنافذ البحرية فرض واقعا لوجستيا مربكا على حركة شحن النفط عبر البحر الأحمر والخليج. مشهد الحرائق وهي تلتهم خطوط التكرير ونيرانها تبدو ككائنات تتغذى على الحديد وترسل إلى الفضاء زئيرا يتردى صداه بين المنشآت المصابة لتصنع شواهد حية على تحول النفط من مصدر للثروة إلى مادة للسعير. هذه التفاصيل الموجعة لا يبدو أنها قابلة لأن تطويها الذاكرة سريعا، وقد تتحول إلى كابوس طويل مؤرق للبلاد والمتحالفين معها. استمرار الكبر والغطرسة ورفض أن ينعم الآخرون بالهدوء والسكينة
يشكل بيئة مواتية لحدوث مثل هذه المتغيرات. قد يراها البعض حاليا بسيطة، إنما لا أحد يمكنه ضمان عدم تدحرج كرة الانهيار وصولا إلى السقوط، وهو ما لا يرجوه أحد إلا متى كان هو العقاب الوحيد الكفيل بإيقاف التعنت والتهور والتعاطي الاستكباري مع الآخرين، بما يمكنهم من تطوير حياتهم ويرتقي بواقعهم. مشهد النار صنعته أيادي القوات المسلحة اليمنية دفاعا عن الأرض والسيادة من الاستباحة، وردا على استمرار محاصرة 40 مليون نسمة وحرمانهم من الاستقرار المعيشي والانفتاح على الحياة والاستفادة من ثرواتهم ومقدراتهم. اليمن منذ 12 عاما يعيش التفاصيل الموجعة من قتل ودمار وتشريد وجوع وتدني خدمات، وهي التفاصيل التي جرى رسمها وتحديدها في البيت الأبيض الأمريكي الذي شهد ساحته لحظة إعلان العدوان على الشعب اليمني. وطوال أمد هذا البؤس وبرودة قوى الشر عن استشعار فداحة هذا الواقع، كان من الطبيعي أن يدفع أبناء البلد لانتزاع حقوقهم المسلوبة والركون على الله سبحانه وتعالى وعلى سواعد وقدرات أبناء الشعب. فكان من نتيجة هذا التحرك هذه المشاهد التي صارت تعيشها السعودية، حيث النيران تلتهم الاستقرار وتكشف عن الهشاشة الأمنية التي لم تجدي لتوفيرها مئات المليارات من الدولارات. وقد أكدت وكالة رويترز أن التعطل الفوري في إمدادات النفط وإغلاق بعض خطوط الأنابيب كإجراء احترازي إثر الضربات المباشرة تسبب في انكماش كميات الخام المتدفقة إلى الأسواق العالمية، وأحدث إرباكا شديدا وموجات اضطراب في أسواق النفط الدولية. فشلت المظلة الأمنية والعسكرية الغربية بشكل ذريع في حماية البنية التحتية الاقتصادية الحيوية، وتداعت مع هذا الفشل نغمة الردع المطلق التي اعتمدت عليها الرياض لعقود طويلة لحماية مقدرتها. فتمكن التكنولوجيا العسكرية اليمنية عبر الصواريخ البالستية والدقيقة والطائرة المسيرة من اختراق أحدث منظومات الدفاع الجوي والرصد الراداري التي أنفقت عليها مئات المليارات من الدولارات، مثل خرقا ميدانيا خطيرا وضربة قاسمة للعقيدة الدفاعية التي يقيم عليها المحور الأمريكي وجوده ونفوذه في المنطقة. وفي تحليل عسكري صادر عن معهد دراسة الحرب ISW، أشار المعهد إلى أن النجاح اليمني في تنفيذ هجمات مركبة تتجاوز منظومات باتريوت والرادارات الحديثة يمثل تحولا تكتيكيا نوعيا أثبت عجز أحدث التقنيات الغربية عن مواجهة هذا النمط من الهجمات المسددة، وهو ما أكدته صحيفة واشنطن بوست، حيث أوضحت أن المشهد الكارثي للحرائق في العمق السعودي كشف عن الفشل الذريع للحماية العسكرية الخارجية المأجورة، برهانا على أن الاستقرار لا يمكن استيراده بعقود التسليح ومظلات الحماية الأجنبية. هذا الانكشاف المباشر أرسل رسالة صارخة مفادها أن الرهان على الحمايات الخارجية والتحالفات الأمنية قد سقط تماما، وترك الشركات الاقتصادية والعسكرية الممتدة لسنوات أمام واقع جديد يعيد صياغة قواعد اللعبة ويجبر السعودية وحماتها على مواجهة حقيقة أن أمن المنطقة لا يمكن استيراده من الخارج، بل يتأسس فقط على احترام سيادة الشعوب وإنهاء العدوان والحصار على اليمن. استعادة السعودية للحالة السابقة من الأمن والاستقرار لا تتطلب أكثر من كسر أغلال التأثير الأمريكي الإسرائيلي والبدء في تمكين اليمنيين من حقهم في العيش بكرامة بإنهاء العدوان ورفع الحصار ومعالجة ملف الأسرى والمرتبات وباقي استحقاقات السلام. ودون ذلك لا يبدو أن المنطقة ستنعم بالهدوء أو بالوقت الكافي لرسم الخطوط لواقع طموح بالتجديد والرفاهية. والمفارقة اليوم
أن دولة كالسعودية بثرائها وما تحظى به من مكان لدى القوى العظمى باتت تعيش حال أي دولة قابلة للاستهداف، وهو ما بدد لدى الغرب صورة الدولة الآمنة بشكل مطلق، ومدد تداعيات المشهد المحترق إلى البعد الاستراتيجي الدولي. وحسب ما أفاد به موقع إكسيوز الأمريكي، فإن الضغط الناري الميداني واستهداف شرايين

المسلحة إيصالها، فاستهداف أرامكو وما رافقه من انخفاض للإمدادات وإرباك للمحور الأمريكي وتعطيل للمشاريع وتوثيق فضائي ومرئي يثبت أن الخيار الميداني القائم يمارس أعلى درجات الضغط والإيلام ضد النظام السعودي، مؤكدا أن معادلة المواجهة قد دخلت مرحلة جديدة أصبحت فيها النيران أداة فرض الشروط ورسم التوازنات السياسية.

استعادة الساحل الغربي تربك حسابات الرياض وواشنطن وتل أبيب. لا تزال عملية استعادة القوات المسلحة للساحل الغربي وطرد التحشيدات السعودية منه وفرض السيادة على مضيق باب المندب وجزيرة ميون ومحيطها كحق طبيعي تخيم بتأثيراتها على مخططات ثلاثي الشر السعودية أمريكا والكيان الصهيوني وأطماعهم في الأراضي اليمنية وثرواتها. شكل الحدث هزيمة كبرى وتاريخية لمشروع هذه الدول، فالساحل الغربي اليمني يمثل شريانا يربط بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط عبر الممر المائي الحرج المتمثل في باب المندب، والذي يمر عبره نحو 12% من تجارة النفط العالمية وما يقارب 30% من حركة الحاويات الدولية. من هنا ظل الشريط الساحلي على مدى سنوات مسرحا لصراع إيرادات، وعندما تتمكن قوى مناهضة للمشروع الغربي والتحالفات الإقليمية العدوانية من بسط نفوذها الكامل على هذا الممر الحيوي، فإن ذلك يمثل زلزالا يتجاوز أثره حدود الجغرافية المباشرة ليصل إلى مراكز القرار والتخطيط الاستراتيجي للقوى الاستعمارية الرياض وواشنطن وما تسمى بتل أبيب. كما يشكل حدث استعادة اليمن لجزء من أرضه ضربة قاسمة لمخطط السعودية التي حشدت وأنفقت وقبلها الإمارات، وذلك من أجل إحكام السيطرة على هذه المساحة الاستراتيجية. يؤكد تقرير لوكالة رويترز أن إخفاق السعودية في الحفاظ على موطئ قدم دائم في الساحل الغربي ينسف سنوات من الاستثمار العسكري.

0: والسياسي للرياض وأبو ظبي، ويعيد صياغة معادلة القوة في شبه الجزيرة العربية لصالح القوات اليمنية، ما يجعل أي ترتيبات أمنية أو سياسية مستقبلية في المنطقة رهنا بموافقة صنعاء وقرارها السياسي. وتذهب تحليلات نشرتها صحيفة واشنطن بوست ومجلة فورين بوليسي إلى أن تماسك سيطرة القوات اليمنية على الساحل الغربي يثبت بشكل قاطع فشل استراتيجية الحصار البحري والاقتصادي التي أريد لها أن تضعف القدرات العسكرية لليمن، إلا أن ما حدث جاء عكس ذلك تماما، إذ نجح التصنيع الحربي اليمني في تطوير ترسانة عسكرية ومستويات تدريب متقدمة مكنت القوات المسلحة من نقل المعركة من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم وفرض الشروط الميدانية والسياسية. وبحسب تحليل لشبكة بلومبرغ، فإن هذا التحول الاستراتيجي قد أسقط تماما الرهانات السعودية على إيجاد شريط عازل وفاعل يمنع وصول التهديدات العسكرية إلى الموانئ والمشاريع الاقتصادية السعودية العملاقة القريبة من البحر الأحمر مثل رؤية 2030 ومشروع نيوم، ما يضع مشاريع اقتصادية ورؤى استراتيجية كبرى في دائرة التهديد المباشر والمخاطر الأمنية الدائمة التي لا يمكن معالجتها بالحلول التقنية أو الأمنية التقليدية. ولأمريكا، فإن ما حدث في الساحل الغربي يعد فشلا ذريعا ومباشرا لمقاربتها الأمنية فيما سوقت له طويلا بحماية الممرات المائية، اعتمدت خلالها واشنطن على وجودها البحري وتشكيل تحالفات متعددة الجنسيات، إلا أن كل ذلك انهار مع نجاح اليمنيين في تثبيت أقدامهم في ساحلهم الغربي، وكشف خدعة القدرة الأمريكية بإمكانياتها وتحالفاتها، وبدد هالة قوتها ونزع عنها أي استثنائية عن باقي دول العالم. في هذا السياق تشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن العجز الأمريكي عن تأمين الساحل الغربي ومنع سيطرة اليمنيين عليه يكشف عن حدود قوتها العسكرية أمام حروب الجيل الخامس والاستراتيجيات غير المتماثلة، حيث أصبحت القواعد العسكرية البحرية الضخمة والبوارج وحاملات الطائرات أهدافا سهلة وسريعة وسريعة التأثر بالأسلحة الحديثة منخفضة التكلفة إذا ما فكرت بخوض المواجهة. واستشهدت مجلة ناشونال انترست ومجلة ريسبونسبيل ستيت كرافت بتحليلات موسعة تؤكد أن استعراض القوة البحرية الأمريكية أصبح أوراقا محروقة ولم يعد كافيا لردع القوى الإقليمية الصاعدة التي تمتلك أسلحة دقيقة وإرادة سياسية للقتال، وهو ما يمثل تراجعا غير مسبوق للهيبة العسكرية والأمنية لأمريكا في الشرق الأوسط. هذا الفشل لا يقتصر على الجانب الميداني فقط، بل يمتد ليمس مصداقية التحالفات الأمريكية لدى شركائها الإقليميين الذين رهنوا على واشنطن كثيرا ثم صاروا يشككون في قدرتها على توفير مظلة أمنية حقيقية وفاعلة ضد التهديدات غير التقليدية. وليس العدو الإسرائيلي ببعيد عن هذه التداعيات، فهو يدرك أنه معني بتلقي الأثر الأكثر خطورة ومباشرة من هذا التحول الميداني والجيوسياسي، حيث يشكل الساحل الغربي والسيطرة عليه مفتاح النفوذ الحقيقي على ميناء أم الرشراش ما يسمى بإيلات ومسارات الملاحة المؤدية إلى خليج العقبة والبحر الأبيض المتوسط. ووجود القوات اليمنية في هذه المنطقة بأسلحة حديثة وبعيدة المدى يمنحها القدرة المباشرة على فرض حصار بحري عملي أو استهداف لملاحة العدو الإسرائيلي والملاحة المرتبطة به بشكل مباشر ومستمر، وهو ما تحقق بالفعل وعاشه الكيان الصهيوني عبر سلسلة من العمليات العسكرية البحرية والجوية اليمنية التي شلت الحركة التجارية والعملاقة في ميناء أم الرشاش وأضرت بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل ملحوظ خلال عمليات القوات المسلحة لإسناد المقاومة في غزة. وفي تقارير متخصصة أوردها موقع نتسيف نت العبري المتخصص في الشؤون الاستخبارية والأمنية، ينظر إلى تثبيت سيطرة اليمن على سواحله الغربية باعتباره كابوسا استراتيجيا وأمنيا يهدد صلب نظرية الأمن الإسرائيلي، حيث أدى ذلك إلى قطع شريان رئيسي للسيادة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج العقبة. وأكد صحيفة نيويورك تايمز وموقع ميدل إس آي أن تحول اليمن إلى رأس حربة في محور المقاومة على الممر البحري الجنوبي يفرض على تل أبيب التزاما أمنيا وعسكريا جديدا ومكلفا للغاية على المستوى اللوجستي، ويحرمها من بيئة آمنة للملاحة والتجارة الشاطئية في البحر الأحمر، وهو ما لم يواجهه الكيان الإسرائيلي في أحلك الظروف التاريخية السابقة. تذهب التحليلات المنشورة في وسائل إعلام دولية متعددة مثل وكالة فرانس بريس ووكالة سبوتينغ وموقع روسيا اليوم إلى أن الانتصار الميداني للقوات اليمنية في الساحل الغربي يعكس تحولا جذريا في عقيدة الردع الإقليمي والدولي، إذ لم يعد الغرب ولا كيان الاحتلال يتمتعون بخاصية التفوق لمجرد امتلاكهم للتقنيات العسكرية والتكنولوجيا الحديثة. وركزت تحليلات استخباراتية وميدانية منشورة في معهد واشنطن للسياسة الشرق الأدنى ومجلة فورين أفيرز ومجلة فوريس الأمريكيتين على الجانب الجيوسياسي المتعلق بقدرة اليمن الصاعد على إعادة تشكيل النظام الإقليمي وآلية صنع القرار فيه، حيث أشارت هذه المراجع والدراسات البحثية إلى أن السيطرة على الساحل الغربي منحت اليمنيين أوراق ضغط دبلوماسية وسياسية فائقة القوة والتأثير. وعلى ذلك أصبحت واشنطن وعواصم الغرب مجبرة على التعامل مع الأمر الواقع والتواصل بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسطاء إقليميين كعمان مع القيادة اليمنية فيما يخص الملاحة ورعاية شؤون الممر البحري. وهذا التحول من وضع الفاعل المحلي المحاصر إلى وضع القوة الإقليمية القادرة على التأثير هو جوهر الهزيمة الجيوستراتيجية للتحالف السعودي الأمريكي. صحيفة لوميند الفرنسية وصحيفة التايمز وصحيفة ديليميل البريطانية ذكر جميعهن في تقارير ميدانية أن الغرب أدرك متأخرا أن التواجد الميداني للقوات اليمنية في مناطق الساحل الغربي ليس مجرد نفوذ عسكري عابر، بل هو ترسيخ لواقع سياسي وجغرافي جديد يفرض ترتيبات أمنية وسياسية لا يمكن تجاوزها أو القضاء عليها بوسائل القصف الجوي أو الحصار المالي والاقتصادي. في النهاية تتجلى الهزيمة الاستراتيجية للسعودية وأمريكا وإسرائيل في حقيقة أن سيطرة القوات المسلحة على الساحل الغربي تؤسس لواقع جديد لا ينتهي بانتهاء معركة عسكرية معينة، بل يمتد ليشكل معادلة أمنية طويلة الأمد في جنوب البحر الأحمر، إذ أثبت رجال اليمن قدرة عالية على الاستفادة من جغرافيتهم الصعبة وموقعها الاستراتيجي، محولين هذه الجغرافيا إلى ورقة رابحة تجبر العالم على إعادة رسم تحالفاته وسياساته الأمنية في واحدة من أهم وأخطر مناطق العالم المائية. وهذا الانتصار لا يمثل فقط تفوقا عسكريا على الأرض، وإنما يحمل أيضا رسالة واضحة مفادها أن النفوذ الغربي والإقليمي التقليدي في باب المندب يكاد يكون في حكم المنتهي، وأن المنطقة دخلت مرحلة جديدة تتوزع فيها أوراق القوة والسيطرة بين أطراف جديدة تمتلك الإرادة والقدرة على تغيير قواعد اللعبة الإقليمية والدولية.
1: ولا تهنوا في ابتغاء الجول، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم دائما متطلعون إلى الله لأنكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
2: من بشائر الناس قام فتر على باب المنجب بالكامل.
3: أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة. في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
1: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى.
3: وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة.
1: والقادم إن شاء الله أعظم على مستوى التنكيل بالعدو، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
3: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

0: والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين.
1: نخوة يعربية لا ولن تنفني ولم همة حيدرية تدحق.
2: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحمد. إذن الأبناء تعز الأبطال مع القوات المسلحة يضرطون التحشيدات السعودية من مدينة التربة وسامع ومديريتي الشمايتين.

وهكذا الباطل في اندحاره والحق ينتصر بفضل الله وتأييد الله. واحتفالات في التربة وإطلاق ألعاب نارية بعد دخول الجيش والمجاهدين السيطرة عليها بتوثيق أحد المواطنين في مقطع فيديو.

0: صاحب.
1: السعودية لم تتعلم لا هي ولا التابعين لتحشيداتها من المرتزقة من التجارب السابقة، يقودون هؤلاء إلى محارق الموت دفاعا عن مشروعهم وعن مخططهم في محاولة يائسة منهم لاستعادة باب المندب عبر أدوات يمنية. يتحدثون وكأنهم هم أصحاب الأرض وأنه لابد من تحريرها من محتل خارجي. هؤلاء الذين جعلوا من المناطق المحتلة معسكرات لتحشيدات تخص السعودية حماية لأوهامهم وأحلامهم وأجندات صهيونية أمريكية. مدينة تعز مؤمنة بحول الله وليست محاصرة، وكل من دخل إليها هم أبناؤها الذين رفضوا أن تحول إلى متارس يزهق عليه دم أبنائها لخدمة مصالح السعودية والإمارات ومن خلفهم أمريكا وإسرائيل. أبناء تعز لن يحاصرها أبدا ولن ينجروا إلى معارك استنزاف لإراقة الدم اليمني لأجل مصالح الآخرين. هم أحرصوا عليها ممن يقصف بلادهم بمئات آلاف الغارات منذ سنوات ويقتل الطفل والمرأة والرجل بأموال لو صرفت على 10 بلدان بحجم اليمن لتحولت إلى جنات، لكنهم جميعا يريدون إحراق اليمن وأهله كرمى لعيون ترامب ونتنياهو.

الأستاذ عبد القادر المرتضى بيقول ننصح المرتزقة الهاربين باتجاه عدن وخصوصا من هم من أبناء تعز بأن يعودوا لمناطقهم ويستفيدوا من العفو العام الذي أطلقه الرئيس مهدي المشاطة، ولهم الأمن والأمان بعدم الانتقام أو الملاحقة، وهذا سيكون أفضل من أن يتعرضوا لما تعرض له من هربوا من الساحل الغربي في مناطق خرعميرة وعدن. البلد بلدنا جميعا، وعدونا وعدوكم هو السعودي الذي دمر بلدنا وزرع الفتن والأحقاد والحروب بيننا. عودوا لوطنكم لنضع أيدينا بأيدي بعض ونحرر اليمن، كل اليمن، من الاحتلال السعودي ونحقق لشعبنا الحرية والكرامة والاستقلال.

القائم بأعمال محافظ تعز يوجه رسالة إلى أبناء مديريات الحجرية. إلى كل أخ وعزيز ممن اختلفنا معهم نتيجة صياعهم لأجندة العدو السعودي الذي حاول ويحاول تمزيق نسيجنا الاجتماعي وتفريقنا كيمنيين وجعلنا قطاعات متناحرة متعادية، ونحن إخوة في الدين والوطن والإنسانية، نكتب إليكم هذه الكلمات وقلوبنا قبل أقلامنا معكم. لا نريد أن نستذكر ما مضى لنؤاخذ به أحد، ولا أن نضع أحدا في موضع الخصومة، فكلنا أبناء هذه الأرض وكلنا شركاء في مصيرها، وإنما نكتب لأننا نرى أن العودة إلى بعضنا ولم الشمل هو الطريق الذي يحفظ الدم ويصون الكرامة ويجنب الوطن معارك الاستنزاف. إن العفو العام الذي أعلنه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى هو عفو صادق وساري، فتح به صفحة جديدة ولم به الشمل وأعاد به اللحمة إلى الأسرة الواحدة. إننا كلنا أبناء وطن واحد وإخوة متساوون في الدم والمصير، وما نتمنى لكم إلا الخير والسلامة والعودة إلى حضن الوطن، فدماؤكم محفوظة وأعراضكم مصونة وأموالكم محترمة. عودوا إلى أهلكم وقراكم ومدنكم ومارسوا حياتكم بكرامة وعز، فالوطن يتسع لجميع أبنائه والقلوب قبل الأبواب مفتوحة لكم. إن الحفاظ على كوادر الدولة في مؤسساتها المدنية والخدمية وعلى المؤسسات نفسها والممتلكات العامة والخاصة وبقاء الكوادر في مؤسسات الدولة ومواقع عملهم واجب وطني ومسؤولية جماعية، فالدولة تحتاج إلى أبنائها المخلصين، والمؤسسات هي ملك للشعب كله، والحفاظ عليها حفاظ على مصلحة الجميع ومستقبل الأجيال، وإن أي مساس بها إنما هو مساس بالوطن ومقدراته، وإن الجميع مطالبين بحمايتها وتسهيل عملها واستمرارها. نعلم أن فيكم من الغيورين على وطنهم، ممن أخذتهم الظروف بعيدا عن المسار الصحيح، وأن ما مضى من سنوات لم يكن إلا مرحلة قاسية فرضتها ظروف الحرب، وقد كانت تجربة السنوات الماضية بما فيها من ارتهان وتجند مع الخارج كافية لكل شجاع حر أن يتبين أن تلك الجهات ليست مع اليمن ولا مع اليمنيين، وأنها لا تريد إلا إضعافنا وإشغالنا وتفتيت صفنا جميعا على حد سواء. إن عودتنا إلى بعضنا وتنازلنا لبعضنا كيمنيين إخوة في الوطن والمصير المشترك فيها من الكفاءة والثقة والأصالة ما يبهر العالم المتجرد من كل القيم والأخلاق، وهي أقل كلفة وأخف ضرر من استمرار الانصياع لمن لا تاريخ لهم ولا عمق، من رعاة الإبل حديثي النعمة الذين أوغلوا في احتقار اليمن، وتكررت محاولات إهانتنا مرة تلو أخرى، ونحن اليمنيين بمختلف مشاربنا وتوجهاتنا من أعز وأشرف وأكرم الشعوب على مستوى المنطقة والعالم، بل إن عوام اليمنيين أفضل من خواص نخبة ذلك العدو السعودي. إن فيكم من الكفاءات والشجاعة ما يؤهل الكثير منكم ليكون له دور وأدوار كبرى في القوات المسلحة اليمنية والمساهمة الإيجابية في بناء مستقبل هذا الوطن والدفاع عن سيادته ومقدرته، وأنتم أهل لذلك، ومكانكم بين إخوانكم محفوظ ودوركم في الحفاظ على الوطن مطلوب ومقدر. إن العدو الحقيقي هو العدو السعودي ومن ساروا في فلكهم الذين يستهدفون اليمن وأمنه ومستقبله ومقدراته، فليكن موقفنا في صف الوطن وأهله، وليكن سلاحنا إلى جانب القوات المسلحة اليمنية وقيادتها في مواجهة هذا العدو. من أراد العودة أو التنسيق وزيادة في التأكد والإطمئنان بإمكانه الاتصال بالأرقام المعلنة للعمليات أو بالاتصال بلجان العفو العام في كل المديريات، وسيجد كل الترحيب والتسهيل والرعاية،
معززا مكرما بين أهله وأخوانه. حفظ الله اليمن وأهله وجمع قلوبنا على الخير وأصلح شأننا كله وأعاد الجميع إلى وطنهم سالمين غانمين.

إذن بتحرير مدينة التربة ومديريتي الشاميتين وسامع، اقترب المجاهدون بالقوات المسلحة بفضل الله من تطويق محافظة تعز من جهة الجنوب، ويعني أصبحت تعز بحكم المحررة بفضل الله بعد فصلها وعزلها عن الإمدادات من الجهة الجنوبية، أي أن تحريرها أصبح قريبا جدا ومسألة وقت فقط لا غير. تحرير تعز مكسب استراتيجي كبير، السيطرة على الساحل الغربي وباب المندب بعد السيطرة على السلاسل الجبلية بين تعز ولحج، من جهة أخرى أيضا يفتح بابا لتحرير مناطق أخرى وتطهيرها من دنس الوجود السعودي المعتدي على الأرض اليمنية.

0: تحرير مناطق تعز والإطلالة على باب المندب أسقط المشروع السعودي بكل أوراقه المذهبية والمناطقية، وأعاد الاعتبار لمحافظة عانت من ترميز الشخصيات الإجرامية وتهميش الشرفاء. هذا ما تحدث أيضا فيه العميد مجيب شمسان الخبير العسكري.
1: والبشرية في محافظة تعز والإطلالة على مضيق باب المندب كانت من أهم النقاط التي يركز عليها تحالف العدوان والكيان الصهيوني تحديدا، وبالتالي هذه المناطق بتموقعها الجغرافي وبأهميتها الديمغرافية أيضا كان الأهمية المنعكسة من خلال تحريرها وطرد تلك التحشيدات. ما كان بارزا بأن التعامل الذي قامت به القوات المسلحة اليمنية يتناقض تماما مع التصرفات والممارسات التي كان يقوم بها العدو السعودي وتحشيداته في الميدان، أخلاقيا قيميا على كل المستويات، بمعنى أن من يملك الرؤية ومن يملك المشروع تجسدت أخلاقه وقيمه في الميدان، بينما شاهدنا أشياء يندى لها الجبين في عاصمة الثقافة والأخلاق والقيم والأكاديميين والمثقفين والشعراء والأدباء، شاهدنا شيئا ربما أشعرنا بالقشعريرة من السقوط الكبيرة الذي وصلت إليه المحافظة. وهذا كان الدور الكبير فيه للنظام السعودي وللفكر الوهابي وسيطرة الداعش والتنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة. لذلك أن تحرر هذه المناطق وتضرب تلك التحشيدات، هذا يعني أن تكون الأمور مستقرة وأن تعود إلى طبيعتها في وزنها في قيمها في أخلاقها، لأن استعادة الهوية لهذه المحافظة يعني عودة مكانتها الحقيقية تاريخيا وثقافيا وأدبيا سياسيا وثوريا ونضاليا، لأنها لها دور كبير في هذا الجانب. لذلك هنا العدو يشعر بحجم الخيبة الكبيرة، لأنه حاول على اللعب على أكثر من ورقة، بدءا من الورقة المذهبية سواء من حديثه الزيود والشوافع الحوثيون الشيعة والسنة، وهذه كانت معلنة منذ البداية عندما كان حمود سعيد وغيرهم ممن يعتبرونهم أسد السنة في المحافظة الكارثة الكبرى، وتارة يلعبون على وتر المناطقية، وهذه كانت الكارثة الأخرى. لكن ما هو حاصل اليوم؟ أن تلك التنظيمات التي كانت مسيطرة مارست أبشع الجرائم، الشخصيات التي كانت محترمة ولها وزنها ولها قيمتها شعرت بأنها متلاشية إلى الوراء، لأن من تم ترميزهم من قبل السعود ومن قبل التحالف كانت هي الشخصيات الإجرامية، وهنا كانت الضريبة التي يدفعها المحترمون من أبناء المحافظة والشرفاء من أبناء المحافظة، لأن من تم ترميزهم من قبل تحالف العدوان هي تلك الشخصيات. أن يقوم القوات المسلحة اليمنية بتحرير تلك المناطق، هذا يعني سقوطا لكل الأفكار التي أراد أن يرسخها النظام السعودي وأن يرسخها الكيان الصهيوني وأن يرسخها الأمريكي في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية على المستوى الجغرافي وموقع وعلى المستوى الديمغرافي ككثافة سكانية. وبالتالي هنا الإنجاز الكبير الذي يتحقق لأبناء تعز ولأبناء هذه المحافظة التي لها دور كبير في كل التحركات ضد المستعمر وضد الغزاة وضد المحتلين، وستكون لها تداعياتها الكبرى أيضا، لأن هؤلاء عندما يصمدوا مع المشروع عندما ينطلقون مع المشروع ينطلقون بكل مصداقية وينطلقون بكل قوة في مواجهة السعودي، لا سيما وأن أكثر المتضررين من ممارسات النظام السعودي هم أبناء محافظة تعز، سواء من تم إحراقهم وإخراجهم من المملكة في أثناء الثورة 2011 ما سمي بأحداث الربيع العربي، والجميع شاهد كل تلك الأحداث كيف مارس النظام السعودي ضغطا على ما كان يعرف بالنظام السابق وعبد الرب منصور هادي بطرد الوافدين اليمنيين ورميهم في منطقة الحدود، بعضهم من جدعت آذانهم وأنوفهم، ممارسات بشعة وصلت إلى مستوى مقزز، وكان كل أبناء تعز يتحدثون سندخل إليهم بالخناجر وليس بالأسلحة إلى السعودية. اليوم نتيجة الوضع وصل الأمر بأن يجبروا على البحث عن لقمة العيش أو على أن يجندهم السعودي نتيجة الوضع القائم بأن يكونوا ضمن التحشيدات. أن تكسر تلك الإرادة السعودية ويكسر الطوق عن أبناء تعز، هذا يعني أن كل تلك الكتلة البشرية التي كانت ولا تزال مع الوطن قلبا وقالبا ستعود إلى مكانتها وإلى دورها الريادي، وسيفتح لها الطريق في مواجهة النظام السعودي وكل ممارساته ضد أبناء هذه المحافظة.

0: آخر تطورات الوضع في الشمايتين واستقبال شعبي واسع للقوات المسلحة اليمنية وعلى أيضا سكان مدينة تعز الاستعداد لاستقبال الجيش اليمني، هذا ما تحدث به منذر الأصبحي.
1: اليوم نحمد الله ونشكره على هذا النصر العظيم. هذا الانتصار الذي اليوم هو انتصار لتعز بشكل خاص ولليمن بشكل عام. اليوم محافظة تعز بحمد الله وبفضله تتمكن من الخلاص والتحرر من الهيمنة والوصاية السعودية، ومحافظة تعز اليوم يكتب لها عصر جديد ومرحلة جديدة. اليوم محافظة تعز تستعيد ألقها وتستعيد مكانتها، وبإذن الله اليوم ومن بعد هذا اليوم ستشاهدون تعز كما تعودتم وكما شاهدها اليمنيون والعالم بشكل عام. ستعود تعز لقيادة دورها الوطني، ستعود محافظة تعز لتكون حاضنة لكل اليمنيين، ستعود تعز لاحتضان كل أبناء الشعب بكل طوائفهم. اليوم قواتنا المسلحة اليمنية تمكنت من السيطرة على مديرية الشمايتين بشكل عام وتأمينها والوصول إلى مركز المديرية وهي مدينة التربة، وبحمد الله وبفضله كان هناك استقبال شعبي غير مسبوق لأبطال القوات المسلحة اليمنية في جميع القرى والعزل والمناطق. والقوات المسلحة اليمنية اليوم وبمساندة شعبية تقوم بتأمين القرى والعزل والمناطق وشوارع وأحياء مدينة التربة وتوفير الأمن والاستقرار وحفظ ممتلكات المواطنين ومحلاتهم التجارية. وتقوم سيارات القوات المسلحة اليمنية القرى والعزل والمناطق لتأمين المواطنين ولتقديم الاطمئنان لهم، وبأن قواتهم المسلحة جاءت لتوفير الأمن والاستقرار، جاءت لاستهداف العدو السعودي وتحشيداته الذين أرادوا للحجرية أن تكون بئرة للقتال والحرب واستنزاف والفوضى وخدمة للعدو السعودي وأهدافه وأجندته. اليوم القوات المسلحة اليمنية تتلقى أو يتم استقبالها بشكل كبير وبشكل واسع على مستوى مديرية الحجرية، بل أن هناك اليوم المواطنين في هذه اللحظات من قاموا بتوفير الأكل والشرب والمياه كذلك إلى القوات المسلحة اليمنية، إلى المجاهدين المرابطين على أطراف المديرية وفي جميع الأماكن. ونطمئن أهلنا، نطمئن أخواننا، نطمئن أبناءنا في جميع مديرية الشمايتين وفي جميع محافظة تعز بأننا قادمون، لم نأتي إلى الانتقام، بل جئنا لنعيش أخوة، لنرفع الوصاية السعودية، لنسقط الرجعية السعودية التي أرادت لنا أن نكون خاضعين لهيمنتها ووصايتها. ولذلك نطمئن كذلك المغرر بهم، كان هناك عدد كبير من المغرر بهم الذين تواصلوا مع جميع الشخصيات التي مرتبطة بحكومة صنعاء، وقد تم تسهيل عودة أو العدد كبير من المقاتلين الذين كانوا في صفوف العدو السعودي، وهم اليوم في منازلهم سينامون إلى جوار أهاليهم بأمان وباستقرار، لن يمسهم أي أذى. وندعو من تبقى من المغرر بهم الذين في أطراف المديرية والذين نزحوا وهربوا إلى بقية المناطق أن يعودوا إلى جادة الصواب، وأن يستغلوا قرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء. وكذلك ندعو أخواننا وأهلنا في مدينة تعز بأن يستعدوا لاستقبال القوات المسلحة اليمنية، بأن يتهيأوا لطرد تحشيدات العدو السعودي وطرد ميليشيات حزب الإصلاح الذي عاثت بتعز فسادا طيلة 12 عاما. ونؤكد لأبناء الحجرية وأبناء تعز بأننا بإذن الله بعد 12 عاما سنكون خلال الأيام القادمة وسط مديريتنا، سنعود إلى أحضان أمهاتنا، إلى أرضنا، إلى أهلنا، لنكون إلى جانبهم. لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولنحول جميع لنحول بلادنا التي كانت العدو السعودي أراد أن يحولها إلى صدور اليمنيين في والاقتتال فيما بينهم، بأننا اليوم سنكون مع مرحلة جديدة، سنصوب جميع بلادنا باتجاه العدو السعودي، وسنذهب إلى بناء دولة تحفظ كرامة جميع اليمنيين دون تمييز، وسنهتف من جبل بيحان خلال الأيام القادمة لن ترى الدنيا على أرض وصية. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

إذن بفضل الله والحمد لله هي انتصارات عظيمة، وتتعالى أصوات الفرح وتنبض قلوب الأحرار في تعز العزة والكرامة. عروس اليمن وثقافتها النابضة تعز وهي تستنشق عبير الحرية والسيادة الوطنية الكاملة بعد دحر هذه القوى الأجنبية الغازية المحتلة وأدواتها وتحشيداتها، والتي أثبتت هذه المحافظة الأبية ومعها مديرياتها الشامخة أن إرادة الشعوب لا تقهر، وأن دماء الشهداء وتضحيات الأحرار هي المهر الغالي لعودة تراب الوطن طاهرا مصانا في حضن الجمهورية اليمنية الواحدة. تعز عادت جمهورية يمنية وليست تبعا لهذه المملكة الهالكة. تعز ليست مجرد جغرافيا على رقعة اليمن، بل هي روح اليمن الخالدة، هي وجدانه الثقافي. تعز هي جبل صبر الأشم الذي يرفع هامته كحارس أمين يصافح السحاب، واضعا تاجا من الضباب والشموخ على جبين التاريخ. تعز العز هي الحالمة التي لا تكسرها نوائب الدهر، بل تزداد ألقا وصلابة كلما اشتدت العواصف. تتألق شوارعها أزقتها العتيقة بعبق النضال وتاريخ العلم والفكر، وتتغنى مدنياتها وقراها المعلقة على الكفور والتباب بأناشيد الفداء والبطولة، مترجمة معنى الصمود الأسطوري في أبهى صوره. هذا التحرير والتطهير ليس سوى محطة لتأكيد حتمية انتصار الحق على الباطل. إن عودة تعز ومدنياتها إلى السيادة الوطنية الخالصة تعيد للوطن نبضة وللجمهورية اليمنية درعها الحصين. فبصمود أبنائها الأوفياء والذين أيضا صدروا ملاحم الخلود في كل جبل وواد، تعود تعز لتمارس دورها الطبيعي منارة للعلم ووقودا للثورة وقلعة من قلاع البناء والسلام، لتظل دائما وأبدا عنوانا للكرامة اليمنية التي لا تلين.

يمن الصمود بدفنكم أحرى، فلتحشدوا العشرين للعشرة. أهلا وسهلا في مقابركم، أهلا ضيوف جهنم الأخرى. إكرامكم بالدفن واجبنا، لا نبتغي منا ولا شكرا. بالقصف زادت نار لهفتنا للقائكم، فتفضلوا برا. إن الملايين الذين قضوا يتجرعون سمومكم دهرا، اليوم ينتظرونكم شغفا متأهبين قلوبهم حرا. هي عمرة للشعب قد وجبت ليذيق أرباب العدا قهرا، والشعب بعد العسر معتقد أن يسترد عسير لليسرى. في الأرض نحن بألف عاصفة جبارة أنتم بها أدرى، بالأمس غطينا هزائمكم، اليوم يكشف زيفكم جهرا. وطني تحرر من وصايتكم، والحرب ليست ترهب الحرة. صنعاء فوق القصف صامدة، ستقوم من نيرانكم أضرى. لا تنحني شم الجبال وإن جئتم بعصف الحزم والصحراء، لن يشتري البترول عزتنا وإن اشترى السودان أو مصر. يا خادم الصنمين معذرة إن قطعت أذيالك الصغرى، لك من سلاح الكون معظمه، لكننا من يحصد النصر. من كان نور الله عدته هو صاحب الترسانة الكبرى. الحج هذا العام في رجب، سنحج كي نستأصل الشر. جيزان يا أحرار موعدنا لنغير التاريخ والمجرى، فأشر لنا يا رمز ثورتنا، إن القلوب تقطعت صبرا.

تعز العز. تلك المدينة الباسلة والتي أثبتت دوما أنها قلب اليمن النابض. محافظة تعز شهدت مرحلة حالكة السواد حين حاولت قوى التطرف والارتزاق المدعومة من العدو المعتدي السعودي أن تعبث بهويتها وتاريخها، أن تدنس ظهر ترابها. هذه المحافظة عانت في فترات سابقة وطوال 12 عاما من سيطرة لجماعات تكفيرية متطرفة مارست أبشع الجرائم وأكثرها دموية. لعل أبشع تلك الممارسات البشعة هي التي وصلت إلى التمثيل بجثمان شهيد في انتهاك صارخ لكل التعاليم الإسلامية والقيم الإنسانية والأعراف اليمنية الأصيلة. هذه الجريمة التي كشفت تلك الأفعال عن الوجه الحقيقي لمشاريع الفتنة والتخريب والتي تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وإرهاب الأحرار وترهيبهم. أعمال وحشية إجرامية بشعة جديدة على المجتمع اليمني، دخيلة على هذا المجتمع من قبل العدو السعودي عبر أدواته. الجريمة الشنيعة التي ارتكبها جنود مرتزقة العدو السعودي في محافظة تعز لاقت بشكل كبير إدانات رسمية وحقوقية واسعة ورفض من الشعب اليمني وكل أحرار العالم. جنود تابعين للعدو السعودي وللعقيدة السعودية التكفيرية مثلوا بجثمان أحد شهداء القوات المسلحة وجردوه من ملابسه ونشروا صور الجريمة يتفاخرون بما يقومون به. جريمة بشعة مثل ما قلنا دخيلة على المجتمع اليمني، تعكس حالة الحقد لدى هؤلاء. مقاطع أخرى أيضا لكثير من هؤلاء الجنود التابعين للسعودية يتحدثون عن الويل والثبور وأن النصر حليفهم وأنهم قادمون إلى صنعاء والمحافظات المحررة وأنه لابد من معاقبة كل من كان مع الحوثي أو أنصار الله والانتقام من كل من كان معهم حتى بكلمة واحدة، لا بد من ذبحهم والتقرب إلى الله بقتلهم. هذا المشروع الذي بيحملوه لليمن بأكملها، هذا المشروع السعودي التكفيري. مقاطع موجودة في مواقع السوشيال ميديا في التواصل الاجتماعي وهم بيهددوا المناطق المحررة في صنعاء وفي دمار والحديدة وصعدة وحجة وكل المحافظات بأنه سيتم الانتقام والتمثيل وذبح كل من وقف مع الحوثي حتى بكلمة واحدة. يعني الملايين اللي بيخرجوا في ميدان 70 وساحات الإحشاد هؤلاء كلهم حيتم ذبحهم من قبل هؤلاء اللي كانوا في تعز جاثمين على محافظة تعز، واليوم بعون الله وفضل الله تم تطهير وتحرير كثير جدا، لم يتبقى إلا القليل. وتعز أصبحت في حكم المحررة بإذن الله وعون الله. اليوم مع تطهير كثير من المناطق والمديريات في محافظة تعز واستعادة الأمن والاستقرار بفضل طبعا دماء الشهداء والتضحيات للمقاتلين اليمنيين الأبطال، استعادة تعز وجهها الحقيقي المشرق. هؤلاء الرجال الأوفياء اللي بيجسدوا في سلوكهم في ميدان جهادهم أسمى معايير الأخلاق الإسلامية والقيم الإنسانية الرفيعة

0: مديرياتها بالعزة والسكينة كي تظل تعز نموذجا حيا لصمود الحق في وجه باطل التكفير والارتزاق. رأينا الكثير من المقاطع لأبطال الجيش وهم يتعاملون مع الأسرى معاملة إنسانية بحتة، للي بيحارب ومن اللي يرافع السلاح في وجههم مجرد أن يرمي السلاح بإصبع أسير، ويتم معاملته معاملة إنسانية بحتة. وبين هؤلاء الذين بيتوعدوا أنه في حال انتصارهم والوصول إلى الأبرياء والمدنيين سيتم ذبح الجميع، وما حدث لجثة أحد الشهداء من أبطال الجيش خير دليل على أن هؤلاء فعلا ناويين يعملوا الفعايل الجرائم. في مقطع أخير جديد، طبعا مقاطع كثيرة لأبطال الجيش وهم يتعاملوا مع الأسرى، آخر مقطع في تعز وأبطال الجيش والمجاهدين في عملية أسر عدد من الأسرى من الجنود التابعين للسعودية، وهم بيأمنوهم وأنتم بين أخوتكم وتروحوا الأسلحة وتروحوا التليفونات من أجل الطيران بس حماية لكم، وأنت تعال تعال سير تحت الشجرة هذا حماية لك وكذا يا فلان ديلهم كذا، إلى حد أنه وصل بعض الأسرى بأسلحته وبيوصلوا يسلموا عليهم لو صالة يا مرحبا حيا الله من جانا. تعامل راقي ليس مصطنع. اسمع،
1: لا تخاف ولا تخاف سلمان واسبوع لا توه هذا تابي هذا سياحي لك فوق للردارة أي شيء لك كم مردات
2: أجلوا أجلوا سيروا أنتوا تحت الشجرة هذا اطرحوا البندق هنا حياكم
1: تلفوناتكم اطرحوا كل جامعكم يلا أنا بندق يجي أنا خلاص
2: مع التلفونات علشان الطيارة
1: يا عمان
2: لا تصف سلم التلفونات من شان الطيارة اطرحوا البندق وخلاص ولا تخاف أنتوا في وجهي أنا
1: ما لكم
2: ما عليكم يجي أنا
1: الله
2: تستعلم وهذا ما عاد يجي هنا والله تخافوا من أي شيء نخوة
1: والله معكم
2: لا تخافوا لا تخافوا في وجي هنا يا ذاك لا بلبسك ما
3: لا بلبسك
2: ما هو البطل
1: كل شيء
2: راضي عادي بالعمل السال سلة كل شيء طبيعي سلة أيوة طرح ما تلفون طرح يلا لا تخافوا أنتوا في وجي هنا لا تخاف انت بيجي انا شان عالجكم
3: هذا جري
1: يا
2: حياك الله سعد اخبارهم والله بحق الله قوه في وجهي هذا ما يقعدكم قصوا
1: لا
2: سيدوا لهم ما سيروا في وجهي هنا ما
3: سلم على بعض السلام
2: يلا تحل ما التلفون هنا شان الطائرة
1: التلفون هذا خلاص لحظة طيبكم تروحوا تلفونكم
2: يلا سابريل
0: أقسم بالله أنك تحس أنهم بيتعاملوا مع تعزيزات يعني مع جنود معهم مع الجيش يعني تعزيز عادهم يعني وصلوا للجبهة فبيعلموهم كيف تطرح السلاح تطرح التلم مش مع أسرى لو سهلة وبين أخوتكم فأنتوا في وجيه أنا ما تقلقوش تطرح الكذا هذا جرح قال عن عالجه ويا فلان نسير دي لهم وانت تصير تحت الشجرة انتبهوا من الطيران. الشيء الغريب أيضا حتى في المقطع هذا أن الأسرى هؤلاء الذين كانوا متابعين للتحشيدات السعودية وهم بيوصلوا تحس في وجيههم في حركاتهم طمأنينة عجيبة وكأنهم وصلوا إلى الخلاصة بيطرحوا أسلحتهم بيرجمون رجم يعني أخيرا وصلنا إلى بر الأمان يعني بالزوهن كأنهم كانوا مجبين.

0: خبرينا وكيف. بس التعامل هنا يظهر من هن من من الذي ينتصر عسكريا وأخلاقيا أمام أولئك الذين هم تابعين للعدو السعودي وتحشيداته الذين فشلوا وانهزموا عسكريا وأخلاقيا وإنسانيا وفي كل على يعني على مستوى كل النواحي الإنسانية، مهزومين مدحورين مجرمين. هؤلاء هم من كانوا كابتين على تعز وفرضوا وجودهم بأنهم بيحرروا تعز، والمعاناة التي لحقت بتعز 12 عام بسبب هؤلاء وأسيادهم اليمنيين المرتزقة والسعوديين، الذي لحد الآن بيحاول السعودي أنه يجعل تعز واليمن بكلها محرقة لاقتتال داخلي من أجل أن يثنينا عن قرارنا بالانتزاع حقوقنا، وأن تظل اليمن رهينة لهذا الاقتتال والفتنة الطائفية أعوام وأعوام وسنين وعقود، فيظل يتحكم بالقرار اليمني والجغرافيا اليمنية.
1: إجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي، والكل مستقشي ثيابه لعنبو أم القروش، واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ماخشي، ما قل ما نمشي على باقي جثثهم والعروش، ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص تناقشي، هجت صقر يا موت مشيها لهم فوق النعوش. إجرام

0: الفرق بيننا وبين أعدائنا لا يكون في السلاح وحده، وإنما في الإنسان والقضية والوعي والقيم والأخلاق التي تقف خلف هذا السلاح. أعداؤنا جعلوا المعركة نارا وعتادا وقتلا وتدميرا، وحصروا دور جنودهم في الطائرات والمدرعات والصواريخ والأسلحة، لأنهم لا يحملون قضية ولا يمتلكون مشروعا حقيقيا. أما مجاهدينا فقد خاضوا معركة أوسع، معركة الإنسان والوعي والإيمان والتقوى والثبات والعزيمة والإرادة. بنوا إنسانا مؤمنا بالله وبرسوله، يتحرك في سبيل الله ويضبط أعماله وأقواله وأفعاله بمعيار التقوى، مستندا إلى قيم ومبادئ وأخلاق وثوابت الإيمان والإسلام ومشروع القرآن الكريم. يعرف لماذا يقاتل، ومن بيقاتل، وما الذي يدافع عنه، ومن الذي يجب عليه أن ينصره. إنه إنسان يرفض الوصاية الخارجية والتبعية لأعداء الأمة، ويرفض الغزو والاحتلال، يتمسك بالقرآن وعزة الإيمان والسيادة والكرامة والحرية والاستقلال. لذلك فإن الفارق بيننا وبين أعدائنا في أخلاق الحرب كبير وواضح. فقد استهدف أعداؤنا الأطفال والنساء والمدنيين في منازلهم وأسواقهم ومستشفياتهم، في مناسبات الأعراس والعزاء، في الأسواق، في الطرقات، عند آبار المياه، في المزارع، في كل مكان. استهدفوهم بغارات جوية وقصف مباشر. حاصروا شعب بأكمله، 40 مليون نسمة محاصر، وعلى مدى 12 عام سفكوا دماء الأبرياء بصورة متواصلة، وارتكبوا جرائم موثقة بالصوت والصورة. وهذه الجرائم وهذا التوثيق شاهد على باطلهم، على شرهم، على إجرامهم، على طغيانهم، على استكبارهم. في ميدان المعركة أيضا بيظهر الفارق بيننا وبين أعدائنا في التعامل مع الأسرى بصورة واضحة. هم قتلوا الأسرى، ذبحوهم، سحلوهم، أهانوهم، دفنوهم أحياء، عذبوهم، بينما نحن حفظنا الأسرى ورعيناهم وصلنا كرامتهم. هم دفنوا بعض الأسرى وإحنا عالجنا الأسرى وأطعمناهم، أكسيناهم. هم قابلوا الأسير بالقتل والإهانة والتعذيب، نحن قابلناه بالرعاية والعلاج والإحسان. هم رأوا في الأسير عدو مستباح الكرامة، ونحن رأينا فيه إنسان مصان الحرمة والحق والكرامة. هم جعلوا الأسير ميدانا للانتقام، نحن جعلنا الأسير ميدان للرعاية والأخلاق والقيم. هم انتهكوا كرامة الأسير ونحن حفظنا كرامته. هم تعاملوا مع الأسير كأسير حرب وعدو، ونحن استقبلناه ورعيناه كضيف له حرمته وكرامته وحقوقه والتي أقرتها شريعة السماء. في المعركة بمختلف مجالاتها نحن نلتزم بقيم الإسلام وأخلاقه ومبادئه وثوابت الإيمان في التعامل مع الأسرى والمدنيين وفي جميع أخلاق الحرب وفي مواقفها. وهنا يتجلى الفارق بيننا وبين أعدائنا. هم جعلوا الحرب ميدانا لسفك الدماء والتدمير وانتهاك الكرامة والحرمات والقتل والذبح والتفجيرات والتقطع في الطرقات وأخذ الحقوق ونهب الممتلكات وحصار المدنيين. نحن جعلناها ميدانا للصمود والثبات وحماية الإنسان وحقوقه والتمسك بالقيم الإنسانية والمبادئ الإسلامية والأخلاق القرآنية والثوابت الإيمانية وفي مختلف المواقف. هم قاتلوا بالآلة والطائرة والصاروخ، قاتلوا بالحديد والنار، ونحن قاتلنا بالثقة بالله والتوكل عليه والالتجاء إلى الله. قاتلنا بالإنسان الواعي المؤمن المجاهد في سبيل الله، إنسان يقاتل في سبيل الله وفقا لسنن الله في الحياة. هم راهنوا على أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، على دول الغرب الكافر. نحن وثقنا ووثقنا بالله، ووثقنا علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وتوكلنا عليه واستعنا به والتجأنا إليه، تمسكنا بصدق وعده بالنصر والتمكين. هم أرادوا إخضاع اليمن، ليس لهم ولا لمشروعهم ولا لجمهوريتهم حسب زعمهم، ولا لأن يحكموهم، ولا لأن القرار قرارهم. أرادوا إخضاع اليمن لقوى الطاغوت والاستكبار. نحن تمسكنا بحرية اليمن وسيادته وكرامته، واجهنا مشاريع الهيمنة والوصاية، جعلنا من اليمن منطلقا لنصرة الدين الإسلامي والمستضعفين في هذه الأرض في مواجهة قوى الطاغوت والاستكبار العالمي. هم مستهدف الميدان والإنسان، ونحن بنينا الإنسان بناء إيمانيا، جعلناه إنسانا يصمد في الميدان، يقدم بصموده وثباته ورباطة جأشه وأخلاقه ومواقفه أعظم شاهد على عظمة الإسلام وعزة الإيمان. وهم شوهوا الإسلام أمام كل العالم، لهذا لم يكن الصمود والثبات اليمني في مواجهة العدوان والحصار وليد السلاح وحده، بل كان ثمرة وعي وبصيرة وإيمان بالله وثبات وتربية وبناء للإنسان كما أراد الله لهذا الإنسان أن يكون خليفة في الأرض. وما كان لهذا الوعي والإيمان أن يترسخ، ولا لهذه البصيرة أن تتنامى، ولا لهذا الثبات أن يتجذر لولا الثقافة، ثقافة المسيرة القرآنية المباركة وهويتها الإيمانية وهدى الله الذي يتحرك المجاهدون في سبيل الله على أساسه وعلى تأثيره أيضا في النفوس. أيضا القيادة الربانية الحكيمة والعظيمة وتلك المواقف الإيمانية الصادقة والمشرفة والشجاعة لهذه القيادة. نعم، إنها معركة بين ثقافتين، ثقافة تبني الإنسان على أساس التقوى وهدى القرآن وعلى أخلاق الإسلام ومبادئه ورسالته التي تحفظ كرامته، وثقافة تجعل من القوة وسيلة لسحق الإنسان، لأخذ حقوقه، لتدمير ممتلكاته، لاحتلال أرضه، لانتهاك كرامته، لسلب حريته، حتى التمثيل بجثته. إنها معركة بين أخلاق تستمد مبادئها من الإيمان والإسلام، وأخلاق تخلت عن تلك المبادئ في ميدان المعركة. وهذا هو الفارق بيننا وبين أعدائنا، ولذلك صمدنا في مواجهتهم وننتصر عليهم دائما ونتغلب على فارق القوة الكبير بيننا وبينهم. لذلك حظينا بمعية الله وتأييده ونصره وتوفيقه، وهذا أهم شيء، بينما هم استحقوا غضب الله وسخطه وعذابه ونقمته من الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما ما نسمع حتى من الأعداء أو من المنافقين أو من في قلوبهم مرض، عندما يتحدثون عن المجاهدين لا يتحدثون إلا برفعة وصمول الأخلاق، دائما ما نسمع يقول إلا المجاهد، المجاهدين عظماء وقدم من الأعداء، لأنهم رأوا حسب ما هو موثق بالصوت والصورة أخلاق أولئك الأبطال في الميدان، الأبطال الذين نقول عنهم نحن بأنهم قادتنا وقدوتنا وسادتنا، الذين نقول عنهم بقناعة تامة هم أشجع الناس، أنبل الناس، أعز الناس، أكرم الناس. هؤلاء الذين يمثلون اليمن ويدافعون عن اليمن وعن كل أحرار العالم، المجاهدين أولياء الله الذين شهد لهم العدو نفسه بسمو أخلاقهم وتعاملهم، حتى العدو السعودي والأسير السعودي الذي تحدث وهو في بلاده وهو ينعم بالأمن والأمان ليس عندنا، تحدث عن سمو أخلاق هؤلاء الأبطال. هذا واحد من الأسرى السعوديين بعد أن عاد إلى أرضه وبلاده يتحدث عن المجاهدين أولياء الله.
1: وليس في مكان ضيق، بس حقوق جارنا اليمني، هم منا وفينا، وحنا وهم عرب وحنا عرب، وإن شاء الله يرجعون عروبتهم إن شاء الله. اللي حب أطمنكم فيه إني والله والشاهد الله، وأنا كنت بين الحياة والموت ولا رايح يلغي لساني في مكان سعة وليس في مكان ضيق، بس إني أتكلم إن لم يأسروني، وهذه حتى أرد لكم شيء من الجميل، وأرد الوطن أول شيء، وأرد لكم أنتم اللي استقبلتوني هذا الاستقبال الذي أزهت من على كاهلي 7 سنوات أسر. والأسر يا أخوان يختلف عن السجن، أنت عند عدو ولكن السجن فيه تهديد، إصلاح للنفس، لكن السجن يختلف. حتى لو كان وهذا ما حصل 100%، وأنا أكدها لكم إن حصلنا رجال قبائل يتعاملون معك بقبيلة برجولة بمبادئ دينية ودنيوية، وهذه حقيقة. ما العرب من أول وحتى في العصر الجاهلي ما يبخسون خصمهم أبدا، حتى لو كان فيه يعطون حقه، إن كان فيه من المبادئ الطيبة يقولون فيه، وإن كان ما فيه يغطونها، حتى يغطونها ما يفضحون. إني لم أؤسر، وهذه أهم حاجة، والله العظيم إني لم أؤسر إلا ويدي فوق يدهم، والله. يمكن ما أدري هل وصل الخبر إلى عقولكم الآن، إني لم أؤسر إني إلا ويدي فوق أيديهم، ولم أكن ضعيف أو ذليل، وأني كنت بعزتي وكرامتي، وهم حفظوا أيضا عزتي وكرامتي. ولكن والشاهد الله إني كنت الأعلى وليس الأسفل، ولا أقولها الآن مدح، والله لو حصل إني كنت أنا الأسفل لا أقول أنا الأسفل وليس عيب، هذا حرب وأسر وأنا تحت تهديد سلاح، لكن هم حفظوا كرامتي وأنا أديت اللي علي بعزة وكرامة دون وطن وعرض ودين ومال ومواطن. فأبشركم والحمد لله، هذا ما هو بتوفيق من الله، ما هو بشجاعة مني، هذا بتوفيق.
0: هذا أخلاق الأبطال المجاهدين، جعلوه يستشعر كرامته، جعلوه يستشعر وهو في الأسرى مثل ما قال، فعلا أسير تحت السلاح، يعني أطرف واحد ممكن أنه يهين كرامته، الجبان والضعيف ممكن يهين كرامة الأسير لأنه مهدد تحت تهديد السلاح. لكن شوفوا الأخلاق، أن يجعلوه يستشعر بأنه الأعلى، بأن كرامته محفوظة، لم يتعرضوا لا لكرامته ولا لعزته، يعني راقين في تعاملهم، بيجعل الأسير نفسي يستشعر أنه إنسان وأنا عدوكم بس محافظ، وكأنه هو اللي محافظ على كرامته، مع أنه قالها وهم حافظوا على كرامتي، هم قادرين أنهم كانوا يهينوني، لم يهن. بينما أسرانا الكثير والكثير الذين كانوا في الأسرى وفي الأسر وخرجوا، والذي تحدثوا عن معاناتهم، والذي كان موثق من قبلهم هم، وهم من نشروا هذه المقاطع، هم بيهينوهم بيهددوهم بيذبحوهم بيدفنوهم أحياء بيعروهم بيخلصوهم قدو جثة جثة. بس هذه الأعمال وهذه الجرائم فضحتهم سبحانه، الله بيسوقهم بذنوبهم. اليوم هذه الجريمة البشعة، الجريمة الشنيعة التي اكترفوها بجثمان أحد الشهداء من أبطال القوات المسلحة، أظهرت لكل العالم، لكل ذي عقل، من نحارب وما هي الورطة التي كانت فيها تعز، ولماذا يجب تحرير اليمن من هؤلاء. هذا ديدنهم، هذه جرائمهم، هذه أخلاقهم.

0: اقول له يا ربك بس روحي ما عاشش ولا شيء حاجه من الدنيا عشان اموت بس شن هذا شن سكان من ذا العذاب مالك عذاب ما احد صور العذاب
1: ده. عن واحد من ابرز السجون في الساحل الغربي تكشف المسيره جانبا من شهادات الاسرى والمختطفين عن اساليب التعذيب والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل ادوات الاحتلال داخل ما يعرف بسجن 400. يقع ما يسمى بسجن 400 في قلب معسكر أبو موسى بمدينة الخوخة الساحلية، ويعد من أكبر السجون هناك. أحد المحررين من أبناء مدينة المخا يروي للمسيرة فصول مأساة بدأت باختطافه من منزله وامتدت 5 أعوام وأربعة أشهر خلف جدران السجن وغرف التعذيب.
0: يلنا قدرت تستقبل لو أنا بخزين لو سمحت 5 دقائق ويا 5 دقائق كوني 5 سنين هنا العذاب والعلاق جميع أنواع العذاب أصلاً بالله الجسدي والنفسي لما خرجت قدنا مشلول خرجت.
1: سلطان فقير أحد وجهاء مدينة المخا يستعيد من ذاكرته تفاصيل ما عاشه داخل السجن متنقلا بين مشاهد التعذيب الجسدي والنفسي التي يقول إنها مورست بحقه وبحق آخرين وبأساليب متعددة تركت آثارها لسنوات.
0: شلنا وعلقنا هنا بعد السلك ذا هو السلك حق المعلقة هو ذا هو وكان نذكره هنا من الساعة 6 لما الساعة 2 الظهر قد نشاموت يعني إجرام ذا المكان هنا كم لك يا ناس ماتوا يعني بالليل ما نرقدش نسمع لك صوايح يعني كأنه ما أقول لك أنا كأنه في الآخرة عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب الآخر والله من نرقد لما الصباح من العويم من البكي حق الناس هذا الطارد شوف الطارد ذا شوف الطارد هذا كله ذا الطارد أسلاك كذا زي حق المروحة تمام سلك كذا حق المروحة إلى الطهنة ما بدون مروحة ما أقول السرخ راطي بالعرض المربوع والكلبوش بينه تمام تجلس ساعة المروحة تجلس واترك يا ضرب في واحد من بني لحوم بيت أبو لحوم من سمارة واحد كذا شباب عمره حوالي 20 سنة 21 سنة ضربوا لما مات ومعلق فكوله فلت ميت آخر أجا واحد اسمه وليد الحملي يزبطه بالأقفال نهض تسوق أمها نهض ما أنا هذا الرجل ميت قد قفل خرج قفله من الأقفال يحق أن يمعل قفل نهض أنا أقعب الدكتور قال له توفى ميت شلوا قبره ورا السجن.
1: ولم تتوقف معاناة سلطان فقير عند سنوات الاحتجاز والتعذيب إذ يقول إنه واجه قرارا بإعدامه قبل أن تفضي المتابعة المستمرة لملفه والجهود المبذولة في قضية الأسرى إلى الحيلولة دون تنفيذ القرار.
0: لما كتب الله الفرج على يد السيد المولى كتب الله أجله وحفظه الله السيد العلم بعد البناء ولا كانوا يقولوا لي أنت محكوم إعدام ما لي على إيش إعدام ما فكرت ما صلحت ما مسكت علي أنت إعدام يجي يطمنوا الجماعة بعض المساجين وأنت تروح بعد سنتين أنت تروح بعد 5 سنين أنت يا سلطان أنت إعدام لا تفكرش يعني في يوم من الأيام ولا يخطر على بالك إنك بتخرج ولا بتشوف عيالك هذه بعيدها تماما من راسك أبعد لا يعني لا تفكرش إنك بالحياة ولا تخرج تحصل الضوء ولا تحصل عيالك.
1: وما يرويه سلطان ليس سوى واحدة من شهادات عديدة تتحدث عن أساليب قاسية من التعذيب والانتهاكات داخل السجن، شهادات تتقاطع في تفاصيلها وتكشف جانبا مما عاشه الأسرى والمختطفون طوال سنوات احتجازهم.
2: اللهم لك الحمد.

عندما سيطر المجاهدون والقوات المسلحة اليمنية على المخا وحيص والخوخة على 6 مديريات وباب المندب وذباب الساحل الغربي، أعلنوا عفو عام، وأعلن الرئيس المشاط عفو عام، ولم ينتقموا من أعدائهم، وهذا كان واضح وجلي وكالعادة. بينما الفكر الوهابي الداعشي غير ذلك تماما. يعني عندما سقط حكم بشار الأسد ودخل جنود الجولاني أبو محمد الجولاني، دخلوا إلى مناطق العلويين في الساحل السوري، قتلوا 10,000 سوري في 3 أيام بس بحجة أنهم فلول النظام. نهبوا البيوت وأخذوا النساء السبايا، هذا فكرهم، هذا عقيدتهم، هذا ما يريدون أن يدخلوه في اليمن. هو اللي بيشوه الإسلام طبعا. الفكر الوهابي هذا دخيل على الإسلام بشكل عجيب، يعني أبشع أبشع ما دخل على الإسلام الفكر الوهابي وعلى الأمة الإسلامية، أكبر مصيبة. اللي أسس مش محمد بن عبد الوهاب بس، محمد بن عبد الوهاب الأداة، مستر هنفر المخابرات البريطانية، من دربته وجهزته وعلمته واشترطت عليه ماذا يعمل، ماذا تكفير المسلم، كفر كل العالم، كفر كل العالم الإسلامي إلا هو وجماعته. نفس الذي بيحدث اليوم، الفكر الوهابي نفسه بيكفروا الكل إلا هم. مفتي السعودية، يا الله ونلقى الفيديو، مفتي السعودية الفوزان أفتى بفتوى كفر فيها كل اليمنيين وأباح دمهم في هذه المعركة، على أساس أنه الحوثيين خطر على الإسلام والمسلمين ويجب محاربتهم الجهاد في سبيل الله والرباط والمثابرة هذا عادي قبل أيام. دعوني بس أبصر الفيديو إذا أنا شلقاه.

0: كفر الاخوان جماعة الاخوان المسلمين كفرهم، يعني بيكفروا الكل، بيستخدموا الدين حسب هوائهم. وقت ما يكون الاخوان ضدهم او مش بحاجة، السعودية مش بحاجتهم، فهم كفار كفار. اما الان هم حاجتهم، بيستخدموهم كأداة. كفروا الاعداء الثانيين، كفروا الحوثيين اليمنيين. هذا فيديو لمفتي السعودية اللي قد قحش الأعور الأعمى وبيكفر الإخوان.
1: حدثنا عن ما جاء أو على لسان مفتي المملكة العربية السعودية، دعونا نعيده عليكم مرة أخرى، حيث قال المفتي العام للمملكة العربية السعودية إن جماعة الإخوان المسلمين لا تمت للإسلام بصلة، وهي ضالة تستبيح الدماء وتنتهك الأعراض وتنهب الأموال على حد قوله.
2: هنالك اليوم من يدعو شباب المسلمين وعامتهم إلى سلوك المناهج الوافدة والمناهج الحزبية وجعلهم في أحزاب وجماعات، ويقول أن هذا هو الطريق الصحيح كالانضمام إلى جبهة النصرة وداعش وتنظيم القاعدة والإخوان المسلمين.
3: فما إخوانكم جميع الفرق هذا اليوم كلها ضلال.
0: إذا
3: نظرت إلى نظر فاحصة وجدت أنها لا تمت لبسلة، وأن من تقمص الإسلام لأرائهم وأوائهم وخداع الناس وإن مغابلات استباحوا الدماء، انتهاكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أسلوا في الأرض، سلقوا الدماء بلا حق. هذه كلها يا إخواني مناهج باطلة، وراء من وراء لا خير فيها ولا ثقوا بها ولا بآلها. فإن
0: هذا مفتي الديار السعودية، كل اللي فيهم هم أصلا من أوجدوه داعش والقاعدة. هذا هو الفكر الوهابي الداعشي، فكر محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية، هذا فكرهم. لكن حسب الحاجة، الدين عندهم استغلال، بيستغلوا الدين مثل ما بيستغلوا الآن المحرمة الحرمات والمقدسات الدينية، مكة والمدينة والحوثي بيستهدفها، واليمنيين يدمروا مكة. وفي هذه الحلقة معنا محور عن تحدث عن مؤامرة خطيرة لهذا العدو حول مكة والمدينة. المهم الجولاني والنصرة وكل هؤلاء والإخوان المسلمين هؤلاء كلهم كفرة، وبعدين وقت الحاجة لهم عكس، هؤلاء هم أهل الرباط وأهل الجهاد. من دعم الجولاني في سوريا؟ الجهاد بالنسبة لهذا العدو السعودي جهاد أمريكي حسب ما تقضيه الحاجة الأمريكية، والكل يعرف قصتهم من أفغانستان منزل منزل وما قبل. يعني وقت ما أمريكا بحاجة الجهاد الإسلامي لمحاربة الاتحاد السوفيتي، كل العلماء والأنظمة السعودية طبعا اللي وجهت الأنظمة، وجهت العلماء بأنهم يحرضوا الناس للجهاد في أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي. بعد ما أمريكا احتلت أفغانستان نفسها مع عب الجهاد في سوريا، أحلوا الجهاد وأفتوا بالجهاد ضد اليهود، ما بالجهاد، جاهد بالسنان. في اليمن قام المرتزق الأداه الحدا عز الله سامعين العليمي بإعلان التعبية العامة، طلع الفوزان قال اتبعوا ولي أمركم، هذا يعدكم بالجنة، وجاهدوا ورابطوا وقاتلوا الحوثي هذا الكافر اللي بيهدد الدين الإسلامي والمسلمين. وهكذا هم، هذا فكرهم، هؤلاء أدواتهم اللي موجودين في اليمن اللي لابد أن تتطهر اليمن منهم، هذا أفعالهم، هذا جزء بسيط من أفعالهم ما فعلوا بالتمثيل بجثمان أحد شهداء القوات المسلحة.
4: ويوجه رسالته الشهيرة والعظيمة والمهمة والقيمة إلى علماء السوء الذين كانوا في صف الظالمين والجائرين والمتسلطين والحكام، يدجنون الأمة لهم ويخضعون الأمة لهم ويحرفون مفاهيم القرآن لصالحهم، فيقول يا علماء السوء أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن كنتم تعجلون، ذلك بأن الله قد احتج عليكم بما استحفظكم إذ جعل الأمور ترد إليكم وتصدر عنكم، الأحكام من قبلكم تلتمس والسنن من جهتكم تختبر، يقول المتبعون لكم أنتم حجتنا بيننا وبين ربنا، فبأي منزلة نزلتم من العباد هذه المنزلة؟ فوالذي نفس زيد بن علي بيده لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحج الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا وأدهنتم في دينه وفارقتم كتابه، إلى أن يقول عليه السلام: فأمكنتم الظلمة من الظلم وزينتم لهم الجور وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقاربة، هذا حالكم. لنرى هذا الدور، ألا نراه اليوم؟ ألا يقف اليوم مع أمريكا، مع إسرائيل، مع عملاء أمريكا وعملاء إسرائيل، ألا يقف معهم علماء سوء؟ أليس شعبنا اليمني اليوم وهو يعاني أبشع أنواع الظلم، يقتل الآلاف من أطفاله ونسائه وتفعل به الأفاعيل؟ اليوم كل هذا يحدث وهناك فتاوى تؤيد وتبارك كل هذا الظلم وكل هذه الجرائم.
5: كما نتوجه بالدعوة إلى نخب وعلماء ودعاة الأمة إلى تجاوز حالة التضامن القلبي واللفظي الخجول إلا من رحم ربي، ونقول لهم: يا علماءنا ودعاة أمتنا، أتنتظرون خبر هدم المسجد الأقصى المبارك ذات صباح لا سمح الله، ونحن إذ ودعنا شهر مولد نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، فإن نصرة نبينا بنصرة مسراه ومعراجه إلى السماء الذي يشتمه فيه كل يوم شذاذ الآفاق ويدنسونه ويحاولون هدمه وتهويده علنا، لذلك فإن أضعف الإيمان هو استنفار علمائي في كل الأمة لتبيان حقيقة الصراع والبيان الشرعي والواضح والصريح والمتواصل لخطورة ما يتعرض له شعبنا ومقدساتنا ولمشروعية معركتنا وقدسيتها، ولبيان فريضة الجهاد على الأمة بكل ما تملك من موارد لنصرة أقصاها وأرضها المقدسة، وتغييب الخطاب الطائفي الذي يمزق ويفرق الأمة. فهذا هو المأمول منكم.
0: ملكنا فكان العفو منا صجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح.

إعلان جديد بدأ من واشنطن في 2015 إلى الإعلان من الرياض أمس الأحد. خيل المرتزق العليمي يعلن بدء العمليات العسكرية وبدء معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن. عاد يا بيعاد مع سمو عاصمة الحزب اثنين ولا كيف؟ مسلسل تركي ولا صحن الدوار أحسن؟ عاد ولا أمس ذهن العليمي وأعلن بدء العمليات العسكرية و12 سنة ما به ما هو في معك خبر؟ لا. وبعد اطلع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية الفندقية، عرفتوه اللي بيحاول يقلد العميد يحيى سريع، يعلن الحرب على أنصار الله لاستعادة ما تبقى من أراضي اليمن. لاقي معهم جربتين ثنتين شول الدوهن، أعلنوا بدء الحرب. يعني كان أول كل ما شو حرب ولا كيف؟ شفتوا الأدوات، شفتوا أقبح من هؤلاء؟ هؤلاء يستميتون في تبرئة النظام السعودي من كل الجرائم. عدو الله أعلن أمس الأحد، أعلن بدء العمليات العسكرية وبدء معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن.

ليش ليش ليش عاد والله على الأمس يمكن بسأل المقطع حق بيت سلطان البركاني وقدوم مع رجال الله أعلن النفيرة وانطلاق ساعات الصفرة علشان يحمي بيته في العلومة ولا كيف أوراق قبل 12 سنة وكان قبلها الدنبور هكذا. والسعودية بتقوم بالمهمة أما اليوم لا اليوم هم اللي بيقوموا بالمهمة هم والسعودية جاهزة لدعمهم بس أما العمليات العسكرية والطائرات الحربية والغارات والجرائم هم اللي بيقوموا بهالعليمي وزارة الدفاع معاهم طائرة F-15 وتايفون معاهم قاعدة مش قاعدة عفوا معاهم عدة قواعد عسكرية قاعدة خميس مشيط بعدن قاعدة الطائف أو قاعدة الملك خالد بالعند بنطلقين منها الطائرات الحربية F-15 وتايفون يا تافه قال لك تايفون

من أمس تسريبات وأخبار وأن هناك تحشيد 100,000 مقاتل. السعودية تحشد 100,000 مقاتل بس ولا واحد منهم سعودي، ولا واحد منهم باكستاني، ولا واحد منهم تركي. 100,000 مقاتل من اليمن، هذا السعودية بتحشدهم بأموالها وآلاتها وترسانة العسكرية وكل ما تملك. العيون اليمن عبا أغلى من اليمن عباش. استعد السعودية تدفع نص المئة تسعين، مستعدة السعودية تواصل في هذه العملية لو تبقى على الحديد. إلا اليمن خط أحمر. المواطن اليمني لابد أن يعيش في رفاهية، أن يتخلص من انقلابيين الحوثيين، وأن يستعاد أو أن تستعاد الشرعية، أن تستعاد الجمهورية اليمنية. لو تخسر السعودية كل ثروتها. شوفوا كرامة السعودية وأخلاق السعودية، مستعدة تخسر كل ثروتها ورغم ذلك مشي في الواجهة علشان لا تحن ولا تمنى، علشان لا يصيبها الغرور والعشبة. تركت الأمر كله باسم الشرعية، وهي اللي بتدفع وهي اللي بتضرب وهي اللي الطائرة طائراتها والصواريخ صواريخها والمال مالها والأسلحة أسلحتها والغرف العمليات من عندها كل شيء، بس من كرم أخلاقها ما بدوش إنه الشعب اليمني بيحرر نفسه. والدليل إن الرئيس الشرعية اليمني حقهم العلمي اليوم أعلن بدء المعركة وبدء العمليات العسكرية، بس ما سماهاش. والله قديم كان علامة، قلنا لكم عاصفة الحزم 2 بعدها مسلسل.

0: السعودي والتابعة له واللي بيدور في فلكة رحبت بهذا الخطاب وهذا الإعلان له، واستضافت المحللين والضيوف من أجل أن تظهر بأن هذا الخطاب وأن هذا الإعلان له تأثير كبير. بدء المعركة خلاص، كل الذي سبق على قولتك كان فرصة للسلام، أتاح فرصة للسلام بس ما كانت مجدية، لذلك بدأ بإعلان العمليات العسكرية. الجزيرة، قناة الجزيرة استضافت أحد الضيوف، وحاولت المذيعة من الضيف أن يتحدث عن تأثير هذا الإعلان. اسمعوا ما قال.
1: قيمة هذا الإعلان اليوم ووقعه على الشعب اليمني برأيك، ويعني ضيوف كثر تحدثوا وقال أن ما قبل هذا الإعلان ليس كما بعده، هل تتفق؟
0: جدد مهد لما يقول.
2: مساء الخير منام وضيوفك الكرام ومشاهدين الجزيرة في كل العالم. عندما يأتي هذا الإعلان من أحد فنادق الرياض لا يكون قوته عندما يكون في الميدان. هذا الإعلان قد يتيح للحوثيين أن يسيطروا في ظل التخاذل والخيانات والتراجعات والانسحابات التي شهدتها المعارك السابقة، أن يسيطروا على عدة مدن. يعني نقل الاتفاق مع الأمم المتحدة بوقف، هذا الإعلان قد يسمح للحوثيين في التحرك أكثر وضرب عمق سعودي أكثر. يعني جاء كحديث رئيس العليمي مرتبك، يعني لو ناقشنا نقطة واحدة قال بالحرف الواحد لا تقاس المعارك بالسيطرة على المدن. يعني وهذه الأول مرة في تاريخ الحروب أو في تاريخ كلمات رؤساء الدول أو الممالك، بل بإشباع المواطنين. هل يا فخامة الرئيس أنت أشبعت محافظة تعز الذي تعد من أكثر مناطق محافظة الجمهورية فقرا وجوعا وشحا للمياه؟ بالعموم الحوثيين الآن كما أعلن الحصارية قصف أرامكو الرياض وقصف أرامكو خريص، ودعيني أقول لك أستاذة منى كمعلومة من بنك الأهداف القادمة ستكون حقول الشيبة الذي تصدر مليون برميل، وبالتالي الشعب اليمني أمام خيارين، إما الشعار الذي يرفعه الحوثي لا للهيمنة ولا للسيطرة السعودية على الشعب اليمني، أو الشعار الآخر الذي ترفعه الشرعية من خلف فنادق الرياض. وبالتالي الحوثي يلعب بذكاء ويسبقهم بخطوة وأصبح أكثر أناقة من حيث المشاعر الوطنية، وكل هذا يصب وكل ما تتخذه الشرعية نارا يصب في مصالح الحوثي. حتى القرارات التي تتخذها السعودية لا تصب في مصلحتها. أنت يعني حتى الفتوى التي أفتوها والمناظر اللي حصلت خلال يومين كانت النتيجة ما سقطت فيها اليوم. يعني الآن حتى القوات الجنوبية هي قنبلة موقوتة ستنفجر أول ما ستنفجر في وجه العليمي، وقد انفجرت يعني بدأت وفي وجه السعودية. الخليط الغير متجانس بهذه القوات. أما بالنسبة لتحالف مكة ودخول مش عارفة، يا سيدتي أتوا بتحالف العربي ثم أتوا بحارس الازدهار ثم أتوا بسفلس. الحوثي أصبح يمتلك سنة منا خبرة 12 سنة ويعي تماما، وهو سيودي طلبات دقيقة في العرب. دعني أقول أختم بأنه سيدمر البنية التحتية التي بنته السعودية خلال 90 عاما في المشتقات النفطية أو في التجهيزات النفطية، وهذا بالنسبة له أكبر هدف. أما بالنسبة للمعارك الداخلية تحاول تحريك جبهات البيضاء عدة مرات خلال الفترة السابقة، 4 مرات بصدمنا وفشلت مفرق الجوف وتم التسيطر عليه. تعز هي الآن تتساقط الأخرى وسيفكر بيت العالمي خلال الفجر أو غدا، وبالتالي يعني تشعرين أنهم يسيرون في رؤية متخبطة. في يعني ليست المسألة مسألة سلاح، وليست المسألة مسألة درون تركي أو طيارين باكستانيين أو قوة مرتبكة من سلف وإصلاح واحتقالات. يعني السعودية تتخبط جدا، وبالتالي هي ستقع تقف في مالها والشعب اللي
1: اسمح لنا سيرا
2: الذي أصدرها مفتي السعودية، هذه تثير حقائق كثيرة جدا يعني قديمة من أيام قتل التنومة.
1: اسمح لنا سيد عبد الكريم إذا أن أركز على نقطة سيد الشلف ذكرها قبل قليل ضيفنا من القبل.
0: شفتوا هذا تبعهم الضيف يقول لك ما هو يعلن هذا الإعلان من الفنادق من فنادق الرياض، ما تركبش أقل شيء يكون الإعلان من أرض المعركة، هم متواجدين في هذه الأراضي. على العموم أضعكم في بيان أو خطاب المرتزق العليمي، لأنه أصبح مسخرة للأمانة.

العليمي في خطابه أعلن بدء العمليات العسكرية وبدء معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة وبث سلطتها على كامل تراب الوطن اليمني. وبعدين وهو بيتحدث عن هذه المعركة التي أعلنها اللي عادوا بادئ لها، بيتحدث عن أنه لازم استعادة ما تبقى من أراضي الوطن أمام الإنقلابيين الحوثيين التابعين لإيران. بعدا بكل بجاحة ووقاحة، طبعا الكثير منكم استمع وتابع المقاطع التي تكلم فيها التابعين للشرعية المعترفين بالشرعية المؤمنين بحكومة الفنادق والعالمين وشلته، وهم بيهينوهم بيمسحوا بكلامتهم الأرض. تمام، بيتحدث بكل بجاحة وكأن الأحداث أو كأنه بيستغبي الشعب اليمني أو بالأصح بيستغبي التابعين له في كل المحافظات الجنوبية المحتلة، إنه بدء هذه العمليات العسكرية والتي ستحرر ما تبقى من الأراضي اليمنية سيتم ليس لاستعادة الأرض وإنما لإشباع المواطن. تخيلوا الإشباع المواطن. وفي المقدمة صرف الرواتب في المناطق اللي حيحررها، ها اللي حيحررها الآن حيستعيدوها، واستعادة مؤسسات الدولة أهم عنده، وإشباع المواطن أولا صرف الرواتب وصرف كل مستحقات الموظفين بأثر رجعي. الله الله الله بيتحدث وكأن خلفه محافظات تعيش رفاهية كاملة، كل المحافظات اللي بيسيطر عليها هو، وهو في عدن بيحكم من عدن والقوات حقه في عدن ووزير دفاعه يعلم الله وينه جنبه. تمام، والوزراء كلهم شغالين، وأيضا أمر الحكومة بالتزامن مع تحرير كل منطقة بأنها جاهزة، المشاريع والخطط جاهزة، خطط التنمية. يعني أول ما يدخلوا إلى هذا المنطقة اللي كانت بيد الحوثيين ويحرروها على طول الحكومة بعدهم بعد الجيش، وزير المالية معه أشواله بيصرف منها الرواتب، وزير الكهرباء بيصلح الكهرباء، وزير الأشغال بيزفلت، والمهم يعني فاضي فارغين كملوا المحافظات الجنوبية كلها في خير، مزفلتها خدمات رواتب أمن واستقرار، يعني رفاهية دلع دلع مع الباقي لهذه المحافظات اللي هي بيد الحوثي وأنصار الله. فالحكومة بلطقم بعد الجيش، الجيش يحررهم يدخلوا على طول تنمية وازدهار وصرف رواتب وخدمات وكهرباء وأمن وأمان بكل بجاحة. بيتحدث بهذا الشكل، أول حاجة رجع أنت إلى عدن، حلوا مشاكل المحافظات المحتلة، لا كهرباء لا ماء. بيتحدثوا كأن الدولار في المحافظات المحتلة بعشرين ريال، محافظين على الاقتصاد وعلى العملة والصحة والخدمات والصرف الصحي، كل شيء جاهز. لذلك الآن الخطة عسكرية مدنية، الجيش يحرر والحكومة بعده تلبي طموحات المواطن اليمني. يشعر بالفرق المواطن إن كان

تحدث عن التحالف السعودي بأنه داعم لوجستي فقط، وبأنه هو وحكومته والشعب اليمني لن ينسى ما قدمته السعودية لليمن، وأن التاريخ بيوثق، وأن طبيعة الشعب اليمني أنه لا ينسى الكرم ولا الجميل، وأنه سيحمل هذا الجميل للسعودية لمئات وآلاف السنين القادمة. ابن الذين الشعب اليمني بكل مغدغد من السعودية. أي جميل تتحدث عن؟ أين أنت عايش؟ أين الواقع الذي أنت فيه؟ أنت بعيد عن اليمن، واقع اليمن وأحداث اليمن ومعاناة الشعب اليمني كله من الشمال إلى الجنوب والشرق والغرب. أنت في فندق بتنهب ثروات اليمن، الفتاة اللي بترمي لك السعودية، أنت حذاء عز الله السامعين للسعودية، أنت وحكومتك وكل المرتزقة. اليمن أطهر منكم وأسمى من أن تكونوا أنتم منتمين لها. العليمي بيعلن هذا الإعلان من أجل أن يبرئ ساحة السعودي، أنه أمام العالم الشرعية هي من بتقوم بهذه الحرب، السعودية لا داعمة، من أجل أمنها القومي والشرعية الدولية لهذه الحكومة. أما طائرات الشرعية اليمنية، الأسلحة أسلحتهم، الصواريخ صواريخهم، المال أموالهم. وصل بهم الحد المرتزقة مع أسيادهم السعوديين إلى أن يكونوا مسخرة أمام كل العالم.

أيضا في المناطق التي سيطروا عليها. كل ممارسات واحتلال، احتلال والسيطرة مباشرة. والآن يعملون لهم قواعد في حضرموت وفي المهرة وفي عدن وفي مناطق أخرى، يسيطرون على القرار في تلك المناطق سيطرة كاملة. هم من يسيطر على القرار الرسمي في إدارة شؤون الناس إلى مستوى غريب، يعني إلى مستوى مثلا في التشكيل الجديد الذي شكلوا فيه الخونة من أبناء هذا الوطن الذين تجندوا معهم وقاتلوا في سبيل أن يمكنوهم من السيطرة على البلد. كيف فعلوا؟ أعلى مستوى لديهم ما يسمونه بالمجلس الرئاسي أو المجلس القيادي، مجلسهم ذلك الرئاسي القيادي حسب مسمياتهم. ذلك المجلس كيف تم تشكيله؟ من الذي عين رئيسه؟ من الذي عين أعضاءه؟ هو الأمريكي والسعودي، يستدعون فلانا وفلانا وفلانا، أنت رئيس، أنت عضو في المجلس، أنت بصفة كذا. ويمتد هذا التدخل مثلا في التشكيل الذي يسمونه تشكيلا حكوميا في من يعينونهم باسم وزراء، أنت وزير كذا، أنت وزير كذا، هذه الحقيبة الوزارية لجهة كذا، هذه الحقيبة لجهة كذا، يعني يسيطرون بشكل كامل على القرار، وهذا ما يريدونه. ما يعمل في إطار مؤامرات المحتل المعتدي الأجنبي لا قيمة له، وليس لخدمة أحد، وليس موقفا حرا ولا مسؤولا، ولا يدعم قضية، وليس لصالح أي قضية. فنحن نتعامل معه بناء على هذا الأساس، أنه ضمن خطوات المحتل الأجنبي المعتدي. وإلا نحن ندرك واقع الخونة، سواء الخونة في المناطق والمحافظات الجنوبية أو الشرقية أو غيرها، وضعيتهم إلى درجة أن من هو بأعلى صفة منهم، صفة رئيس أو صفة أعلى موقع في المسؤولية في أوساطهم، في مسمياتهم وادعاءاتهم وانتحالهم للصفات الرسمية، يمنع من أبسط ضابط مخابرات في الإمارات أو السعودية من العودة إلى عدن أو إلى أي محافظة أخرى لأشهر، ويمتنع